اغضب كما تشاء واجرح أحاسيسي كما تشاء، حطم أواني الزهر والمرايا، حطم أواني الزهر والمرايا، هدد بحب امرأة سوايا، فكل ما تفعله سواء وكل ما تقوله سواء، فأنت كالأطفال يا حبيبي نحبهم مهما لنا أساوا. اغضب اغضب فأنت رائع حقا متى تثور، اغضب فلولا الموج ما تكونت بحور، كن عاصفا كن ممطرا فإن قلبي دائما غفور، اغضب فلن أجيب بالتحدي فأنت طفل عابث يملأه الغرور، وكيف من صغارها تنتقم الطيور. اغضب إذا يوما مللت مني، اغضب إذا يوما مللت مني، واتهم الأقدار واتهمني، أما أنا فإني سأكتفي بدمعتي وحزني، فالصمت كبرياء والحزن كبرياء، اذهب إذا أتعبك البقاء، فالأرض فيها العطر والنساء، اذهب إذا أتعبك البقاء، فالأرض فيها العطر والنساء، وعندما تريد أن تراني، وعندما تحتاج كالطفل إلى حناني، فعد إلى قلبي متى تشاء، فأنت في حياتي الهواء، وأنت عند الأرض والسماء. اغضب كما تشاء واذهب متى تشاء، لا بد أن تعود ذات يوم وقد عرفت ما هو الوفاء.

كانت هذه أغنية أنت مرادي، كلمة حسونة قسوم وألحان عبد الرحمن العيادي وغناء الرائعة أمينة فاخت. المشوار متواصل في النهار الخالد، معكم مجير الشعري فيصل القاسمي. الاختيار الموالي نواصل مع أغانينا التونسية الخالدة، واخترنا لكم أغنية واحدة غنتها سناء الحصيري، رسالة عتاب وألحان صالح المهدي.

اجمل اغاني الليل دائما مع عدنان الشواشي. كانت هذه اغنيه الليل كلمات رضا الخويني الحان وغناء عدنان الشواشي في النهر الخالد مع احلى الاغاني واجملها. معكم مجيد الشعري فيصل قاسمي انتم على راديو صفاقس اف ام. الاختيار الموالي كلمات عبد الوهاب محمد الحان بريق حمدي دندنه ورده جزائريه.

وما فيش ما فيش ما فيش.

كانت هذه رائعة الأخت الصغير بشار الخوري، عش أنت أني مت بعدك، وهي من ألحان وغناء الرائع دائما الفنان خالد فريد الأطرش. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا لحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي مجيا الشاري، أما المزدح فيصل القاسمي. مسك الختام، أتركم مرائع أخرى من أجمل ما كتب نزار قباني إلى فايزة أحمد، رسالة من أمرأة مجهولة، وهي من الألحان الفنان الراحل محمد سلطان. أقول لكم تصبحون في خير، مع أحلام لذيذة. أترككم مع كروان الشرق، فايزة أحمد، ورسالة من أمرأة مجهولة.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

أين أنا؟ هذا هو السؤال الذي حيرني لما أفقت ذات صباح من ذات يوم من ذات صيف، لأجد نفسي في جزيرة تحت أشعة شمس لاهبة، ومن حولي المياه تعاكس الشواطئ الممتدة في دلال على امتداد الساحل. الأكيد أنها ليست أضغاث أحلام، لكن كيف وصلت إلى هنا وأنا أجهل فن العوم وأكره ركوب الأمواج؟ وفجأة رددت أجزاء الجزيرة صدى لصوت هو كالسحر في نبراته يهتف به.

بيتها على الجزيرة النائمة بين أحضان المتوسط، تداعب أمواجه شواطئها في هدوء وسكينة، وتنكسر الخيوط النازلة من السماء على نخيل الجزيرة فتلقي بظلالها على الثرى كأنها تطرز حواشي فستان بألوان زاهية مستمدة من عيون فاتنات الجزيرة الحالمة. إنه الإبداع الذي يظل يطاردك كلما توغلت في ثنايا وأعماق الجزيرة. جريدك طفل على أرض الجزيرة منطلقا محلقا، أعانق أشجار التين والكروم، أتقلب بين الحشائش الخضر الموشحة بحمرة الورد، أتحول من نبتة إلى نبتة ومن زهرة لفلة. هزني هذا الجمال فأبحرت بين منعرجات المسالك، جذلان يهزني الشوق وحب الاكتشاف، إلى أن وصلت الشاطئ حيث تستحم فلك البحور.

وأنا أتوغل في أعماق الجزيرة رأيت شيخا يحمل دلوا يرش بمياه بعض النباتات ثم يعيد الكرة ويعيد ليروي الشجيرات ويلاطفها. يحدوه أمل في أن يرى غرسه يينع وينمو ذات ربيع غير مبال لا بالأعوام التي مضت من حياته ولا بصحته المتداعية ولا بما هو آت. اقتربت منه لأسائله عن سر هذه السعادة التي تحدوه فقال انظر ماذا ترى؟ فأجبت بعد أن حولت نظري بعيدا إنني أرى طفلا يتسلق نخلة. فأجابني مبتسما أنا هو ذلك الطفل الذي ترى الآن، إنه زماني الذي عشته في هذه الجزيرة، فكأن شريط حياتي ينشر أمامي. ألا تدري بأن الماضي يعود يا بني، وبأن التاريخ يعيد كتابة الأحداث، ربما يجملها أو يضيف عليها بعض التفاصيل، لكنني وكلما عادت بي الذاكرة أرى نفسي في ذلك الطفل الذي تراه أمامك.

سحبت الدلو من هذه البئر، كم أرضا ظمأ رويت، وكم نبتة سقيت. ثم نظر في وجهي متفحصا وقال: وأنت من جاء بك إلى هنا؟ عما تبحث؟ فأجبت متلعثما: إنني أبحث عن التاريخ، ألم يصادفك؟ فأجابني: أما قرأت في وجه الجواب؟ أنا هو التاريخ، سكنت هذه الربوع منذ آلاف السنين، أغمس قلمي في مداد هذا البحر، ثم أنثر الكلام على شاطئ الجزيرة لتقرأه الأجيال على مر الأزمان.

أخذني أراني ميادين فسيحة هيمن عليها السكون، وألبستها أشعة الشمس رداء فضيا تطهر به الأماكن وتنيرها. فهذه الرملة وقورة متزنة تشيع في وجه زائرها فرحة عارمة، وهذه العطايا قطعة من السماء نزلت لتعانق مياه الأرخبيل الساكنة.

واصلت رحلتي والشيخ يحدثني عن هذه الجزيرة الصغيرة في رقعتها العظيمة بماضيها، أطلعني على الآثار المنتشرة هنا وهناك. إنها شواهد حية لحضارات مرت من هناك، ولعل آخرها

0: حكايتي في أغنية.
1: رجوت الشيخ أن يروي لي حكاية عروس البحر التي تسكن هذه الجزيرة، لكنه ابتسم وقال: أنت أيضا تبحث عن حورية البحر؟ أنا يا ابني مثلك من عشاقها، وقصتي معها تعود إلى آلاف السنين، لكن أتعتقد أنها ما زالت تروم شيخا مثلي؟ إنها فاتنة، ولأني أخاف غوائل الليل ولا أقدر على مجاراة السهر، ولأن الوقت قد حان لأراقب الغروب منحدرا وراء التلال، ها هو ولدي يرافقك إلى قصوري

اخترق عيني وميض ضوء ساحر، ربما كنت في إغفاء، لكن كل ما أذكره أن يدا أمسكت بيدي. إنه ذلك الطفل الصغير الذي رأيته الساعة يتسلق النخلة الباسقة. انساب صوته لسمعي وهو يخاطبني: هيا بنا، لا تخف، سنمرح الليلة وسنلهو وسنرقص، إنك في ضيافتنا.

كانت الساحة التي اقتربنا منها مضاءة بفوانيس متدلية من نخيل عالية، فكأنها أعذاق تمور متوهجة. ووسط الساحة ترصف الشباب حول دائرة اختلط فيها دوي الطبل بأنة المزمار. على اللحن يعانق النخيل وأشجار الرمان، ورقصت عرائس البحر. لست أدري من أين جئنا بهذا الدلال ولا بهذا الجمال. هن أميرات في بلاط ملك البحار. وفجأة ولست أدري كيف علقت عيناي بإحداهن.

0: الغابة حسن الطبيعة ساحر غلابة.
1: شعر الغابة حسن الطبيعة ساحر غلابة.
0: لطيار تصعد في لهوة جلابة.
1: لطيار تصعد في لهوة جلابة.
0: فرقي الأحجل شحرور والسمانة بنيان

0: وطن خالخ لا مليانة بالبورد وفي الأمر لا نحتاروا أو جروا قرة طلاف زعلهانة
1: محلة تنزه على بحرف البانة محلة تنزه على بحرف البانة.

لست أدري كم دامت رحلتي مع عروس البحر. كل ما بقي في ذاكرتي أنها أخذتني لأعماق المياه وقطعت بي أميالا وأميالا في لحظات، إلى أن رست قرب هذا الشاطئ الجميل، ثم انسحبت في هدوء قائلة: انظر ماذا ترى؟ فعجبت، أرى رمالا في لون الذهب تؤنسها مياه كأنها الفضة، وتظللها عمالقة النخيل. أرى بساتين أشجار التين والرمان متشابكة أغصانها، ملتحمة ثمارها، ويمتد تحت هذا الإبداع بساط أخضر تشقه سواقي المياه المنسابة من بين الصخور.

واصلت سيري لأرى بيوتا متلاصقة متواضعة ذات قباب بيضاء، وأرى أزقة ضيقة يجوبها متساكنو الجزيرة، وفي رؤوسهم تحتدم أحلام بسيطة، وفي صدورهم تقبع أحلام كبيرة. أرى نجوما تخبو ثم تنبثق كأنها تراود مياه البحر الساكنة. كم هو بهيج رؤية الحياة وهي تدب في شرايين الجزيرة الحالمة. لكن أين عروس البحر؟ وأين الشيخ؟ وأين الطفل؟ بل أين أنا؟ وجاءني الرد من صوت الشيخ وهو يقف بالقرب مني: إنك في جربة البربرية القرطاجنية الإغريقية جزيرة الأحلام.

وواصل الشيخ سرد السلسلة التاريخية، غير أنني قاطعته بقولي: وبعد؟ ابتسم الشيخ كأنه أدرك قصدي وقال: لا تنزعج يا ولدي من حديثي، ألم أقل لك بأنني التاريخ؟ والتاريخ يأخذ بالأحداث كما يأخذ بالخرافة. أمرني بمواصلة الفسحة في جربه على أمل أن ألقاه لاحقا، واختفى.

وصلت قلالة، إنها زهرة تربض أسفل هضبة، قمتها ترتفع شهيقة في السماء، تحن على القباب البيض وتضم الأبراج والمتاحف والحصون، وتختزل حضارات الجزيرة في شواهد للعين واضحة، فكأنها قلعة من قلاع القرون الوسطى تطل على الريف الجربي الأسطوري الغائر في الأصالة والقدم. فلا الصراعات ولا الحروب الدامية التي عبرت تاريخ الجزيرة أثرت في شيء على جمالية جربة الجميلة الحالمة، ولا على القيمة التاريخية لحصونها وقلاعها. جبت ممرات قلالة مخترقا ثنايا ملتوية، كأنني أبحث عن شيء تاه مني في مكان ما في بعض من زواياها، حتى وصلت منعرجا رأيت فيه ذلك الشيخ، كان يتحرك بخفة خرافية بين بحيرة صغيرة ومسكنه المنحوت في صخرة أسفل هضبة قلالة، ممسكا بنفس الدلو يعبئه ماء ليلين به عجين الطين فيصنع منه جرارا وقلالا. اقتربت منه متسائلا، أولست التاريخ الذي كنت قد رأيته سلفا؟ أجابني بعد أن نفض حبات من الطين التصقت بأصابعه، إنه أخي توأمي، ألم يخبرك بذلك؟ نحن نصون تاريخ الجزر ونحافظ عليه. أهداني الشيخ مزهرية قبل أن يودعني، وكأنه أدرك سر حيرتي وبحثي عن عروس البحر، فأردف قائلا، سوف تراها، إنها في انتظارك،

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن الدحياني.

0: سيدتي سادتي، أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. فيروز أمتعت محبيها بالطرب الأصيل لعقود طويلة، حتى أصبحت أغنياتها أيقونات للحب والرومانسية. لقد استحقت فيروز الكثير من الألقاب: جارة القمر، سفيرتنا إلى النجوم، أسطورة العرب، ياسمينة الشام، ملكة الغناء العربي، عصفورة الشرق، الصوت الساحر، سيدة الصباح، صوت الأوطان، الصوت الملائكي. هذه بعض الألقاب التي حملتها المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، والتي ظلت تبعث الفرح والهدوء بصوتها الجميل في النفوس. أجيال عديدة فتحت عيونها صباحا على صوت فيروز، الذي ما زال برقته وجماله يثير مشاعر الفرح والحب والحنان في نفوس المستمعين. ومن أغاني الفنانة اللبنانية القديرة فيروز، نقترح عليكم سمرة يم عيون ساع. غنتها في فترة مبكرة من مسيرتها الفنية، وتحديدا في الخمسينات من القرن العشرين، مع الأخوين

عمرة يما عيونه ساع، أغنية شهيرة ضمن مجموعة أغاني فيروز التي تتغنى بالجمال وتعبر عن البساطة. وقد اشتهرت فيروز بأدائها لهذه الأغنية العاطفية التي ظلت محبوبة حتى اليوم. وقد تسببت ربما هذه الأغنية بشهرة صاحبها الشاعر الزجال اللبناني زين شعيب. فمن المعلوم أن المطربة الكبيرة فيروز مقلة في غنائها لغير الأخوين رحباني، ونادرا ما كانت تغني لغيرهما. ماذا تقول ذاكرة هذه الأغنية وكيف ولدت في يوم من الأيام؟ وعد الشاعر الزجلي اللبناني زين شعيب عاصي الرحباني والسيدة فيروز بكلمات لأغنية جديدة، واشترط على عاصي أن يزوره في منزله برفقة فيروز. فلم يفوت عاصي الفرصة وذهب برفقة السيدة فيروز. حين وصل عاصي وفيروز ودخل منزله، كان الصالون ضيقا ومكتظا بالزوار. تلبك زين واحتارت فيروز أين ستجلس، وسألته باللهجة اللبنانية وين بدنا نقعد يا زين؟ دون انتظار أجاب زين شعيب: سمرة يم عيونه ساع، والتنور النيلي مطرح ضيق ما بساع، رحتك بعيني. فصاح عاصي: الله الله، خلصت الزيارة، أكمل الغنية وابعثها يا زين. وبعد عدة أيام أكمل الشاعر زين شعيب كتابة الأغنية ولحنها الأخوان رحباني، وكانت تلك الأغنية العظيمة من أجمل ما غنى.

0: رجع رجع وما ادري شو بيصير فيه.
1: زين شعيب عاش بين 1924 و2005، هو من شعراء الزجل المشهورين في لبنان. ولد في جنوب لبنان، جده كان شاعرا وكذلك والده الذي كان يصطحبه إلى السهرات والمجالس الشعرية. بدأ بنظم الشعر الزجلي في 70 من عمره. أسس في 50s of the 20th century جوقة الجنوب العاملي، بعدها انتقل إلى بيروت وأسس مع الشاعر جوزيف الهاشم جوقة زغلول الدامور، وبقي ركنا في هذه الجوقة حتى آخر حياته. له عدد من الإصدارات الشعرية، نال الكثير من التكريم في حياته وبعد وفاته. ذاع صيته في الحفلات الزجلية في لبنان وخارج لبنان، واشتهر بقدرته على الارتجال. تعددت نشاطاته بين الحفلات داخل لبنان والإطلالات التلفزيونية والإذاعية والتنقل في بلاد المهجر بين المغتربين اللبنانيين، منشدا الشعر الزجلي بكل ألوانه. تنوعت مواضيع أشعار زين شعيب بين الحنين إلى الماضي وحب الوطن، كما ضمنها آلام وآمال شعبه، كما نجد في شعره الكثير من مواطن الحب والغزل.
2: لك يا تارك القلب عمار الفراق يدوم، لا قدرت صد الجفا ولا قدرت انساكي، عايش حزين الهوى وبعيشتي منكوب.

نسلح في صبر أيوب. قطع نسيم الهوى من الصبر أسلاكي. كنت بهواكي مسلح في صبر أيوب. قطع نسيم الهوى من الصبر أسلاكي. ولو كان

0: مكتوب
1: لا.
0: وين الحنان اللي بقلبك وين ما بقاكي وما زال راضي بآلامي وأنا المغلوب.

0: تبخر الألف في خطك وأمضاك.
1: ذاكرة أغنية.
2: ذاكرة أغنية.

لكن ثمة في الأوساط الفنية في بيروت من يستبعد هذه الرواية بل ينفيها ويؤكد أن كلمات هذه الأغنية من وضع الأخوين رحباني. فماذا يقول محمود الزباوي الناقد الفني والكبير المختص بتراث الرحابنة وفيروز؟ توفي زين شعيب في ربيع 2005، وخرجت تلك الحكاية إلى الضوء فجأة بعد 8 سنوات على رحيله، ولا ندري من ألفها. صدرت سمرة يم عيون ساع في عام 1957 باسم الأخوين رحباني، وشن عليها يومها سعيد فريحة الذي ولد سنة 1912 وتوفي سنة 1978، وهو صحافي لبناني من مواليد بيروت ومؤسس دار الصياد في لبنان، حملة عنيفة إذ رأى أنها أغنية هابطة لا تليق بفيروز، وانتقد ناظمها عاصي وظل على موقفه رغم النجاح الهائل الذي حصدته. وأسس جائزة الأنوار للأغنية العربية في العام 1960 لمحاربة هذا النوع من الأغاني. واليوم يأتي من يؤلف حكاية جديدة لتلك الأغنية العظيمة وينسبها لزين شعيب. وما لا يعرفه الجمهور أنه تم منع إذاعة أغاني فيروز في الإذاعة اللبنانية سنة 1965، فماذا تقول الذاكرة؟ الرئيس التونسي لحبيب بورقيبة يتهيأ للقيام بزيارة رسمية إلى لبنان، وقبل أن يصل أبلغ مستضيفيه رغبته بالاستماع لصوت فيروز. فقرر الرئيس شارل الحلو إقامة حفل الضيف الكبير، وأبلغ الأخوين الرحباني اللذين وافقا على إحياء الحفل والذي سيقام في تياترو لبنان. وفجأة تم إبلاغ الأخوين رحباني أنه تقرر إقامة الحفل على مسرح فينيسيا. رفض عاصي الرحباني هذا التغيير على اعتبار أن المسرح المذكور غير معد فنيا ولا يتسع لأعضاء الفرقة والموسيقيين والراقصين الذين أدخلوا على البرنامج، ورفض عاصي الرحباني أن تغني فيروز على العشاء. وتم إقرار حفل بديل يشترك في إحيائه كبار مطربي لبنان أنذاك: نور الهدى، صباح، نجاح سلام، وديع الصافي، سميرة توفيق، سعاد هاشم، ونصري شمس الدين، ترحيبا بالرئيس التونسي الضيف. إلا أن الحبيب بورقيبة اعتذر بلباقة قائلا إن صحته قد توعكت. لكن الأزمة لم تنتهي، فقد أصدر رئيس الوزراء اللبناني الحاج حسين العويني قرارا شفهيا بمنع إذاعة أغاني فيروز في إذاعة لبنان لفترة من الزمن. وقد أحيت الفنانة فيروز حفلتين هامتين في تونس، الأولى في صيف عام 1968 وهي الأولى لها في الأراضي التونسية، والثانية في نوفمبر 1998 حيث قلدها الرئيس التونسي آنذاك وسام الاستحقاق الوطني.

شوي تنحكي شوي وتقربي.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

هز الفؤاد بفيضه التحنان، وانثر على مرأى البرية رونقا، يلقاهم بالبشر والسلوان، واسكب على ملل الأنام حلاوة تطري النفوس بلذة الإيمان. وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة

0: صباح الخير
1: محلاها بشفافك
2: صباح النور
1: ينسعد حتى الطير لو بالحقل شافك كلمة صباح الخير
0: صباح الخير
1: محلاها بشفافك
2: صباح النور
1: ينسعد

0: ليس صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم. في أولى مواعيدنا الإخبارية، وزارة التجارة تكشف عن حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية، ومنظمة الدفاع عن المستهلك تدعو الأولياء إلى تجنب اقتنائها من السوق الموازية. ارتفاع مرتقب في عدد المشتركين في النقل المدرسي والجامعي بنسبة 4% حسب وزارة النقل. لقاء حواري اليوم بالعاصمة حول الدور الاستراتيجي للمهندس التونسي في التحول الاقتصادي والصناعي بإفريقيا. وزارة الشؤون الدينية تعلن عن تحين رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم الحج لسنة 2027. في العالم، تأجيل جولة المفاوضات بين الكيان المحتل ولبنان إلى أكتوبر القادم، والمسارات الآمنة بمضيق هرمز محور اجتماع مقرر بعد غد بسلطنة عمان. والموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 6:30. يومكم سعيد.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

صباحكم بالخير، شان نهاركم زين، شان نهاركم اسعد الايام. تحياتي لكم مستمعينا الكل اينما كنتم، مرحبا بكم في الاستماع والمتابعه لمنوعه احلى صباح نبداو بها يومنا. ان شاء الله يوم جديد، يوم مبارك وسعيد عليكم التوانسة الكل اللي تابعوا فينا، اللي تابعوا في اذاعه اصفاقس وتابعوا في اذاعه بانوراما. رحبوا بكم الناس كل، اهلا وسهلا بكم. هذه منوعتنا تبدا معاكم، تتواصل حتى التسعة متاع الصباح. تحياتي لكم اللي اختاروا الاستفاقة المبكرة، يبديوا نهارهم على بكري، ناشطين على بكري، ويستقبلوا يومهم على بكري، ويبرمجوا نهارهم هكا يتعدى كيف ما يحبوا هما. لأنه كيف نختاروا الاستفاقة المبكرة أكيد باش يكون تخطيطنا واضح، وباش يكون عنا الوقت باش ننجزوا فيه كل الأهداف اللي نرسموها. إن شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمنوا، إن شاء الله تحققوا في يومكم كل أهدافكم كل تطلعاتكم. تحياتي زد الأخوة الفلاحة اللي ديما يختاروا الاستفاقة المبكرة واللي بديوا نهارهم على بكري من الفجرية، تلقاهم من قبل الوقت ذي 6:04 في توقيتنا في سيديويتنا، وما تلقاهم ما شاء الله عليهم من 4:00 و4:30 متاع الصباح يختاروا يقوموا على بكري ويبديوا نهارهم على بكري ويتوكلوا على الرحمن. إن شاء الله ربي يرزقكم الرزق الواسع، الناس الكل في مختلف القطاعات اللي تخدم واللي تبدأ نهارها على بكري واللي تخدم بالفكر أو بالساعد. تحياتي لكم، إن شاء الله ربي متعكم بالصحة وربي يعينكم. الناس الكل اليوم السبت كيف العادة نتلاقى بكم، أما التاريخ هو 12 سبتمبر 2026، 14 يوم في فصل الخريف. ما شاء الله بدي الغيث النافع، إن شاء الله ربي يعطينا على قد منطقه، إن شاء الله ربي ينعم علينا من غيث النافع في كل ربوع تونس. تونس الخضرة إن شاء الله تزيد تحلى وتزهى بغيثها بخيرها بناسها اللي يخدموها إن شاء الله بهمة وبضمير. تحياتي الكامل الفريق اللي بشي أمن معاكم هذا اللقاء من منوعتنا لليوم. مراد الحاج قاسم في الإخراج الفني، قلكم إن شاء الله نهاركم زين، ومعاكم في الإعداد والتقديم ريم بن جويرة. تحييكم، تقولكم أهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله يومكم مبارك وسعيد.

يلا توكل على الفتاح. حكا غنيت لنا صفوة وإحنا نتوكلوا على ربي ويا ربي الأعمال عليك. نبدأ نهارنا ديما بالتوكل على الرحمن وإن شاء الله فما كان الخير وربي يبارك في كل الأعمال. تحياتي لكم ناس كل 6:12 دقيقة. نعطيكم فكرة عن طقسنا لليوم، فكرة مبدئية أولية، من بعد ناخذوا أوفر تفاصيل إن شاء الله بعد الساعة 7 من المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم طقسنا طقس النهار السبت أكثر ما يميزه سحب وأمطار على غرب وشمال البلاد، طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية أثناء الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب حيث تصل محليا إلى 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات مع دواوير رملية وضعيفة فمعتدلة ببقية

الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر بش يكون شديد الاضطراب بخليج جيبس ومتموج إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض تتراوح القصوى ما بين 28 و 32 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محل. هذا هو طقسنا لليوم وإن شاء الله نزيدوا نعطيكم التفاصيل أكثر إن شاء الله من المعهد الوطني للرصد الجوي، وإحنا إن شاء الله نحاول نعدل لكم طقسكم الداخلي بمختلف الفقرات والإيقاعات. فقط تابعونا وبقوا معنا أوفياء إذاعة إصفاقس.

صباحات لكل مستمعينا من الناس اللي إن شاء الله ربي يكتب لها الحج، وإن شاء الله اللي ينوى الكل إنه يزور بيت ربي إن شاء الله ربي يطعمنا ولا يحرمنا. لكن حبيت نعطي فكرة على رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم الحج اللي أصدرتها مؤخرا وأعلنت عليها وزارة الشؤون الدينية، واللي خصصت الفترة من 28 أود 2026 لغاية 10 سبتمبر للتثبت من الناس اللي ثبت حجهم، على أنه يتم إعلام المعنيين بداية من 11 سبتمبر تليها 7 أيام لتقديم الاعتراضات لمن ثبت حجهم، ويتم وفق الرزنامة المحينة بداية من 18 سبتمبر القادمة إصدار قائمات المدعوين للفحص الطبي، واللي باش تكون بداية من 24 سبتمبر حتى 31 أكتوبر القادم، وباش تتم المصادقة على قائمات الفحص الطبي من 24 سبتمبر إلى غاية 2 نوفمبر 2026، ويقع إصدار القائمات النهائية بداية من 3 نوفمبر، ويتم الإعلان عن التسعيرة تحديدا نهار 5 نوفمبر القادم، وفتح مكاتب استخلاص معاليم الحج يوم 6 نوفمبر، وفتح الشباك الموحد بداية من 13 نوفمبر، وتخصص الفترة من 1 ديسمبر 2026 حتى 5 فيفري 2027، ومن 15 مارس إلى غاية 18 أفريل 2027 لتوعية الحجيج، ويكون الفحص الطبي لمكفولي التونسيين بالخارج من 21 حتى 26 ديسمبر 2026، والحج التدريبي من 15 مارس إلى غاية 18 أفريل 2027، وتنطلق أول رحلة إن شاء الله إلى البقاع المقدسة تحديدا باش تكون الانطلاق نهار 26 أفريل 2027. إن شاء الله ربي يبلغ المقصود، إن شاء الله الناس كل اللي تحب تزور بيت ربي تعمل حجة ولا عمرة إن شاء الله ربي ينولها مبتغاها، إن شاء الله ربي يطعمنا الناس الكل ولا يحرمنا، وإن شاء الله تحجوا بيت ربي وتمشيوا سالمين وترجعوا سالمين غانمين.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. نشير بداية إلى أن اليوم هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 1448 هجرية، وبناء عليه فإن غدا الأحد هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 1448 هجري وفق مفتي الجمهورية. من المنتظر أن يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوية خلال الموسم الدراسي 2026-2027 زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2%، وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13%. ينظم مركز الوطني للبحوث في العلوم بصفاقس اليوم يوما علميا بعنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب، بمشاركة باحثين ومهنيين في قطاع الصحة ومختصين في التكنولوجيات الحديثة. ويتضمن برنامج التظاهرة مجموعة من المداخلات العلمية حول الأسس التقنية للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة وتطبيقاته في عدد من الاختصاصات الطبية. يحتضن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اليوم اجتماع أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات المحلية للشغل بالجهة للنظر في الوضع العام للبلاد. في أخبار العالم، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابات في عدد من المناطق، في حين أصدرت قوات الاحتلال أوامر بإخلاء منزلين واعتقلت 3 فلسطينيين. تجددت الغارات الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر ومحيط القنطرة ووادي زبقين بعد إعلان جيش الاحتلال الصهيوني انسحابه من المرتفعات وإعادة التموضع في منطقة الشقيفة. أرجئت الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين الكيان الصهيوني ولبنان في روما الأسبوع القادم إلى أكتوبر القادم، وفق ما أكده مسؤول أمريكي. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6. 10 دقائق.

0: تحياتي لكم مستمعينا من جديد اللي تابعوا إذاعة سويقس وإذاعة بانوراما. صباحكم كله خير وكله بركة. كيف العادة يحضر معنا الإمام والأستاذ والشيخ الجليل شفيق شطورو. صباح الأنوار شيخنا.
1: صباح الخير. صباح النور. الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
0: يعيشك اللهم أمين وأجمعين. مرحبا بك. اليوم باش نحكي على العودة المدرسية باعتبار احنا على إيقاع العودة المدرسية, وباش نحكيه على العلم وطلب العلم. ونعرفوا اللي ربي سبحانه أول سورة أنزلها على رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم كانت أقرأ.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللي يعرف الإسلام يعرف العلم. لأنه ما هوش كما نعرفه كما حال المسلمين توا. الله سبحانه وتعالى كما قلت أول كلمة في القرآن اقرأ, ومعها مع اقرأ علم عظيم, علم الخلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق,
0: خلق.
1: ثم يصورنا ماذا خلق؟ خلق الإنسان من علق. الله سبحانه وتعالى ما كفيناش بهذا, لا, أعطانا سورة أخرى نون والقلم وما يسطرون. أقسم الله سبحانه وتعالى بالعلم.
0: نعم.
1: وأقسم بالقلم اللي توا كما يكتب في اللوح المحفوظ كما يكتب في الأرض هذه. يعني هذا دين العلم. سيدنا عمر بن الخطاب اكتشف اكتشاف عظيم. قال تعلموا تسودوا. تحبوا تحكموا العالم؟
0: نعم.
1: واليوم اللي يملك المعلومة هو اللي يسيطر على العالم.
0: نعم.
1: اللي يملك المعلومة واللي يسبق المعلومة
0: واللي عنده العلم والمعرفة. أما كيفاش نوصفوا العلم؟
1: هات نتفهم قبل كي هات نتعلم. لأنه قبل ما نحكيه على حتى شيء هات نشجع على العلم.
0: نعم.
1: ثم ننظر للمسألة الثانية. هي ماذا نتعلم؟ القاعدة أن نتعلم كل شيء. المؤمن يتعلم كل شيء, العلوم الشرعية وعلوم الدنيا والدنيوية والآخروية, فيزياء ورياضيات وعلم الفلك اللي تتصوروا من العلوم هو واجب على المسلمين. والمسلمين يلزمهم يعرفوا هالعلم هذا حتى نشوفوا درجات العلم. يقول ربي سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم. بهي إيه يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. يعني المؤمنين عندهم درجة عالية عند ربي, ولكن المؤمنين اللي عندهم العلم
0: والمعرفة
1: هم أكثر درجة عند الله سبحانه وتعالى. وشكون اللي خاف ربي في القرآن الكريم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي أن الأكثر عباد خشية لله وخوف من الله ومعرفة لله هم الذين يعلمون, هم العلماء. شفت محله ديننا؟ يعني سيدنا صلى الله عليه وسلم,
0: صلى الله عليه وسلم
1: قال إنما بعثت معلما. مرة متعدي على زوز مجالس, مجلس فيه قراءة القرآن ودعاء, ومجلس فيه علم وتعلم. قصر النبي قال صلى الله عليه وسلم قال كل فيهما خير, الزوز فيهم خير, وجلس في مجلس العلم. يعني سيدنا صلى الله عليه وسلم ما مشيش لمجلس القرآن والدعاء, لا, ما ينفع الناس أكثر. لأن كم من مسلم يقرأ القرآن وما يعملش به.
0: نعم.
1: وكعليش سيدنا الإمام مالك كانت أمه كي تبعثه باش يقرأ تعممه, معناته كانت هو صغير ولكن تعمل له عمامه وتلبسه
0: لباس
1: وتقول له تعلم من الربيع الأدب قبل أن تتعلم العلم. يعني تكسع. يعني جينا الكلام متاعي ماذا نتعلم؟ العلم إذا ما يكونش محفوف بالأخلاق التربية
0: لمنفعة الناس
1: العلم اللي ما يخليكش تتأدب وتتربى
0: نعم
1: ويخليكش
0: تتخلق وتتواضع. هما أكثر الناس علما، لاحظ حتى في المجتمع أكثر الناس علما ومعرفة، هما أكثر الناس تواضع
1: لأنه يعرف روحه أنه ما يعرفش باللي قد ما يعرف يلقى روحه ما يعرفش على عكس الآخر ما يعرف حتى شيء يعتقد أنه يعرف كل شيء يغطي ضعفه بهكل العنجهية
0: وجهله،
1: بينما كل ما زاد علم كل ما عرف أنه ما يعرفش وكل ما علم أن الله سبحانه وتعالى هو العالم العليم.
0: نعم.
1: أما إحنا قد ما نبحث في الدنيا هذه قد ما نكتشف، شوف أنت ما شاء الله،
0: وإحنا ديما نتعلم من المهدي إلى اللحدي، ديما نتعلم ديما نبحث عن العلم.
1: هو صفتك أنت كإنسان في الفلسفة، صفتك كإنسان هو أنك كائن متعلم مش كائن بالفطرة، لا، ثم أنك كائن متعلم من أول الخلق، وعلم آدم الأسماء كلها، أنت أكثر علم من أي كائن موجود في الكون.
0: نعم.
1: ملائكته وجنه والكل كل.
0: نعم.
1: أنت راك سيد الكون. أما اتعلم، اتعلم، لأنه اليوم باش نكون مجتمع راقي ومجتمع متحضر ومجتمع حاكم على غيره من الأمم، راهو كان بالعلم.
0: صحيح.
1: اليوم شكون المنتصر؟
0: اللي
1: أكثر،
0: أكثر
1: عنده
0: أكثر ساتيليت ومعرفة وتطور علمي في جميع المجالات،
1: لكن لما وصفوا العلم لقهر الشعوب
0: هيك هو الإشكال، إنه العلم لم يتم توظيفه لصالح البشرية والإنسانية.
1: وربي حذرنا، راهو ربي حذرنا. قارون إيش قال؟ اللي خسف به ربي الأرض، قال إنما أتيته على علم عندي، معناته راني نعرف، أما شنو العلم اللي يخذه اللي جبر به على العباد واللي تكبر به على العباد واللي هظلم
0: به
1: صح، فخسف به الأرض. شفت العلم يا ما يرفعك، وهنا
0: ينفع بيك الإنسانية الكل،
1: وإلا مش يكون علم فاسد مش يخسف بيك الأرض. وإحنا راهو أمة تتعلم وما تكتفيش، قال ربي وقل ربي زدني
0: علما،
1: ما قالوش زدني مالا.
0: نعم.
1: ما قالوش يا محمد قل اللهم صل على سيدنا محمد، ما قالوش يا محمد قل يا ربي زيدني فلوس ولا زيدني جاه ولا زيدني نسب، لقد وقل ربي زدني علما،
0: زدني علما.
1: قل هل يستوي الذين يعلمون
0: والذين لا يعلمون؟
1: معنيتها
0: شوف قيمة العلم في ديننا،
1: ما عنديش حق باش نوخره، وما عنديش حق باش نبعده لبعيد. يا المسألة تحدي، يا تعرف وتتعلم وتثني الركبة وتتعلم العلم النافع الصالح.
0: نعم. هي الشعوب باش تتطور هي بالعلم والعمل،
1: يعطيك الصحة،
0: الاثنين. احنا بالعلم والمعرفة والتطور ذيك العلمي في مجالات متعدة، ثم العمل والاجتهاد والمثابرة.
1: وهكا علاش قال ربي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
0: نعم.
1: يعني نبدأ نحكيه في العلم ونبدأ نحكيه ونحكيه ونحكيه، بعد تجي على شوارعنا تو احنا نحكيه على مجتمع متحضر ونلقاو شوارعنا ماشي نظيفة،
0: ونلقيه في الفضلات،
1: نحكيه على حفظ اللسان، وانه باش تكون متحضر لسانك يلزم مرتب، واحنا شارعنا فيه
0: الكلام الذي
1: مش هذا العلم اللي ردناه، مش هذا العلم اللي مش يرتقي بينا.
0: صحيح.
1: لا، هذا علم بعيد علينا ومش يبعدنا ومش يزيد يبعدنا. وك علاش يلزمنا نراجعوا أنفسنا ونراجعوا آليات التعلم عندنا ونبنيه. اليوم في أوروبا أو في ألمانيا أو في اليابان، قبل ما يبدأ يقرأ أول حاجة يتعلموها وكيفاش يكون عنصر مواطن.
0: نعم. المواطنة
1: والاندماج الاجتماعي، وأنك تكون إنسان مجتمعي داخل في دول أخرى، تولى القسم هوش ما ينظفوش المنظف، التلميذ ينظف قسمه.
0: الأخلاق، نتعلم الأخلاق أولا،
1: يعطيك الصحة،
0: باش من بعد كيف نتعلم العلم نحسن توظيفه.
1: لأنه إذا قلت إنما أتيته على علم عندي وتكبرت وتجبرت، وين مشي؟ لا، أول حاجة العلاقة الإنسانية ما بيني وبينك انقطعت. ما شفتك جنسين عالم عامل بالعلم. انت عالم ام انتكش عالم عامل؟ واحنا اليوم نقول اللهم اجعلنا من العالمين العاملين. اللهم اجعلنا من العالمين العاملين، يعني بكل ما نتعلم نعمل. اما اذا كان العمل متاعنا مخالف، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اش بيكم انتم ما تعرفوا وما شاء الله عليكم ولكن اعمالكم ما هيش هي، خالفتوا كل القيم.
0: نعم للاسف. إذا هو وإحنا مقبلين على سنة دراسية جديدة إن شاء الله تكون موفقة لكل أبنائنا التلاميذ اللي هما مستقبل البلاد، إن شاء الله بالعلم اللي باش يطلبوه وبالاجتهاد وبالنجاح، إن شاء الله في المستقبل يحققوا نجاحات لوطننا لبلادنا والأمتنا.
1: إحنا نقول الله ينظف مدارسنا وبعد عليها الأشرار، ويخلي المدارس متاعنا مجعولة للعلم فقط مش لأي شيء آخر.
0: نعم اللهم أمين. اللهم يا معلم آدم ومعلم الأنبياء، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإيمانا وهدايا. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا.
1: اللهم يا كريم إنا نسألك من العلم ما ينور طريقنا ويصلح حالنا ويرفع درجاتنا وينصرنا على أنفسنا. اللهم اجعلنا بالعلم نسود. اللهم اجعلنا يا ربي من قال فعمل، مما علم فعمل، يا عزيز ويا ديان ويا رحمن ويا رحيم.
0: اللهم علم أبناءنا وبناتنا واحفظهم من الفتن، واجعل القرآن ربيع قلوبهم ونور صدورهم، واجعلهم قرة عين لآبائهم وأمهاتهم.
1: اللهم ارحم والدينا وارحم معلمينا وارحم من علمنا حرفا أو أدبا، وانصرنا بالعلم وارفعنا بالعلم، واجعلنا يا ربي من الذين أوتوا العلم درجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين بالعلم، وارفع درجاتهم بالعلم، وانصر اخواننا في الفلسطينيين، يا عزيز ويا ديان ويا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين.

تحياتي لكم مستمعينا الكل، أحلى وأجمل الصباحات لكم. من البطولات اللي تحصلنا عليها مؤخرا للفتيات ما شاء الله عليهم اللي تألقوا وتميزوا في الجزائر، بطولة إفريقيا الكاراتيه بالجزائر ذهبية كانت من نصيب التونسية تقوى السعيدي اللي حققت الحقيقة البطلة التونسية الواعدة تقوى السعيدي إنجاز قاري باعتبارها منصة التتويج وإحرازها الميدالية الذهبية للفردي لوزن فوق 61 كيلوغرام فئة الأصاغر ضمن فعاليات بطولة إفريقيا الكاراتيه المقامة حاليا في الجزائر، وقدمت تقوى نزال رفيع المستوى أمام صاحبة الأرض معناها والجمهور اللي هي اللاعبة الجزائرية سيرين حسين، وبقات البطلة التونسية فرضت سيطرتها المطلقة على مجريات النزال وانتهت المواجهة لصالحها بفوز الحقيقة عريض بنتيجة 9-1 هذا، وشاركت جمعية الإشعاع الرياضي بجابس بستة لاعبين في المنتخب الوطني التونسي الكاراتيه. تحصلت تقوى السعيدي على المرتبة الأولى أصغر، وشيرين الزراتي المرتبة الثالثة كبر، فيما تخوض مريم جريدي اليوم السبت النهائي صنف الأمل. إن شاء الله ألف مبروك لهم للتوينسة اللي تحصلوا على المناصب والمراتب الأولى وعلى تتويجات مشرفة، وإن شاء الله بالتوفيق زادة اليوم لمريم الجريدي، إن شاء الله مزيد من النجاح ومزيد من التألق.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: فرق المراقبة الاقتصادية تحجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية، ومنظمة الدفاع عن المستهلك تدعو الأولياء إلى تجنب اقتنائها من السوق الموازية. يوم علمي بصفاقس في صفاقس حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. ولقاء حواري اليوم بالعاصمة حول الدور الاستراتيجي للمهندس التونسي في التحول الاقتصادي والصناعي بإفريقيا. وفي عناوين أخبار العالم: تأجيل جولة المفاوضات بين الكيان المحتل ولبنان إلى أكتوبر القادم، والمسارات الآمنة بمضيق هرمز محور اجتماع مقرر بعد غد بسلطنة عمان. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار أخرى تتابعونها تمام 7:30 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما.

0: 10 دقائق بعد السابعة صباحا، تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تابعوا في إذاعة تسويق سو إذاعة بانوراما وين ما يوصلكم صوتنا. رحبوا بكم الناس الكل، هذه منوعة أحلى صباح بدأت معاكم من 6 متاع صباح، مازلنا متواصلين حتى إلى 9. بعد شوية يكون حاضر معنا المعهد الوطني للرصد الجوي باش نعطيكم فكرة عن حالة الطقس لهذا اليوم نهاية الأسبوع والأيام القليلة القادمة. كيف ما زاد بعد 7:30 إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا عدد من الضيوف اللي تعودتوا عليهم في منوعتنا لليوم. باش يكون حاضرة معنا المربية المختصة في الطفولة أماني عفية، كيف ما زاد باش يكون حاضر معنا الأستاذ والخبير في السلامة المعلوماتية أحمد بن عطية، وفي كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. وزيد نقدم لكم أبليكاسيون تجم تفيدكم وتنفعكم. توا باش يحضر معنا الميتيو نتعرفوا على حالة الطقس لهذا اليوم.
1: ميتيو
0: يحضر معنا اليوم السيد سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. أهلا وسهلا، صباح الأنوار سرحان.
2: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الساقس.
0: يعيشك الله يخليك، يهنيكم الرواء ويهنيكم الخير. الحمد لله على الغيث النافع، تعطينا فكرة عن كميات الأمطار وعن التوقعات بالنسبة لليوم وغدوة وبداية الأسبوع إن شاء الله.
2: نعم، الأمطار الحمد لله كانت موجودة خلال الفترة السابقة وبكميات هامة. صحيح الكميات هامة شملت أساسا مناطق الشمال، ولكن نأمل في كل الوضعيات نبحث كون الأمطار تكون عامة من الشمال إلى الجنوب خلال 24 ساعة بإيجاز. يعني أهم كميات الأمطار سجلناها بالواجهة الغربية للبلاد أو مرتفعات البلاد الغربية بكل من الكاف والقصرين. أعلى كمية بولاية الكاف كانت بقلعة سنان 32 مليمتر، 31 بحيدرة من ولاية القصرين، 19 بتالة، 17 بفوسانة، 19 أيضا بسبيتلة. هذه بداية تشكل الخلايا الرعدية، ولكن في تنقلها نحو باقي الأماكن اضمحلت وكانت الكميات بطبيعة الحال أقل من التي سجلناها في هذه الأماكن بكل من الكاف والقصرين. اليوم إن شاء الله لنا موعد أيضا مع نزول الأمطار بالشمال حسب ما تبينه حتى صور القمر الاصطناعي منذ الساعات الأولى للصباح. أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة منتظرة بمناطق الشمال، تشمل بعد الظهر جهات الوسط، يعني تكون في مناطق الوسط على غرار القيروان جهة الساحل ومحلين الجنوب، وبالتالي وضعية جوية طيبة تخلينا نكون متفائلين بوصول الأمطار إلى جهة أخرى، وبالتالي تكون الأمطار عامة في بداية هذا الموسم الفلاحي. الكل لاحظنا يعني الأجواء تنفست شوية، مالت أكثر إلى النسائم والرياح الشمالية، وهذه وضعية جوية طيبة تخلينا ننسوا شوية ما سجلناه من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة وقت الريح نلقاوها من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. لكن اليوم الريح باش يكون قوي وحاضر بمناطق الجنوب، بالتالي دواوير رملية محلية منتظرة نجم تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، وهذا خلينا نكون حريصين أكثر ومنتبهين أكثر في استعمال الطرقات في أماكن مثل قبلي وتوزر. الحرارة ما زالت في انخفاض طبيعي مع الأمطار، لا نعتقد البتة ارتفاعها، بالعكس نتوقع اليوم بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و 35 بالوسط والجنوب الشرقي.

0: الجنوب الغربي ديما حرارة فيه أكثر شوية من باقي الأماكن، نتفهم هذا خاصة في توزر وقبلي الأرقام تكون ما بين 36 و 41 درجة. غدوة كيف كيف وضعية جوية ما زالت ملائمة لنزول الأمطار والحمد لله، تاخو صبغة رعدية محلية في بعض الأماكن، هذا بطبيعة الحال استنسنا به وفهمنا اللي كونه راي مش كل الولاية أحيانا تنجم تكون فيها أمطار رعدية محليا، يعني بعض المعتمديات تتنقل هذه الكتل الرعدية نحو الأماكن الشرقية، وبالتالي إن شاء الله غدوة مناطق الجنوب الشرقي باش تكون معنية. الرياح تحافظ على اتجاهاتها من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، بحر مضطرب بخليج جابس ومتموج ببقية السواحل، والحرارة تقريبا نجم نقوله تراوح مكانها، ما هيش مرتفعة 26 و 32 درجة عموما، أقل بالمرتفعات الغربية في حدود 24 وتصل إلى 36 بأقصى الجنوب، وهذا الطبيعي. الاثنين والثلاث يعني كنشوف المدى المتوسط أمطار ما زالت منتظرة خاصة بالشمال المناطق الساحلية للوسط والجنوب، الحمد لله بداية سيناريوهات خريفية طيبة للغاية، هذا اللي نتمناه، وتزيد تواصل الأمطار في النزول وتبشرنا بموسم فلاحي إن شاء الله يكون واعد
1: إن شاء الله. هذا ما نأملوه، يعطيك الصحة.
0: نعم.
1: شكراً لك سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي على كل هذه التفاصيل وعلى تبشير بي إن شاء الله غيث نافع باش يعم إن شاء الله على مختلف مناطق الجمهورية التونسية، إن شاء الله ربي ينعم علينا، إن شاء الله ربي يبارك ويزيد في غيثه النافع، وإن شاء الله ديما زيد ربي يعطينا على قد ما تتحمل بنيتنا التحتية وعلى قد ما تتحمل حمل ظروفنا اللي نعيش فيها في تونسنا. شكرا لكم مستمعينا زيدا اللي تابعوا فينا واللي تبعثونا في برشة تحايا حلوة مزينة، إن شاء الله يومكم مبارك وسعيد.

الله صبحنا زين عاد سلطان غنينا، إن شاء الله صبحكم زين وخير وبركة وتحقوا فيه كل ما تتمنيه وكل تطلعاتكم إن شاء الله. اليوم أكيد يكون مبارك عليكم الناس كل. المكيف يقفز إلى المرتبة الثانية في استهلاك الكهرباء بالمنازل، هذه ما تبينوا تقارير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة تونسية الكهرباء والغاز، أنه الثلاجة اللي بقات نحو 20 سنة حافظت على المراتب الأولى، بقات الأكثر استهلاك للطاقة الكهربائية بنسبة تتجاوز 45%، ورغم الانخفاض النسبي في استهلاكه للطاقة توصل حاليا 36%، إلا أنه الثلاجة لازالت تحافظ على المرتبة الأولى من حيث أكبر مستهلكي الطاقة الكهربائية بالمنازل حسب الإحصائيات الأخيرة. في جانب آخر، سجلت الوكالة أنه فما قفزة نوعية في مرتبة استهلاك المكيفات للطاقة الكهربائية، انتقلت من المرتبة الثالثة والرابعة ليصبح المستهلك الثاني للطاقة الكهربائية بنسبة 18% حسب آخر التقارير، وخاصة بعد ارتفاع تركيب المكيفات بالقطاع السكني بمليون مكيف إضافي. نعرفوا درجات الحرارة المرتفعة اللي شدناها الصيفية هذه، تقريبا الناس الكل اضطرت باش انها تستعمل المكيفات وزادت بشكل كبير، واذا كان ربما تواصلت الحرارة بهذا الشكل في السنوات القادمة وفي الصيفيات القادمة اكيد مش زيد ترتفع ويرتفع استهلاك المكيف للطاقة. ان شاء الله ربي يخفف علينا وربي يلطف علينا، الحمد لله احنا توا في خريف وبدينا نحس بك النسمات الخريف اللي تفرهد واللي هكا تنعش واللي تستحبها خاصة الأمطار والغيث النافع. إن شاء الله ربي يبارك ويزيد في كل الغيث وينفع عموم البلاد، ونعرفوا الخريف هو اللي يحدد العام، يقول لك الخريف هو العام، هذا ايش يقولوا الفلاحة، خاطر الخريف هو اللي يحدد العام كامل والصابة والتوقعات بالنسبة لسنة كاملة بالنسبة للزراعات للغراسات للفلاحة ككل، خاطر الغيث النافع ما شاء الله ينعش كل القطاعات الفلاحية وينعش الشجر والبشر والناس كلها. الحقيقة كيف هكا تصب لنا مطيرة نحسوا بفرحة ونحسوا بالأجواء كلها منعشة ونحسوا بالطقس الكل يتبدل والنسمة تولي محلاها والأرض زادة نشموا هكا ريحتها البنينة. ما شاء الله، إن شاء الله ربي ينعم علينا من غيثه النافع، وإن شاء الله بالخير الوفير للأخوة الفلاحة الكل، واللي نعرفوا القطاع الفلاحي تقريبا هو القاعدة والركيزة الأساسية، إذا كان هو ازدهر أكيد مش تتتالى القطاعات الكل مش تزدهر إن شاء الله، وإن شاء الله فما كان الخير بالنسبة لبلادنا. هذايا ما نتمنيوه وما نأملوه الناس الكل. مازلنا معاكم احنا متواصلين بالأنغام بالإيقاعات، تحياتي ليك روضة، شكرا ليك، إن شاء الله صباحاتكم كلها مزيانة وبالخير مليانة ومعطرة بذكر الرحمن. شكرا لكم أصدقائنا، كيف مرشد الزريبي، شكرا لكل الأوفياء اللي تابعوا فينا واللي يتفاعلوا معنا واللي يتواصلوا معنا، فايزة رباعي كيف روضة السلامي، مرشد الزريبي، صادق السيالة، مربينا، تحياتي ليك وتحياتي لكل الأوفياء وكل الناس اللي تتفاعل معنا، كيف راضية، شكرا ليك راضية عطية، كل الأصدقاء نحييكم، صباح عليكم، وشان نهاركم أسعد الأيام.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم. فرق المراقبة الاقتصادية تحجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية، ومنظمة الدفاع عن المستهلك تدعو الأولياء إلى تجنب اقتنائها من السوق الموازية. يوم علمي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة اليوم في صفاقس. لقاء حواري اليوم بالعاصمة حول الدور الاستراتيجي للمهندس التونسي في التحول الاقتصادي والصناعي بإفريقيا. في العالم تأجيل جولة المفاوضات بين الكيان المحتل ولبنان إلى أكتوبر القادم، والمسارات الآمنة بمضيق هرمز محور اجتماع مقرر بعد غد بسلطنة عمان. وفي تفاصيل هذه العناوين، فاطمة زلوزي
2: صباح الخير،
1: وسونيا بن عمار أهلا بكم. في الأحوال الجوية تكون السماء اليوم غشية بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر الوسط الغربي ومحليل الجنوب. تتواصل درجة الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 23 و28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي، وبين 36 و41 درجة ببقية الجهات. تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل، وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.
2: وقبل أيام قليلة من انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وفيما تواصل العائلات اقتناء مستلزمات العودة المدرسية التي شهدت ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية، أكد نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي للأخبار أن تكلفة العودة للتلميذ الواحد في المرحلة الابتدائية لا تقل عن 300 دينار، بينما تصل إلى 500 دينار بالنسبة لتلميذ المرحلة الإعدادية والثانوية. ودعا الخالدي الأولياء إلى تجنب اقتناء المستلزمات المدرسية من السوق الموازية لما تشكله من مخاطر صحية.
3: من خلال المعاينات اللي قامت بها منظمة الدفاع عن المستهلك، ومن خلال الاتصال بالمواطن، هو الحقيقة تكلفة سنة زيادة هي في حدود 5-6%. التكلفة العامة بالنسبة للكتب المدرسية والأدوات المدرسية دون احتساب المحفظة والميدع عمنا التبلية هي في حدود 120 دينار بالنسبة للابتدائي، و250 دينار بالنسبة للأعدادي والثانوي. لكن في نحسبه التبلية ونحسبه كل المستلزمات المدرسية نلقاها في حدود 300 دينار بالنسبة للابتدائي، وفي حدود 500 دينار في مستوى الاعدادي، وهي يعتبر معناها معادل، لانه شفنا بالنسبه للمحافظ مثلا، المحافظ تم من 30 دينار حتى فوق 500 دينار، وبالنسبه للتبليد كيف علاش معناها احنا خلينا المعدل العام، لكن هذا ننصح المستهلك انه يختار حسب قدرة الشرائية، ويختار كذلك بالنسبه للمواد المدرسيه. هي البذاعه التونسيه راهي احسن بلاع جودة وكذلك الأمان والسلامة، بالتالي معناها ننصحهم باش ياخذوا التونسي.
1: ومع اقتراب العودة المدرسية، أسفرت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية التي انتظمت أمس عن حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية وفق ما أفادت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
2: كما تم خلال الحملة رفع 645 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بعدم إشهار الأسعار وعدم مسك فواتير الشراء والامتناع عن البيع وأخفاء البضاعة والبيع المشروط والترفيع في الأسعار، بالإضافة إلى عدم التصريح بممارسة نشاط تجارة توزيع المواد المكتبية.
1: بعد انطلاق السنة الجامعية الجديدة يوم غرة سبتمبر الحالي في المعهد التحضيرية للدراسات الهندسية وكلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والمعهد العليا للدراسات التكنولوجية، تفتح بقية مؤسسات التعليم العالي اليوم أبوابها لاستقبال الطلبة.
2: ومع مفتتح كل سنة دراسية ومع محدودية طاقة استيعاب المؤسسات الجامعية العمومية، يمثل السكن الجامعي هاجسا للطلبة وعبئا ماليا كبيرا لدى العديد من العائلات في ظل غلاء أسعار المبيتات الخاصة والإقامات المعدة للكراء. ريبورتاج زهور الحبيب.
4: العبيد تشكم الغلاف تبدا قريبه للفوق تبدا كذا تبقى علاش ولا تبعد العبيد. نقول لك انا جيني في تاكسي وما نكريش معناها نقول احنا صوم الجامعه وكذا كيفاش هيك اروح يعطي في السمسار والدار ومصروف يكمل العام كان صحيح هي السيزون كلها على الطلب.
5: عائله عندها اربع ذريه يقروا ما تنجمش شهريه واحده تكفيهم بس ولدو يا كريم تكفيهمش
6: حتى في الفوايا زاده قليل وين تقبلوا يقعدوا برشا باش يجاوبوا لحد الان برشا ديزيتيون طولوا يجاوبوا مثال على الفاك اسكو مش يرجعوا يقراوا نهار الاثنين وما يعرفوش اسكو تقبلوا ولا لا في الفوايا.
7: باي الكراب بصفه عامه غالي ياسر احنا من الصباح واحنا ندور واحنا من الصباح واحنا نلوجوا كل شيء الكراب ما فماش برشا وغالي ياسر حتى فماشي بوسيبيليتي مش نجم نسكن مثلا مع ديزيتيون كيفي انا مثلا زوج ثلاثه من الناس باش تكلف لي حسبتي ياسر غاليه مش تجيني مثلا 300 ولا 350 هكاك فهمت وانا ايتيديون الواحد يعلم به ربي يعني كيفاش جاي مش يقرا من طرف الدار ياسر غاليه الدار ب 700 و 800 دينار واحنا ايتيديونات يعني ما نجموش نكريو بالسوم هذا.
8: صحيح احنا تو على ابواب عوده جامعيه فما مشكل كبير خاصه في غلاء الاسعار نتاع المنازل كراء المنازل ولا كراء المبيتات الخاصه للطلبه اللي ما يقدروش معنا ما نجموش ولا ما عندهمش حق باش يسكنوا في مبيت بالحق فما ارتفاع كبير في مستوى الاسعار لازم نراعوا شويه خاصه ظروف الطلبه السنوات الاخيره ارتفاع مشط جدا في اسعار الكراء المبيتات الخاصه والمنازل الخاصه ارحمهم شويه.
9: كون دار ب 400 كراء لك ب 800 اربع بيوت انا اكثر لقط استغلال اكثر لقط.
1: في الأثناء ولضمان عودة جامعية ناجحة تواصل الدواوين الخدمة الجامعية العمل على توفير أفضل الظروف للطلبة ولا سيما الجدد منهم على مستوى الإسكان والإعاشة والترفيع في طاقة استيعاب المبيتات الجامعية وما يؤكده وزير التعليم العالي والبحث العلمي منظر بالعيد.
10: فيما خص الخدمات الجامعية عرف عندنا ثلاثة دواوين جامعية هي منكبة مدة على تأمين جميع الخدمات خاصة فيما يخص الإعاشة والإسكان لفائدة الطلبة الجدد. تعرفوا اللي الدواوين عندهم نسجلوا ما يفوت 170 مبيت جامعي و80 مطعم جامعي هم كلهم غايتهم خدمة الطالب وتوفير أحسن الظروف لهم. السنة الجامعية 26-27 تميزت بتوفير ما يقارب 2300 سرير جديد لفائدة الطلبة وهذا ما يمكن من أدعيم طاقة استيعاب الإسكان انتعنا.
1: حرصا على انطلاق السنة الدراسية الجديدة في ظروف طيبة يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوي للنقل ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط ب 13% وفق وزارة النقل.
2: هذه المعطيات أعلنت خلال جلسة عمل جمعت أمس وزير النقل رشيد عامري بالمديرين الجهويين للنقل وخصصت للوقوف على مدى جاهزية مختلف الهياكل لتأمين النقل المدرسي والجامعي للموسم الدراسي الجديد.
1: نوال تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. صفاقس ينظم المركز الوطني للبحوث في العلوم اليوم يوما علميا بعنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب بمشاركة باحثين ومهنيين في قطاع الصحة ومختصين في التكنولوجيات الحديثة.
2: برنامج التظاهرة يتضمن مجموعة من المداخلات العلمية حول الأسس التقنية للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة وتطبيقاته في عدد من الاختصاصات الطبية وتطرق إلى الجوانب الأخلاقية وال القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذه التقنيات.
1: الدور الاستراتيجي للمهندس التونسي في التحول الاقتصادي والصناعي بإفريقيا سيكون اليوم محور لقاء حواري ينظمه بالعاصمة المجلس التونسي الإفريقي للأعمال بالشراكة مع عمادة المهندسين التونسيين وذلك تزامنا مع انعقاد المؤتمر الثاني للمجلس.
2: هذا اللقاء يهدف إلى بحث سبل تعزيز حضور الكفاءات والخبرات الهندسية التونسية في الأسواق الإفريقية والاستفادة من الفرص التي يتيحها تزايد حاجية القارة في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه والصناعة والتكنولوجيات والتخطيط والتهيئة الترابية.
1: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن تحيين رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم الحج لسنة 2027.
2: الوزارة شرعت أمس في إعلام المعنيين بالحج ليتم بعد ذلك تقديم الاعتراضات لمن ثبت حجهم تليها طيلة 7 أيام، على أن يتم بداية من 18 من سبتمبر الحالي إصدار قائمات المدعوين للفحص الطبي، والذي سيكون من 24 من سبتمبر الجاري إلى غاية 31 من أكتوبر القادم.
1: قبل المرور الأخبار العالم، نشير إلى أن اليوم هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 1448 هجري، ليكون يوم غد هو الفاتح لشهر ربيع الثاني حسب مفتي الجمهورية هشام بن محمود. في أخبار العالم وبإيجاز، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابات في عدد من المناطق، في حين أصدرت قوات الاحتلال أوامر بإخلاء منازل واعتقلت 3 فلسطينيين.
2: على الجبهة الشمالية، تجددت الغارات الإسرائيلية على مرتفعات علي الطهر ومحيط القنطرة بعد أعلان الجيش الصهيوني انسحابه من المرتفعات وإعادة التموضع في منطقة الشقيفة. وعلى الصعيد السياسي، أرجئت الجولة القادمة من المفاوضات التي كانت مقررة بين الكيان الصهيوني ولبنان في روما الأسبوع القادم، أرجئت إلى أكتوبر القادم.
1: أعلن الجيش اليمني فجر اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين وتدمير عربات عسكرية وأسلحة بغارة جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها المطل على البحر الأحمر غربي البلاد.
2: وجراء استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، اتسعت موجة النزوح في عدد من المناطق اليمنية وسط تحذيرات أممية أطلقتها منظمة أكسفام بعد نزوح نحو 6,000 أسرة خلال أيام، مما يفاقم المعاناة الإنسانية غربي محافظة تعز.
1: أعلنت طهران عن اجتماع مرتقب في مسقط يوم الاثنين القادم بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز.
2: وأخيرا، هاجمت روسيا محطتي وقود في العاصمة الأوكرانية كييف بطائرات مسيرة تعمل بمحركات نفاثة، ما أسفر عن مقتل 2، في تصعيد للهجمات التي وصفها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنها أصبحت ذات طابع إرهابي متزايد.
1: تذكير في الختام بأبرز العناوين، فرق المراقبة الاقتصادية تحجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية، ومنظمة الدفاع عن المستهلك تدعو الأولياء إلى تجنب اقتنائها من السوق الموازية. يوم علمي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة اليوم في صفاقس، ولقاء حواري اليوم بالعاصمة حول الدور الاستراتيجي للمهندس التونسي في التحول الاقتصادي والصناعي بإفريقيا.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 9 بإذن الله، الأخبار متواصلة لكن رياضية مع زميل منجع تطلع. متابعة طيبة.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
11: عشرة ديمة.
12: ثنية زينة.
13: ثنية زينة.
14: الأمان في حزام الأمان.

والمواعيدنا الرياضية صباح الخير. نبدأ برياضة القاعات كرة اليد في بطولة أفريقيا للأواسط المقامة حاليا في أبيجون العاصمة الإيفوارية. المنتخب التونسي تأهل البارح إلى الدور النهائي بعد فوزه على منتخب نيجيريا 44-22. منتخبنا طبعا تأهل لبطولة العالم بعد وصوله للدور نصف النهائي, ولكن في النهائي اليوم باش يلعب منتخبنا ضد منتخب مصر في الدور النهائي. المباراة تنطلق في 5:30 متاع العشية. أيضا في كرة اليد سيدات, رسميا تونس باش تحتضن بطولة أفريقيا في الفترة من 2 إلى 12 ديسمبر المقبل. في الكرة الطائرة, البطولة الأفريقية للأكاب المؤهلة لبطولة العالم 2027 وكذلك مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلس 2028. بطولة الأفريقية هذه باش تقام في تونس من 15 إلى 26 سبتمبر الحالي. إلى أخبار الجامعة التونسية لكرة القدم, في آخر أخبارها في علاقة بالمنتخب الوطني الأول, أنها تحصلت على الموافقة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد البوتسواني لكرة قدم على إقامة مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كان 2027 أمام المنتخب البوتسواني في تونس عوض عن غابورون. وهكا منتخبنا باش يلعب مباراة الجولة الأولى في ملعب حمادي العقربي ضد أوغندا نهار الخميس 24 سبتمبر في 8 متاع الليل. في نفس اليوم في 5 منتخب بوتسوانا باش يكون في ضيافة المنتخب الليبي على ملعب طرابلس الدولي. المنتخب البوتسواني باش يتحول بعد مباراته مع المنتخب الليبي إلى تونس في رحلة قصيرة نهار 29 سبتمبر. المنتخب التونسي باش يستضيف منتخب بوتسوانا على معشب ملعب حمادي العقربي برادس في الجولة 5 24 مارس. منتخبنا باش يكون ضيف على منتخب أوغندا, وفي الجولة 6 نهاية مارس منتخبنا باش يكون ضيف على منتخب بوتسوانا. وهكذا المنتخب الوطني بعد مباراة أوغندا يتحول مباشرة إلى غابورون لمواجهة منتخب بوتسوانا. وهكذا تكون الرحلة ماهيش طويلة ومريحة بالنسبة لملاعبية المنتخب. في الكرة الأفريقية على مستوى الأندية, نهاية الأسبوع باش تكون مع إياب الدور التمهيدي الأول في رابطة أبطال الأندية. النادي الأفريقي في مهمة صعبة في باماكو اليوم السبت في 5 متاع العشية باش يكون ضيف على جوليبا المالي. نعرفوا النادي الأفريقي كان فاز في الذهاب 1-0, لكن الانتصار هذا مش مطمئن بالنسبة لأحباء النادي الأفريقي مع فريق عريق وعنده تقاليده في المشاركات القارية. في النادي الافريقي تشكيلته باش تعرف عودة المهاجم الكامروني تادوس كينغ بعد ما تجاوز مخلفات الإصابة. في المقابل ثنائي هيكل الشيخاوي وبلال أيت ملك باش يكونوا أبرز متغيبين عن تشكيلة الافريقي. إلى كأس الكاف اليوم في 6 متاع العشية, الترجي الجرجيسي باش يكون حظوظه وافرة للعودة من السنغال بورقة التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني باعتبار انتصاره في مباراة الذهاب 3-1. اليوم الترجي الجرجيسي باش ينزل ضيف على ديون بارز السنغالي. نوصلوا للنادي الصفاقسي اللي باش يكون غدوة في مهمة خلينا نقوله صعيبة نوعا ما, غدوة لحد في 6 متاع العشية في ملعب لمهيري دون حضور الجمهور باش يستضيف شوتينغ ستار النيجيري اللي كان فاز عليه في الذهاب 1-0. نحكي على فوز الفريق النيجيري. نذكروا سي اس اس في الذهاب ما قدمش مردود ربما يرتقي إلى مستوى تطلعات أنصاره ويليق بتاريخه الإفريقي خاصة في المسابقة هذه اللي يتصدر فيها قائمة الأندية المتوجة بها. ومع هذا غدوة انتظارات الأحباء أنه يدارك الفريق الهزيمة متاع مباراة الذهاب بتحقيق انتصار أهله للمرور إلى الدور التمهيدي الثاني. في مباراة غدوة تدعيم مهم في تشكيلة السي اس اس بدخول مؤمن الرحماني بعد تعافيه من الإصابة, وهي المباراة الرسمية الأولى لمؤمن مع النادي الصفاقسي. لكن في المقابل فما أخبار عن ربما إصابة محمد طرابلسي وإيمانويل أوغبو لإصابات عضلية باش يلعبوا مش باش يلعبوا. على كل ما نجموش نأكدوا الخبر هذا باعتبار أنه هيئة النادي الصفاقسي ما
أعلنتش على هذه الغيبات على صفحتها الرسمية. نذكر أنه مباراة باش تدور كما قلنا دون حضور الجمهور، وبالنسبة للفرجة باش تكون حصريا على منصة CSS Forever طبعا بسعر موحد 10 دينارات. بإمكانكم الدخول على صفحة CSS على الفيسبوك للاطلاع على المراحل اللي تسبق الحصول على البث المباشر نهار المباراة وكيفية اقتطاع التذكرة الافتراضية. آخر خبر يهم النادي الساقسي، أمس أعلن بصفة رسمية على انتداب لؤي الترايعي لمدة موسم في شكل إعارة. إلى البطولة المحترفة الأولى لكرة قدم، مباريات الجولة الرابعة بشدور على 3 دفعات، 2 دفعات اليوم وغدوة. اليوم مستقبل مرسى النجم الساحلي، حكم الساحة باسم بالعيد، في الفار أمين لفقير، أما الحمام سوسة الملعب التونسي حكم الساحة خالد قويدر، وفي الفار دورصاف القنواتي. اليوم أيضا اتحاد مناسيري اتحاد بن قردين الحكم أسامة بن إسحاق، في الفار نلقاه هيثم قير. دفعة ثانية غدوة الأحد شبيبة العمران نجم تلوي محمود قصيع وحمزة جعيد، نادي حمام أنف الترجي التونسي أيمن نصري حسني نيلي، الأولمبي الباجي تقدم ساقط الدير حكم الساحة صادق سلمي، في الفار أمير لصيفة. في آخر أخبار الاتحاد المنستيري، الهيئة تمكنت من رفع المنع من الانتداب وبدأت في تسجيل اللاعبين الجدد. في خبر آخر يتعلق بإدارة الاتحاد الرياضي المنستيري أنها توصلت إلى فسخ عقد اللاعب أيمن بن محمد بالطردي. في الترجي التونسي أخبار على تدعيم الإطار الفني باللاعب السابق مجدي تراوي اللي سبق له القيام بنفس الخطة مع معين الشعباني لما كان يدرب الفريق. كذلك خبر يهم الترجي، الرابطة الوطني لكرة قدم المحترفة سلطت عقوبة بمباراة واحدة على الترجي، عقوبة مباراة واحدة دون حضور الجمهور طبعا بعد أحداث مباراة مستقبل المرسى. نواصل مع قرارات الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة. في اجتماعها أمس مكتب الرابطة رفض مطلب اعتراض النجم الساحلي على مشاركة يوسف البلالي مع فريق الترجي في مباراة الجولة الافتتاحية للبطولة اللي كانت جمعت الزوز فرق. نحكي توا على قرار هيئات الملعب الجبسي ومستقبل جابس وأمل بوشمة تقديم استقالات جماعية للسلطة الجهوية بسبب معاناتها في الإيفاء بالتزاماتها، وهذه خطوة تصعيدية تعكس الأزمة المالية اللي تعاني منها الأندية هذه وجي بعد استنفاذ كافة المساعي لإيجاد الحلول في الحد الأدنى لمواصلة النشاط. على كل يبقى الموضوع للمتابعة. نمشيو ديما مع أخبار الرابطة الثانية. في المباراة الودية اليوم في 3:30 في ملعب 2 مارس، نادي محيط قرقنة وديا يواجه القلعة الرياضية. غدوة الأحد في الأربعة أمل بوشمة باش يستضيف بصفة ودية كوكب عقارب. إلى الرابطة الهواة المستوى الأول، اليوم الرابطة باش تعقد اجتماع إخباري بممثلي الأندية التابعة لها، بالمناسبة باش يتم سحب قرعة روزنامة البطولة وكذلك قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس للموسم الرياضي الحالي 2026-2027. الاجتماع كما قلنا اليوم في 10 بتاع الصباح في واحد من نزول مدينة سوسة. نختم بالكرة خارج تونس. البارح في البطولة السعودية الجولة السابعة الأهلي جدة فاز على الحزم 3-1. نذكر الحزم يدربه جلال القادري وموجود فيه لاعبنا محمد أمين بن حميدة. الأهلي يصعد للمركز الخامس بصفة وقتية طبعا ب 12 نقطة. الحزم يتراجع المركز العاشر ب 8 نقاط. في أوروبا تحديدا في ألمانيا الجولة الثالثة، يونيون برلين هزم أمام شالكس في الأربعة 3-1. في إسبانيا الليغا الجولة الخامسة، FC إشبيليا فاز على فالنس 1-0. في فرنسا الجولة الرابعة، رين تغلب على أولمبيك مرسي 1-0. في إيطاليا سيريا الجولة الرابعة، فريق فيورنتينا خارج ميدانه فاز على فينيز 4-2. نهاية سكور نيوز. شكرا لك مولاد حاج قاسم، كنت معايا في الإخراج الإذاعي، تحياتي أنا منجعتي طلة هريم بجويرة، توصل معكم أحلى صباح حتى للتسعة. متابعة طيبة، نهاركم زين. سبور نيوز.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري. نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
1: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في موكلنات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو، طور عالمك.
3: أي عدل الموجة،
4: احنا ديما اقرب
3: والعشرة ديما
4: الشبكة البرامجية جديدة.
3: صباحكم يفوح باحلى صباح،
4: الكلمة ليكم،
3: وفي الضحى متونسين بيكم،
4: في العشوية
3: متابعات
4: مواكبات،
3: ومعكم تحلى السهرية.
4: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
3: إذاعة العشرة ديما.

0: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: كتاب الجزر التونسية، المنارات والطيور. الكتب التي تهتم بالجزر التونسية قليلة إلى نادرة جدا، ومنها على سبيل المثال كتاب بعنوان الجزر التونسية، المنارات والطيور، ثلاثة عناصر قوية من التراث التونسي غير المعروف. الجزر، المنارات، الطيور هي جزء من هذه الكنوز المخفية. الكتاب جولة في ثنايا 60 جزيرة تونسية و 1350 كيلومتر من السواحل والشواطئ. والكتاب أيضا غوص في أعماق منظوماتها البيئية بكل مكوناتها من مناخ ونباتات وغيرها. إنه كتاب عن عجائب الطبيعة والتنوع البيولوجي، صدر سنة 2015 عن مجلة الليدرز الإلكترونية، ويتعرف القارئ فيه على الجزر التونسية من جالطة إلى جربة، مرورا بزنبرة وقورية وقرقنة والكنائس وغيرها، كما يتعرف على نحو 400 نوع من الطيور النادرة جدا التي تأوي إليها. والجدير بالإشارة أن الجزر والسواحل التونسية تضم 19 منارة، ويطلع القارئ في هذا الكتاب على مختلف أنظمة العلامات البحرية بتونس وأسباب إنشاء أحمد باي أول منارة سنة 1841 بسيدي بوسعيد، كما يطلع على الخصائص الرائدة عالميا لمنارتي طينة صفاقس وتجرماس جربة.
0: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

الدين في هذا النغم يا بابا نهديوها لكل الأباء اللي يسمعوا فينا في الصبحية. أحلى صباحات لكم، تحياتي لكم ناس كل اللي تابع فينا واللي اختارت الاستفاقة على صوت إذاعة صفاقس وصوت إذاعة بانوراما. بدينا معكم المشوار من الستة، مازلنا متواصلين حتى للتسعة. حكينا لكم في الحصة الفارتة على زمان بوعنبة، ومن يا حسرة على الحكاية هذه زمان بوعنبة وشنية العملة اللي اسمها بوعنبة للسوردي المنقوب. اليوم اللي باش نحكيو عليه حكاية أخرى وحكاية ارتبطت بالذكرى الشعبية. يقول لك والله ما نكسب سوردي، ولي يقول لك هيك الحاجة ما تسويش سوردي منقوب. قصة عملة تونسية تحولت إلى مثل شعبي، تتذكروه المثل الشعبي هذية اللي ديما نقولوه من العبارات البسيطة واللي عندها الحقيقة قصة تاريخية ترجع لمطلع القرن العشرين وفترة الحماية الفرنسية في تونس. شنو السوردي؟ كلمة سوردي لا ما هيش كلمة عربية، ما هيش عربية الأصل، هي مشتقة من الكلمة الإيطالية سولدي مفردها سولدو، وهي عملة إيطالية قديمة كانت متداولة في حوض البحر الأبيض المتوسط. ومع دخول النظام المالي الجديد لفرنك التونسي في عهد الحماية أطلق التونسيون اسم السوردي شعبيا على فئات السنتيم اللي ذات القيمة المالية الزهيدة جدا، على ذلك سمي منقوب. علاش سميوه سوردي منقوب وفي عهد شكون تم إصداره؟ تميزت هذه القطاع النقدية بوجود ثقب دائري في منتصفها. السوردي هذه نلقاو فيه ثقب دائري في منتصفها لتمييزها بسهولة عن العملات الأخرى اللي هي أكبر قيمة، ومن ناحية أخرى زادة لتوفير مادة النحاس أثناء صكها باش ما استعملوش برشا نحاس ونحافظوا على المادة. وقد سكت العملة هذه تحت راية الدولة الحسينية في عهد بيات تونس، عهد محمد الناصر بي اللي امتد من 1906 إلى 1922، وتحديدا عقب الحرب العالمية الأولى عامي 1919 و1920، وظهرت فئة 25 سنتيم المنقوبة. وعهد أحمد بي الثاني اللي صدرت فئات أخرى أصغر مثل 10 سنتيمتر المنقوبة في عام 1938 تحديدا. كيف ما نعرفوا عهد أحمد بي الثاني كان بين 1929 و1942. من التاريخ هذية للذكرى الشعبية، ومع مرور الزمن والتضخم تراجعت القيمة الشرائية لها القطعة النقدية المثقوبة وأصبحت ما تشري حتى شيء يذكر. ومن هنا التقطت الذكرى الشعبية التونسية الذكية هالمشهد وصاغت منه المثل الخالد اللي هي والله ما نكسب سوردي ولا ما يتسويشي سوردي منقوب، ويتحول النقد النحاسي البسيط إلى رمز ثقافي حي مازلنا نكرروه لليوم.

0: إذا فهمي ريحي في هذا النغم. السلام عليكم وإحنا سلموا عليكم من كل ونصبح عليكم ونقول لكم شل نهاركم زين شل نهاركم أسعد الأيام. وكيف العادة تحضر معنا مشكورة المختصة في الطفولة مرافقة طفولة ومربية أماني عفية. أهلا وسهلا صباح الأنوار.
1: صباح الفل وصباح النوار وصباح البهجة وصباح الأسرار للعودة المدرسية
0: وسرور الكل والعودة المدرسية إن شاء الله تكون موفقة تزيد تقرب لنا شوية شوية هكا من الميكروب باش يسمعونا كيف ما يلزم أصدقائنا وأوفيينا الكل وخاصة اللي يحبوا كل ما يخص صغيراتهم. ومع عودة مدرسية نحبها ناجحة نحبها مثمرة نحبها إن شاء الله موافقة ويزمنا ننتبهوا على ذيك كيفاش فما وصفات راه وكل شيء بمقدار وكل شيء يزمو بوعي وبرشا نضج وتركيز مع صغيرنا خد ساعات احنا مع نسق الحياة السريع مع يخدموا تقريبا المرأة والأب والأم معناتها يخدموا ما يركزوش برشا برشا مع هيك المفردات المفاتيح اللي راهي تجم تخليها ناجحة وتخليها كمقبل على الدراسة بشغف وبرغبة ونجم العكس نحبوا شو نقولوها احنا شو الاخر العكس اللي ما نحبوهاش. وذيك علاش اليوم باش نحكيوا على عودة مدرسية تكون ناجحة من خلال طريقة التواصل مع أطفال.
1: صحيح
0: خاصة البداية هو ديما الفيدة في البداية خاطر البداية هي اللي مش تحدد ملامح النهاية ديما خاصة صغير هيك العودة الأولى وهيك اللقاء الأول وهيك هيكي ديما عندها تحدد معالم العلاقة كيفاش مش تكون والسنة كيفاش مش تكون.
1: صحيح بالحق معناها طريقة التواصل مع الصغيرات مهمة برشا برشا في انه الصغير يكون مقبل وعنده رغبه في القرايه ولا انه العكس يكون نافر ومنغلق على نفسه. وخاصه ديما انا نختص في هيك المرحله الابتدائيه الاولى ولا حتى اليوم راهو التواصل مش يمشي على جميع الفئات
0: المراحل. صحيح
1: دونك لهنا علاش الصغير تلقاه على الاول يبدا نافح بالمدرسه وعنده المدرسه حاجه واو دخل لها ديما نحكي على الكونتاكت الأول على اللقاء الأول ومن بعد يصير كالأكسيدون نقول له ما واش مادي لكن معنوي وينغلق الطفل ويولي العادي يشارك في القسم والعادي يحب يقرأ ولا تلقاه يكره مادة معينة يكون فيها به
0: ينفر منها.
1: علاش؟ على خاطر سمحوني في الكلمة القتلة الثلاثة اللي احنا نستعملوهم وإلا المربيين ساعات يستعملوهم ونرجع للذكر عن دون قصد ساعات القهرة هو نيتو النصح
0: يحب يحفز هو في نيتو
1: أي هو نيتو انه ينصح
0: أي. اما هو العكس رغم المفردات السلبية رغم عند النتائج عكسية
1: عكسية
0: اكيدة
1: مش فقط عن نفسية حتى على عملية التعلم ككل معناتها احنا عنا بارتي في الدماغ تسمى اللوزة العصبية اللوزة الدماغية. شفت هذه اول ما تلقى نقد لوم مقارنة
0: تأنيب
1: اي كلمة سلبية تعمل تشعل انذار وتقول له اجبد روحك معاش تقدم تواصل تشارك في الحكاية هذه. معناتها انا صغيري اليوم مثلا يتعلم في الكتيبة
0: تعملوا بلوكاج تحب تقول انت
1: تحميه طلع ادرينالين طلع كورتيزول يعمل يتراجع وكريمه شفت هو يجي باش يرفع يده فما حاجه لداخل تقول له لا باش تلقى حاجه تخوفك ارجع فيولي ما عادش مقبل معناتها الدماغ نتاعو الكل ينغلق وما عادش فما قابليه ما يتجمش يتعلم
0: ما عادش يتقبل منك
1: للسينابس نقول لهم أنا صدقني نقول لهم المفتاح السحري متاع التعلم متاع الصغيرات حتى ذوي صعوبات
0: أو اضطرابات أو أي إشكاليات
1: المتعة ضحكوا فرهدوا خليه شيخ أعمل هيك البهجة
0: حتى أدعموا زيد أعطيه ثقة في نفسه وقلوا هكا كلمة مزيانة تدفعوا بيها تعطيه برشا دعم
1: سبحان الله متعة
0: تشوف شو يعطيك
1: معناتها عكس الأدرينالين احنا نقولوا هرمون السعادة دوبامين سيروتونين صغير شيخ صدقني معلومة ترسخ هذا من الأطفال الصغيرات اللي يدخلوا السنة الأولى والتحضيري والكل. بالنسبة للصغار ككل، احنا من غير ما نشعروا كيف يغلط صغيري انا كيفاش نجاوبه، كيفاش نحكي معاه،
0: ننهره نصيحة لي
1: علاش
0: كتبتها، نلومه
1: من غير ما نقصد. اي كبير ولا صغير تتلقى الكلمة الأولى اللي تخرج منك علاش عملت هكا، لا راهو مش هكا.
0: أي. اذا عاد ما صحتش وما كانش اكثر عنف واكثر
1: هي هذيك شو توصل للمخ متاع الصغير ولا الكبير ولا حتى انا في خدمة يجيني يعرفي عاملة جهدي نخدم ليل ونهار يقول لي علي علاش كتبتو هكا رابور، ليش تحس راك تقبض في فلوس
0: خايبة
1: يعني كليخر ما عنده عامل جهد وما عندها صغير باش يوصل وباش
0: تحس بروحك ماش عندك حتى نفس باش توصل.
1: كي تعاود تجي تكتب وليش عندك ثقة في النفس اللي انت تعرف تكتب؟
0: لا مش تهتز ثقتك في نفسك.
1: سامحوني، المقارنة والنقد واللوم مقبرة التعلم. انت تحب صغيرك يتعلم، تحب الحياة تعاود تحيا في التعلم، هذوما ثلاثة ادفنهم وباش مش نستبدلوهم. النقد انا مش نولي نبني مش ننقد، كل حاجة يعملها نحاول نراها بناء في طريقة التعلم. يعطيك الصحة
0: اما روتش تعمل اسمح من هكا،
1: اما رانا نزيد نحسنه.
0: أي.
1: انا عندي معناتها كيف يدخلي صغير خاصة تقاها المرحلة تحضيري داخل سنة أولى يبدأوا مش متكونين ولا مش متهيئين، نبدأ نعمل تيست ولا نبدأ نعمل تيست متاع أنه شنو يعرف معارف الأكاديمية وشنو عنده ما عندوش. عاد يبدأ هما الحروف ما يعرفهمش، جمي نقوله غلط أش نقوله، يعطيك الصحة ما هي تشبه شوية لنا كيفها يعني شبه شوية، يعني انت راك قاعده تحاول
0: قريب توصل معناها زيد حاول تو توصل.
1: انا مش باش نشجع على حاجه غلطه بيان سور ولا باش نغونفلي حاجه مش موجوده، لكن نثمن المجهود لو حتى انه ما وصلش ولو حتى انه خاطئ. المقارنه باش انا مش نستبدلها. المقارنه في عوض انا باش نقارن بالاخر ولا بالفشل، انا باش نقارن بروحه
0: بذاته
1: كيفاش كان كيفاش ولا،
0: تقارنه بذاته كيفاش هو قاعد يتطور ويتحسن.
1: اذا نحب نبني ثقه في النفس، وعلاش توا صغيراتنا ونحكي عدد
0: كبير منهم للاسف تحس مهزوز الثقه مهزوزه،
1: علي نسميها المقبره هنا بتاع الحياه مقبره التعلم، على خاطر المقارنه مقبره للثقه بالنفس. إذا معتمدة في الحوار متاعك أنت على المقارنة
0: راهو مش تهزلو ثقته من نفسه.
1: أنت شفتها الثقة بالنفس متاع الصغيرة سي تفنتها. إذا تحب تعاود تحييها في عوض تقارنه بالآخر قارنه بنفسه. ثمن المجهود مهما كان، تعرفش معناتها التثمين المجهودة معناتها راهو ترميز تلولة. كي يدخل الصغير ويجيب لك عدد متوسط ثمن المجهود، ما ثمنش العدد. راهو عمل هو مجهود، عمل هو إيفار. انا ديما ثمن المجهود. والله نتفكر بارون ولدها كي عنده شويه معناتها بطء في التعلم، اي سيدي تلهيت بيه وكل شيء، ومن بعد عدى وصيفيه كامله عملت له معلمه خاصه قرا المات، عملت له الباز نتاع العربي، ما كي يدخلوا يعملوا التقييم الاولي بعد هيك المجهود الكل جيب لها ثلاثة في الرياضيات. ردة الفعل متاع أي ولي كيفاش باش تكون؟
0: باش تصدم هو،
1: وقد ما قريتك وقد ما صرفت عليك
0: وخسرت علي
1: أمان. اقف لحظة وشوف هو المجهود اللي هو عمله والشوك اللي خذها كي جيت الورقة باش تزيد انت عليها. هو بطبيعته إحساسه راه واجعه، وجعته نفسه كيفاش هو بذل المجهود، شنو يستحق في اللحظة هذه؟ مش يستحق نصيحتك شنو لازم يعمل،
0: تقبل يمكن وطمأنة ودعم هكا.
1: والله يعطيك الصحة، أنت راك بذلت مجهود صحيح. الدفوار هذا مشيش أمينة متأكدة تو تقدم في الدفوار الجاي، ويعطيك الصحة على اللي عملته. هيت نشوفوا شنو ما تعمل أخطاء، شنو اللي صار، نرى شنو الحاجات،
0: شوفوا شنو اللي ناقصنا، شنو اللي ما مشيش، شنو
1: تعطيه بوس. احنا حاشدناش راهو بالنصيحة كي نفشلو باللي هذه معناتها جملة بالبند العريض كما يقولوها. أنا كي نفشل ولا تويتيني حالة متاع فشل، سواء كان في قراية ولا في مشروع وإلا في خدمة، راني منيش حاجتي بفلان يقول لي شنو نعمل وما نعملش. أنا نعرف شنو نعمل وديجا عملته. أنا حاجتي بوقتها شكوني طبطب عليا ويقول لي مي سالش جربت،
0: يدعمك نفسيا فيك اللحظة.
1: تونا راو كيفاش الخطة الجاية، احنا حاجتي بدعم نفسي كلنا. وين الدعم النفسي بالمقارنة والنقد واللوم ولا بالاحتواء والقبول؟
0: صحيح.
1: دونك لهنا ديما نحاول في عوض كلمة علاش عملت هكا، يعطيك الصحة اللي عملتو به، نزيدو نحسنو. كتيبتك سمحة، لكن كتيبة خوك أسمح؟ لا، لكن تجم تكون أسمح من هكا. أما يعطيك الصحة، شوف كيفاش كانت كيفاش وليت،
0: تحسنت برشا. أما أنت راك قادر باش تكون أحسن.
1: صحيح، قادر باش وكيفاش باش نكون أحسن. دونك لهنا ديما نبني في عوض ننقد،
0: لازمنا برشا وعي وبرشا وصعبية،
1: هي مراقبة،
0: هي راهو خاطر نشوفنا الأولياء مع ضغط الحياة والنسق السريع اللي يعيشوا فيه، ومع المصاريف الكبيرة اللي يصرفها على صغيره وعلى قرايته على إتيده على أدواته، على ربما في لحظة تنفلت أعصابه وقت اللي يلقى عدد ما هو كانش متوقعه ولا نتيجة ما كانش متوقعها ولا غيره. دونك نجم فيك اللحظة بدون وعي دون نضج الحقيقة يرتكب أخطاء.
1: أي مثالش احنا نخطئ ورانا ما احناش معناتها،
0: أما نتعلموا عقيلة من الأخطاء باش ما كروش نفس الأخطاء.
1: صح، احنا رانا الكلنا نخطئ إلى يومنا هذا، مش معناتها هنا نجي اليوم نقول لا نقد لا مقارنة لا لوم، معناها هنا ما ننقدش ولا ما نقارنش، لكن مرة بعد قديش نغلط تتعدى. أما كان نعتمده أنا كأسلوب في التواصل، وتحب صغيرك يكون شخصيته قوية ويكون ينجم يواجه المشاكل اللي تعرضه في حياته الدراسية، راهو ما هيش الحياة الدراسية هي ورقة وستيل وعدد، راهو فما حياة كاملة، فما أصدقاء يتنمروا، فما اندماج داخل مجموعة، فما مقارنة هو بيدو بشير. انت كي تقارنوا، خاصة المقارنة كي تقارنوا مش يقعد ديما
0: في مخه يقارن روحه بالآخر، وديما يستضعف روحه، معناتها يستصغر روحه ربما قدام الآخر، واللي انت مش الحق مش تهدم له دعمه هكا ثقته في نفسه.
1: صحيح،
0: وهي أهم حاجة للنجاح في الدراسة وفي الحياة عموما.
1: ثقة.
0: الحياة الكل هي ثقة في النفس.
1: والله تو نحكيو عليها مرجية بالبيت بالبيت
0: إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا تلاميذ. يعطيك الصحة، شكرا لك على كل ما تقدمه، كل ما يفيد مستمعينا. شكرا لك أماني عفية، نورتنا، وإن شاء الله نتلقى أكيد في موعد إذاعية أخرى
1: إن شاء الله.
0: بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ، إن شاء الله سنة دراسية موفقة مكللة بكل النجاحات والتألقات اللي نتمنيوها أكيد لصغيراتنا.

0: أحلى صباحات لكل مستمعينا، وكيف العادة ديما نفيدوكم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. واليوم زيدا باش نقدمو لكم سيت باش يفيدكم برشا بمناسبة العودة المدرسية في قرايتكم. ويحضر معنا مشكور للغرض كيف العادة الأستاذ والخبير في السلامة المعلوماتية أحمد بن عطية. صباح الأنوار أحمد.
1: صباح النور مدام ريم، مرحبا بيك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: يعيشك الله يخليك. نبدأ لهم بجديد التكنولوجيا ومن بعد نعطيهم حاجة تفيدهم برشا بمناسبة رجوعنا للقراية إن شاء الله سنة دراسية موافقة للتلامذة الكل.
1: أكيد إن شاء الله. دونك جديد متاع التكنولوجيا الحقيقة مدام ريم، النسق قاعد يمشي
0: سريع جدا
1: سريع جدا جدا. دونك
0: فما حتى توقعات يا أحمد، شفت أنا برشا شكون نكتب أنه الذكاء الاصطناعي بيش يوصل ليدمر البشرية، فما بيتحكي هكا على كيفش الذكاء الاصطناعي معاش نجم ويكبوه ولا ساعة ساعة خارج عن السيطرة.
1: هو هذا يا مدام ريم ديجا خبر من الأخبار اللي مش نحكيه عليها، هو اللي قال الكلام هذا. هو موظف كان يشتغل في شركة كبيرة، دونك هي شركة أنثروبيك اللي تطور دونك في أداة كلود للذكاء الاصطناعي. الموظف هذا كان استقال في الفترة الأخيرة منذ أسبوع أو أسبوعين، وقال دونك أنه سبب الاستقالة متاعه أنه أصبح متأكد أنه في ظرف العام القادم السنة القادمة الذكاء الاصطناعي بش يخرج دونك بنسبة 100% على سيطرة البشر، وفي ظرف 10 سنوات باش تكون عنده القدرة على تدمير البشرية. ما معنى الكلام هذا؟ يعني المرحلة اللي وصلنا لها احنا تو مدام ريم ان الذكاء الاصطناعي قاعد يدخل في مرحلة انه يطور نفسه بنفسه. يعني الذكاء الاصطناعي ما عادش يستحق للبشر باش يطوره، ولات عنده هو قدرة انه يقوم بتطوير القدرات متاعه ويقوم بتطوير نفسه. والخوف لهنا انه يوصل المرحلة من تطوير نفسه احنا كبشر ما عادش نفهموها، ما عادش نجمو نستوعبوها وشنو قاعد يعمل بالضبط. دونك هذه النقطة الاختيارة. وبالطبيعة اذا كان خرج هو دونك على سيطرة البشر، من بعد ما عادش نجم تتحكم فيه، وما عادش نجم تتحكم فيه هو شنو قاعد يعمل. خصوصا انه الى حد الان فما برشا حالات صارت انه الذكاء الاصطناعي دونك حاول انه يقوم بحاجات دونك بالنسبة لنا احنا لا اخلاقية، كما السرقة، كما الاختراق الرقمي، كما برشا حاجات، فقط لانه هو بالنسبة ليه يراها طريقة من الطرق اللي تخليه ينجم يوصل للهدف اللي هو مطالب تحقيقه.
0: صحيح، معناتها تطلب منه معلومة هو مستعد يعمل كل شيء بيجيب لك هيك المعلومة حتى لو كان
1: نحكينا احنا مدام ريم.
0: نعم صحيح،
1: مثلا على شخص استحب معناها طلب من الذكاء الاصطناعي انه يعمل له ريزيرفاسيون في سال دو سبور، وفيك هو لقى سال دو سبور دونك معبية، دونك شامل اخترق النظام متاع سال دو سبور وانو لا ريزيرفاسيون متاع عباد اخرين باش كونفيرما ريزيرفاسيون متاع السيد اللي قال له هكاك،
0: ولا يتصرف وحده. هذيا معناها
1: يتصرف وحده، إذا كان أنت عطيته الأوامر باش يتصرف فأنه يتصرف وحده. وكنا زادة كيف كيف مدام ريم خلال الأسبوع اللي تعدى هذا صارت ميزاجور كبيرة برشا دونك على أداة شات جي بي تي. هما ولاو أكثر لميزاجور يوجهوهم للحسابات المدفوعة. أنا بحكم خدمتي دونك فأني نستخدم حساب مدفوع، فشات جي بي تي 6 نسخة جديدة منه وكون جربت الأسبوع هذا، ولات كيفاش مدام ريم دونك تعطيه أكسي للأورديناتور متاعك وخير الكاري تقعد على كرسيك وتتفرج فيه ويخدم لك في خدمتك الكل. تطلب منه دونك شنو الخدمة اللي بش يخدمها وتقعد تتفرج في الأورديناتور متاعك.
0: إذا مش يزيد يعلمنا الكسل.
1: أما شنو مدام ريم، معناه هذا التجربة راني نحكي سولون تجربة اللي جربتها أنا الأسبوع هذا، راهو عنده معناها ساعات نسميها احنا الاي اي هلوسينيشن، عنده الهلوسه. دونك انا من التجارب اللي عملتها اني عطيته دونك دي كونفرساسيون واتساب نتاع دونك بيني انا وصحابي، بيان سور اعلمتهم من قبل باش كان شافوا حاجه غريبه دونك يفهموا انه مش انا اللي بعثت لهم، وطلبت منه انه يواصل دونك في لي كونفرساسيون ويواصل دونك انه يحكي مع صحابي. واللي صار انه واصل في اغلب لي كونفرساسيون بطريقه عاديه، فقط فما كونفرساسيون ولا اثنين اختلطت عليه الامور دونك بدا يحكي في مواضيع مختلفه ما عندها حتى علاقه بالكونفرساسيون، بعد ولا يطلب في السماح من العباد دونك اللي حكى معاهم، قال لهم راني دونك خلت بعضي شويه وكل، اما يحكي راه باسمك ما يحكيش هو كذا كاصطناعي، ذاك نرد بالنا
0: انه متقمص شخصيتك معناتها
1: نفس طريقه الكتابه، نفس طريقه الكلام، نفس معناها حكى في المواضيع كاني انا نحكي، خاطر ريت مدام ريم الذكاء الاصطناعي راك انت كيف تستعمل فيه توا جيميناي ولا شات جي بي تي ولا كلود ولا اي ذكاء اصطناعي راهو يتصبغ بشخصيتك بالافكار متاعك بالحاجات اللي انت تحبها بالحاجات اللي انت ما تحبهاش، بطريقة انك كيف مثلا تخليه انت باش يحكي مع اصدقائك ولا باش يجاوب اصدقائك ولا باش يجاوب على الايميل متاع الخدمة متاعك ولا على اي حاجة، راه باش يجاوب بالطريقة متاعك
0: انت حل شخصيتك، معناها الطرف الاخر ما يميزش بينك انت كشخص حقيقي وما بين الذكاء الاصطناعي،
1: ما ينجم حتى طريقة بالموجود توا باللي قاعد يصير توا احتمال انه يفيق صعيب برشا. هذا اللي خلى دونك فما دعوات كبيرة تو مدام ريم خلال الأسبوع اللي تعدى بالحد من سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي، برشا شركات برشا عباد برشا شخصيات معروفة دعات الشركات اللي تطور في الذكاء الاصطناعي باش ينقصوا في الريتم، يطيحوا في الريتم شوية، خاطر راهو الريتم اللي ماشيين به راهو معناها ريتم مدام ريم
0: سريع برشا وخطير برشا زيادة، مخيف نوعا ما، ما تجمش تعرف وين باش يوصلنا
1: اكيد. وهذا دونك مدام ريم يمكن فما حاجه حتى المستمعين نتاعنا باش يستغربوها، انه الذكاء الاصطناعي راهو عنده معنا 3 سنين فقط، 3 سنين هذوما راهو وين وصل فيهم
0: صحيح،
1: معناها 3 سنين التالي راهو الذكاء الاصطناعي كان فقط مجرد شات جي بي تي تساله سؤال ساعات يجاوبك صحيح ساعات يجاوبك غلط، وهذاك حد ولا تصور لا فيديوهات لا فما حد شيء
0: هو يصنع افلام حاضره يسمع غاني يصنع كل شيء،
1: راهو اول تامس شركه انثروبيك هذه المسؤوله على كلود دونك اعطت تقرير انه في دول معينه في العالم استعملوا الذكاء الاصطناعي لصناعه الاسلحه، دونك بداوا يستعملوا في كلود أداة كلود يستعملوا فيها لصناعة الأسلحة، وقامت قالت أنها دونك شركة قامت بحظر العديد من الحسابات لأنها اكتشفت أنهم يستعملوا في الأداة متاع كلود لصناعة الأسلحة الجرثومية وأسلحة معقدة جدا، والمشكلة أنه الأداة كانت تساعد فيهم دونك هذاك علاش معناها ان شاء الله نقولوا احنا بلغتنا ان شاء الله ربي يحسن العاقبه، خاطر الحقيقه
0: ان شاء الله ربي يحسن العاقبه وان شاء الله ربي قدر الخير وكاو، معناها نجي ونستعملوا العلم، هذا هو اللي حكينا عليه بكري مع الشيخ شفيق شطور، وقلنا معناتها احنا يزمنا نطلبوا العلم ويزمنا نتعلموا، لكن زيدا يزمنا نحسنوا توظيف هذا العلم، يزمنا نعرفوا كيفاش نستخدموه لصالح البشرية مش العكس، هذا هو الإشكال.
1: والخبر الثاني متاعنا هو الناحية الإيجابية، خلينا نحكي الذكاء الاصطناعي شوية. دونك في الأسبوع اللي تعدى هذايا رسميا دونك دولة اليابان ولا كما نحب نسميه احنا كوكب اليابان عملت رسميا أول مركز متاع شرطة مبني 100% على الروبو والذكاء الاصطناعي. شنو باش يعاون دونك هذايا من خلال الروبو والدرون وكل؟ أول حاجة باش يعاون أكثر على دونك مسح المناطق الجغرافية الموجود فيها مركز الشرطة هذايا، خاطر لي روبوت نجم تخدم حتى 24/24 لي درون زادا كيف دونك هذايا باش يخلي العباد تحس بالأمان أكثر، خاطر بيان سور دونك لي سيستيم هذوما قادرة انها تغطي مساحات كبيرة جغرافية، وقادرة زادا كيف انها تديتكتي أي حاجة معناها غلطة وإلا خايبة صارت حتى ولو العبد ما فقدش بها، يعني مثلا إذا كان إنسان نجم تكون سرقت كرهبته ولا سرقت له حاجة من كرهبته هو ما فقش بها، الدرون دونك نجم الديتكتي هذا ومباشرة دونك تعلم مركز الشرطة هذاك ولا مركز شرطة آخر بالحادثة اللي صارت. هذا إضافة لحاجة أخرى مهمة مدام ريم هي حوادث الضياع متاع العباد كما نشوفوها ساعات دونك حتى عندنا لهنا في تونس رجل كبير ولا مرأة كبيرة يخرج ويضيع، فانه لي سيستيم هذوما قادرين بسرعه كبيره انهم يلقاو اي شخص ضاع ولا اي شخص دونك يمكن ما نعرفش قد الوعي، وإلا صارت له أي حاجة في سنية دون قادرين يلقوها بطريقة كبيرة وبسرعة كبيرة، وقادرين أنهم يعلموا السلطة أو السلطات بهذا.
0: نعم يعطيك الصحة أحمد. هذا فيما يخص جديد التكنولوجيا بالنسبة للسيت اللي باش نهديهولهم بمناسبة العودة المدرسية.
1: هو ما عندنا دو سيت لمحالة مدام ريم، ولي دو سيت مجانيين من عند دونك شركة جوجل. السيت الأولاني هو سيت اسمه جوجل نوت بوك، جوجل نوت بوك. دونك السيت هذا هو سيت البرانسيب متاعه سهل برشا، دونك باش تاخذ انت الكور متاعك ولا ما نعرفش انا قرايتك ولا اي حاجه، دونك اي سورس انت تحبها، سواء كور سواء تصاور كور انت مصوره بالتليفون، سواء لقيت فيديو على اليوتيوب فيها ملخص للكور متاعك ولا فيها حاجه تهم قرايتك، باش تجي انت للسيت هذا جوجل نوت بوك، باش تعطيه سورس واحدة وإلا مجموعة من اللي سورس سلون أنت دونك شنو تستحق بالضبط. نجم تعطي حتى كور كامل متاعك ولو فيه 1000 صفحة. دونك هو شنو بش يعمل؟ هو بش يقوم بتلخيص الكور هذا بطريقة سلسة بطريقة بسيطة، مش تلخيص فقط، ينجم يخلي لك الكور متاعك في صورة متاع فيديو، دونك فيديو تتفرج فيه، فيديو أنيمي تتفرج فيه، يفسر لك الكور متاعك. ينجم زادة كيف يخرج لك خريطة ذهنية فيها الكورة متاعك، إذا كان أنت من الأشخاص اللي يحبوا يستعملوا الخرائط الذهنية لأنه تخلي دونك التذكر من بعد أسهل شوية. ينجم زادة كيف حاجة تمك أنت مدام ريم، ينجم يخرج لك حوار إذاعي على الكورة متاعك، دونك زوز أشخاص في إذاعة قاعدين يحكيوا على الكورة متاعك ويفسروا دونك في الكورة متاعك، وتنجم تحط أنت الكورة ذاك في ذهنك خصوصا الحوار الإذاعي، حط لي كوتور في ذهنك كنت ماشي تقرأ وتسمع الكور متاعك كأنك تسمع في برنامج إذاعي بالضبط، وزوز من الناس قاعدين يحكيوا ويفسروا في الكور متاعك، وبرشا برشا ديزوبسيون أخرين دونك موجودين فيه بالنسبة للنوتبوك. وبالنسبة للموقع الثاني أنا باش نقولكم عليه من توا قيدوه من عندكم خاطره ما أطلقوه، ما مازال ما هوش موجود في تونس 100%، يعني فما أشخاص عندهم أكسي ليلو وفما أشخاص لا. هذا اسمه جوجل ليرن يور واي، جوجل ليرن يور واي. دونك جوجل ليرن يور واي شنو هي الطريقه نتاعو؟ كالعاده تعطي دي سورس انت تحب عليهم في اي حاجه، مثلا في الحرب العالميه الثانيه ولا ما نعرفش انا حاجه في الفيزيك، حاجه في اللي تحب انت، تعطي الكور نتاعك وتقول له شنو الطريقه اللي حب يفسر لك بها. مثلا تقول له انا نحب تفسر لي الحرب العالميه الثانيه لكن بطريقة عبارة انت تحكي لي على سبور، فهو بش ياخذ لك دونك الدومين متاع سبور، ومن خلال سبور بش يبسط لك الحرب العالمية الثانية بطريقة ساعات ما تنجمش تتخيلها. معناها علاش انا حبيت مدام ريم دونك نعطيه لزوتي هذوما؟ نحاولوا نخليه العملية متاع الدراسة ممتعة دونك للتلامذة وللطلبة، ما هي جوست وكا عندي كور موجود ومكدس قدامي دونك بش نقرأ كما هو. حاولوا نستعملوا دونك الذكاء الاصطناعي في الحاجات الباهية، في الحاجات اللي تنفع وفي الحاجات اللي تعاون.
0: نعم يعطيك الصحة يا أحمد، نشكرك برشا على أنك تكون ديما حاضر معنا وتفيدنا وتفيد مستمعينا. شكرا ليك الأستاذ أحمد بن عطية خبير في السلامة المعلوماتية، يعطيك الصحة وتحياتي ليك، إن شاء الله يومك مبارك وسعيد.

0: إشهار هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
1: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو طور عالمك.
3: شكرا لكل مستمعينا، لكل من تابعنا وتابع منوعة أحلى صباح اللي بديت معاكم من ستة. هكا وصلنا لنهاية المشوار. أجمل تحيات كامل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، مراد الحاج قاسم في الإخراج الفني، دكتور منعم جمل في الإخراج التلفزي، وتحيات ريم بن جبيرة كانت معاكم في الإعداد والتقديم. الأسبوع القادم إن شاء الله باش تنطلق شبكة برامجية جديدة إن شاء الله تنال رضاكم، تلقاو فيها كل ما يفيدكم كل ما يروق لكم، وإن شاء الله باش نلتقي بكم في منوعة أحلى صباح، أما مش بالسبت بالأحد إن شاء الله مع أحمد الحاج طيب ومع الفريق الكل، مع أكيد باش تجمعنا بكم مواعيد إذاعية أخرى. نقولكم إلى اللقاء وإن شاء الله يومكم مبارك وسعيد.

0: بكم. يتميز طقس اليوم بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر جهات الوسط ومحليا الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. الحرارة تتواصل في انخفاض، والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. مع اقتراب العودة المدرسية أعلنت وزارة التربية عن استكمال أكثر من 2,000,000 تلميذ الترسيم عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 ضمن منظومة الحياة المدرسية، فيما بلغ عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معلومة الترسيم ما يعادل نسبة 96%. ينظم المركز الوطني للبحوث في العلوم اليوم في صفاقس يوما علميا بعنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب بمشاركة باحثين ومهنيين في قطاع الصحة ومختصين في التكنولوجيات الحديثة للتطرق إلى الأسس التقنية للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة وتطبيقاته في عدد من الاختصاصات الطبية. تحتضن تونس العاصمة اليوم ببادرة من المجلس التونسي الأفريقي للأعمال وبالشراكة مع عمادة المهندسين التونسيين لقاء حواريا حول الدور الاستراتيجي للمهندس التونسي في التحول الاقتصادي والصناعي بإفريقيا لبحث سبل تعزيز حضور الكفاءات والخبرات الهندسية التونسية في الأسواق الإفريقية. أعلن الجيش اليمني فجر اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر جماعة الحوثيين وتدمير عربات عسكرية وأسلحة بغارات جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها، كما استهدف مواقع لهم في محافظة الضالع وسط تحذيرات حكومية من تهديد الملاحة الدولية وأمن أنباب المندب. يعقد اليوم في جنيف مؤتمر دولي حول الأسرى الفلسطينيين يتناول في 3 جلسات وضعهم القانوني ضمن منظومة القانون الدولي ومسارات الانتقال من التوثيق إلى مسائلة الاحتلال بخصوص انتهاكاته داخل السجون ومراكز الاحتجاز. تم تأجيل جولة المفاوضات التي كانت مقررة بين الكيان المحتل ولبنان في روما الأسبوع القادم إلى شهر أكتوبر المقبل وفق ما أكده مسؤول أمريكي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

نهاركم زين مليان بالخير وبالصحة وبالعافية للجميع. إن شاء الله يا ربي ديما نصبحوكم بالخير وإن شاء الله نهاركم زين وبالخير مليان كل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما يوصلكم بالإذاعة صفاقس. مرحبا بكم في هالفضاء هذية. نهاركم زين نهاركم زين ينطلق معكم تو 9:06 يتوصل العشاء متاع الصباح. فريق كامل متكامل يتمنى لكم أحلى الأوقات ويقول لكم مرحبا بكم من توا حتى العشاء متاع الصباح. سي مراد الحاج قاسم في الإخراج الفني يقول لكم مرحبا بكم الناس الكل. نهاركم زين إن شاء الله كل مستمعينا ومستمعاتنا. وانتي بتدور سي مراد إن شاء الله نهارك أسعد الأيام يا ربي وربي فضلك ويخليك. انتي ودكتور منعم جمال اليوم زيدا يأنسنا هو مخرجنا في الإذاعة المرئية. إن شاء الله صباحك أحلى صباح سي منعم ربي فضلك ويخليك. فتحية تقول لكم مرحبا بكم الناس الكل بكل مكالمتكم كل حدا نستقبلوها نتفاعلوا معاكم وزيدا تكونوا معنا في المباشر. وفي نهارك زين العادة شريفة ديما تاخذكم للمسابقات وجوية المسابقات. اليوم شريفة تغيب عليكم أكيد كيف العائلة كلها رانا كلنا على إيقاع العودة المدرسية. فنقول إن شاء الله بنجاح لكل أبنائنا التلاميذ. هذه آخر عطلة قبل العودة المدرسية للشريفة. إن شاء الله يا ربي عطلة طيبة لك يا شريفة وترجع المستمعين في الشبكة الخريفية الشتوية الربيعية بنفس جديد. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله الوقت الزينة لينا إحنا وكل مستمعين وإن شاء الله ديما نكونوا في مستوى تطلعاتكم إن شاء الله يا ربي. إيه اليوم في نهاركم زين في نهاركم زين مش نحكيه على موضوع الساعة اللي هي العودة المدرسية. حضرتوا رويحكم ما حضرتوش رويحكم كملتوا الاستعداد للعودة المدرسية وإلا لا. اليوم العودة المدرسية بين نقولوا احنا غلاء الاسعار في بعض المواد وبين امكانية شرائية للمواطن. انت وين من هذا ترى من الناس اللي يحبوا ياخذوا اغلى شيء ويظهروا صغارهم في ابهى حلة حتى لو كان انهم يتسلفوا لو كان انهم يكرديوا على روحهم لو كان انهم يخليوا الديون على عليهم على كهلهم ويقعدوا طيلة السنة وهما يحاولوا انهم يغطيوا هذيك الدين. وإلا لا تقول انا عندي كمية معينة عندي ميزانية حددتها والميزانية هذيك مش نتصرف فيها وحسب إمكانياتي وحسب المستوى والقدرة الشرائية اللي أنا موجود فيها نشري ندلل لصغيراتي عندي دللت مبزي ما عنديش. المهم الباس محضر طعام محضر الباس مستر معني تعطيني اللازم في اللازم نحاول نأمله لصغيري حسب إمكانياتي أي أنتم كيفيش. وحتى ما تسيلش حتى كبرنا نحبوا ناخذوا ونستنسوا راهو بأرائهم لأنه أرائهم أرائهم لأنهم عندهم الخبرة وعندهم كذلك التجربة وتبارك الله ما شاء الله صيروا رجال ونساء وخرجونا في المجتمع الفئات الكل ما شاء الله مطبيب للمهندس للنجار للخضار للكل الفئات وما أحلاهم كل واحد شق ثنيته في الدنيا هذية ما أحلاهم. هذم هما الأولياء اللي يسندوا صغيراتهم. أما كيفاش تصرفتوا كي كنت قبل راهو مش الناس الكل كانت أغنية من قبل بالعكس كانت يمكن أكثر الناس مستويها عادي معناتها أقل منها العادي لكن رغم ذلك خرجوا عائلات برشا ناس لحد الآن مازال يقول لك إيه يا حسرة تحنا قرينا على البريميس والآخر يقول لك إيه نقريت على الشمع إيه يا حسرة. لكن فما إرادة فما جو آخر يخلي صغير متحفز يمكن للدراسة. أي يقولون أنتم شنو رأيكم في اللي قاعد يصير خاطر نتصور حتى توا

نهاركم زين ومليين بالخير يلي تحب الورد أكيد هذه باقة ورد نود بها كل مستمعينا نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين مليين بالخير إن شاء الله بالرزق الوفير لكل الناس وإن شاء الله بالأوقات الزينة لكل مستمعاتنا ومستمعينا. مرحبا بكم في نهاركم زين, نحب نعرفوا رأيكم وهنا مش نستقبلوا مكلمتكم الهاتفية ونعرفوا رأيكم في العودة المدرسية, ترى حضرتوا كل شيء ما حضرتوش, مستعدين

0: ما انتوش مستعدين؟ شنية الأجواء عندكم؟ يلا ناخذ المكلمة الأولانية. أهلا وسهلا ومرحبا بك. صباح النور. صباح الخير.
1: صباح الخير يا أمور.
0: يا وجه الخير. نهارك زين يا لله. شكون معانا؟
1: صباح النور. شحالك لاباس؟
0: الحمد لله، ربي فضلك ويخليك. شكون معانا اليوم؟
1: معك فاطمة. فاطمة مسخير.
0: مرحبا بك يا فاطمة.
1: بك عيشة يا شختي. عيشة.
0: أي فاطمة البية، شنو عاملة؟ عندك صغيرات ولا؟
1: ما عنديش صغيرات، عندي ولد واحد وقري وكمل.
0: ايه ربي يفضله لك ان شاء الله. هذه نقول لك ان شاء الله تفرح بيها
1: ان شاء الله
0: يا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله
1: ربي ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين.
1: تور يسمعي راهو طبيب النفس مولاه،
0: اي
1: اللي يتحكم في روحه. اني عندي 20 فرنك نصرف 20 فرنك عندي على قد على قد ساقك مد رجليك.
0: انت اين نحبك يا فاطمه، اين وياك كيف والله هذاك هو الحياه. كيما نقولوا الحياه تكون حلوه كي الانسان يبدا على قد الحافك مد رجليك. هذاك هي ناس بكري يقولوها مثل معروف، معناتها الانسان على قد امكانياته يصرف عنده باش يشري.
1: اي حنان اختي اللي يعطيني نقعد ناقصه وما يقعدش عندي دي. أريح من اللي نكون عندي الكماليات وكله عندي دي.
0: صبري على روحي
1: ولا صبر الناس علي.
0: يا عيني عليك، هذه شعارك في الحياة. أنت كي ربيت برشا ناس يقولك تي هيك تو هيك، كان قبل الناس ما تعانتش بعضها، تو الناس تحب الناس الكل كيف الناس كل لبس عليها، الناس تيخو بالمظاهر تو مش كيما قبل.
1: لا لا لا والله لو كان طرشت تعمل يا حنان اختيني تو اسمعيني من عند ربي الحمد لله عندي قناعة في في في ذاتي معناها.
0: أي هي هي.
1: لم تتبع هيك الناس اللي تلبس طرشنو، لم تتبع الناس اللي تاكل طرشنو. عندي ما نحرمش روحي.
0: أي.
1: ما عنديش نصبر على روحي. هذيك هي اني
0: محلك
1: مرت بيا ظروف ياسر قاسيه وصعيبه وكيف نقول لك نقصه درجه. وبعمري ما سلفت بعمري ما خليت كريدي في حنون.
0: الحمد لله.
1: كل شيء لك والله يمكن ثم مرة. لا الله يا رب يمكن ثم مرة.
0: تي مرة مثلا خرجت باش تقضي نقصك قلت له يرحم والديك غدوة صباح تو نجيبهم لك ولا.
1: لا قلت له الجمعة الجاية والله.
0: ولا الجمعة الجاية.
1: الله يرحم والديك.
0: الله يرحم والديك. كو.
1: من الضرورة قصوى جدا.
0: ليه حتى هو متعود بيك معناتها ومطمئن ويعرفك اللي انت مخلص وامورك واضحه.
1: من كثر متعودين بي صدقيني والله اللي رجعني واحد من عند ربي
0: الحمد لله
1: يسمعوا فيا ويرحم والديهم. ثم واحد يقول لي ما تهزيش ولا لا اخوي يقول لي هزي والجمعه الجايه ولا وقت ما تخلصي. والله ثم واحد عرض عليا مره تلفزه اني ما عنديش امكانياتي على قدها، قال لي هزاها وخلصها حتى بال10000 وقتها ولدي صغير ويحب يتفرج. قلت له لا يا اخوي ندري عليك انت تموت تعيش تموتني لا ولد عمي لا
0: تقول لما دفليسيتي ونجي نشري من عندك
1: يعطيك الصحة
0: ونفرح انا وصغيري.
1: ربي
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: ربي
0: ربي كريم سبحانه ربي كريم. راه فقدت الصبر شويه صبر وبرا
1: هاك هو يصبر. اسمعي لا راهي لدوم شده ولا يدوم فرج. قال له لا هو ليا ومنطعوا لك مزيب من قلب السم يصبوا لك. قال له لا يا وادي لا هو ليا ومنطعوا لك حشيك وحشر مفنطين وتي عزاهم قبل ما يلفوا لك.
0: يا عيني
1: ريت راني عمل مع الكبار ووسم وحتى لبستي ما نغيرش لبس جدتي لو كان نمشي ومانيش عارفه ونمشي للوين.
0: انت عسل الدنيا
1: يعيشك عسل اجوابك ويعيشك يا حنان.
0: والله يا فاطمه محليك الاصيل اللي راهو اصيل في اخلاقه اصيل في تربيته اصيل في تمسكه بكل شيء في حياته. راهو
1: هم يقولوا متخلفه.
0: ليه عليه متخلفه؟ بالعكس راهو قمه الرقي.
1: عندي المتخلف يا حنان اختي هاك اللي يتبع في الغرب ويرقص عليه. هذاك عندي اجهل انسان في الدنيا.
0: اي
1: واللي عينه يقبل واللي عينه هاي تسمع فيا الناس نتكلم في نداء.
0: انت هيك قناعه يا فاطمه هذيك قناعاتك. ما هو احنا ربي سبحان الله ربي خلق العبيد كما شاء وريد. معناتك الواحد وتفكيره وطريقته واسلوب عيشه. انت ثم اخلاق وثم تربيه انشات عليها نقولوا احنا متربيه في الخير حابة كل تفاصيل حياتك، متصالحة مع روحك، قابلة الحياة كما أعطاها لك ربي، وتحاول وكل نهار هو نهار جديد، وإن شاء الله قسمنا على ربي بحول الله، وبإذن الله كان الخير يجينا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: والله محليك محليك ومتأصلة ونسين متأصلة. إيش معناتها أصيلة؟ قالت لك أنا والله لبسة جديدة اللي مبدلها، معناتها راو هذي راو فخر، راو هيك لبسة الجديد راي فخر، هذيك كما نقولوا احنا هذيك هكا نقولوا احنا كانها شعار على كتفنا، هذيك اصلنا، هذيك هي اصالتنا، هذيك هو
1: والله يا حنان.
0: اي
1: واحدة قالت لي قعدتي كان انت، قلت لها يا اخوتي هذا قال اعطاني ربي، اني راه تقول الناس ما تقولش نصلح جلدي ولا نلبس جلد خطيني ما نلبسش راجل.
0: اي انا نقول ربي يبارك في اعماركم الناس اللي ما زلتوا شادين في لبسة الجدود. والله
1: تحية لشريفة المعوضتها انت،
0: اي تحية ليها من القلب،
1: المنشطين الكل
0: يعيشك
1: وسوار وكل راني. انت اول مرة معيك انت؟
0: اي اول مرة يا فاطمة نسمع صوتك.
1: يعيشك.
0: الله يفضلك ويخليك. اي فطومة انت بما انك
1: فتحية لهزت علي التليفون
0: اكيد تحية الفتحية. اي فطومة قبل ما تودعنا احنا ما غدوة اخرى نهار في الشبكة الصيفية، شو اكثر برنامج حبيته في الصيف وهكا وتسلطنت عليه وتقول هذي عم جيب لي في الصيف خليهون؟
1: والله يا اخوتي تحبي بصدق
0: بصدق ما هكا ككلمة
1: برنامج الزهرة النفاتي.
0: ما هو السهرية ولا متاع النهار؟
1: قمرة وحكايات.
0: قمرة وحكايات حاضر يا للا.
1: والله يا اخوتي نحب ونموت عليه، كل شيء اذا كان دارتني ظروف نحب ان يكون الحديث القديم وكل الحوايج القديمة.
0: هي هي هي حاضر يا للا تدلل زهيرة، وزهيرة هاي مش تكون معاكم زيدا في سهرية أخرى وجميلة وانتظروها إن شاء الله بإذن الله. توا غدوة تسمعوا الشبكة البرامجية
1: والله كله حتى وبرنامج الشريفة وقيس القارة وكل راني نتبع فيهم مني.
0: أي
1: الكل نتبع فيهم.
0: تحب نهاركم زين ولا الدار داركم أكثر للاثنين؟
1: اسمعي هو بالنسبه لنهاركم زين راهو برنامج زي ترفيهي شوي.
0: اي
1: فهمتي، اما الدار داركم نصمم الواقع.
0: واضح واضح يا للا تدلل.
1: هوني نتابع في البرامج وعم مصطفى الشرف نسلم عليه زاد هو
0: سميح
1: سماحي.
0: اي
1: كل راني تبع فيكم وكله
0: هاكم مشتقاهم في الشبكه الجديده يا فاطمه عم يوسف وسميح في النهار في النهار في النهار مشتلقاهم يا لله. هاني بديت نبشرك. الله يخليك يا فطومه، نورتني يا فاطمه، وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير يا لله، وربي يفضل لك هيك النواره وان شاء الله تفرح به يا رب. فما اغنيه تحب تسمعها يا فاطمه؟ يعطيني اغنيه ولا غادرتنا فطومه؟ به فطومة نعدي ولها يا أمة عفيف سالم، شنو رأيك يا مخرجنا؟ أغنية حلوة الفطومة نودوها ريتا، رغم أنه فاطمة كبرت ولدها واسم الله عليه ولا راجل وإن شاء الله تفرح به يا ربي، لكن قالت لك راهو هنا في حياتي الكل ومريت بظروف راهي صعيبة، وولدي كان يحب يتفرج على التلفزة وأنا ما عنديش ويقولوا لي هز، ونقول لهم لا على موت على حياة، أنا نحب نكون ما عنديش دين، نلمد الفلوس ونجي ناخذ قضيتي. قالت راهي الحياة هذيك هي على قد الحافك مد رجليك. هذا ناس، هذا راي من الآراء اللي يقولوها برشا ناس، هذاك علاش قلنا خلينا نودوها بغنية مزيانة لعفيف سالم يا أمة، غنية مزيانة حلوة، وتحية لكل أم تسمع فينا فيها الصبحية. أكيد نهاركم زين. ما زلنا مش ناخذوا المكالمات الهاتفية من عش مخرجنا، نسمعوا الغنية ولا نمشي مكلمة؟ نمشي مكلمة. حاضر يا سيدي. بعد فاطمة شكون معانا؟
2: ألو
0: صباح الورد، نهارك زين، شكون معانا؟
2: صباح الخير، تحية ليك وكيف كامل الإذاعة.
0: يعيشك يا لالا، شكون معانا؟
2: سجيعة من صيغة.
0: سجيعة؟ أي مرحبا يا سجيعة، نورتنا.
2: يعيشك بارك الله فيك.
0: أي يا سجيعة، عندك شكون ماشي يدخل القراية ولا كبروا؟
2: لا كبروا
0: كبروا، ربي يفضلهم ويخليهم إن شاء الله، وإن شاء الله تفرح بيهم.
2: يعيشك
0: يعيشك يعيشك. كيفيش ملا كنت تحضر العودة المدرسية السجيعة؟ اليوم قال لك توصل المحفظة ب 450 دينار.
2: أي توصل
0: توصل. ما عندكش أحفاد يا السجيعة ما زلت؟
2: نعم
0: عندك أحفاد ولا؟
2: عندي.
0: ملا فما الحكاية هذه موجودة في العائلة؟
2: ولدي في القسم الأولى وشغلوا كرتابلة في غزيك 220.
0: ايوه ها هو هذه من الاسعار اللي موجوده. من الأسعار الموجودة تشوفها خطوة به ولا يستجع هو لما حل الولدين وما
1: خطوة به هي تد عمي فيها هكذا به.
0: أنت تقول أني نخويك الحاجة لمتينة البهية وتقعد له سنين.
1: أي
0: ما تقولش كل عام نشري له جديد خير يفرح بي.
1: أنا رأى بيدي شو حتى حاجة رخيصة وكل عام يشري له متي.
0: كل عام يبدله معناتها.
1: أي بدله ما تقعدش العام كملش العام.
0: تقول أنت ما تكملش العام.
1: أي
0: معناتها تقول النوعية ما هيش جيدة.
1: أي ما هيش جيدة ما شنو
0: عليه عليه مش بالضرورة مش بالضرورة اللي أقل سعر راهو النوعية مش جيدة. أنت فقط حسن الاختيار هو اللي يحكم لا أكثر ولا أقل. مش بالضرورة راهو يستجيع باش نكونوا صادقين خاطر راهو أي لا لا لا ما باش نكونوا واضحين زيد صادقين مع الناس وما مش كل راهو اللي موجود في الأسواق اللي هو سعره ما هوش بهذه السعر مش كل نوعية غير جيدة. نوعية راهو فما النوعية الجيدة أنت فقط تعرف اختار فقط لا أكثر ولا أقل وتعدي العام وديوف العام وتقدم معك للعام الثاني صدق وعن تجربة راهو مانيش نحكي من خاطر عندنا ماركات اللي هي تشد بالكدا الحمد لله الحمد لله ثم وثم بالضبط. انت شنو اخترت انت شنو اللي احسنت الاختيار في اقتناء الواحد نقولوا احنا المحفظة ولا هبيه هذي انت بالنسبة لي لك انا صغيري لازمني ندلو يا سجيعة ظهر لي انت كنت قبل مدلة هكا حفي اولادك
1: مدلتها من نشري فين حاجة بيها وكل عيد نشري حاجة بيها
0: حتى غالية ما يقلقش ما يغلى حد شيء على صاري
1: غالي ما يغلى حد شيء.
0: بينيتنا يا سجيعة كنت في بعض الأحيان تتخسر هكا تتسلف والمهم صغير يبدأ مري
1: لا ما نتسلفش ما
0: لا بس الحمد لله مستورة
1: بس مكتب ما نتسلفش
0: الحمد لله يا ربي مستورة.
1: أي
0: أنا عندي ندلل صغاري
1: بوم الله يرحمه
0: الله يرحمه وينعمه الله يرحمه وينعمه ويثبت أجره إن شاء الله يا ربي أكيد الدليل بعد الوالدين حرام كما يقولوا ناس بكري مش هكا وإذا إذا الوالدين في ما لا أنت من الناس اللي يقولوا ما دام عندي علاش ما ندللش صغيري ندلل ونزيد ندلل ونشري له الغالي ما يقلقنيش وإذا واللي ما عندوش يا سجيعة
1: اللي ما عندوش على قد حكاية مدقي
0: يوفى الحديث وقت تولي تشاطر فاطمة في الرأي متاحة
1: هاي تشاطر هاي
0: يا عيني عليك يا سجيعة هاي سجيعة غدوة تنتهي الشبكة الصيفية شنية أكثر البرامج اللي شدت انتباهك في الصيفية هذه شنية البرامج اللي تقول
1: أنا ما نشاركش أنا ما نشاركش الراديو المحلول من 7 متاع الصبح حتى من 6 متاع العشية
0: بيه
1: نشنط البرامج الكل البرامج الكل به
0: برامج الكل به
1: كل
0: مديه عام جاي تحب تلقاهم موجودين
1: عام جاي ان شاء الله كان عشنا
0: كان عشنا وكان حيتنا القدره امين يا رب العالمين ربي فضلك يا سجيعة عندك اغنيه تحب تسمعها لله
1: دعني
0: اللي نسمعوك به
1: اللي
0: سمعوني به يا عيني عليك يا سجيعة يا عيني عليك يا سجيعة نورتنا يا سجيعة ربي فضلك ويخليك يا للا وان شاء الله كل عام وانت حية بخير وان شاء الله بنجيح لك فتحية البي فتحية به يا برشا فتحية البي ربي فضلها ويخليها تحية لها وتحية ليك ولكل العائلة وربي فضل لك العائلة الكل وان شاء الله بنجيح لك النورة اللي مش يبدأ مسيرته في الدراسة ان شاء الله يا ربي
1: يا
0: امين يا رب ربي فضله لكم وتفرحوا به يا ربي وتلقاوه ناجح وفي عز الـ الـ الأماكن ان شاء الله يا ربي امين يا رب العالمين فضلك سجيعة نورتنا بعد سجيعة نمشيوا الغنية ولا نمشيوا المكلمة أخرى ناخذوا مكلمة أخرى ولا غنية مكالمة حاضر مخرجنا انت تأمر امر يا سي مراد بعد سجيعة شكرا معنا المكالمة الثالثة
3: الو
0: اهلا وسهلا نهارك زين
3: صباح النور يا حنون
0: يسعد لي صباحك الحلو
3: علينا الصباح مرضى الصباح
0: يعيشك
3: اللي
0: تعلينا يعيشك يا ربي فضلك ويخليك
3: على مدام شريفة ونقولها صلاة عطلة سعيدة
0: امين يا رب العالمين
3: عايشك
0: هالتحية المزينة
3: صديقة برنامجك سيدي بوزيد
0: سيدي بوزيد يا مرحبا نورتنا ومرحبا بكل مستمعينا في سيدي بوزيد
3: عايشك
0: ربي فضلك ويخليك هاي مزينة العودة المدرسية
3: خلال العودة المدرسية تعب برش بحكم كانوا عندي صغار أختي لما ربيتهم أنا أختي كانت مريضة شوي لما ربيتهم تعب برش العودة المدرسية
0: تحب لها برشا مصاريفة
3: برشا مصاريف. وحاليا عندي ولد اختي، عندي ولد اختي يقرا في سنه ثالثه، زاد باباه ما هوش قادر، تعب معنا، ظروفه تعب. هم سكين ما لقاش له كتب معناها، وكان نوصل صوتي على قال
0: ما لقاش الكتب نتاع المنهج جدد نتاع السنة،
3: ما عندوش باش يشري له، لا ما
0: ما عندوش باش يشري له.
3: واضح. شرى له خالو زوج كتب، وشرى له خالو الادوات الاخرين، سلويت وقلم وكل
0: اي،
3: والاخرين ما حفظه ما لقاش باش يشريها، كتب ما عندوش باش يشري، حتى حوايج ما سكين يبكي والله معذبها على الاخ. قلت لها عليك ابن بدعة فاق نتصل لك، وبحاول الله قلوب الرحيم جماعة سيدي بوزيد نقول لهم وينكم بربي، خلي الطفل لا يدخل يقر.
0: أكيد أكيد، راو العلم، راو الصغيرات راهو معناتها اللي يبدأوا ينهلوا في العلوم راهو تحفهم الملائكة، راهو ما فماش قد
3: يبكي والله يبكي آي. يبكي يقولها نار الثلاث باش نرجع نقر، ويزم ينهز محل دفالك تبدا والله
0: صغيرات الكل. بالك شي فما شكون تو يسمع من سيدي بوزيد ويكلمك، اعطينا الرقم اللي نجمو نتصلوا به.
3: والله باش نعطيه نمرينا خاطري مسكينه ما عندهاش تليفون.
0: باهي.
3: باش نعطيها نمرو يعني.
0: قديش؟
3: وان شاء الله
0: 26
3: 507
0: 946
3: زين. نقولهم بربي وينكم بربي، خلي الوليد هذا يدخل يقرا والله، لو في حالي ما كان جا في حالي والله ما نخلي بيه.
0: ربي يحفظه ان شاء الله يا ربي. تو لبس تو نعرف اللي برشا ناس تو يعاونوك باذن الله، وناس سيدي بوزيد ناس الخير والهناء والقلب الكبير ان شاء الله بحول الله يفزعوا كيما نقولوا باذن الله، تو يكلموك وتتشرى له المحفظه ويتشرى له تبديله جديده والطبليه وكل شيء ان شاء الله باذن الله. 26 507 946 ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله.
3: نسينا والله يا نقعد بحذا جارتي باش نسمع الراديو، ما عنديش راديو نقعد بحذا جار.
0: ربي
3: خاطر الراديو باش نسمعكم.
0: ربي يحس قدرك
3: باش نسمعكم في الليل.
0: ربي دوم العشاء بالحق.
3: والله ربي يعطيني التليفون
0: خلي نسمع في الليل،
3: ولا باش نسمع صغيره ولا ناخذ منها الراديو باش نسمعكم. الله
0: ربي فضلك ويخليك يا ربي. ربي يفضلك. ما لشني البرامج اللي تحب عام الجاي تكون في الصيف تكون موجوده؟
3: والله برنامج صايره هكا بتبيع في المامو
0: قمره وحكايه،
3: برنامج شريف
0: اما هو الدار داركم
3: اي، وبرد جاي العدد هكذا وبرنامج كنتي عاد ما تحبوش يتنحى جملة يبقى معانا على طول.
0: يا عيني اللي هو يلا نغني ولا شنو؟ لا نغم في حياتي، يلا نغني حتينا نغم في حياتي. حاضر يا للا تدلل يا للا
3: عم يوسف وسموحة
0: باهي يا للا هذا سجلنا
3: برشا اصدقاء ولا مع بعضنا ولا نكون كونتاكت مع بعضنا ولا نحكوا مع بعضنا ولا نسلموا على بعضنا.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يهودا نذكروا الناس برقمك 26 507 946، صغير سنة ثالثة أساسي مش يرجع العودة المدرسية، عنده كان زوز كتب وشوية قلم وشوية كذا. اللي يسمع فينا ويجم يعاون، وخاصة إذا في سيدي بوزيد راه حتى مش في سيدي بوزيد يجم يوصل لك مع أول والله مع أول إنسان ماشي لسيدي بوزيد لوجيست ولا غاء ولا هكا، يجم يفرح الصغير للعودة المدرسية. وراهو الأطفال راهو العلم، وما أدراك ما العلم، راكم أمة اقرأ، عاونوا الصغيرات راهم تحفهم الملائكة، هما مشين يقراوا، راهو ربي فضل، راهو أجر كبير للصغيرات واللي فرح الصغير. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله. اليوم نسمع اللي أنت سي فرحوك وفرحوا هالوليد هذي بإذن الله إن شاء الله يا ربي. القلوب الرحيمة موجودة برشا إن شاء الله. ربي فضلك نورتنا برشا يا هدى، يعطيك ألف صحة وتحية لكل هاي اللي نفسي دي بوزيد. أيوة يا هدى اللي هي
3: ماشي حلو آدم
0: يا حلو ايه
3: يا عايش، وكل اللي عامل في الاذاعه واصدقاء الاذاعه كل الكل بدون استثناء
0: يا عايشك يا هدى، ربي فضلك ويخليك يا لله يا عايشك
3: يا حلو والله
0: يا عايشك يا عايشك، ربي فضلك ويخليك ونورتنا يا هدى، شكرا ليك من القلب. اكيد احنا تو مش نمشي ونسمعوك يا وما انت وبرشا مستمعين، وهنا راجعين ان شاء الله بعد شويه نسمعوها يا حلو.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري. نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
1: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نهاركم زين مليم بالخير وبرضاية الوالدين. هكا بعثت لنا ريم معطر، شكرا لك يا ريم للتحية. قالت تحية لك حنان انت وكمل الفريق، وعطلة سعيدة للأخت شريفة، ربي فضلك ويخليك. محبوبة محبوبة تفعل معنا. سي فوزي بغري وقال نهاركم زين، كل عام وانتم بخير وسنة دراسية موفقة الجميع. والتحية خاصة لولدي حسام شحيدر ومرته حنين، نتمنى لهم عودة مدرسية ميمونة. أمين يا رب العالمين. إذا مظهر لي من الأسرة التربوية ربي يحفظهم وربي يخليهم. رورو بقلوتي إذا بعثتنا بتحية. فاطمة جراتي تير تسير الشاعر الجميل سي سلم بن هدية يبعث بتحية لكم الفريق. شمس الوفاء مرحبا بك يا شمس الوفاء. سعاد الهرابي تبعث لنا بتحية. سمية ترابلسي ربحت ليلي. سي عمر البقلوتي وجونا برشا أراء زادة عن طريق الفيسبوك. كيما سميرة قليل قالتي يا حنين حفيدي سنة يدخل المدرسة، واللي قاعد نشوف فيه حاليا يختلف تماما على ما كنا نعيشه أحيانا مع والدينا، وإلا لأن عشت مع صغاري رغم اللي ظروف المادية كنت مستورة والحمد لله. حاليا الطلبات أصبحت مشحفة. نتذكر قبل محفظة خويا قبلي أنا نمشي بها العام اللي بعده، وتوا لازم كل عام محفظة جديدة بالكركارة وحافظة الفطور ودبوسة الماء. وإذا عنده أيوة الكتاب يدخل السنة قالت إيوة. وإذا عنده خوه مش يدخل وعنده خوه مش يدخل زيادة تحضيري، ظهر لي لازم كيف محفظة جديدة وكل ما يلزمها. احنا زيادة قالت راهو الحقيقة صعبناه على رواحنا وطلباتنا كثرت. هكا سميرة قالت راهو صحيح هي صعبة الدنيا، اما احنا زيادة صعبناها شوية على روحنا. ودارجين بعثتنا زيادة بتحية. منصورة جويدة قالت نهاركم زين ومليين بالخير والبركة والامل والتفاؤل، ان شاء الله عودة موفقة ومكلة بالنجاح لصغيرات الكل، ربي يكون معاهم الاولياء الكل من ناحية الغلاء وبعض النقايس. يا حسرة قالت علينا على قرايتنا، كنا نقرأ في السنة اولى كتاب قراءة لوحة وطباشير وكراس قسم وكراس محفوظات وكراس المنزل، لو زيد معاهم كراس الخط. يا منصورة تو شيء كبير انا نشوفي بنتي تعبة وتشرك الحاجة الممتازة على خاطر الصغار يميريو في بعضهم، ربي يكون في عونها وعون كل ولي. منى الفراتي قالت صباح النقاء لكل الأرواح الطيبة. مزيدة قالت لنا قالتك في أرجوحة الحياة لا أحد يبقى في الأعلى دائما ولا أحد في الأسفل إلى الأبد. قالت كلنا نتأرجح بين لحظات قوية وأخرى هشة، لكن من يحسن التوازن يعيشها برضا وسعادة مهما تأرجحت به الحياة. صحيح والله كلامك موزون يا حتى انا راقت لي هالكلمه هذه منى، ربي فضلك ويخليك. عواطف بصرصار زاده تبعث لنا بتحيه. هدي ابو عصيده، فيزا ربيعي، حمد رويت، سهيل بن حليمه، كل التفاعلات شكرا لكم القلب، ربي يفضلكم ويخليكم. نرجعوا للمكالمات الهاتفيه. المكالمه الرابعه في حصتنا، اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
4: السلام عليكم. صباح النور.
3: وعليك السلام يا مرحبا. شكون معنا؟
4: محمد معك مدام حنان.
3: مرحبا بيك يا محمد، نورتنا.
4: عايشتنا ورداتك ان شاء الله ودمتي متألقة على الدوام ان شاء الله.
3: يعيشك ربي فضلك ويخليك. اي محمد
4: ما شاء الله اذا عدنا ما فيها ما تختار ما شاء الله، البرامج الكل ممتازين. اوكي انا اتحديرك كما يقولوها.
3: انت السؤال الاخراني بديته به هو الاولاني، عجبوك البرامج الصيفية الكل به؟
4: والله شوف اسمعني مدام، ما احنا ما شاء الله اذا عدنا تربينا عليها وديما الوضن لهنا والوضن للإذاعة وعندنا بالأخص برنامج الشريفة الدار داركم
3: ايه؟
4: برنامج نوريك
3: ايه؟
4: الشريفة وبرنامج المسك فيح حنان
3: سامح الرنين
4: رنان وسي يوسف
3: ايه؟
4: والبرامج كل ممتازين بالأخص البرامج اللي تتطرق للتربية وللتعليم وللأخلاق والتربية على قاعدة صحيحة.
3: واضح
4: يعني ربي ان شاء الله يعطينا.
3: امين امين
4: وربي يوفقنا في صغيراتنا.
3: امين يا ربي.
4: الحمد لله على كل حال.
3: امين يا رب العالمين. عندك صغيرات محمد ولا؟
4: عندي 3 بنات.
3: ربي يفضلهم لك ويحفظهم لك. ايه يدكم الخير والبركه في الدار.
4: الله يعطينا ويعطيهم القوه.
3: امين امين. حضرت العوده المدرسيه ولا لا؟
4: والله
3: ما زلت شوي شوية
4: شوي شوية خذينا شوية وقلنا حتى نرجع ونشوف ايش ناقص ونزيدوا.
3: صحيح
4: ما نقدروش نشريو حاجة وتقعدات.
3: صحيح صحيح كلام زين كلام زين يا محمد.
4: اللي عندنا استحفظنا عليه للأمانة احنا ولله الحمد تربينا على القناعة من الصغرى.
3: الحمد لله الحمد لله
4: يا ربنا ان شاء الله يا رب يجيلنا على القناعة وربي يصلح ربي رايك.
3: امين امين. تو صغارك تو تحس مازال كيما تربيت انت عن اصلت فيهم القناعة وانهم اللي عندهم واللي في يدهم وحسب امكانيات والدهم حسب امكانياتك يختاروا الحاجة متاحهم ولا لا يحبوا كيما نديد؟
4: والله شوف يا مدام هو السؤال مهم جدا. علاش خاطر انا نجاوبك في اجابة واحدة هو الاصل هو الصحيح. احنا مثلا نستقبل يقول له كسكس له يرجع لاصله.
3: اي صحيح
4: هذا احنا حاولنا باش نربيه على اصالتنا وعلى طريقة اللي تربينا عليه. لكن المجتمع هي حيربي ربيه اخرى البرا. ولكن احنا نحاولوا باش نقطروا باش نخليه ديما على نفسه صحيح.
3: واضح
4: ديرك يقول لك يا بابا راني انا هذه عندي عم ناول مش لازم تاخذها لي لك انت افهم وين وصلنا والحمد
3: الحمد لله الحمد لله ربي يفضلهم.
4: رغم اللي ما كنت تحكي على المجتمع اللي بعثتك على الفيسبوك يعني
3: الصغار يميريوا بعضهم قتلي
4: يميريوا بعضهم صحيح مساعدة تبقني كي تشوف بعينك تقف على حضانة وترى تصغيرات هيك يكل في سمحني أوتر دي بارونتيز كعبة بلان ولكن يكلش ولكن كذا رأي مشلة.
3: وهذه
4: راني أنا بنتي في داري جدا نقل لها حتى ولو نقدر على البلان نقل لها بنتي راني منزلكش
3: كلها في الدار
4: كلها في الدار.
3: هذا كيفاش
4: فما لما يقدرش
3: هذا كيفاش كنا وهكا تربينا باش ما نعجز باش ما نحسسوش الاخر بالنقص باش ما نحسسوش الاخر انه هو ما عندوش هكا ناخذوا بالخاطر كنا
4: ما هذاك هو الواقع وهكا يلزم صغير وعلاش يتربى الانسان في البركه واللي موجود في الدار ياكلوها واللي ما يحصلوش عليه ما ياكلوهاش
3: ريت
4: ونجم ونعملوها.
3: يا محمد ربي فضلك ويخليك ريت قديش التنشئه قبل كانت صحيحه حتى الراعي ومشاعر الناس اللي ما عندهاش باش تشري لمجة من نوعية معينة تو على العكس ولا فما برشة تفاخر بين الأطفال
4: للأسف
3: للأسف وفما تنمر زيد انت شبيك ما تخوش انت شبيك ما جبتش انت شكون معناتها وفي بعض الأحيان حتى تدخل في خصوصية الإنسان راه بربي ربي وصغيراتكم انه ما يدخلوش في خصوصية غيرهم هو ياخو صحة وفرحة غيرك ما تعرفش عليه يمكن مريض بالسكري ما يجيش كل حاجه حلوه يمكن الصغير
4: الام هي المدرسه
3: بالضبط. انا نقول العائله خاطر كل واحد منا راهو تعرف قبل كنا علاش انشأنا بالطريقه هذيك لانه حتى من عشينا حتى مرت عم ماما ولا بابا تقاها تراكم راه كبيره اي بنتي يعمل هكا وهكا وهكا ولد عم بوك كي راك عملت حاجه غلطه يقول لك يا ولدي راهو صحيح انت تجم تعمل هكا اما راهو لو كنت تعمل كذا وكذا راهو يكون خير راهو الناس ينظروا لك بالعين الكبيره خير معناتها كانت الناس الكل وكان عنده مشروع كامل هيك تنشئه الاطفال الناس الكل تسعى اليوم لا مابقاش موجود هذايا للناس تدخل للناس تراعي صغيرات الناس كأنهم صغيراتهم ونحبوا معناتها المجتمع ككل ولا أبناء العائلة الكل يكونوا متميزين وأخلاقهم باهية وكذا وأولاد الحومة أنا نقول الحومة والمكان اللي أنت تسكن فيه وفي نفس الوقت ولي وحتى الوالدين يقول لك أنت شو مدخلك فيها للأسف الشديد هذه نقاوها معناتها الاثنين يقولوها صحيح ولا مش صحيح.
4: هو مدام حنان كلامك كله صحيح ما احنا يزلنا نتشبتوا في قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
3: عليه الصلاة والسلام
4: يقول ما زال الخير في أمتي إلى يوم
3: أكيد
4: الدين.
3: أكيد الحمد لله
4: يعني احنا راهو نقولوا إلا من رحم ربي راهو موجود راهو يا مدام
3: فما برشا خير موجود
4: والحمد لله راني نشوف يا مدام فما عباد راهو في الاحترام وفي الأخلاق وفي التربية صغير الدو ما زال فما صغيرات عينه من القاعدة يهزاش واحترام ويعرف وقتاش يتكلم ويعرف وقتاش يتدخل وما شاء الله للأمانة ولكن كما نرجع ونقول لك راهو الأمي ما هي واش تربي في الدار يا مدام العائلة صحيح أما الأم
3: أما خاصة الأم تقول أنت
4: هي اللي عايشة مع صغير وهي اللي تحضر له لمجته وهي اللي تحضر له فطوره وهي اللي تلبس له وهي اللي تريقل له وهي اللي توعيه وهي اللي تقول له امشي منا وارجع منا صحيح البو يخدم وكذا ويدخل وكلمته والعائلة كل أما ديما الأميمة
3: تقول أنت الأم أقرب شوية معناتها لصغارها ديما فما ديما الأب فما شوية هكا عنده هيبة في الدار. نقولوا احنا ومزوز عندهم هيبتهم وعندهم مقدرهم وعندهم كذا، اما الام دي مقريبة في بعض الاحيان حتى تقام هكا في الفكاهة وغيره اكثر مع الام اكثر حتى من مع البو، معناتها وكانها اختهم الكبيرة وكانها صديقتهم وكانها كذا، فتجم تعديلهم هي افضل تقول انت التربيه والتنشئه الصحيحه.
4: مدام حنان احنا تربينا وانت تعرف جيل السبعينات وجيل الثمانينات،
3: صحيح
4: تربينا يا ماما بلا يقول البابا
3: اي صحت اي صحيح من مش طول مش مباشره صحيح عن طريقهم والله هذاك هو لك والله
4: ربي ان شاء الله
3: وربي فضلك يا سي محمد.
4: والله نصيحه اول حاجه للمعلمين والاساتذه والاطار يتقي ربي في الصغيرات. راو يا مدام هذه اللي تشرط عليك الكراسة ب24 دينار وكراسة ب18 دينار ولا الحبة كالرواد ولا الحبة بالرسار، راو يا مدام صدقني راهي معاناة ثم عبيد ما تقدرش.
3: صحيح صحيح.
4: ما هي مدام هذه راني نصيحة وهكا بمعزة
3: خاصة السنوات الابتدائي ولا في الأساسي في معناته في الإعدادي وغيره، تو يمكن نقاوم هذوكم الأبناء البكالوري يقولك باش من أول العام لأخر العام يبدأ بعدين حتى في المراجعة يجم يراجع بصفة. احنا هيك شكنا يا محمد كنا في البكالوري باش ناخذوهم الكرارسي هذوكا بالضبط بالضبط هيك ناخذوهم كيف في البكالوريا، فهيك يمكن خاطر عام خاص مش تراجع من أول العام لأخر العام باش تبدأ أمورك منظمة والكراسة منظمة، ولو أنه كانوا حتى كرار استقام نمره 48 ومعنت 200 صفحة و 300 صفحة وتقام أحليها ومنظمة ومزينة وتعمل 66 كيف خاطر والله
4: يحب يعمل يعمل حتى الكراسة
3: 24
4: ويوصل والحمد لله
3: كانوا كرارس ومدعمين ومحليهم ومنظمين ويعملوا 66 كيف والله والله ربي يحفظ الجميع. نورتنا برشا يا سي محمد.
4: مدام بالله تحية صغيرة.
3: اي تفضل.
4: تحية خاصة خاصة لمسيبتي.
3: اي ربي يفضلها ويخليها.
4: مسيبتي من احسن المستمعين إذاعة الفقه لكن ما تشاركش مسكينة.
3: ربي يفضلها. شو اسمها شو اسمها؟
4: اسمها نعيمة العش.
3: نعيمة العش.
4: نعمة نعيمة قولوا نعيمة العش.
3: نعيمة العش تحية ليها من القلب.
4: ونحب نهدي لها هدية غنية كان فما إمكانية.
3: اللي هي؟
4: هي غنيدة أيمن غزال وخيتي هي.
3: أيمن غزال وخيتي هي إن شاء الله إن شاء الله خطر الوقت تبارك الله ما شاء الله معاكم رب.
4: إذا كنا وصلنا يا محمد
3: وما وصلناش نعدي وهيلك في فضاء آخر بإذن الله السميع العليم. يعيشك ربي يفضلك ويخليك. يعيشك يعيشك سي محمد نورتنا. بعد سي محمد شكون معنا؟ أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يا مرحبا وعليك السلام. شكون معنا؟
5: حسنة مستيقظ.
3: مرحبا بك يا حسنة. أي حسنة تفضلي.
5: تفضل عليك. يا عايشة.
3: يا عايشة.
5: عندي ثلاثة بنيات. بنية تخدم وزوج بنيات يقرأ. عندي بنية إن شاء الله
3: ربي ينجحها ويوفقها
5: ودار جيران.
3: آمين.
5: بكالوريا الكل.
3: آمين يا ربي ربي ينجحها ويفرحك بيها إن شاء الله يا ربي.
5: يا ربي.
3: حضرت روحك للعودة المدرسية يا حسنة؟
5: حضرنا شوية شوية ما حضرنا بنزلنا الباك. عندي بنية سنة سابعة أكبدنا بالباك حكم الدواء على بكرة بدأوا في الليتين يقرأ وهنا نلحقوا بالسيد شوية. لا بيس بحول
3: الله. لا بيس بحول الله. عودتهم أنه معناتها على قد إمكانياتنا يتصرفوا.
5: هما والله يعرفوا أني على قد ساعات كيميل شوية من حاجة أما كان قدرنا كان قلت لا وقامت الناس نقاش.
3: يوفى الحديث. يوفى الحديث يا حسنة. كان عندي ندللهم ما عنديش الموجود من الموجود. هذا هو راه هذا هو الأساس يا حسنة.
5: عندنا ما عديت.
3: الحمد لله الحمد لله ربي فضلك ويشدك بالصحة والعافية.
5: متربين
3: الحمد لله. الحمد لله الحمد لله إن شاء الله تفرح بهم يا حسنة.
5: إن شاء الله نفرح بنجاح.
3: آمين يا رب.
5: بنتي آية.
3: آمين يا رب.
5: كملها تحية ليلى ولصحيباتها آية صاحبتها زيدة
3: إن شاء الله نباركوا لك في نجاحها.
5: ان شاء الله يا رب.
3: امين يا رب العالمين.
5: ونجيب لكم المبروك وتفرحوا
3: يا عيني. احنا نفرح ونسمعوا زغروت تكيزي يا حسنه
5: بالجار.
3: ربي يفضلهم وربي ينجح الجميع ان شاء الله. اي حسنه اكثر البرامج اللي شدتك في الصيفيه هذه وتقول عم جاي نحب نقام موجودي؟
5: انا بحكم نخدم في المعمل من 7:30 ل 4:30 ما نخدمش طول السنه احنا
3: اي
5: في الصيف. الراديو ديما محلوله ما شويه احنا ساعات الرجوزيه بس الماكينات برشا تبع ما مش مثال نرخي ودني بالباب البين تبع نهار الجمعة سي أحمد بسهيمة
3: أي الكلمة الطيب
5: نتبع برد القايلة معناها شوية غنيات نسمعه معناها يبدأ وقت الفطور
3: عاجبك البرنامج هيك
5: باي دار داركم شوية شوية معناها أنا وحس الماكينات أما الراديو ملي ندخل محلو حتى
3: واضح
5: نكمل 4:30
3: واضح يا حسنة واضح يا للا نهارك طيب وربي يحفظك وان شاء الله تفرح بصغيراتك ان شاء الله وبنجاحها يعيشك
5: فرحك بصغيراتكم الكل
3: يعيشك
5: من تحية لأمي وعجبتني الغنية كسمعتها
3: يا أم هوشي
5: يا أمي العزيزة مرضت وقامت من مرضة كبيرة
3: الحمد لله الحمد لله
5: وطلت علي بعد المرضى
3: يا عيني
5: فيها الأغنية
3: أنست بيها أنست بيها وربي يفضل هيلك وان شاء الله ديما من المؤمنين في الخير
5: وتحية لعماتي وسنا صار عندنا برشا جوية بنت عمي ولد عمي وبنت خويا عرسوا سمعنا
3: الحمد لله
5: لقينا احنا وعماتي وخالاتي
3: الحمد لله ان شاء الله ديما فرحين يا حسنه ان شاء الله ديما فرحين وان شاء الله ديما زهين
5: يسمعوا فيا وان شاء الله الافراح في كل ده
3: امين يا رب العالمين ربي فضلك ويخليك نورتنا حسنه ناخذ المكالمه اللي من بعد اهلا وسهلا ومرحبا بك شكون معنا
6: الو
3: يا مرحبا شكون معنا
6: سميحة
3: يا سميحة أهلا وسهلا يا سميحة
6: لباس لحوالك
3: إيش نحوالك أنت لباس عليك لباس
6: الحمد لله إيش لحوالك
3: الحمد لله أي سميحة شنو البرامج اللي عجبتك في الشبكة الصيفية
6: البرامج اللي عجبتني برد القايلة
3: أي
6: بقيت عم يوسف
3: أي بيه
6: إيه برنامج التنتي اللي في الليل
3: أي
6: برنامج الكلمة الطيب
3: أي
6: برنامج في قيس القارة
3: اي المتاع الليل معناتها
6: اي الليل
3: واضح
6: الليل
3: اي هيدو ما اهم البر
6: اي معناتها برشا الخدمات مثلا فيهم ما يتسمع نورو الدبيا كسرية والمرسيكل بتاع
3: هيدو عام الجاي تحب ما يكونوا موجودين في الشبكة الصيفية
6: ان شاء الله
3: ان شاء الله بحول الله كان حياتنا القدره اي سميحه صغار اخوتك كيفاش دلولين في العوده المدرسيه ولا اللي اللي حضر حضر
6: والله يوكا هكاك معناتها هما على قد امكانياتهم انا والله المره انت معناتها دهشت بنت اختي معناتها عندها زوج صغار وما حتى الصغار واللي ما عادش يجيبوا برشا قلت الدنيا صعبت والمصاريف برشا وقريتهم وكل شيء تارشي قالت لي الكرتابلة ب 200 دينار انا دهشت يا اخي انت تحكي 450
3: بالضبط
6: مليون
3: بالضبط بالضبط بالضبط معناتها 450 بدون تعليق يا سميحة ظهر لي كيفين انت بدون تعليق والله ربي
6: والله
3: ربي يعطينا على قد منطيقه ان شاء الله يا ربي كل واحد شيكول
6: اختي اختي زادت اختي بلا ب 10 ليل يا اخي تروفات ب 30 دينار ظهر لي
3: اي والله
6: حاصيله شيء كبير والله العظيم شيء كبير
3: شيء كبير يا عيني عليك يا سميحة والله مش نتعصف عليك شوي باش ناخذ اخر مكالمه خطر الوقت بدا يداهمنا الله يفضلك ويخليك ونورتنا يا سميحة ناخذ المكالمه الاخيره اهلا وسهلا ومرحبا بيك
7: صباح النور
3: صباح الورد يا المينا نهارك زين
7: والله وقفت لنا شعرت بالله ذيك الغنية والله الله يرحم المرحومين ويرزق الحي
3: امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين اي المينا يا امه ربي يحفظك وربي يخليك في كلمتين يا المينا
7: احنا اسمعني انا للراي انا كل حد يمشي على ثقته
3: واضح
7: وبرا البيت قدام البيت انت ب 400 وانا ب 100 فيه البركة وانا تبارك الله سخيراتي توا سخيراتي صغار بالله العظيم اني صغار عن اني واني بسنوي صغير وني كتاب كبيرة بالله دوي نعطيه متاعه للي اكثر منه وهكذا
3: وهكذا دوي لك يا عيني عليك
7: اسمع تمشي كان باللي استخدم نقدر راني من اتفخر ليل التبديل تخليها
3: والله العظيم والله العظيم يا عيني عليك يا المينا يا عيني عليك ظهر لي احسن ما نختموا به هذيا لقنا اليوم ربي يحفظك ويخليك نورتنا برشا للمينا هكا نكون وصلنا للختام لقنا جمل تحيه كامل الفريق اللي كان معاكم بعد شويه مهدي قاسم وسلمونصف وجو كبير يستنى فيكم اما قبلها مراد قطاطه يقدم لكم اخر الاخبار ان شاء الله نهاركم زين كل مستمعات والمستمعين نجمل تحيه كامل الفريق اللي عمل معاكم نتلقاو ديما في اوقات سعيده على مواجهه صفاقس

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. تعلم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة عن إمكانية حصول اضطراب على مواعيد السفرات المبرمجة اليوم وغدا عبر اللود بين صفاقس وقرقنة تبعا لبلاغات مصالح الرصد الجوي بهبوب رياح قوية. أعلنت وزارة التربية عن استكمال 2,100,000 تلميذ إجراءات التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 وفق المعطيات المحينة منذ 20 أوت الماضي إلى حدود يوم أمس الجمعة، وبلغت نسبة التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية 100%، فيما بلغت نسبة عملية دفع معلومة ترسيم نسبة 96%. ينظم مجلس العمالة التونسي الإفريقي اليوم في تونس العاصمة فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي، وهو مناسبة هامة لتبادل وجهات النظر وتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة ومدهمات لمنازل الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص منهم أسرى محررون إلى جانب فرض قيود مشددة على الحركة والتنقل. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارة غير معلنة اليوم لمدينة النبطية جنوب البلاد أن لا مفاوضات جديدة مع تل أبيب في الوقت الحالي، وشدد على أن الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين والأعمار ثوابت وطنية يتعهد بتنفيذها. أخيرا، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أمس أن العالم يشهد بل شهد أشد شهر أوت حرارة على الإطلاق بحسب بيانات مناخية صادرة مؤخرا، وأكدت أن تأثير ذلك امتد ليشمل جميع أنحاء الكوكب. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. مهدي قاسم في الموعد بعد قليل. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما عشرة ديما.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.
5: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
6: إشهار. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سنيت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار، شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز، قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74 229 003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر.

0: والعشرة جايين.
1: لحد هذا مع نوري شعري في الويكند
0: تتعرفوا على أهم العناوين، الفضاءات والمنوعات
1: في الشبكة البرامجية الجديدة لإذاعة صفاقس
0: اللي تنطلق نهار الاثنين 14 سبتمبر 2026.
1: كونوا في الموعد.
2: الناس الملاح،
1: الناس الملاح،
2: الناس الملاح،
3: يعني طول ما وشوشكو سمحة، ناس بتظلم ناس مسامحة.
4: ثم ناس ملاح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شرير.
5: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته.
1: الناس الملاح.

0: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
1: الفصلات وسلام على خير الانام اللي يسمع فينا يصلي على النبي ولا يصلي على النبي يربح. اهلا وسهلا مرحبا بكم في يوم ان شاء الله يكون يوم خير وبركه، ان شاء الله يوم ممطر على كامل تراب الجمهوريه، ان شاء الله خريفنا يكون صابه. له ناس قبل كلامهم مش نقشه الحجر وكلامهم حكمه كي قالوا الصيف ضيف، والصيف نتاعنا سيرتو نتاع السناء مش ضيف برك، ضيف مع اصحابه الكل، خاصه الضوء خاصه الماء وموجه الحراره وغيره وغيره. اشتاء شده والربيع منام، لكن الخريف هو العام، وان شاء الله خريفنا سنة يكون صابة على جميع الواجهات. اليوم الموعد الاخير بالنسبة للبرمجة الصيفية مع تحية تقدير واكبار ادارة اذاعة صفاقس على ثقتها في اسرة البرنامج، لانه انطلاقا من السبت القادم البرنامج بروح جديدة يحفظ دائما الهوية متاعه الناس الملاح ويتواصل معاكم في برمجة مميزة مع عودة دكتور وجدي الشريف اللي ان شاء الله مش يكون ببصمة جديدة وبروح جديدة وأجواء جديدة. تحية للناس كل اللي يسمعوا فينا السبت 12 سبتمبر 2026 موعد العودة الجامعية في عديد المعاهد العليا في عديد الكليات مع روح حيوية في الأحياء الجامعية والمبيتات الجامعية. 14 يوم من فصل الخريف، اليوم 30 يوم في ربيع الأول. حبيت نبدأ برنامجنا اليوم بتحية كبار للكبوس اللي ريحته أبن منها ما ثماش، والريحة البرنوس والبرجة حاجات. عرفتوني عشكون نحكي؟ ينعم نحكي على الصنديد، نحكي على البابا،
2: يعمل الخير الكل في والديه ويوقف مع باباه اللي يكبر

0: ويلبسه ويكسيه وفي صبحته ومساه يجي يفطره يغذيه ويعشيه ويوجدله ماه بعد الطعام يشربه يرويه وإذا النوم رخه جاه يقد الفراش مليح ويغطيه ويعمل فراش حذاه يتفقده بالعين ويراعيه اللي يحصل حذر ذاه ربي العزيز من الشقى ينجيه ولم لم لم العزيز أغلاه مع الله هي رضاتها تغليه ويبلغ اللي يتمناه اللي يحصل لرضى الوالدة يزيه ويعود عنده جاه قدر وقيمة وعز فماليه ويتحدثوا بثناه صاحب مبادئ ثابت خطاويه قايم فروض الله طاهر يحب الصبح ويصليه قصر العلا يرقاه وقصر الهناء في الاخر يراجيه وهالسر هالسر عند الله انا قلت هذا وهو اللي يعلم بيه وناجيب ناجيب جاب غناه صلوا على الرسول واثنوا عليه
1: الفصلات وسلام والكلام راهو زين كلام ناس قبل ما نقوش على حجر واللي مرضي والديه راهو يلقى عنده انتبال انتبال حميته في الدنيا في كل مكان وفي كل حين جوله سمح برشا الخال اليوم ما نعرفش عليه وينو الخال بالفار اكيد انه حبيت احيك برشا لزميليا

0: شاء الله يرحمنا بالمطر.
1: امين
0: ان شاء الله ربي نكون معناها خريف قابل يا ربي. نتمناه من ربي سبحانه وتعالى يرحمنا يرحمنا بالغيث النافع ان شاء الله في كامل الجمهوريه. هي الحمد لله يا ربي معناها صبت بالقدا في الشمال وفي الوسط شويه العقبلين نحن والجنوب
1: ان شاء الله, إن شاء الله. اما تو نحكيو بعد في النسناس, احنا كي تصب المطر تولي الشانتي في الكياسات نتاعنا.
0: اذا كان ما يبداوش من تو ينظفوا مش يولي شانتي كبير.
1: تو نشوفوا الشواضط نتاعنا في الطرقات التونسيه. قال لك يا الخال من فنون الادب اختيار اللفظ المناسب.
0: معقول
1: كلامك سوينك, ويقول لك باش قول كلمه دورها في لسانك قدام دورها
0: سبع مرات.
1: حتى قالوا لكل مقام مقال, فيقال للمريض معافى ويقال أعمى بصير. وكان هارون الرشيد اللي نحب نقوله لك قد رأى في بيته ذات مرة حزمة من الخزيران من الخيزران, فسأله وزيره الفضل بن الربيع ما هذه؟ إيش قال له؟ أجابه الوزير قال له هذه هي عروق الرماح يا أمير المؤمنين. تعرفش عليش ما قالوش إنها الخيزران؟ لأن أم هارون الرشيد كان اسمها الخيزران, فالوزير يعرف من يخاطب, فلذلك تحلى بالأدب في الإجابة. وأحد الخلفاء سأل ابنه من باب الاختبار قال له ما جمع مسواك؟ فأجابه ولده بالأدب الرفيع ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. فأجابه ولده بالأدب الرفيع ضد محاسنك يا أمير المؤمنين, فلم يقل له ولده مساويك, لأن الأدب هذب لسانه وحل طباعه.
0: احنا وين من هذا؟ احنا وين من هذا؟
1: احنا دخلنا في حيط من هذا. احنا كلامنا
0: كلام سيء,
1: واللي قاعدين نسمع فيه اللي متهذيا
0: نسمعوا معناها والله شيء,
1: والاخلاق نتاعنا تعرف كيفاش؟ تعرف علاش اندثرت الاخلاق؟
0: اي
1: رجعني لدار القفل, رجعني للناس اللي تربي.
2: ايه ورد بالك على روحك يا سعيد.
1: ايه
2: سلكنا على خير.
1: لا على خير
2: نجيب لك بعض الحوايج.
3: بعد علي الغاب واش يهمك مني؟
2: تيجا الهولي يلطف وبعد من العراض يا اخي, هو صغير يرضى في صبعه خايف عليها هيك يهبط مع الحبل يطلع مع الجرارة.
3: يراني محشي في شكارة, خليكم ترتاحوا مني, حسبنا الله ونعم الوكيل. يا مصطفى
4: وانا
3: توا بعد ما نهبط انا وانت هبط لي هيك الكرتل وارمي في وسط الغريزة وشوفت القاشع قاب طسطة باش نغرف بيها الماء. اياه يا بسم الله.
4: ما عندك ما تغرف يا خلي, تاو نرمي لك الجبادة ونشفو بالغريزة واعصر بالكرتل والسلم. سايس روحك بر سايس. هاي وصلت يا خلي, توصلت يا عاد, خليني نجبد لك السلوم باش يوسع عليك وتلقى وين الدور.
1: محليه محليه المسلسلات. وصدقني معناها قد ما ترجع وقد ما ترجع ربما للأرشيف ديما يقول لك المسلسلات هذية فيها نكهة خاصة وترجعنا للزمن الجميل متاع الدراما متاع المسلسلات وبرشا حاجات.
0: والناس كلها تحب المسلسلات القديمة متاعنا كل, مش بالضرورة أنه حتى جديد راهو هيل. لكن الدراما راهي هي رسالة. الدراما أي طريقة كانت هو المواضيع هذه رسالة للمستمع أو للمشاهد كون في التلفزيون اللي هو, خاطر يكفينا تهريج ويكفينا معناها كلام ماسط.
1: وي معنا كلام ماسط
0: يا ما في المسلسلات راهو في
1: الاسكات
0: في التلفزة في الكل راهو شيء.
1: احنا عنا كلام يتنافى مع الأخلاق نتاعنا.
0: صحيح
1: احنا عنا سامحوني بين قوسين كلام ألفاظ سوقية في بعض الافلام والمسلسلات التونسيه. وساعات يقول لك ما هو الفيلم, ما فيلم يا ولدي,
0: ما فيلم
1: راك قاعده تربي في اجيال
0: على اساس انه يضحك. ما يضحكش راه الكلام المسط. اما انت وش تعطي للجمهور؟ انت وش مش تعطيه؟ انت علاش تربيه؟
1: اي يا سيدي هات نبداو بالالغاز نتاعنا ومش نبدا قبلك انا. اللغز نتاعي سمح
0: هات
1: ما نعرفش موجود عندنا في تونس ولا مش موجود. قال لك علي اسمه بالكاف والكاف بلا جناحين, لا خلق ربي ولا صنعة يدين.
0: عود عود
1: علي اسمه بالكاف يبدا بالكاء والكاف بلا جناحين, لا خلق ربي ولا صنعة يدين. تسمع ساعات في ديسكور كله يا فتاح يا علي
0: يا فتاح يا
1: انا زعما شنو الحل؟ ايه
0: به انا هذايا مركب موكب الأمير تحت الجسر.
1: موكب الأمير تحت الجسر ايه؟
0: أضف حرف واحد لهذه الجملة ليصبح معناها موكب الأمير فوق الجسر.
1: معناها هو موكب الأمير متعدي تحت الجسر.
0: هو تحت الجسر, زيد أنت الهاء يولي موكب الأمير فوق الجسر.
1: يا سبحان الله.
0: يا
1: سبحان الله.
0: صعيبة صعيبة.

0: الله اعلم
1: ما ظاهر لي.
0: الجوائز اليوم من الهدايا عبود اكسبريس عندكم وصل قيمته 150 دينار من حزام القائد محمد واحنا ماشيين تنور 20 436 300 لبلابس حي تونسي فور راح تبعتينا بانوز المقلوبه تاكوس وايضا الماكله البنينه نلقاها الى في كوجينه عبود اكسبريس 2. باش نهزك تو الجائزه اخرى از ديمات تونسي جائزه قيمتها 550 دينار هديه فورماسيون تكوين في الحساب الذهني باصابع اليد.
1: اي
0: المجال مفتوح للمعلمين اصحاب المؤسسات رياض الاطفال محاضن الطفوله المؤسسات التعليميه خريجي الجامعات لانه هدايا برنامج عالمي رايد في تونس موجود بالنسبه للازدمه التونسيه كامل تراب الجمهوريه معنا التوانسه الكل عندكم حق تجيو وتشاركوا باش تاخذوا شهاده تكوين في المجال. قولوا لي مهدي وين العنوان قلكم شهاده التكوين في المجال ادريس نتاع حبيب بحر عماره المنار نرجع المنار ونعطيوها شويه حيويه الطابق الثاني مدرج ا وطبعا اختنا هند الغاليه هند زي الورده يا سعد العليه صباح هند الرباعي 92 76 77 77 باش تحفظوه 92 76 77 77. ما نطولش عليكم برشا نمشيوا الاركان حصه اليوم يلا قبل هذا قبل شفت انور خلي قال لي مهدي علاقتك بالخال قداش عندها تو تو احنا اذاعيا تقريبا 14 سنه
1: هذا في البرنامج
0: على
1: فيل الحمد لله
0: وين نحب نودك بالاغنيه هذايا انا حضرت لك اغنيه هي. اسمع
2: يوم حبك يزيد
0: اسمع لا يعطيك الصحه اسمع
2: كل يوم حبك يزيد
0: حبك انت
1: كل يوم حبك انت يزيد والاذاعه حبها يزيد

0: هي لي وربي يشفيك يا وليد. أمين. وربي يعطيك الصحه والعافيه. هيا سيد مش ترجع لي انت تحيه هكا؟
1: اي ملا تعطيك انا انت التحيه حتى انا عندي تحيه. اسمع
0: واول هبا عيون الله يرحم والديك.
1: اي اسمع
0: ملا فنان انت.

0: يعين عليك يا يا كاظم
1: يا مهدي، محروس من عين البشر ومحروس والله محليك. محليها معناها ربي ان شاء الله يحرسنا الكل
0: امين
1: والله. ولا مشاكل كبيره في المجتمع نتاعنا
0: تو عندي ما نحكي
1: في الحسد وفي
0: البغض. انا قلبي معبي على برشا حاجات سيدنا وشيلا كان اليوم. يلا نبداو مع بعضنا اركاننا اليوم، نمشيو لحكمه اليوم. يلا سيدي واحده واحده.
2: حكمه اليوم
3: اللي عندك امل انه بكره الجاي احلى.
2: حكمه اليوم
0: حكمة اليوم، وحبيت الكلام هذا إن شاء الله يكون نافع يا أنور للناس الكل اللي يسمعوا فينا يحكي على الابتسامة. قديش ولينا مكشبرين، قديش ولينا عبوسين قنطريرة، قديش ولينا فما نوعية من الناس يا الخال، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا قعد بحذاك راه مش حكي لك يا علموتة يا على الأكسيدون صار، والله يشبد لك أي حاجة نيجاتيف. يبارك لكم، راهو ما يزيش احلى المطر تصب تدخلها بعضها، الضو يقص، الماء يقص، الادوات المدرسيه ماهيش موجوده. يا ودي قولوا كلمه حلوه، زيدوا لي زوند بوزيتيف، اعطيوا الموجات الايجابيه. يا زينه ساعات في فلان على بالك فلان مري، يا ولدي قول كلمه سمحه. انا حبيت نحكي لكم اليوم على الابتسامه. عندما تستيقظ من النوم يا الخال ابتسم واشكر الله على نعمه البقاء، فلديك يوم في رصيد حياتك لتقضي في طاعة الرحمن. احمد ربي ما دام انت عايش. عندما ترى والديك امامك اقسم بالله اكبر نعمة في الدنيا، ابتسم، فهناك الكثير من الذين حرموا من نعمة الوالدين. وعندما تتوجه الى العمل ابتسم، فالبعض لازال يبحث عن العمل. وعندما تتذكر بعض الضغوطات التي مررت بها ابتسم، لانها مضت ولن تحدث مجددا ان شاء الرحمن. وعندما تمر بموقف صعب ابتسم، لان لك ربا عظيما تستطيع اللجوء اليه في اي وقت. عندما تفشل في تجربة معينة ابتسم، يكفيك شرف المحاولة. عندما يشرحك شخص عزيز عليك ابتسم، فهناك العديد من الأشخاص الذين يحاولون أن يداووا جراحك عندما يظلموك من حولك. ابتسم لأنك لم تظلم أحدا أبدا. ابتسم فالحياة أقصر من أن نملأها بالأحزان. ابتسم فتصبح الحياة أجمل. ابتسم فابتسامتك رمز العطاء ومبدأ المحبين. فابتسم لأنك مبتسم، كما حيت الابتسامة من همم ميتة.
1: محلها بالفعل. شوف هي في التالي، كل ما إنسان يشد في ربي سبحانه وتعالى ويامن بالقضاء والقدر خير وشر، راو ديما يبتسم.
0: أي سيدي، بدينا نقوي الريتم شوية لأنه الكلام شوية اللي حار طو.
1: أي
0: وأنا بطبيعة إذا فما كلام هكا ولا هكا لا خطيني يا جماعة.
1: أي
0: راو خالك سعيد
1: حتى احنا هكا هو أوب ديرك سيرنا
0: ومعتينا التوينسة
1: معتينا.
0: أقسم بالله معتينا. ساعات يقول لك والله بنيش أنا فلان، لكن حنا بجماعة إلا قالت لا خطيني.
1: أي أنا خطيني.
0: هيت السواك الحار.
2: بالسواك الحار بسويك الحال.
0: ايه مش تحكي على السردوك يا ظلي.
1: لا السردوك وغير السردوك.
0: ايه تفضل. ايه
1: عندنا السردوك وعندنا برشا زوز وما في.
0: ايه ابدا لي بالسردوك.
1: نبدا بالسردوك.
0: ايه
1: اي سيدي
0: يا فتاح يا خطيني راهو انا.
1: قلت اليوم الجاري
0: ايه
1: نهار من نهارات قلت له بالله علاش الديك نتاعكم ما بقاش يصيح.
0: الله
1: قال اشتكى منه الجيران على خاطر يوقظهم فذبحناه.
0: عندهم حق.
1: ايه هنا فهمت اللي كل من يوقظ الناس من سباتهم يقطعون رأسه. في حياتنا يتداول الناس اسم الدجاج ولا أحد يذكر الديك. تو انت تقول مش ناخد دجاجة ولا مش ناخد سردوك؟ مش تقول مش ناخد دجاجة،
0: يعني مش ناخد قول مرت السردوك.
1: يفكروا بمن يملأ بطونهم ولا يفكرون بمن يوقظ عقولهم وأفكارهم.
0: والله صحيح.
1: إيه يرحمهم ناس زمان كيف قالوا.
0: إيش قالوا ناس زمان؟
1: الصوف لازم قرداش.
0: إيه.
1: ومغزل يبرم بريمة.
0: إيه.
1: والحر ما يخالط لو باش خلطتهم الطيح من القيمة.
0: إيه.
1: خيار الراجل يبات بلاش.
0: إيه.
1: ولا يطلب من رخيص القيمة.
0: إيه.
1: العمر يمشي وما يستناش، توب لله راهي رحمته عظيمة. وربي يهدينا على بعضنا.
0: انا مش نقول لك كلمه قبل ما نمشي للناس ناس وقول لك كلامي صحيح ولا لا.
1: اي
0: انت شفت برنامج تلفزي يكرم في صغير حفظ القران؟
1: لا.
0: شفت برنامج تلفزي يكرم في عالم تونسي نجح في النازه كما صار البارح؟
1: لا.
0: شفت برنامج تلفزي يهتم بالعلم؟ احنا باش لاهين بالروب القصار وبالسري والمقطعة وبالانستغراماز وبإكس وإجريك
1: وبالفنان أحنا جاي وهكا جاي وهكا جاي يستقبلوهم في المطار.
0: احنا نسينا
1: انت عالم عمره ما يستقبلوه في المطار
0: لأنه انت تبري ولدي في المطار
1: أي
0: تعرشي برشا كلام في الناس ناس. يلا سيتش
2: الناس ناس الناس ناس عن أخبار الناس.
0: 25 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. حبيت نذكركم كاليبر كبير مش يتم تكريمه بعد شوية العشرة والسبعة مدير من المديرين اللي يلزم أنا أرفع له القبعة. مديري في ليسي غارسون الحنكة الرشاقة الأناقة قوة الشخصية ونظافة اليدين مع حاجة اسمها صغاره في كل أصقاع العالم. اليوم الاستضافة متاعه ما هي شكاكة هكاك جبناه لا استضافته جي قبل سنة دراسية باش نبعثوا برشا حاجات وباش نقولوا للناس الكل ضرورة انه الاعلام يكرم الناس هذوما اللي خدمت البلاد وحبت البلاد وعشقت البلاد. هيت نبدأ موضوع الادوات المدرسية. يما عليها زوالي الادوات المدرسية كارتابلة توصل 300-400 دينار بالادوات. بعض الكتب مفقودة وين المواطن التونسي حتى الإعانات تقريبا متاع 20-30 دينار حكاية فارغة أمام كوتا كبيرة للأدوات المدرسية. وهنا تحية كبار وتقدير الأهل الخير الكل اللي تجاوبوا معنا الأسبوع الماضي. إن شاء الله اليوم يتجاوبوا. ما زلت عندي تقريبا 12 حالة من بينهم 8 أيتام نقفوا معهم في أدواتهم المدرسية. إذا تحبوا بالحق تو 70-164-280 70-164-280 فتحية أختنا الغالية تستقبل تليفوناتكم وتليفونات أهل الخير 70-164-280 باش نحنوا على الحالات الإنسانية. النقطة الثانية يا الخال بنيتنا التحتية الأمطار اللي صبت 24 ساعة 48 ساعة التالي في باب عليوة فريمون
1: غرقت
0: باب عليوة
1: غرقت
0: نابل صور تقطع القلب. البارح جندوبة سليانة القصرين وبعد نلقى لجنة مجابهة الكوارث تجتمع في الساعات الأخيرة. اللي يحب البلاد واللي يعشق البلاد راهو من أول الصيف مع الحب والتقدير لكل المسؤولين من المفروض من جوان نبدأ نحضره كيما الضوء من المفروض من جانفي. يا سادة يا مادة يا سادة مسؤولين الخدمة قبل 6 شهور مش لي تصلى الله كيما التلميذ يراجع ويعبط هيك المراجعة متاعه صحيح ولا
1: لا؟ لا صحيح دي راجع معنا المسؤولين بكل صدق را وقت ننقدوا معنا لصالح البلاد ما احناش لصالحنا احنا يا اخي. استبق الشيء قبل انت ما تجي الخريف اهجر القنوات واهجر هذا واهجرهم يعني نظفهم واحد
0: اجهرهم اذا هجرهم يمشي لا يعملوا حتى
1: الجهر فهمت نظفهم زيادة مش حتى اللي تصلى لك كما قلت انت ما هوش معقول الا ما نغرق ولا معناها
0: بيه. الفيديو اللي شفته البارح في الليل فما مواطن تونسي البارح في نابل والله وين هالصراحة هنا زادة تدخل والمعاقبة والمتابعة رأوا أنا مع الانضباط الكلي مش معقول أمس مواطن يهبط في 6 استيكات ماء الدارو جارته تبع فيه في الدراجة وتصور وكأنه يهبط فيه معناها في حاجات دروغة
1: حاجات ممنوعة
0: السيد يهبط فيهم اللي نقتحمت له الفيلا متاعه وتصور وين هالحرية هذي؟ هذه ما هيش حرية هذه اعتداء على حياة الغير هذه تدخل في خصوصية الغير. وين مشين يا الخال بالأمور هذه؟ شه البورتابل المحنون شه الفيسبوك لا ضرب ضربتين هبط في الديريكتر أو فما قانون تونسي وفما قوانين تردع لأنك أنت جوزت الحرية متاعك
1: مصيبة حاشة السامعين الفيسبوك
0: وتوى البلاس صحيح اللي حبيت نحكي عليه على الأمور الأخلاقية اللي وين نسمعوا فيها شي حشم. البارح نتفرج على قناة مغربية تحكي على الفضايح الموجودة في تونس من نجمش نحلل أكثر فاهمين الناس الكل على اللي قاعد صاير بين بعض الرجال في تونس العاصمة إن صح مصطلح الرجال في النقطة هذه بالذات وين مشي الأخلاق متاعنا؟ مش قاعدين نسمع وليمات هذية؟
1: يما على تونس
0: وين مشين بالصور الشنيعة هذية؟
1: صور الشنيعة وما حقهاش تصير وما زلنا ما نعرفوا حتى شيء مدام الشيء ما زال في التحقيق وما زال في هذا
0: ما
1: زلنا
0: ما نعرفوا حتى شيء وين مشين؟ ما كناش نسمعوا بالأمور هذية
1: ما كناش.
0: وتعرف يا الخال أنا قطع النظر على الأمور هذية الأخلاق متاعنا اللي تدهورت ولينا نعتديو على المعلم في المدرسة وفي المعهد ولينا نعبثوا بالمربية ولينا نعبثوا بآبائنا وأمهاتنا لأنه في كلمتين هالمسلسلات اللي سامحوني بمحبة كبيرة اللي قاعدين نشوفوها في رمضان. الشعب التونسي وكأنه كله شعب زطلة وشعب خمر وشعب سجن وشعب جنس وشعب وشعب, وشعب, وشعب,
1: وشعب على المعلم وعلى المربي وعلى
0: المسلسلات الكل على بكرة أبيها, حتى الكاميرا كشي ولا فيها الرعب وفيها الكلام الغشة وغيره وغيره وغيره. وين هل يجينا المراقبة؟ شفت شيش عديت عدتنا مجتمع قاعد يتأثر, قاعد ولا يضرب المعلم وينتهك أخلاق حرمة العائلة التونسية. هل يعقل أنه رمضان شهر التقوى ولينا نحكيه على الخمر ولا موجود؟ وين مسلسلات أي مزمان اللي كانت تربي وكانت تحطنا نعرف
1: في رسالة؟ هذا هو اللي جبت لك أنا ساعة دراما. دراما هي رسالة راهمة تطور المجتمع وتتبعث رسالة إيجابية في المجتمع, هي الدراما بكل صدق. احنا في فترة من فترات قلنا الحمد لله تنحات لجنة الرقابة, انا كفنان مسرحي فهمت, قلنا لكن ظهرت يلزم ترجع الرقابة. اذا كان بالطريقة هذه تولي معناها نحيو الرقابة باش يمشي يسيب الماء على البطيخ, ما قالش بها
0: اللي يتفرج في تليفز من الأشقاء العرب يقول لك هذو هما توانسة السجن وغيره وغيره. أنا في كلمتين برك, العيب على الناس اللي قاعدة تكتب في المسلسلات هذية, والعيب على الناس اللي قاعدة تراقب وما هيش قاعدة تتكلم, لأنه السكوت على الحق شيطان أخرس. شفت وين وصلنا ببلاتوات تلفزية واللي تتشجع على الوقاحة واللي تتشجع على قلة الحياة واللي تتشجع على الكلام النابي؟ وين وصلنا؟ الصغير ما عادش تلوم عليه, لأنه صغير عبارة كاسيت قاعدة تسجل كل كلمة تسمعها. الوالدين اللي تربيوا في سنوات الطيحوا تلافز متاعنا في نهار, والمعلم اللي يتعب عليه في سنين الطيحوا لقطة في المسلسلات. قلبي وجعني وما ذكرت كان هكلمتين هذوما اللي رجعوني لزمن جميل وزمن البراءة.

0: دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. فرحان برشا لأني اليوم في الاستوديو مع أستاذي، مع معلمي، مع مدير المدرسة اللي تربيت فيها، مع مدير المعهد. أنا أقف احتراما وإجلالا، لأنه الوقوف راه من باب الاحترام الكلي. الإنسان كبير في قدره، كبير في عطاءه، وهذاك علاش تربينا. فرحان برشا اليوم، إن شاء الله تعديوا 25 دقيقة كلهم ذهب، لأنه كلامه ذهب. المعلم أعز الناس، الغالي على الدوام، سحسن كانون، أنا مش نصفق عليه لهنا، المدير اللي أعطاه الكثير تبارك الله للتربية والتكوين. سحسن، شو حوالك؟
1: بارك الله فيك والحمد لله.
0: الصحة لبيس، أقرأ شوية الميكرو
1: ديما تحت لفت ربي. الحمد لله،
0: الحمد لله. شو حوال الصحة؟
1: الحمد لله والشكر لله.
0: بطبيعة سحسن
1: نعمة من عند ربي سبحانه.
0: والله العظيم، أجيال وأجيال تربيت على دين قيدوم المديرين في عاصمة الجنوب صفاقس، يسيرتوها كلمات الحلوة في ليسي غارسون اللي عمري ما نساها. أنا باسم كل تلامذة الغارسون كلمني ساعة صوفيا نسيسي، تذكر
1: في الكرة
0: صوفيا نسيسي خسرت هو قلو بر 4 سوايع اليوم معاقب. كريم غربيل، الأولاد الكل نحب نقولوا لك يا أستاذي الغالي الكلمتين هذوما، أنت تاجر راس، اسمحهم ما أروعك.
1: شكرا.
2: عجب وأغرب من الخيال،
0: بالحق ما أروعك، لأنك من الزمن الجميل، من المديرين اللي اسمهم كبير. سحسن، نهيت نبدأ الرحلة، كيفاش بديت؟ وين قريت سحسن؟
1: أنا قريت في المدرسة الابتدائية، قولها مدرسة بصيود تحت القنطرة تثليت قرمدة.
0: أي يا حسن القنطرة. أي
1: وقتها، نعم وقتها قرينا في القسم الأول، كنت علي الشيخ روح الله يرحمه.
0: أي الله يرحمه.
1: دوبلت، قال يستمروا لي رداءة خطي وخطي لتوم شو
0: سيد المدير أول خبر هذا. أي معناها بديت بدوبيلة حياتك.
1: بديت بدوبيلة.
0: أي
1: عملنا 5 سنين غادي في المدرسة هذيك.
0: اي
1: وبعد لزمنا النقل ومشينا للمدرسة الأمة في نهج مجيد أبو ليلى قدام اللي سيبت مجيد أبو ليلى.
3: وين سيدي بوسعدة؟
1: سيدي بوسعدة كهو. عملت عام.
0: اي
1: ما حضروش للسيجيم، حولت المدرسة الشعبية في البحثة الخيرية بيكفيل.
0: اي في بيكفيل غاد. اي
1: ما تقبلتش في السيجيم.
0: ايه
1: اما تقبلت في اكتوبر.
0: معناها حياتك كانت فيها عثرات.
1: 3 مدارس ابتدائيه، ما هو خاطر كنت نسك ثنيت جابس.
0: ايه
1: والمدرسه هذه كنت نقرا فيها بعيده 7 كيلومتر، كل يوم نمشي على ساقين.
0: تمشي على ساقين
1: كارف ثنيت جابس
0: 7 كيلومتر على ساقين
1: وعشيه نعاودوا نرجعوها.
3: وتو التلميذ بالكرهبه قدام الباب قريب يدخلوا القصر.
0: والكرتابله خذيتها من عند اخواتك؟
1: لا، الكرتابله لوح واحده
3: ربعه
0: والله العظيم
1: ربعه صحيت.
0: ايه
1: ايه تكو كنت تاخو 20 دينار، 20 دينار
0: 20
1: مني من عند الوالد.
0: ايه
1: ناخذ بربع خبزه وترشاميه مع 10 فرنك، و10 فرنك ناخذ بيه مقلوب باش نوصل بيه من الدار
0: 7 كيلومتر. اللي 7 روتور. ايه
1: بعد تقبلت في السيجيم في اكتوبر.
0: ايه
1: في اكتوبر ما كانوش يقبلوا في صفاقس، لازمك تمشي لبرا. اخترت 3 جابس والمهدية وسوسة، جابوني في جابس.
0: ايه
1: ده انا عمري 12 سنة وقتها.
0: يا عيني يا عيني. ايه
1: مشيت نقرا في جابس، الوالد الله يرحمه كان دوكار في البور.
0: ايه
1: قال لي ما تمشيش. ليه؟ قال لي تو ندخلك في جراج ولا في وحدة وتتعلم صنعة ولاباس عليك، هالمصروف ومش خليك كيفاش. كان خوي الكبير الله يرحمه ينعمه،
0: الله يجعله في الجنة،
1: الله يجعله في الجنة، ربيته وانا صغار وبعد، قال له هو احنا ما قريناش خليه هو يقرا. هزني الجابس وقينا الولد يعرف حانوت بيك محمد البكوش الله يرحمه.
0: ايه
1: صباغ.
0: ايه
1: عنده حانوت بنينا فيه خويا 6 متر على وعملنا فيها دريجات.
0: ايه
1: وانا وثلاث اصحابي نطلع نقراو ديما نضربوا عاد في
3: الصف.
1: ونعبت محمد طيب لنا هكي القهوة والماكلة
0: يا حسنة يا حسنة.
1: أما كانت ظروف للغاية، عملت لك العام كملت تحولت.
0: ايه
1: قلت نرجع لصفاقس، الوالد قال لي الزيني مصروف يسرع علي والكل، كنت نمشي في الكاميون متاع السلعة متاع ولاد السلامي.
0: ايه؟
1: مع السندق
0: بالله.
1: والله نرجع معهم.
0: يا حسرة يا حسرة.
1: لا ظروف توا
0: اسمعوا النضال، اسمعوا الناس كيفاش وصلت باش يكون دماغهم. ايه
1: والله العظيم.
0: وبعد وقتاش خرجت؟
1: جيت للصفاقس قلت له نحب نحاول مشيت مسيو كليمان وقتها في البلاد سيد جاستو في البلاد قال لي انتم كور كومبليمونتير هو المسد وكنا نقراو في مدرسة زوج اقسام عاملين كور كومبليمونتير قال لي المستوى غادي مش كان تقدوني الدوبل تفضل كان تحب تمشي تقرا دوزيام اني مشي غادي قلت لنا ندوبل مجبرون اخاك لا بطل دوبلت وليت ناخذ طابلو دونور وكل خديت الباك الاولى والثانيه ومشيت للتعليم العالي
0: وما احلاها كلمه
1: عام 61 قبلت الباك
0: اي
1: 61 جات حرب بنزرت
3: اي
1: عندنا ندوه طالبيه في مستير مشينا المستير قلنا للجماعه نمشيو للبنزرت مشينا احنا سيدي من العباد هزونا عملنا عليها اغنيه من بلاد زعيمنا رحنا جمليه قصدين بنزرت يا اخواني جاله وحريه
0: يا عيني على جيل النضال وجيل
1: مشينا البنزرت ولينا نعمل محاضرات الكل نهارت اللي كملنا جماعه روحوا جماعه احنا غادي كنا نفرشوا هكا ونلعبوا مع بعضنا
0: وكل
1: قلنا نزيدوا نباتوا الليله لعنا محاضرات بس هيك يا ليتها من الليله
0: صار
1: حرب حرب بنزرت
0: شيخ هاد مالك
1: احنا سيدي طيب مهير يقول سنؤبنكم يوما غدا ينكر ربا وكذا والحرب وكذا حصير نصنع في الطائرات ودهدنا تخت بعضها قالوا لنا تدخلوا الدرتوار ما تهبطوش في العشاء هبطنا تمشي اعطونا كل حد اشترك حكه سردينه وقلنا خبز كليناهم وقعدنا
0: عشت حرب بنزرت
1: والطياره الفوق طاف طاف طاف والواحد والكل انا حرب
3: قنابل
1: قنابل الغدوه الصباح مشينا خرجوا مظاهر للبيشيري اللي جزرنا
0: هذيك
1: خرجنا من مع المظاهره احنا قريب نوصلوا للوحده ولا وانا كالشبيبه الدستوريه اللي في الاحمر وكل بداوا ينوشوا فيهم يضربوا طايحين الطايح من وقف احنا هبطنا في الفوسيات وقعدنا نمشيوا بشويه بشويه رجعنا للليسي
0: احسن ما حياتك كانت فيها الصعاب وكان فيها النضال والمقاومه وغيره وقتاش خرجت عملت خرجت
1: كواد او لاباس وروحنا في الليل السيف بالكارو السيد الوالي وقت عمل لنا كار خاصه وقال لنا ردوا بالكم انا دخلت للكليه عملت اداب عربيه عملت عام مقتقبلت وحولت دخلت اللي كل نورمال سوبيريور دار معامل العليا تخرجت عام 66
0: تبارك الله
1: وعطوني صفاقس الحمد لله
0: جيت قريب صفاقس
1: اول ما جيت نقريب صفاقس
0: وين
1: عند سي احمد صغل الله يرحمه
0: الله يرحمه
3: في الحي
1: 15 نوفمبر
0: 15 نوفمبر
1: عملت عامين غادي وانا كل عام نطلب النقله طلبت النقله في العام الثاني مشيت سي احمد صغل في جوان سي احمد صغل جاو النقل قال لي جاو قلت له انا حولت الجرسون وما كانش يحب الجرسون هو هذا السؤال كانوا شحبه قال لي لا الغات شويه يخلقها في قفصه
0: مشيت لقفصه
1: عملت عامين في قفصه
0: وبعد رجعت لسفاقس
1: رجعت لسفاقس ترشيح المعلمين سيدي جاني مقني الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: ايوه عملت ثلاث سنوات وعام 72 عملت تكسيدو اللطف والعياذ بالله في رفرف توفي في زوز ومرتي تعملت 60 غرزة ساقيها ولدي تكسر وجرى فينا حصيله عملتها عملت مطلب باش نمشي شو اسمها ليبيا ليبيا وقتها عاد زاهية
0: مشيت ليبيا
1: مشيت سي حامد صغل في الوزارة سي حامد راني هكا وهكا وكان سي حامد وكان معنا كان عامل تنسيق في صفاقس ويعرفني اصحابنا وياه هكا قلت له راني نحب نحول عاوني قال لي كان مشيت صفاقس راني نعاونك والله قال له خاطر هنا يتهموا فينا انتم صفاقسيه بيكم وعليكم
0: ما حاولتش مالك
1: قال لي برا مشيت شي بكير مدير التعليم الابتدائي مشيت شي بكير قلت له راني هكا هكا واش بدي دوسي قال لي جاوبني على السؤال يجي شي واحد يعمل صبعه في عينه ويفقدها قلت له لا قال لي انا هذا سي المزغني المفقع سي نوصف سي المزغني نتاعنا متفقد كان مدير جهوي
3: محسن سي محسن
1: المزغني
3: محسن
1: قال لي كاتب اقترح ان يبقى على ذمتي مدينه الترشيح وعندك اعداد ممتاز في ما يخدمش عنده لي 10 سنين
0: والله العظيم انت تبارك الله عليك.
1: قال لي هنا اقعد هون وتمشي هذيك مش تضيع مستقبلك وما يقريش.
0: وقعدت في تونس
1: وقعدت قريت هيك العام وعملت مطلب باش نمشي مدير.
0: ايه
1: خلاص تعبت من الاصلاح.
0: وين مشيت مدير؟
1: طلبت ما باش نمشي يا اخي اعطوني مدير في ترشيح المعلمين في جبس.
0: في جبس وقتاش دخلت لي سي غارسون يا سيدي يا مسيو؟
1: عملت كان مكمل لك ساعه عملت عام في ترشيح المعلمين.
0: ايه
1: في جبس.
0: ايه
1: ودخلت بعد اعطوني مدير في لسي ترشيح المعلمين في صفاقس.
0: ايه
1: بس تجيني مقني. عملتها المدرسة ردوها كلية.
0: ايه
1: عملتها طلبت باش نمشي للحبيب ثامر اخي سيلادي صغل قال لي راه انت عليك لو تمشي للسيد قرصان.
0: يعين ومشيت الاهم مرحلة في حياتك كاملة. قديش من عام في ليسي قرصان سي حسن؟
1: 15 سنة.
0: ما كنت صعيب معنا يا سي حسن؟
1: والله انا
0: يا سي حسن
1: بالله نقول لك ورثت على الادارة.
0: ايه
1: على زملايا الحي حي اللي رحمة الله عليه كانوا صعب.
0: ايه
1: وانا اخذيت طريقنا الست سنين اللي قبلي خمس ستة مديرين ال 15 سنة اللي قبلي.
0: ايه
1: وانا بعد ما اخذيت 15 سنة
0: غنية اخرى نحبوا ندوك بها نحبوا نقولوا لك راك انت معلم. اسمعها اسمعها انت معلم. الكلام هذا حكيت شخصيا مع برشا ناس. انت صغارك في كل مكان في العالم يظهر لي اخر الاخبار فما في النازة شكون تقابلوا معاه صغارك بنتك هكا ولا
1: هي.
0: اللي من نازا خريج سي غارسون يقول لك سي حسن كانون ما يتنساش صابر رباعي ولدي سي غارسون. وبالله تذكر وقت كان الباب لسي غارسون يتسكر 8 ودرجي صابر جاء على الموبيلات نتاعو يدقدق على الكونسيرج يقول له حل صابر رباعي سي حسن قال له والله كي تطلع راغب علامه اللي حالك اليوم. كنت صعيب معنا
1: صابر رباعي كان يقرا في الحبيب المعزول.
0: ايه
1: جاوا قالوا لي راهو نحبوا نحولوه لسي
0: غارسون
1: حولت وقت الباك عنا.
0: ايه
1: في اخر العام عملنا حفله جا وغنينا.
0: ايه انت كنت صايب معاه زاد متعهم انت كنت متميز حد
1: في انا ما نعرف حد. انا نعطيك حاجه بسيطه دخلت للقرصون العام الثاني النهار الثاني.
0: ايه
1: انا داخل من الباب.
0: ايه
1: وعرضت ولد اختي قال صباح الخير يا خالي نعطيه زنس كف خالك في الدار هو اللي السيد المدير نفهم حد انا
0: والله
1: مشان ولا تخم ولا تخت قالوا تراها ابعد 2 كيلومتر
0: ما تعرف حد
3: محلاها.
0: كانت حاجه اخرى انك المسؤولين اللي عنده ولده يقرا عندك تحاسبه كيما الناس الكل وفما برشا مشاكل صارت لك صحيح ولا
1: والله صارت لي برشا مشاكل لكن انا كنت سياسي نعرف كيفاش يجيني مقلق مغشش يخف فرحان
0: صحيح.
1: زين مره كلمني السيد الوالي
0: ايه عميش هذا
1: اللي كان مدير في كان من قصة هو جدولي علينا نحن في صفاقس.
0: ايه
1: قال لي كلمني قال لي راني ولدي ما قيتش نخليه وقالوا لي راه السيد غارسون باهي يا اخي شعامل له شعامل انت قلت له عامل له برود كنار.
0: ايه
1: قال لي شنو قلت له انا ما عنديش بلاصه اما ديما نخلي بلايستين ثلاثة على السيد والي يحول.
0: أيه.
1: على رئيس لجنة على والي يحول. أيه. على كاتب عام لجنة
0: على حاجة ضرورية.
1: أيه. رئيسات لازم منهم يكون
3: ضروري.
1: أيه. ضرورة
0: ليسي غارسون اللعب له
1: قال لي قال لي قلت له بعثوا له ثمانية الخمسة متلعشية يجيني.
0: أيه. ولد الوالي. أيه.
1: أنا جاتني الكاتبة.
0: أيه.
1: قلت هذا واحد قال لك راني أنا ولد الوالي ها دلوالي يقول له قد وادي ما يقد في روحهم من الأول ولد الوالي. خليته جي ساعة بعد عيط له جاو بلا مشي قد هكا قدامي في كرسي كرسي مش ضيفه قلت له غادي والله غادي مش نياسس مش نياسس المرض مش نياسس حري مش نياسس فيت تمشي تحجم راسك ونحي عليها السلسلة خانق بها روحك وتقفل سوريته وكنت عم نحي سوريته الصباح الثمانية جي.
0: أيه؟
1: هو مشى منه نكلم سيد ولي قلت له صار قال لي والله كان جيت بحذاي راني عنقتك وبستك
0: يرحم والديك.
1: اي خاطر
3: احلاها
1: كبس
0: صحيح. انت كنت في ليسي غارسون واللي يسمعوا فينا توا برشا ناس قاعدين يتنادوا ويبعثوا لي مساجات. ناصر البدو يقول لي من الناس اللي شخصيا عنده فضل كبير على صغاري وعلى كذا. اما حبيت نرجع لك انه سحسن انت كنت في ليسي غارسون وقت تقف في الساحه النفس يبدا طالع هبط.
1: صحيح.
0: نذكر ايمات الاضرابات احنا نقولوا شعب العربي ويخرج حسن كلون الناس ما طارت صحيح ولا كانت فما هيبه
1: صحيح.
0: هيبه مدير
1: الهيبه قداسه راهو المعهد ماهوش لعب
0: توا
1: ما كانوش يدخلوا بالتريكوات هذوما وبالشعورات
0: وبالسويتات توا توا فما بالطوب البنات بالطوب
1: كان يعني كنت غادي نطرط من كل ولا بعثوني شيء من النهار الاول
0: بالله
1: والله
0: توا نورمال اللي قاعد صاير
1: معناها حاجات ما احنا ما نستزيغوهاش
0: ايه عادي جدا هذي مش قوانين زاده يلزمها في وزاره التربيه مش وزير مش عندهم لجان الانضباط في اللبسك وسواء الاولاد ولا البنات احترام المعهد
1: المدير هو القمه حتى المدير توجزت جوزته الاحداث
0: بالحق
1: والله قبل بعدين بشويه بعض المديرين طيشوا عليه مطماطم وقال
3: اي
1: حكايه ما نقولهاش خاطر
0: الهيبه الهيبه نتاع الليسي علاش
1: وين تخلي روحك وين تصيبها لما يكون هيبه وتعمل روحك ناموس وتمشي تمشي الامور
0: دونك الهيبه مش في القانون بقدر ما هيبه في الشخصيه اللي تتولى الاداره والمسؤوليه
1: اي احترام القانون
0: صحيح ولا
1: علاش انا على خاطر احترام القانون ما عنديش هيك ولا هيك الناس كل سواسيه معايا الاساتذه كيف كيف الاساتذه يقولوا لي احسنها نحبوك ما نخافوش منك ما نحبوك
0: صحيح ولا
1: على خاطر انا نشرب القهوه معاهم فرحت الاربعه نشرب معاهم القهوه ونجيو مع سي الطيب شفشو وعجمه نحكي ونفدلكوا ونضحكوا وبعد نخرج كل حد يمشي يخدم على روحه وانتهى الامر.
0: حاجه اخرى حبيت نقولها لك سحسن على امتداد 15 سنه كان الجارسون من اول المعهد في الجمهوريه التونسيه.
1: انت عملت
0: نتائج غير عاديه.
1: ديما الاولين انا حتى كي نحاولت البيلوت قالوا لي انت اللي شايل جارسون بيلوت حولك البيلوت.
0: سحسن ما انت كنت في السال الفيزيك ما تحطنيش نهار الاربعاء العشيه نتفرجوا على السي سي وقت بدا تكون في المهيري.
1: والله باللون ما كنتش خلي وبعد
0: وتقعد انت تتفرج يا حسن
1: مش مغروم برشا انا
0: ايه نتذكر مره جيت له هاي الولاد ناس كل ولا واحد يقعد لنا اش عامل الجمعيه واحد جاي يقول له كانت ايام حلوه في الكاسون
1: كانت ايام سمحه ياسر
0: عندك برشا تبارك الله في النازا عالم كامل كلهم خريجي لي سيكارسون
1: في دبي في امريكا في اي بلاصه عندي ولدي في دبي ديما يقول لي راه نلقى فلان مسلم عليك راه قرا عندك وقرا كذا وكل هو واحد هذا استاذ من نازا جال في عمل محاضره هنا في صفاقس
0: اي
1: وبنت ولدي حاضره فيه طالبه تقلم انا من جمله ما يتحدث على روحه قال انا قريت في الليسي دي غارسون
0: يا عيني على الليسي غارسون
1: اخي مشيت له هي قلت له قريت في الليسي غارسون ما انا تعرف جدي
0: ايه
1: شكون قال حسن كان وينو تحسبني انا جيت
0: ايه
1: قالوا له سيف الخدمه بدا يحكي على الجرسون
0: محلاه
1: صغر سي حسن وكانوا كان معناها
0: ايه
1: قوي جدا وكان نتائجه باهيه وكان
3: هو الجرسون مربوط بسي حسن كانون راه
0: وسي حسن بطبيعه ايامات فما برشا طريف صاروا لك صرتوا في الاضرابات
1: انا خدمت واحد الخميس الاسود
0: ايه
1: وفي احداث قفصه
0: ايه
1: في احداث الخبزة
0: ايه؟
1: وفي أحداث في الأخر في أحداث العراق
0: ايه؟
1: معنى الأحداث الكل جروا على رأسي
0: صحيح
1: وتعدى فيها مشاكل
0: ايه؟
1: عندي احنا نحب نقولها
0: ايه؟
1: العام التالي عام 88 كلمونا من ما احنا ما هو تعرف كلمونا الإدارة الجهوية وكلمونا الأمن
0: ايه؟
1: وكلمونا الولاية وكلمونا
0: ايه؟
1: التربية والأسرة
0: ايه؟
1: ولاش تنسيق كلكم ردوا بالكم راهو مش يخرجوا
0: تمام
1: ودورد مش يخرجوا مش يفلقوا مش يكسروا ومش يعملوا احداث ومش يعملوا كذا سكروا البيبان وتخليهم مش يخرجوا
0: ايه
1: سكرنا البيبان مشيت لدق الناقوس
0: ايه
1: قلت له نقص ثلاث دقائق هم سبع دقائق برك في 10 قريب مشيت خرجت مشيت انا شريت الكسكروتات وهم
0: ايه؟
1: واقفين منه ومنه
0: ايه
1: هم ساكتين متكلموا حتى كلمه تكوش بيك وكان على رؤوسكم الطير ثم تكلموا قالوا لي حبوا نعبروا ايه نعبروا شو تحبوا قالوا لي يوم الارض حبوا نعيتوا فلسطين عربية
0: ايه
1: ايه وبعد ندخلوا نقرأ وصرت اكل المارك كل ايه ايه ايه بيه نعيتوا او نعيتوا ماك فلسطين بديت انا فلسطين عربية بديت نعمل هكا فلسطين عربية تبعوني تنفذل كل عيتوا فلسطين عربية زمر زمارة مشوا دخلوا يقرأ على الروح
0: كلموك لي دار خلوك
1: اسمع كلموني لي دار
0: ايه
1: يا سي حسن انت من شكون ردتوها؟ ليش تنسيق؟ والله تمام يقول لي شو نحن فرنا، احنا قلنا فلسطين عربية. انتم في الاذاعه وفي التلفزيون وفي الجرائد فلسطين عربية، ايش في زيت وليش زيت؟
0: ما احلاها كلمات، ما احلاها.
1: احسن بعد سمحني بعد
0: تفضل بابا.
1: كلموني الشرطه نفس الشيء، بعد ساعه كلمني السيد الوالي قال لي بارك الله فيك، كان عندي اربع مديرين كنا لبس، عرفت كيفاش تمتص الغضب نتاعهم، ورجعوا يقراوا لبس عليهم في المواد الاخرى، خرجوا ودخلت بعضها.
0: ما عليك كما سحسن راوش قول له لا عمري ما ننسى نهار اللي قال لي طردني من الكلاس ما تدخل غدا كان بوك وقت عامل براسلي صح ولا كنت صعيب صعيب صعيب معانا، وهيك الصعوبيه
1: اللي جبتها 3900 باش تجمهم
0: صحيح
1: يسم شويه اما في نطاق القانون
0: يرحم والديك. انا حبينا اليوم مش نقول لك ما عزك وما غليك هو تكريم الاستاذ كبير، اما الحاجه بعد الصعوبيه نتاع سحسن كانون كي خرج للريتريت عمل جمعيه نادي الضحك،
1: عملنا
0: معناه من النقيض للنقيض.
1: لا انا من اصلي
0: صاحب جو،
1: كي نخرج من الليسي نحي فيستا نتاع الليسي وكي نمشي داري واصحابي دائما نضحك ونكت ونفدلك وكل، حتى بعض الجماعه يقولوا نسهر بحدنا شكون بحدك في احسن كان هكا يسهروا ويعمل لا سيبوني واحد انا.
3: هي راهي مش صعوبيه.
0: تحيه قبل كل شيء لصديقنا اخونا حمد الويتي اللي قاعد بطبيعه اليوم يعطي بعض خاص في فيديوهات وتصاور للعميد للقمه احسن كانون. قبل كان في صفيق احسن كانون فما اللي سي محمد علي زاد سي فرج القريشي فما سي فتح اللومي الله يرحمه في
1: زليلة في جيد ابو ليلى
0: معناها فما مديرين معروفين صحيح ولا
3: الصعوبيه ما انضباط انضباط قانون
1: انضباط
3: هي.
0: انا نتذكر قاعدين قدام الكلاس شعب عربي واحد غزر سحسن قال له انت عندك واحد فلسفه واحد عربي وواحد رياضي امور كبريك سحسن
1: نعم
0: ايامات اكيد اعطوك محبه الناس واعطوك عشق الناس وبقيت انت هيك القمه الثابته بقيت هيك بالحق الله. نشوف الميساج اللي قاعدين واصلين لهنا اللي هذا يقول لي تحيه كبار، واخر ميساج اسكندر سوايح يقول لي تحيه للعميد يقول لي تحيه للمعلم
1: اسكندر احسن كانون عندي معاه تاريخ
0: ايش عمل معك؟
1: لا هو مش هو ولا ما اما عندي استاذ انا نتبع بالشهادة الطبية تاع التلامذة الواحد ومدرسهم الكل
0: صحيح
1: الاستاذ هذا يغيب ديما نهار الاربعاء نهار يغيب
0: يمرض بالاربعاء
1: بالاربعاء قعدت نهندز عليها وعرفت واحد يحب يلعب الكرة
0: ايوه
1: معناها يمشي للاستاديات وبعث قين قلت له جيني في الخمسة جاني قلت له شو عملته في الدفوار وكذا قلت له شو عملته في الكرة قال لي ما ربحنا قال له شويه ما لعبش قال لي والله دريب المبارك المبارك كنت حاضر قال لي لا قلت له لا انا شفت فوج عندي جمال انا بالحق انا روح عندي جمال كنت نرى بها قلت له انا ريتك في استاد قال لي صحيح قلت له تغيب النهار الاربعاء
0: ما هي ربع عليك حتى
1: على الكلام ده يا رسول الله كيفاش قال لي ايش نعمل قلت له اعمل رساله اعتذار كل دايب لا استغفر الله عمل رساله اعتذار فيها تغاب كذا كذا من اجل ان يحضر الكره خذيت الورقه وقطعتها تعيب زميلك
0: والله العظيم
1: ايش نعمل بك الوعد هذه في سلك مستقبلك والكل
0: معزك
1: وانا ما نرضاهاش
0: احنا اليوم كاسره اذاعه صفيقس قبل بدايه موسم دراسي جديد حابين نبعثوا لهم الصوره نتاعك انت نورمال ما تصفيتك تكون في بطاقة هوية كل تلميذ وتلميذة في صفاقس والله العظيم من أعلام صفاقس من الناس الكبار اللي نورمال ما مع بداية سنة دراسية يرجعوا لك بالنظر باش فما دروس فما دي ميساج فما إرساليات لأنك كبير وقدرك كبير صفق عليك يا أستاذ الغالي يا سحسن يا سيد الناس يلي عمري ما ننسى نهار اللي قاعدين في الكلاس قلنا إنما الأمم الأخلاق وما بقيت فانهم ذهبت خلقهم ذهب وغلطت لا قلت الله الله قال هز دمشك واخرج معزك تبقى كبير في عينينا
1: انا عندي بشارح بقوله
0: هيتو
1: ديما نبدا به في وقت تلمد مع التلمذه والكل هو واحنا توه على ابواب سنه دراسيه نعم الاله على العباد كثيره واجلهن نجابه الابناء
0: الله وانت كبير
1: عندي نصيحه سامحني
0: هيتا بابا الغالي
1: حاب نقولها للتلمذه توه قلهم ما تيأسوش واخدموا ونعطيهم المثل ديما تيمور لانك سألوه كيف تمكنت من زرع الثقة في جيشك قال كنت أرد بثلاث على ثلاث من قال لا أعرف قلت له تعلم ومن قال لا أقدر قلت له حاول وقال مستحيل، قلت له جرب. ولهذا يلزمنا نحاوله ونحاوله ونحاوله ونشحو بقدرة الله.
0: وهذه تحية الكبار لرجال التربية والتكوين، لأنه إذاعة القرب هي الإذاعة تحترم المعلم وتحترم الأستاذ وتحترم العميد. سي حسن كانون مدير ليسي غارسون لسنوات عديدة، الناس اللي كونت الأجيال، مش قول كلمة، رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الوزير أو أو أو أو, أو, أو. قراء عند المعلم، قراء عند الأستاذ، وتكون على المدير. هذاك علاش الحمل كتافنا من خيركم أنتوما، وهذاك علاش لولاكم ما كنتش أنا قدام الميكرو اليوم. نفرح بالأستاذ اللي قراني.
1: بخلاف واحد خدمت في البلدية رئيس المدينة،
0: الخير والبركة،
1: وخدمت في الجامعة الغربية وقتها فرضوها عليا، وخدمت في مركز مقاومة الإدمان مع سي.
0: أما تبقى ديما العميد في عالم هذا بطبيعة تكريم. بعد شوي مش يكون تكريم في السوديو. شكرا حمد الويتي اللي كيف كامل اللي قاعد يصور الأمير والمعلم والسلطان. اللي نحب نقول لك ربي يخليه. قديش عندك صغار سعسان؟
1: نعم.
0: صغيراتك
1: ثلاثة.
0: وأحفادك؟
1: نعم.
0: والأحفاد؟
1: أحفادي ثمانية.
0: والمدام؟
1: ما شاء الله
0: اسمها
1: سميرة،
0: وهي مصدر النجاح،
1: هي سبب النجاح.
0: يا عين عليك، ربي خلاه.
1: على خطر هي كنت نعمل عليها برشا في تربية صغيراتي وفي وحدي والكل، وقامت بالواجب. الله يرحم والديها.
0: وانت الله يرحم والديك سعسان كنون. كل الشكر والتحية الأستاذ الغالي التاج راسي. نبوسك ونقبلك من جبينك ونقول لك انتوما الثبات وانتوما البوصلة متاعنا في الحياة.
4: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
6: أريدو، طور عالمك.
7: الحادية عشرة صباحا.
8: إذاعة صفاقس.

0: مرحبا بكم. تعلم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة عن إمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرات اللود المبرمجة اليوم السبت وغدا الأحد بين صفاقس وقرقنة، تبعا لإعلام مصالح الرصد الجوي بهبوب رياح قوية. وفي أخير تحيين للوضع الجوي بالبلاد، يتواصل نزول الأمطار اليوم بالشمال ومحليا الوسط، تكون مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية، حيث تتراوح على الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد، ثم تشمل محليا الجنوب الغربي أثناء الليل مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب تكون مثيرة للأتربة والرمال. وحسب نشرة المتابعة للوضع الجوي الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، فإن الوضع الجوي يكون غدا الأحد أيضا ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. عبر عدد من سواق سيارات الأجرة اللواج في صفاقس اليوم عن غضبهم واستيائهم بعدما تم استثناءهم حسب تعبيرهم من قائمة الحاصلين على رخص جديدة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات الأجرة اللواج كانت أعلنت عليها ولاية صفاقس الاثنين الماضي، وطالبوا في تصريحات للأخبار بإعادة النظر في القائمة وبمزيد الشفافية. وفي آخر التطورات، عربيا وعالميا، أصيب 9 فلسطينيين اليوم في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمدنيين قرب خيمة تأوي نازحين في مواسي خان يونس جنوبي القطاع. اتسعت موجة النزوح في عدد من المناطق اليمنية جراء استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي وسط تحذيرات أممية أطلقتها بعد نزوح نحو 6000 أسرة خلال أيام، ما يفقم المعاناة الإنسانية غربية محافظة تعز. أخيرا، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بإيران وأن الحرب ستنتهي قريبا. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف النهار. مهدي يعود إليكم بعد قليل. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة. أي عدل الموجة،
2: احنا ديما اقرب،
1: والعشرة ديما
2: الشبكة البرمجية جديدة،
1: صبيحكم يفوح بأحلى صباح،
2: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
2: في العشوية
1: متابعات
2: مواكبات،
1: ومعكم تحلى سهرية.
2: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما.
1: إذاعة العشرة ديما.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.

قاسم كيفي ومناء العمار عملوا جو كبير برشا. تحية للناس الكل, تحية لخونا ياسين العويساوي الحاضر معنا اليوم في البلاتو تصاور حلوين يعطيو رونق خاص لحصتنا اليوم. مازالوا الأقطاب لأنه بدينا كتحية للأسرة التربوية مع بداية سنة تربوية جديدة. سحسن كانون اللي يقول سحسن يقول راهو ريفيرونس كبير, ومن خلاله تحية لكل المديرين السابقين. شخصيا تو كنت نحكي مع سي محمد زهير قاسم من المديرين اللي عطاو رونق خاص, وآخرها إعدادية البوستين. تحية للمديرين اللي يخدموا الآن, الكل الكوادر الموجودة على مستوى وزارة التربية. حبيت تحية الإكبار وتقدير المستمعين اللي يتواصلوا معنا من خارج حدود الوطن. تحية لأخونا طارق كانون يتواصل معنا يقول لي كانون مع كانون مع سحسن كانون وذكريات عائلية ما تنسيش. حبيت بالمناسبة بالله تعزيه الكبيرة برشا لأسماء عزيز علينا الخونا رمزي الحصالح اللي هو أسماء الوضاءة في العائلة الأمنية. رمزي

0: سبحان الله في دقيقة يصير كل شيء
1: في كلمة حرف.
0: قال لك علي اسمه بالكيف والكيف بلا جناحين، لا خلقه ربي ولا صنعته يدين. عرفته ولا هو الكذب؟
1: اي
0: الله يبعد علينا،
1: امين يا رب.
0: معناش عنا، معناش في تونس الكذب الحمد لله. الحاجة الوحيدة ضيفي قال لي اوه سيرتو في الكورة. قبل هذا حبيت نوجه تحية الاس دي مات تونيزي اللي طبعا تكوين في الحساب الذهني بأسبع اليد، المجال المفتوح للمعلمين اصحاب المؤسسات التعليمية خريجي الجامعات، برنامج عالمي رايد في تونس، فمشاهد تكوين في المجال ببحر عمارة المنار الطبق الثاني مدرج اي. تحية الهند 492-76-77-77 وأيضا عبودة إكسبريس اللي ودكم بالماكلة التونسية لبنينة، عبودة إكسبريس 20-436-300 لبلابي صحيين تونسي. فور الحطب يعطينا تاكوس المقلوب البانوتزو، ويعطينا أيضا عبودة اثنين الموجود أمام ستيك صفاقس المدينة. بعد شوية حالة إنسانية، أتمنى نلقى الحالات اللي تتجاوب معنا. برافو الفتحية قولي 70-140-280 عنا شكون في حاجة ليرام، شكون في حاجة لسكانير، شكون في حاجة لكراسي متحركة، شكون في حاجة لأوراق متاع عدويات. شكرا القيس دباش. قيس دباش يقول إن شاء الله باللطف الوالدي وربي يحفظ لك الوالد، وأيضا شيخنا محمد حيتانة إن شاء الله لباس الوالده إبراهيم حيتانة اللي عمل تدخل جراحي في الفترة الأخيرة. جونا يتواصل اليوم ندخل للدار الكبيرة للكحلة والبيضة ونمشي بيكم. اعطينا سيسيس لما حال قبل الجمهور اللي كان حاضر مش حاضر وحاضر المياموري، لاني نحكي على 70-71 لانه هو سماوه بلاه وهو كان البلاه في عالم الكورة. تحية من سيد علي الصامت يقول لي تحية للبلاه اللي لو كان جاي كور لهنا الا ما يكلهم على بعضهم كيف يحب. هو اليوم نجم، اليوم نجم الكبير البلا صاحب دوبلي 70-71 اللي مركة لترجي من السونتر
1: تاريخ يقال
0: الاربيتر مازلكي حط الصفارة في فمه وحطي له في السونتر وصار ما صار في المنزة البلا عبدو هيب طرابلسي. مرحبا يا عبدو هيب.
2: بيك
0: اقرب شوي الميكرو يا عبدو هيب. شحوا للصحة
2: والله لبس سوا.
0: وينك يا عبد الهيب وينك؟
2: وين يعني النهار كل نعمل هيك الدويره في البلاد وواحد
0: انت نورمال مال وقيت هذا حتى ان المياموري لقيت هذه تبدا في البلاد العربي
2: تقني
0: باب الغربي
2: باب العربي باب الغربي نشق البلاد
0: اي
2: وتقاني في سوري ماكس كارفور مونوبري
0: اي والحمد لله ما قال حتى اشهر ربي عدل عليك اهو باهي يا سيدي. اي هيك نبدا معاك سي عبد الهيب. قديش عمرك سي عبد الهيب؟
2: انا مولود من عام 47
0: بسم الله عليك
2: 1947.
0: سر الضحكه السمحه سي عبد الهيب ديما يضحك سي عبد الهيب زعما المدام سي عبد الهيب المدام هي سر الضحكه الحلوه.
2: المدام تضحكوا حدا
0: انت ما تضحكيش
2: والله يعني
0: ما عليكم الجيل نتاعكم انتم جيل جيل كبير. سي عبد الهيب طرابلسي اللي ما يعرفش هو ود الحمايه المدنيه.
2: الحمايه المدنيه تو ما عنديش بطاقه التعريف جبت لها عطيتها وريتها الكارت سيرفيس
0: نتاع الحمايه المدنيه. خدمت وعطيت الحمايه المدنيه
2: عطيت.
0: وانت كريستيك كي مات عماش مات كريستيك انت اللي هبطت وقتها من
2: انا اللي طلعت له تكينا سلوم
0: اي ميكرو اي
2: وطلعت له من الشباك
0: اي اقرب الميكرو اي
2: طلعت له من الشباك نلقاه مرمي في البلكون
0: اي
2: على الشفر نتاع الحيط
0: اي
2: وجبينه هذا كله محلول قطره دم في القاعه ما ثماش
0: اي
2: دونك مات واقف
0: سبحان الله. كريستيك هذايا هذايا اللي بدل الكولور نتاع السي اس اس عام 62-63 كان اخضر واحمر رجعوا كحل
2: ابيض والفلوس نتاع البريم نتاعنا
0: اي
2: على الطاوله فهمت
0: اي
2: وراقبوا 20 وراقبوا 10 وكل مرمين على الطاوله
0: اي
2: حليت الباب دخلوا العوان نتاعنا باش خرجناه ورميناه زيناه للمر.
0: هذا يا كريستيك المدرب اللي اعطاه برشا كان يحبك ولا كريستيك؟
2: كل يطلع صاحه تشبعت
0: برحمه والديك
2: والله العظيم كل يطلع صاحه تشبعت
0: اي
2: امتى شبيك انا راهو بريمير ني جونيور نلعب سينيور
0: تبارك الله. علاش اللي يطلع صاحه كنت صعيب؟
2: قل غلطه منها غلطه ضد الملعب التونسي خرجت بورقه حمراء
0: ايه
2: دخلت الفستير

0: لا لا تريحة شاملت دخلت بالليكيبمون متاعي بتصبات بالبودير بالكل وحليت علي الدوش يلحق علي هو كوستيمي يلحق علي الدوش يمشي وتخلى علي بطريحة في وسط الدوش ونبكي ونعيط.
1: وانت تلعب سينيور مع السياسيس؟
0: بلعب سينيور خرجت في ملعب تونسي ورقة حمراء.
1: معناها ما يكبر حد عليه؟
2: لا ما يسموش ياخذ الورقة الحمراء
1: هكا ولا
0: يخرج الخمسة آلاف من جيبه هكا يعمل يقول لك رجعت إذا كان غزرت لها كان هنا رجعت الجيبه ما عادش تاخذها بالكل
1: برحمة والديك.
0: والله في الشارع وقت اللي نبدأ ماشيين وقت نلقاوه بالكهرباء متاعو الكحلة تلقاني نتخباو وراء عرصة ولا نتخباو في حانوت من هكا الحوانط في باب
1: حرب. أي مات حلوة هيت نبدأ سي عبد الوهاب مريول السي سي كان رزين وهو ما زال رزين لكن للملاعب اللي يقدروا كان يحترم الجمعية ويعشق الجمعية
0: المريول.
1: اي
0: مريول كنا نلعب وموش على المريول الغاد من المريول فهمت وتخمم على الكيب وتتحرك وتلعب ساعة ونص فهمت أقل غلطة هفوة تعملها راك مش تدخل تاكل تريحة
1: برحمة والديك.
0: والله أقل هفوة فهمت
1: سي عبد الوهاب الجيل متاعك جيل الكبارات شكون الملاعبين اللي كوروا معاك وقتها سي عبد الوهاب ترافيلسي يا ملاعبية السي اس اس بمحبة كبيرة لبعض اللاعبين أعرفوا الأجيال وأعرفوا الجمعية هذه كبيرة بتاريخها من المفروض أنه تعرفوا جمعية بأربع ألقاب أفريقية صالت وجالت وجابت أدغال القارة الأفريقية مالورزمان تدخل بارفوال الفيسيت تلقى ملاعب يدوش والمريول تحت ساقيه أعرفوا أنه المريول ماتت ناس في المدرجات وناس تماس في الثنية وناس عشقت وحبت وماتت من أجل الجمعية
0: تدخل تكمل البارتي تنحي مريولك وتعلقه في الواحد يقرد ماتريال يلمدهم الكل ويهز
1: أقل الميكرو
0: يقرد ماتريال يلمد التريكوات قهم معلقين أما هذا باش تحطه تحت ساقيك وتطيش واحد
1: لا بلا
0: مستحيل
1: صحيح ولا
0: أنت تأكل المريول اللي قاعد تعرق فيه أنت المريول اللي تلعب عليه
1: أي سيدي قولي سي عبد الوهاب من الحاجات الفينال متاع 70-71 هو اللي صنع نجومية البلا أنت عليه سميوك بلا قبل كل شيء
0: نلعب صحيح
1: كنت تضرب بالمنكبة
0: نضرب
1: برحمة والديك
0: نلعب صحيح ما نخافش وهذه كونسينة من عند الانترنور من عند كريستيك يقول لك وقت اللي تمشي صحيح معناتها هو يتذر إذا كان وجه مرخوف فهمت وانت تقوم لبس عليك
1: وانت كنت تلعب صحيح وكما
0: هكا تمشي صحيح يجرى لك حد شيء
1: فما ملعبية شويتهم
0: فما ملعبية سي نورمال نمشي صحيح لا ما نخافش اسمع وبالقانون ما نمشيش من غير كورة ولا واحد مني وكل الزتاك متاعي كليك كلهم نورمال معناتها من غير
1: فينال 70-71 ليلة الماتش كيفاش كانت التحضيرات المقابلة هذية اللي عمرها ما تنساه صحيح ولا
0: هذيك ليلة الماتش الوحيد اللي جاني بوباديتش فهمت وعمل لي هكا قال لي برونسل
1: ايوه المشروبات الغير بارده شربك
0: قلت له نو مسيو بوبا سي اون غاني دوما فهمت نعمل اللي نحب كيما يقولوها
1: ونعرف عليك تعمل اللي تعمل في كل شيء
0: وبالفعل الوحيد اللي جاني لليانا والوحيد اللي ماركيت البونتو وربي سبحانك يا ربي
1: 70-71 وانتم داخلين المنزه كومبلي المنزه كان
0: شو كومبلي تعرف احنا نعملوا في الشوفمون نسخنوا وندري نجي وكان يراني في الرالوي هنا في السكك عيط لي انا والحبيب الجربي قال لنا الربع ساعه الاولى يلزمكم تحتاتوا فهمت وتخليوش الاسبيرونس تتكيكم قعدت في بالي انا هذيك ربع ساعه الاولى قلنا نتكي واحنا الاولانين ونمشيوا للكون احنا الاولانين الكره اللي جات الاولى مشيت الخطوه الاولى والخطوه الثانيه وترت انا فهمت
1: شت
0: والله العظيم تمنوش البونت ومريته كان بعد في التلفزه
1: برحمه شطها وما شفتهاش دخلت ولا
0: الاربيتر بيتر مغربي الاربيتر والله ما زفر البونتو
1: الا ما شاف الجوج
0: اللي ما شاف الجوج طالع يجري رجع يجري باش عمل هو الاول هو ما شافوش
2: تجوجم تجوجم
0: باسكو وقت تلفت لجيبتوش هكا يلقاه يجري زفر السنتر
1: سامبل هي بنهرتها واحد شيء دخلت وعضها في المنزه
0: شنو دخلت
1: شكشك
0: داخل
1: شكشكت انت
0: ما شكشكتها وسكت
1: انت دخلتها بعضها يا زعما
0: في البلاد شعلت
1: انت
0: شويه قامت ثوره في البلاد كرهب محروقه
1: مشروطه نتاعك انت
0: اي وكرهب محروقه واحد وكليك
1: وشكون
0: ما هضموش الخساره سيرتو الجمهور
1: الجارديان مختار الجيبسي وقتها
2: الجيبسي
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه ناس مليح ناس طيبه
1: وتقابلت انت وياه ومره حاضر انا وياك في سوسه في تعزيه قال له بعد عليه انت بالذات بعد عليه قال الله يرحمه قال لك انت بالذات اللي هبلتي كان انت في الدنيا
0: هذيك كنا مع بعضنا في الليكيب ناسيونال سبور
1: اي
0: انت اول بقعه اللي مشينا لها هي فينيزيا تدخل لها تخلي الكهرباء لبرا وتتنحي صباتك وتنحي كلك وتهبط في فلوكه هكا صغيره وتدخل وبعد تطلع بالدروج
1: والله
0: شيء مهول في هيك فينيزيا
1: انت ماركيت في الجزائر ما سانتر زيدا
0: ماركيت في الجزائر
1: شباب بالكور شكرا
0: ضد شباب بالكور
1: اي
0: وملقري هيك ما تسوينش عبروق انت يقول لي كيب ناسيونال
1: اي
0: وللماس وطرح عندها السته من السبعه ملاعبيه من في الكيب ناسيونال
1: اي
0: انت خسرين زوج بواحد
1: اي
0: جاك وفران في السنتر
1: اي
0: بالله العظيم نشوف المنجي دالهوم وعلي ساس مش يعملوه باس
1: ايه
0: لما دي نعمل هكا ديركت ونجي ما بيناتهم طول ونكلغط عليها تعرف تمغط مشى ضربت في الكتر فانديس
1: ودخلت
0: انا ولينا زوزو
1: انا قلت للعصفورة انه في دارك ما زلت محافظ على الحذاء الرياضي والمريول اللي كورت بيهم عام 70 و 71
0: ايه
1: موجود في الفليجة في بيت النوم
0: فوق الجلس نتاع بيت
1: صحيح ولا
0: صحيح
1: ذكريات ما تنساش
0: صحيح
1: والناس الكل تحبك نشوفك كي تحوس في بلاد العربي الناس كل بلا يا بلا وينك
0: كنت ترى تو كي ندخل الباب جبلي بالله العظيم اسمع والواحد هكا اخلاقه باهي
2: مع الحمد لله الحمد لله
0: ناخذه بالخاطر والواحد باش ما يقولكش هذا انسان راه
2: دعوه
0: وحكايات وكل متواضع مع العباد الكل
2: وهيك صحيح
0: ونحكي مع الناس الكل
1: احنا اليوم حابين نكرموك حابين نجيبوك حداك لهنا نختفوك على طائر باش نقول لك البلا هذوما الناس الكبار هذوما من المفروض ملاعبين سي سي الحاليين يلزم يعرفوا التاريخ باش يعرفوا شي استناهم يلزم يعرفوا الماضي نتاع سي سي لانه منهم هذوما ملاعبين ساعات بيتهم غير ماكله تقهروا عاشوا برشا حاجات
0: وكنا ديسيبليني راهو مع لي زونترنور اللي رانوا سي اس اس الكل معناتها ونرقدوا بكري 8 تي مره كرسيك تخل البلاد العربي تعرف انت البقعه تماك
1: وين مشى وين مشى
0: طلع لي فوق البيت يلقاني راقد هو عبقدر الدول الله يرحمه
1: قبل ما يلقاك راقد هز البطانيه على ساقيك وما ساقيك كيقاهم سخان قال لهم دونك اللي عنده
0: لا لا يعرفك راقد ولا ماكش راقد ولا تمثل
1: فما انترينور تو يمشي للدار باش يثبت
2: لا
1: خاطر ما ينجمش فما حرمه وفما كذا واغلب الملاعبين في وضع خاص جدا
0: وكنا قبل يقول لك القائل تمشي ترقد 8 ونص ولا واحد راهو صحيح ويجيك للدار يلقاك راقد اللي ما هوش راقد مش ياكل دريعه
1: سي عبد الغير سي سي الروح نتاعك ولا العقل ولا هيك الكلمتين قلت لي نهار من نهارات قلت لي هيك حيت هيك اللي رجعتني للدنيا هيك اللي صيرتني راجل
0: سي نورمال طبيعي معناتها ما انت الواحد جمعيته لتو معليش ما عادش نطلع الاستاد خاطر ثم برشا من الاحباء ومن الكليكا تسمع في كلام قبل كنت تتسب وكنت واحد ما تسمعش تلعب
1: صحيح
0: توا كي تسمع زوارات يتسب وتسمع واحد كذا وساعة ساعة يطيش وما عارش يطيش دبوزة واحد
1: حضرنا يا بنات يا بنات
0: ما عادش
1: احنا حابين اليوم نقولوا لك الله يبارك لك التكريمة متاعك تصور تو نشوفهم بعد شوية شو عندك صغيرات انت تو
0: عندي زويس
1: زويس اسمه
0: عندي عندي وسيم
1: ايه وسيم دكتور وسيم
0: ايوه
1: تحية ليه
0: والدكتورة هويدة
1: والدكتورة هويدة وش عندك حفيد أحفاد صغروناتك أحفادك
0: صغارة
1: أي
0: عند البنية عند بنية وولاد
1: أي سرتو البنوتة، البنوتة أساسا
0: البنوتة بخذت الباك
1: تبارك الله،
0: والطفل اللي ترنى في السياسيس يكور في السياسيس.
1: أنا فما كلمة مش أقولها، كل ما نطلع لتونس مع بعضنا فما حاجة يجيبها لنا سي عبد الوهاب، يجيب كعبة عظم عربي وأول ما لافته في البرجين يبدأ يقشر لنا بالواحد والواحد العبد لله سلمختار العامر اللجمي القريش والجماعة الكل. حبيت نقول لك معزكم أغليك، أنتم الديامونت وأنتم الذهب، نستفق عليك أنا وخالي سعيد لهنا والأغنية سبيسيال مو يا بنات للأحفادك أنت، وكيف كيف حافظ الشابي العم يقول لي أنا وخونا يا رضوين، تحية الغادة الشابي والحبيب الجزيري البنوتة جنة الجزيري، قل لي الجنة الجزيري والاستغنونات الكل، البنوتة ما فهمش كيف صحيح ولا
0: ما يشي تو
1: هكا ولا
0: وعندك فيها شك
1: بنتوها
0: بنات فريمو معناتها ما تصورش حتى الوليد عندي تبارك الله عليه.
1: انا مش اقول سر ما يسمعوني السيد المستمعين، كنت انت تخدم في الحماية وتوحشت الخطيبة اش عملت؟ داخل في باب الجبلي وخرج لها هو بكرامة الحماية وشرى 100 جرام مقلوب وطلع سيدي منصور بالله صحيح ولا لا يا عبد الوهاب؟
2: ريت ريت هل
0: شو يقول لك انا
2: هالنسناس هذا هالنسناس
1: بابا شوف بوس على جبينك ربي يطول عمرك، انتم الاقطاب وانتم الكبار واحنا ما نجموش نعيشوا ما غير الكلام نتاعكم السمح. شكرا لبلاس يا عبد الوهاب الطرابلسي، يا بنات يا بنات تحيه للبنوتات الجنه الجزيره وكل بنوته تسمع في عمو مهدي هذا الصباح.

0: وتحية للبنوتات الكل. والله ما فميش كي البنوتات وفميش كي الولاد. ربي يخلينا صغروناتنا وربي يخليهم الناس الكل فرحان برشا. شكرا من أعماق القلب لكل مستمعينا الأوفياء. تحية لزميلي إلياس الجراي مدير اتصال بالتلفزة الوطني اللي يتواصل معنا الآن. شكرا لهدى مقني عيد ميلاد ولدي أمين العادي ربي فرحني به ربي يخليه لك. نوري العوي تحيتي ليك يا نوري. شكرا رمزي الحسار. شوف رمزي بالحسار من أعماق القلب راك خونا الغالي نوم الحبيناتنا وكل التعازي ليك وربي يحفظك وربي يخليك معز دمك. شكرا ليك طارق كانون تحيتي ليك. شكرا يا طارق يقول لي محليكم ومعزكم. إن شاء الله الأسبوع القادم يكون انتصار سيسيس في عاصمة الجنوب الصفاقس. سيسلم لجنف تحيتي ليك. خونا ناجح بالغيث مرحبا يا ناجح يقول لي فضلهم دين في رقابنا يحكي على سحسن كانون. زهيرة كمون حرم داود صباح النور. مهدي بنتي نهني بنتي مروة داود بمناسبة عيد ميلادها 14 سبتمبر نتمنى لها طول العمر. ونهني بنت خالي فاتن داود بزواج ابنها سعيد غربال على الأنسة أنس خليف العرس 12 سبتمبر. شكرا لفاطمة أبو حامد. شكرا لعلي شعور لمية المهذبي. شكرا لعدنين لقسمتيني تحيتي ليك عدنين. سيدة ترودي تتواصل معنا من دروار الويتا لكن هي موجودة في السعودية. نصب عليك صحبة فاطمتي أبارامون في صفاقس. رضوين الوحيشي تحيتي ليك. أمير القراتي مرحبا. سحر القرقني تحية للعائلة كاملة. أمي الغالية جنة المزغني بابا العزيز سمير خالتي سرور أخواتي الكل وبنت أختي ميرال ونقول لهم ربي يخليكم ليا. عادل لرقش تحياتي ليك يا عدولة. شكرا هشام التونسي. شكرا عبد الوهاب الرحومة اسكندر السويح فوزي الشعري محمد الفخفيخ وبرشا مستمعين قاعدين يتواصلوا معنا. تحية للناس الكل. خال أمورك لبس؟
1: لا لبس الحمد لله يا ربي.
0: شفت شكرا الفعلي الخير اللي بون اللي وصلوا الآن
1: الحمد لله.
0: تقريبا 500 دينار أدوات مدرسية
1: الحمد لله
0: على الأقل صغيرات لتيمة نعطيهم الأولوية وفرحان برشا إنه بلادنا عامرة بالخير. كان يا ناس حبوا الناس بصوت إلي شوري لأنه بالحق تونس ديما تونس ديما ربي سترها.
1: لا سترها ربي وما يجم حتى حد يجي ضدها والحمد لله يا ربي ديما في العلالي تونس.
0: وتونس في العلالي لأنه صغارها دائما مهما يصير ومهما تسمع كل اللي تسمع فيه اللي متهذية
1: لا لا شواذ
0: الشواذ هم دي شوف التصرف متاعهم تاع شواذ هذوما على طول
1: ما تضرش البلاد.
0: شوف ما فهمش نعمة يعطيها ربي سبحانه وتعالى لبنادم أكثر من نعمة الستر.
1: أما ربي يسترنا إن شاء الله
0: دنيا
1: وآخرة ولا أمة محمد.
0: سبحان وفرحان برشا أنه كل أسبوع يكون معنا شاب من شباب تونس شاب من شباب الخضرة لأنه الشباب هذية العروق متاعه مبلولة وعايشة في الخير وفي حفظ القرآن الكريم وفي حفظ وتجويد القرآن الكريم. حروف القلقلة قطب جدن هو كريم لأنه من أصل الكرم ومن دار كبيرة بالمحبة والخير والبركة. كريم صباح النور.
2: صباح النور ربي يبارك فيكم إن شاء الله.
0: شو أحوال الصح؟
2: الحمد لله ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: الأمور لباس ولا؟
2: الحمد لله الحمد لله.
0: أنفرهد؟
2: الحمد لله
0: ربي. أنا عجبتني برشا الجبة. الجبة سمحة برشا.
2: سكروتة.
0: ها هذه جبة
2: سكروتة.
0: سكروتة تقرب شوي الميكرو وأنت ولد ميكرو تو نكتشفوه نتعرف عليك كريم
1: ليش نقول كريم تونس طيب إن شاء الله.
2: كريم بعرضة إمام خطيب بجامع الهدى حي سمار حي البحر 2. الحمد لله المسيرة بدأت 3 سنوات في الخطابة. الحاجة اللي نحب نوصلها في البداية هو أنه سبحان الله أرزاق من عند ربي ما تعرفش منين يجي. برشا ناس تلقاه في السن متاع 17 و18 شوفوا فيهم ديجا معناتها فما الحرقة وفما اليأس وفما كذا. اللي نقوله إنه سبحان الله ديما خلي يقينك بربي سبحانه وتعالى وما تعرفش شمشي يقدر لك المولى جل وعلا. وديما احنا نربطه بلغة ناس بكري طيح ربي تشوف العجب
0: والله
2: هذا شقوله ولا
0: صحيح, صحيح.
1: طيح ربي تشوف العجب
2: سبحان الله. وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بدأت الحكاية بدأت بالأذان
0: ايه
2: من 14 سنة معناتها عندنا المؤذن بتاع جامع بن حليمة سعاد الرباعي ربي يشده بالصحة إن شاء الله على الإتقان بتاع المهمة. سعاد إنسان يقول لك الأذان شمشي يزيد فيه
0: أي.
2: ومعروف بالعكس. كلمات معناتها معروفة ومش يعود كي الظهر كي العصر كذا نسمع سبحان الله يعني يشدك الأذان فسبحان الله تغرمت وليت احنا نسكنوا في البريمير وليت في البرسانة
0: ايه في البرسانة
2: الوالد بتاعي معناتها ربي يبارك فيه ان شاء الله هو الوالدة بتاعي
0: ربي يخليهم
2: والدين لك. عندهم دور زيادة في التأطير متاع أبنائهم
0: ودار لنسيب عندهم زيادة ولا
2: لا ما زيادة
0: طيب يجيوا بعد دار لنسيب في التأطير
1: ما زال فيها لذان يقيم فيها لذان
2: ما زال فترة الأولى
0: حول دار لنسيب تقولي تقيم فيها لذان
2: ربي يحفظكم أيوة. فبديت بالأذان معناتها لو كانت تقول لي راك مش تصلي بالناس ولا مش تكون إمام جمعة ولا كذا أقول لك لا مستحيل أيوة. أنا نحب كان الأذان بشوية بشوية ربك سبحانه وتعالى يسر الحمد لله رب العالمين وربي يوفقنا
1: وانت اشتهدت وانت اشتهدت
2: بالطبيعة بالطبيعة
0: بعد الاذان فما صورة حلوة الكريمة اللي مواقع الفيسبوك سيرتو تيك توك وليت في رمضان تتواصل مع الناس يوميا براتيكما تقدم لهم هيك ثلاثة دقائق هيك الدقيقتين ونص أربعة دقائق في شكل نصايح دخلت بها القلوب بشكل رهيب جدا.
2: الحكايه هذيك لو كان نقول لك وقتاش بديت تضحك نعرفوا احنا انت ما شاء الله ولد تلفزه ولد راديو تعرف انه التصوير وتحضير وخاصه في الدين لانه في الكوره نجم نحكي في اي حاجه اما الدين لازم عندك سند قبل بالنهار من رمضان سبحان الله بدينا نكتبه وتيسرت الشكر كل الشكر لمحمد التونسي كذلك
0: محمد التونسي
2: نعم بونيت ومدام هنا الشلي كذلك جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق فضلة بصفاقس اللي ندعو جميع الشباب إلى الانضمام لها لأنه بالفعل الحمد لله منارة أنوار سبحان الله هي العائلة الثانية فعلا لأنه فيها ناس تحب تخدم كتاب ربي سبحانه وتعالى ربي يبارك فيهم جميعا وربي يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
0: أمين
2: بديت الحكاية بأنه ديما حديث النبي صلى الله عليه وسلم
0: ثم
2: أحاديث اللي الناس كيف اللي ما تغزر لهش ما تعطيهش قيمة اللي هي أحاديث عظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية يعني تنجم أنت تحكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك شخذت من وقتك شخذت من الجهد متاعك باش تحفظها قداش تعبت باش تعود سهلة ما فيها شيء اتبلغها سبحان الله يعمل بها غيرك الدل على الخير
0: كفاية هكا يقول سيدنا
2: والدين متاعنا دين يسر ورب سبحانه وتعالى يعني افتح علينا بفتوحات عظيمة وربي سبحانه وتعالى نور بلادنا بلاد الزيتونة وعندنا المشايخ متاعنا السادة الأعلام اللي ربي سبحانه وتعالى حرص بهم البلاد ونفع بهم العباد ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن يديم الستر على البلاد ويصلح الأحوال إن شاء الله
0: من ربما الدروس اللي مشيت مع المواطن التونسي شنو هي أكثر حاجة ضربت عملتك الترند على على تويتر ولا على تيك توك
2: هو فما احنا واكبنا للعصر كيف ما تعرف العصر متاعنا اي واحد ينجم يعمل فيديو اي واحد ينجم يعمل اي حاجة في الدين احنا بديناها ديما نبدأ بالسؤال هو في رحاب التنوير البرنامج اسمه في رحاب التنوير احنا نبدأ بسؤال من هم احباب الله كي تسمع سؤال كيف من هذايا طول الواحد بشي
0: هاي يا سيدي هيت ترند اعطينا وكأنك قاعد في المباشرة هاي يا سيدي هيت ناخذوا اكستري
2: بسم الله الحمد لله صلي يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وسلم. وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه تعرف شكونهم أحباب الله أحباب الله ربي سبحانه وتعالى في كتابه العظيم قال إن

0: تخيل روحك يوم القيامة ويقف بين يدي الله عز وجل ناس تساسي. نعم، كيف ما قال ربي سبحانه وتعالى في القرآن: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وانت ربي سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة الكرام: هذا عبد الصديق، هذا عبد الصوام، هذا عبد القوام، هذا عبد الصادق، هذا عبد الخاشع، هذا عبدي اللي عبدني وعرفني حق المعرفة. شوف هيك الكرامة العظيمة، الله لا يحرمنا.
1: أمين.
0: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. ومدام ربي سبحانه وتعالى قال لك إن الله يحب، يعني باب وتحلك، باب خير وتحل. فأنت أقدم، علاش؟ لأنه إحنا في الحياة الدنيا هذه ابتلاء، كيف ما فما الفتن، كيف ما ربي سبحانه وتعالى عطاك القرآن، ربي سبحانه وتعالى شي يحب. فلذلك أحرص وامتثل لأمر ربي سبحانه وتعالى، وما تقول ليش راني أنا ذنوبي برشا، كلنا نذنبه، لولا ستر الله المسبول
1: صحيح.
0: لا الإنسان من نجموش نغزره، من نجموش نقعدوا القعدة هذه كثر الذنوب متاعنا، ولكن ربي سترنا
1: الحمد لله.
0: انظر إلى قول ربي سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يوم أنا الذنوب متاعي برشا، مش تقنط 20 و30 سنة ما نصليش. اسمع ربي ايش قالك: إن الله يغفر الذنوب جميعا. زعمة أنا نكون منهما؟ سكر لك ربي الباب متاع اليأس والقنوط بأن قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما كفيتكش هذه، إنه هو الغفور الرحيم. تأمل في كتاب ربي سبحانه وتعالى في عديد الآيات، ما يخليلكش
1: الله أكبر،
0: يخليلكش فسحة،
1: محليك
0: سبحان الله
1: ومحلي الأسلوب. هذا هو الأسلوب السمح. قديش عمرك كريم؟
2: 23 سنة.
1: أنا نحب أقول لكم، شفتوا قديش عنا الذهب، قديش عنا الديامانت، وإحنا كوسائل عليهم نحب كل أسبوع نقدم الخير هذا، كما تحية لصفاقس الخيرية يسمعوا فيك الآن، قالوا لي مصلي على النبي عليه كريم، تحية لجمعية صفاقس الخيرية اللي قاعدة زيدة بدأت في عملية توزيع المساعدات المدرسية، وتبارك الله ما زالت تسحق برشا برشا تدخلات. إن شاء الله التواصل يكون مع جمعية صفاقس الخيرية، اللي نحب نوجه تحية الإيمان عز الدين كومينيكي اللي وصل مع تحية إكبار. نعرفوا أن المقر طريق تنيور كيلومتر 1.5 قصة الشعبين، تنجموا تمشي وتسندوهم على عين مكان صفاقس الخيرية. أمورك لاباس؟ بخلاف هذا شتعمل في الدنيا كريم؟
2: نقرأ دوزيام في كلية الحقوق بصفاقس.
1: أمورك ماشي في القراية؟ الفصل 44 شنحوله؟
2: حقوق. صلي على البيت.
1: الفصل 66
2: صلي على البيت.
1: 73 محليه في التواضع نتاعو، محليه في الطيبة نتاعو،
3: محليه الشباب.
1: والبرة، البرة بعيدا سبورتيف
2: الحمد لله،
1: والجمعية
2: الحمد لله.
1: أي
2: الحمد لله.
1: والجمعية ولا؟
2: اي نعم
1: صحيح ولا؟
2: ان شاء الله ربي.
1: اي ماتش غدوة. اي شيخ تو، اي شيخ تو، اعطي لي صحيح ماتش غدوة سي ستارز النيجيري. اي
2: ان شاء الله، ان شاء الله مربوحة،
3: ان شاء الله.
1: اي
2: ان شاء الله سي ترجع للمكانة نتاعها اللي يعني ديما انت اوكا حكيت على 1970 وكذا.
1: أي.
2: حضرت 2012
1: الله
3: نصلي عليه
1: صحيح ولا؟
3: وريق شاح
1: ولد، وريق شاح ولد فراج انت زيدا
2: الحمد لله
1: صحيح ولا؟ شفتوا محليه، شفتوا محليه التواضع،
3: حبيت نعطيكم الصوره. شباب زيدا،
1: شباب
3: قاري وحافظ كلام ربي
1: وشيخ
3: ويدخل الكورة ورياضي ولد معناها
1: وصحاب راسه وغرفه الفار.
3: ايوه
1: ربي يبارك لك كريم. حبينا اليوم بتصور حلوين برشا، تحيه لصديقنا اخونا حمد الويتك العاده 5 صفاقس، عملنا تصور حلوين كل الحب والتقدير في كلمتين، فما الناس عندهم فضل كبير عليك.
2: الحمد لله، مش منسوا حتى حد. اول حاجه فضل ربي سبحانه وتعالى، الوالدين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته،
1: هذه هي نقطه الالتقاء بين الناس كلها.
2: كذلك كي تخرج لبرا فما قدوه ولا ما فماش؟ ربي سبحانه وتعالى أعطانا آية عظيمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حتى في الخطب احنا قلنا سبحان الله، وحاشرت راهو من صحابي معناتها نقراو في الكوليج ولا في الليسي قدام بوه وامه، انا ما نعرفوش. هذا الواقع نتاعنا، يبعدوا عليه بوه وامه ويولي عبد اخر وسبان ودخان وكذا. علاش؟ غياب القدوة. إذا كانك أنت تستن وتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب ربي سبحانه وتعالى، وهذا كيف مش يكون بالوالدين؟ إنهم يحببوا ولدهم في الطاعة، الطاعة اللي حافظين منها
4: يا الخال
1: ايش حافظين؟
4: حافظين على اللي بوه سبعة وضربوه معشرة، نعرفوا كان نضرب نعرفوا كان نضرب، فنسأل الله أن يحفظنا.
1: أمين يا ربي.
3: لا حتى كي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أضربوه، معنى الضرب مش
1: بطبيعة.
2: وفما حديث في الصحة متاع الحديث، ولكن نحب نقوله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فماش يكون خير منه ربي سبحانه وتعالى. شقلوا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
1: والله.
2: سيد
1: صحيح.
2: الخلق لو كان جاء فظ غليظ القلب راهو بعدوا عليه.
1: أي.
2: فما بالك احنا.
1: محليك في كلامك. عندك برشا تبارك الله برشا متابعين قاعدين يوجهوا لك التحيه. محمد علي من المانيا قال لك انتبع فيك على التيك توك، اما قول لي الجبل من اللي خديتها
4: الشيخ بلال بن جبل.
1: قول لي شكرا لكل الناس كل غنايه حبيبي ديديكاس لانه يتبع فينا الان. وين الاغنيه رضا بوتبا قال لي ما فماش عز من الخو، وقال لي فماش احلى من الخو، لكن خوه توفى حافظ بوطب الله يرحمه.
4: الله يرحمه.
1: يقول لي مش يقول لك كلمه، الدنيا كامله شيء وحب خويا شيء اخر. رضا بوطب يقول لي الشقيقي الله يرحمه الله. حافظ بوطب.

والله ما فهميش عزم الأخوة رضوين يسمع فيه الوحيش يقول لي تحية الأخوة حتى الأغنية لأنه الأخوة مع بعضهم في حنيتهم حبوا بعضكم وعزوا بعضكم وخلوا بعضكم في محبة كبيرة برشا. رضوين الزيني يقول لي ما يحن على خوه كان خوه. سيدة ترودي تقول لي الأخوة ذهب الأخوة ديامونت. ياسين يقول لي اللي يحب خوه يعطيه عينيه ويعطيه قلبه ويعطيه روحه. إن شاء الله في الوقت الصحيح نلقاو الأخوة ديما بحضة بعضهم. حبيت تهدي من أم هشام العامري تهدي غنية لحفيدتها عايشة بمناسبة عيد ميلادها. ربي خليها لك يا أم هشام العامري عايشوشة الغالية.

0: علي الصامت يقول لي الخو هو التاج، الخو هو الغالي على الدوام. هشام عبد المولى يقول لي الخو ما فميش كيفه في الدنيا نورهان القلال. مهدوش تحية من القلال، بختام ابن نبيل القلال تحية من جديد، نبيل القلال وفايز القلال بحفيدهم. فايز الزياني تحيتي لي، وصلت التحية فايز. الأخوة عز منه ما ثماش، ثرية بالعالية السلام مهدوش نحب أغنية على البوبي ونسبة عيد ميلاده. شكرا للمستمعين الكل القاعدين معانا. درصاب حمزة تحيتي ليك، قبل على جبين ماما الغالي دلي القليل، قبل على جبين بابا الغالي. زوز حالات إنسانية مع تحية
1: دكتور وجدي مسلم عليك.
0: تحية دكتور وجدي، تحية علي كريشيني تواصل معايا من جربة. حبيت ناخذ قبلك شوية من السنغال من دكار سي حافظ طالب رئيس ترجي الجيسي، لكن أبارامو فما رينيو فمش صعوبة كبيرة برشا في الكومينيكاسيون مع الأفريق. تحية لدرصاف حمزة تقول لي تحية لماما الغالي دليل القليل، قبل على جبين بابا الغالي. عبد الرزاق حمزة حالة أولى في استوديو ياسمين، مرحبا ياسمين، أقرب الميكرو ياسمين.
2: نسرين
0: أنا اليوم أعطينا أغنية يا ناس حبو ناس، نحبك تخرج من استوديو إلا بعم بالليرام لزوجك اللي يلزم تكون تقريبا قيمتها 700 دينار على القلب، صحيح ولا؟ يا ناس الخير هذي نحبها اثنين لثلاث تعمل ليرام لزوجها. إن شاء الله نلقى أصحاب الخير اللي تو يكلموها على 57 133 436، 57 133 436. نحبوا إن شاء الله نلقاو أهل الخير يكلموا على التليفون هذايا 57 133 436. حط برتابل قدامك توي نوقز إن شاء الله. وراجلك يظلي الوضعية الصحية متاعه صعبة شوية.
2: رجلي الوضعية الصحية متاعه صعبة شوية، وزادت تعكرت شوية بحكم زلت يعني ما فماش تطبيق لحالته، فماش جيست شوية دواء هكا ياخذ فيه مزيل رجع له ضيق النفس، صدقني تعب بالحق.
0: أنا نقول إن شاء الله أصحاب الخير يتواصلوا معنا. ما فميش كلام اليوم فراس بوعطور يقولي تحية من ألمانيا، مهدي لدارنا الكل في سفيكس. تحية فراس بوعطور وتحية لألمانيا، يقولي تحية للعائلة كاملة. خذ معايا فما حالة أخرى من حي البحر ثلاثة، مريم. مريم مرحبا يا مريم. شنو حوالك يا مريم؟ مريم شبيه نوعية الصوت شبيه لبيس بنتك يا مريم؟ تنجم تبعد شوية من المكان اللي انت فيه يا مريم مش نسمعك بالباهي. انت وين بالضبط؟
3: في السبيطار.
0: ابعد شوية. بنتها فقدت البصر، معناها تقطروا لها دواء في عينيها، فقدت البصر، موجودة تو في الرياس. اسمها بنتك يا مريم؟
3: حنان بن سعيد.
0: شي يلزم تو من أهل الخير بالحق، مش نقول لكم شي يلزم الحنان، شي يلزم كيفاش تدخل السيد المستمعين يقفوا معاك البنتك حنان بن سعيد.
3: يطلب عليها كالكوش وكال بصر فقص بالكل.
0: أي معناها يلزمها الكوش، شي يلزمها حاجات أخرين،
3: لنجات بمطة
0: دويات أخرين. أنا أهل الخير يسمع. قديش عمرها حنان؟
3: 38.
0: ترى ولا ما تراش تو؟
3: نعم
0: تو ترى ولا
3: لا؟ مازال ما حاول احد شيء،
0: معناه مازال بونسمو على عينيها. اتمنى ويا ربي ينفخ في صوره بنتك الموجوده الان في الرياض في قسم الانعاش الطبي. مريم، السيده المستمعين اللي يسمعوا فيك شو تقول لهم؟ شو تقول لهم باش يقفوا معاك؟
3: يعني نشوفك التاكسيات الركوب للكوش وكل شيء.
0: 20 464 573، صوت أم التاع على بنتها 38 سنة. 20 464 573، مش فقفوا مع بنية أبوها توفى ما عندها كان أمها، تقفوا مع يتيمة وكافل اليتيم هو وسيدنا خلق البشر في الجنة بإذن الله. أنا بلاستكم اطلبوا تو 20 464 573، 20 464 573، باش تفرحوا حنان بورتابلك نحطه وتكلموا توا 57 133 436، 57 133 436. هكا ولا
2: اي 436
0: نسرين؟ هكا ولا
2: نسرين؟
0: نسرين زيد قول لهم اصحاب الخير لانه الحاله متاع زوجك تعبه برشا.
2: والله
0: عندك تليفون؟ اي هز على التليفون، هز ميسيج سمعني صوت، احكي مع التليفون نورمال في استوديو.
2: الو صباح النور.
0: سيش هذه تونس، هذه المحبة لبيناتنا.
2: أي أنا تو تكلمت عليها.
0: هذه المحبة
2: مدام نسرين عبيدي.
0: هذه تونس الحب. هذه المحبة الكبيرة تجمع بيناتنا، هذه صور السمحة. هاي مع فعل الخير اللي قاعدين يتكلموا تو، شفتوا محلها الإذاعة وشفتوا محلها الإعلام، كي نكونوا قرب ليكم حطوا راسنا على مخدة، على الأقل خدمناكم وخدمنا بمحبة ليكم.
2: النجم نجيك ما تصيرش في بلاصه ولكن بعيد عليك
0: ان شاء الله. انا نتمنى انه ان شاء الله ثلاث أربعة تتقد الامور زيدا مريم. إيه ان شاء الله فما الخير يا مريم، ان شاء الله نسمع الخير بعد شويه تو نحكي معاك ان شاء الله. تعلق تليفون سوسير فما شكون يكلم فيك توا على 20 464 573. ديما نقولوا راهو في الدنيا حتى لنا يا ناس حب وناس يبيتها في شين ويصبحها في شين وهو عظيم الشين هكا ولا يا خال.
4: صحيح والله تونس عزيز وغالي.
0: صحيح ولا
4: شعب تونسي عزيز وغالي.
2: اوكي يرحم والديك.
0: اي نسرين نسمع الخير ان شاء الله. شط ما حلويش تتلقتوا اش قالت لك؟
2: قالت لي وين تسكن بالضبط كيفاش نجم نتصل بيك؟ قلت لها سيدي منصور، قلت لها راك بعيد عليا شويه تنجمش تقرب لي؟
0: اي
2: قلت لها نجيك وين تحب.
0: انا نقول لكم انا بلاستكم نزيد نطلب 57 133 436 ولا تكلموا مريم زيده البنتها 20 464 573 20 464 573. تحيه كبيره برشا للزوز عرايس ان شاء الله مش يدخلوا القفص الذهبي، زميلتي واختي الغاليه سليف البحري وزوجها صابر المشري. سليف البحري اختي الغاليه وصابر المشري منتصر المشري وخديجه تريكي، منتصر المشري وخديجه تريكي، ربي يكمل عليهم ان شاء الله نهار 26 سبتمبر. شفت معلي الدنيا؟
4: الدنيا سمحه ولا سمحه، احنا هما اللي ما احناش شادين في ربي ياسر.
0: صحيح ولا انا ديما اقولها يبيتها في شان
4: يصبحها في شان،
0: واللي والديه راضين عليه عمره ما يحير في الدنيا نتاعنا
4: وما يخيبش.
0: والله ورضيت والديكم الدنيا وما فيها. منذر عبد الملك نسيش اوكي اوكي ربي اعطاه خيره
2: سلام اختي،
0: ربي اعطاه فرحته وربي عمره ما ينسى عبيده.
2: الله يبارك لك عايشك.
0: والله المرأة تضحك والله اقسم بالله في قمة السعادة كي نفرحوا الناس.
2: لا سامحني عزيزتي
0: الرسول عليه الصلاة والسلام
2: نمره 20.
0: اي اي
2: نمره
0: 20 اعطيها نمره 20.
2: الله يبارك لك. الله يبارك لك.
0: اعطيها نمره 20 قولي لها 20
2: 400 20 464.
0: ميسج تو نكلموه الخير وين ما يصب ينفع، والمطر وين ما تصب وان شاء الله تصب في سفاخ تنفع. مراد ربي يبارك لك زميل مراد قطاطا، ربي يرحم لك المرحوم ان شاء الله في جنات الخلد. شكرا منعم الجمال. سي منعم كي تحكي يا منعم الجمال تذكر والده الله الله يرحمه بونا في الاذاعه الله يجعله في الجنة.
4: نعم وحده.
0: شكرا بلا المعلم. أنا أربوش البين تحيتي ليك مهدي قاسم والخال يتمناو لكم الخير والبركة في كلمتين بيتها في شين ويصبحها في شين وهو عظيم الشين. سلام.

0: وسمى ناس ملاح وسمى ناس دوانة وسمى ناس قمح وسمى ناس شعير.
1: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته.

0: مرحبا بكم. يشتكي متساكنو بداية طريق منزل شاكر وسط مدينة صفاقس وخاصة سكان العمارات من اضطراب وانقطاع في الماء منذ أكثر من 3 أيام، رغم تطمينات مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بإصلاح الأعطاب وتقوية ضخ المياه عبر الشبكة. كشفت جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة عن الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين من 1776 إلى 2070 متكون، أي بزيادة قدرها 16%، بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب والإقبال المتزايد على هذه المهن. جددت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية. وفي آخر المستجدات عربيا وعالميا، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 10 شهداء جدد و56 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 ساعة الماضية من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. بدأت السلطات العراقية باتخاذ إجراءات قانونية وإطلاق تحقيقات استخباراتية لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات على المعابر مع إيران بعد الهجمات التي طالت المملكة السعودية. ألمح الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان إلى احتمال إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي شرط إنهاء واشنطن لحصارها البحري واعتداءاتها العسكرية على الموانئ الإيرانية. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 1، سماح في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديما.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: والعشرة دايما
6: لحد هذا مع نوري شعري في الويكند،
5: تتعرفوا على أهم العناوين، الفضاءات والمنوعات
6: في الشبكة البرامجية الجديدة لإذاعة صفاقس
5: اللي تنطلق نهار 2/14/2026.
6: كونوا في الموعد على خاطرك غالي علينا، سلامتك بيني دينا.
7: طريق السلامة،
8: طريق السلامة.

0: نص نهار ودرج على موجات إذاعة فاقس. عسلامة، أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام. شنحويلكم إن شاء الله تكونوا بألف صحة وألف خير. برشا حركية، برشا موفمون، مرحبا بكم ملتوى حتى للمدي ساعة. سيسر ويحكم في الطريق وإن شاء الله طريق سلامة للناس الكل. دونك عودة مدرسية، عودة جامعية، أجواء الخريف إن شاء الله، أمطار في الأفق، ربي يرحمنا يا ربي، ربي إن شاء الله بالغيث النافع. سيسر ويحكم مساعد ويحكم إن شاء الله السلامة للجميع. طريق سلامة معاكم من توا حتى المدي ساعة. وسامة في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70-64-80. منعم في الإخراج المرئي، أنور بوجلبان على الكونسوليت، سامي حرنين كما العادة من لورا الميكرو. أهلا وسهلا بكم من الناس الكل. يحضر معايا سي محمود التركي، كاتب عام جهوي للجمعية التونسية الوقاية من حول الطرقات. سي محمود عسلامة، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا سماح، مرحبا كافة الفريق العام اليوم في إذاعة صفاقس الميمونة اللي نحبوها برشا، وكافة مستمع إذاعة صفاقس.
0: يعيشك، شكرا لك سي محمود. برشا موفمون يا سي محمود، حركية كبيرة، كبيرة
1: حركية كبيرة و...
0: برشا موفمون، برشا
1: جاري كوا عادي راهو.
0: أي وقته
1: عادي، من دام وقته، من دام العودة المدرسية على الأبواب.
0: أي
1: الناس الكل مازالوا يكملوا في القضية بتاع الأدوات المكتبية والمدرسية.
0: أي
1: الحمد لله، معناتها
0: هو ذيك علاش احنا باش نحكي برشا اليوم. الموضوع متاعنا هو العودة المدرسية. حتى الناس اللي تسمع فينا اللي تحب تشارك معنا يا سي محمود باش نحكيه على العودة المدرسية. بطبيعة الموفمون الحركية للطرقات في العودة المدرسية، مش على العودة المدرسية حاجة أخرى يا جماعة، نحكي كل ما يخص السلامة المرورية بالنسبة للعودة المدرسية. كما قلت سي محمود انت قبيلة حتى في التليفون قلت لي سماح راه فما موفمون كبيرة برشا تقريبا في جميع الطرقات. نعرف الناس تقضي، الناس تتحرك، وهذا توا مش نعيشوا على تقريبا حتى ربي يحينا بخير للصيف الجاي ان شاء الله. من هنا وغادي فما كان الموفمون باش نولي نرجع نحكيو على الامبوتياج، باش نحكيو على برشا حاجات، على السيركيلاسيون اللي تتسكر، على العبيد اللي تتوتر اعصابها. هذا كله موضوعنا اليوم معاكم في طريق السلامة، الحركه المروريه ايام العوده المدرسيه وايام الموفمون هذه بكلها. اعطيونا رايكم، فماشي حلول ربما يا سي محمود
1: يا هدرا شنو اللي عملت انا الحل توك اللي لقيت؟
0: لا مش نقولوا تو يا سي محمود، احنا نقدموا طول الموضوع ولا نعطيو للمستمعين ونستنيو تليفوناتهم بطبيعه على 70-164-82.
1: اكيد فما حلول،
0: بعد نجي معك للحلول اكيد سي محمود. والمستمعين الكرام تنجموا تشاركوا معنا، توصلوا صوتكم في العوده المدرسيه. فماشي زاد فما سؤال كبير برشا الناس، وانا نحب تحيه خاصه اليوم وفي الوقيت هذايا لكل التاكسيات اللي يسمعوا فينا. شكرا لكم، ربي يشدكم بصحه. بطبيعه اللي يحترموا قانون الطرقات، اللي ما يحترمش نقولوا له ربي يهديك وحاول باش تحترم. ما الناس اللي تحترم قانون الطرقات والتاكسيات بالاساس اللي هما موجودين على الثنيه في كل الطرقات، الخط مفتوح لكم 70-164-280. وصلونا صوتكم، انتم مش تكون عينا في كل الطرقات، باش تكونوا العين نتاعنا اليوم في برنامج طريق السلامه ملتوى حتى للمدي ساعه. قولوا لي فماشي مظاهر العوده المدرسيه، فماشي الاستعدادات في الطرقات، فماشي التشوير السطحي، فماشي العلامات، فماشي الاضواء اللي تصلحت، فماشي هذا الكل. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم ملتوى حتى المدي ساعة. سي محمود باش نعمل غنية تحية للتاكسيات هذه خاصة
1: يستهلو.
0: هكا ولا
1: يستحقوا كل خير لأنهم قاعدين تعبين
0: وأصحابنا هم اللي وصلوا الصوت راهم في الطريقة.
1: وإحنا معناتها نشجعهم بالباهي باش يواصلوا، نشجعهم تشجيع كبير باش يواصلوا في معناتها في السياقة الرصينة والسياقة المتزنة والسياقة اللي تحترم قانون الطرقات.
0: يعطيك صحة سي محمود. يا تاكسي الغرام

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
1: مع أريد في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريد طور عالمك.

0: في نص نهار وربوع على موجات إذاعة صفاقس من جديد. أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام. نذكركم اليوم الموضوع متاعنا في طريق سلامة، نحكي على العودة المدرسية 70-164-280. وسامة في استقبال مكالماتكم الهاتفية. يحضر معايا سي محمود التركي كاتب عام جهة الجمعية التونسية الوقاية من حول الطرقات. مرة أخرى أهلا وسهلا بك سي محمود.
1: أهلا وسهلا سماح، إن شاء الله عودة مدرسية ميمونة، إن شاء الله موفقة
0: إن شاء الله يا رب
1: لجميع أبنائنا التلاميذ والطلبة.
0: يعطيك صحة يا سي محمود. سي محمود، أنت زي قلت لي فما برشا موفمون، برشا حركية في الطرقات اللي هي حركية معناها عادية في الوقت هذا، لكن اللي مش عادي التجاوزات اللي قاعدة تصير في الطرقات الحقيقة. هو
1: أي هي الحركية، وقت اللي تكثر الحركية والسواق معناتها يتقلقوا شوية من ناحية الاستنية في الصفوف وفي في الضوء. مثلا في بلاصة تلقى 10 كلاب تلقى 20 كهرباء، معناتها مش تقف مرتين في الضوء ولا ثلاثة مرات، ذيك يقلقوا الإنسان من غير ما يشعر. بعد ما يخرج من الضوء يولي يزيد في السرعة، يحاول يزيد في السرعة ويحاول يتجاوز اللي قدامه، والمجاوزات هذه أكيد مش تشكل خطر، لأنه في وسط البلاد نجتنب المجاوزات الخطرة والضيقة واللي تخرجنا من المسار متاعنا. نكون واحد مش يمشي طول يولي في صف متاع دوران على اليسار وما ينجمش يرجع للمكان الأصلي متاعه، ولذا معناتها نحاول نوسع بيننا وما نجروش في جرة التجاوزات والمجاوزات الخطيرة.
0: نعم سي محمود، انت قلت معناها في بعض الأحيان توا معناها باش نلقاو روحنا أمام أمر طبيعي اللي هو راك مش تقف مرتين وحتى ثلاثة في الضوء، معناها في الفوق. لكن للأسف الشديد إذا كان واحد بركة يخرج يفرعس ونقولوا احنا السيركوي متاع الضوء، اذا كان واحد احرق ولا واحد راهو تجاوز راهي معناها مش تتسكر على الناس الكل. لذا يفضلكم، بالله يفضلكم، نحترموا بعضنا ونحترموا القانون، كل واحد يحترم الضوء الاحمر يقف في الضوء الاحمر وخليه المكان كل واحد يتعدى في وقته. راهو اذا كان مش يتعطل واحد راهو مش نتعطلوا الناس الكل، هكا ولا لازم
1: مش تعطلوا فتره طويله وراهو حتى بالقانون التوغل في المفترق المكتظ راهو ما يحلش المشكل يزيد يعقد الأمور. حتى ولو عندك ضوء أخضر وتعرف للمفترق مكتظ وما تعديكش الفاز هذيك، ما تعديكش متاع الضوء متاعك هذيك، يلزمك تقعد تستنى في الضوء الأخضر حتى يتسرح المفترق ويرجع لك الضوء الأخضر من جديد.
0: واضح.
1: وهذه حتى قانونيا ما هوش معناتها بالمزية.
0: نعم، وما هوش حق مكتسب كما قلت سي محمود، وراه الأولوية وترك الأولوية كما قلت أنت في المفترق ولا في هذيك الدائرة العظمى يا جماعة كما تعرفوها أنتم في المفترق الدائري. راه إذا كان قيت حد توغل ولو أنه أنت عندك الأولوية وعندك الأسبقية راه خليه هو يمشي، معناها سيء اللي هو أنجاجي هكا ولا
1: متوغل. متوغل إذا كان أنت باش تدخل معاه مش تقفوا الاثنين في وسط المفترق والمفترق ما يزمش نخفو فيه.
0: نعم.
1: فترة طويلة حتى لحظة هكا ما تقلقش، أما لكن التوقف في المفترق وقت اللي أنت عندك الأولوية يزم الأخرين ما يزحمكش فيها ويخليوك تخرج، لأنك تخرج أنت وما نجمو يدخلوا. أنا المثلة بالأسانسور، ناس الأسانسور مليان بلا

0: عباد والناس تحب تدخل
1: أيه.
0: خلي العباد تخرج
1: صحيح.
0: باش تنجم تدخل انت دونك المفترق ذو اتجاه دوراني كيف كيف كل اسانسور
1: نعم.
0: خلي العباد تخرج خلي السيارات تخرج باش انت تنجم تخرج وانت عندك فسح مجال
1: واضح.
0: عندك علامه فسح مجال ترك الاولويه مطالب باش تحترمها مش معناها تقول لا اي بر ندخل معاه او كهو شادد اليسار خلينا ندخل انا من اليمين لا هو بالك يحب يرجع ليمينه
1: فوالا معناها بربي ما غير ما تبداو هكا معناها الواحد يتحايل ونقول احنا في الطريق ولا في المفترق ولا غيره راهو حاجه اخرى سي محمود راهو مش تولي توا ذروه في كل الاوقات تقريبا هذا اللي ولينا لاحظوه
0: اكيد شي ولي تدخل التلامذه في الصباح في العشره في خروجا في العشره في نصف النهار في الساعتين في الاربعه في الخمسه في كل وقت في كامل معناتها أوقات اليوم مش تلقى أوقات ذروة
1: أوقات ذروة وهذيك علاش يلزمنا ديما نسيس رواحنا ودعوة توسي محمود احنا عاد باش ندخل توا نحكيو على العودة المدرسية دعوة للأولياء يفضلكم خليو كرهباتكم بعاد مشيو شوية على ساقيكم اي دونك بعد شوية نرجو نحكيو في الموضوع سي محمود نذكركم 70-164-280 أسامة في استقبال مكالمتكم الهاتفية بقاو معانا ما تغيروش الموجة لحظات ونرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سفاق وما جاورها تقبل الله صلاة الجميع
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: على خاطرك غالي علينا، سلامتك بيدينا، سلامتك بيدينا.
3: طريق السلامة،
4: طريق سلامة، وتقبل الله صلاة الجميع. أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. سي محمود باش نمشيو ناخذوا أولى المكالمات الهاتفية، نذكركم 70-64-280 وسامة في استقبال مكالماتكم الهاتفية. ألو حسلامة.
5: ألو حسلامة،
4: مرحبا، شكون معنا؟ أهلا وسهلا. نعم
5: كمال.
4: مرحبا يا كمال، مرحبا بك سي كمال، تفضل يعيشك.
5: لا عندنا جمله من الملاحظات اجا ان شاء الله تاخذونا بعين الاعتبار.
4: مالا تفضل، كلمه ليكم والخط ليكم. راهو اي انت سائق تاكسي كمال؟ اي ربي عينك ان شاء الله. احكي لي استنى كمال، خل نعمل معاك بوان روت. قل لي انت وين موجود توا؟
5: انا توا واقف في طريق تونس بوفون شيء كبير.
4: على مستوى قديش كيلومتر؟
5: ساقيت زيت.
4: ساقيت الزيت معناها موفمون كبيره برشا غادي كتوا.
5: طبعا احنا ما بنسيرين
4: بالموفمون. والله عادي الموفمون بي. يا كمال انت بسيفتك سائق تاكسي، ونقولوا احنا طول النهار قدام الفونو، ربي يعينكم، وخدمتكم ماهيش سهله بالكل بالحق، معناها تو هكا فيها شويه بدي تخدم صباح كمال.
5: والله
4: ما كملت. ربي يشدك بالصحه. ريتشي تجاوزات قدامك؟ ريتشي هكا مخالفات؟ ريتشي بالجمله قول لي. اي قل لا ما همش عادي. يكمل ما هوش عادي
5: معناها حكم خدمتنا استلزنا بالشيء هذا معناها.
4: اي قل لي فماشي اي الله ما هو عاده باش نصلح واحنا بعضنا وباش هذا هو الهدف معناها. ما نعرفش تستحضرش ربما هكا بعض المجاوزات اللي ريتها اليوم كمال. انت راه توقعت تنقل لنا حاله الطريق وباش تكون تعمل في بوان روت، انت المراسل نتاعنا توا في الساقي، قل لي.
5: والله مجاوزات حتى نقولوا في المفترق نتاع السكه زاد
4: اي
5: يتعديوا عادي ما راهوش.
4: واضح
5: معناها يتعديوا على حتى البرير هبطوا
4: وهم يتعديوا
5: حتى في البرير صار البرير هبط تلقاه وترمى فما يشرب معناها هذه ديجا نقطه سوداء في شخص هكي.
4: نعم
5: يتوجوها ويزم يروا فيها حل.
4: واضح يا كمال، تفضل الملاحظات نتاعك. اي
5: انا والله كنت تكلمت قبل على التمرير العمومي تاع الطريق المهديه تاع بوستين، خاطر غادي فما مكتب وليسي وفاكلتي عطاو تزيدوا عليه.
4: انا نقول لك اللي انت جمعه الفايته يظهر لي ما سمعتنيش كان
5: هما المسؤول نتاع المسؤول في باليز تربط على سيدي منصور. ما
4: لا لا حبيت نقول لك الجمعه الفايته حاضر معنا السي محمد اللزيز، تحيه ليه، المكلف بالاناره العموميه في بلد صفاقس، وكنا عملنا حتى بيبليسيتي للناس اللي عندها اي اشكال في الاناره العموميه. راهو انا كيف نجيب مسؤول كيما هكا نعملكم البيبليسيتي باش تشاركوا وتوصلوا صوتكم معناها.
5: طلعت لهم هذا بس كيف طلعت لهم أنا طلعت لهم على ديجاسي محمود على يمكن يعرف
4: المفترقم
5: تاع المفترقم تاع الطريق المهدي اللي دخل اللي جاي من اللي ينزل باب حرب بيجيب لي
6: انت خمسة أوت معناتها
4: اي
5: بتزولوا البرمجة بتزولوا البرمجة بتاعه هو ولا معناها احنا خارجين من باب يجيب لي باش طريق سيدي منصور ولا المهدية ولا الصرفية ولا طويل ياسر الضوء معناها ولاو كانوا زوز مع بعضهم اللي جاي من البحر واللي جاي من الريانه كانوا زوز يمشوا مع بعضهم فضلوا البرمجه نتاعهم ولا معناها ولاو كل واحد وحده ولا بالضوء طويل ياسر معناها حب لنا ثلاثة ضوء تو باش قالت محمود ساعة على كذا يخرج بالضوء يحس روحه على أعصابه كذا يعني بالك احنا نهار كمل في الدير
7: يكمل
5: والله نعمل جولة من وراء المركب الساعي احنا نقوله قدام المحل السيستم تاع ما نحبش نعمل دورة من بعد نحط الواجهات هكا بتاع الجنين نعمل دورة كاملة باش نخرجوا على على الصرفية من غادي باش نبعدوا على الضوء هكا أنا هكا حالوا نرجعوا للبرمجة القديمة وطلعت لهم للسانكين قالوا لي إن شاء الله وعنا باري وما باري هم دخلوني من الباب خرجوني من الخوخة
7: السنة كمال
6: أسي كمال هو شارع خمسة أوت مع شارع الشهداء هكا ولا لا هذاك
7: اي عرفتوا سي محمود
6: اي عرفتوا الاربع مرار نقولوا له الاربع مرار احنا اربع مرار نتاع طريق المهدي
7: يكمل واضح شوف يكمل واضح واضح يكمل واضح سي محمود يفضلك خذ انت نوت به وباش تكلم عليها سي
6: محمد لزاز لانه اذا كان تم اباري عدمت وخلاوها يمشي كل واحد وحده راهو بصفه وقتيه ماهوش بصفه معناتها
7: واضح استمراريه فما ملاحظه اخرى كمال
5: فما باهي انا نقولوا سي محمود ديجا يعرف وين الستيل
7: ما غير ذكر عاده مؤسس خاصه
6: معناتها شارع نهج موريتانيا
5: شارع الجزائر احنا خارجين قبل عليه الانتاج دي مازال موجود علاش احنا نجيو من محطة الواجهات نعملوا دوره كذا نعاودوا نرجعوا على المصطلح بتاع بيك دي معناها هي معناها الحكايه باش تمشي من هنا وترجع من غادي ينحي ولا التنظيم هذا المعمل تاعها غادي يتنحى
7: واضح هذه الملاحظه الثانيه ملاحظه اخرى كمال
5: ايه احنا استاذ طيب مهيري
7: ايوه
5: علاش احنا كان في السياقه في نهار حتى باركي ويكلو علاش يتسكر علاش يتسكر على جماد المحارقه وسكره خلصنا نمشي المحارقه وسكره ويعمل دوره كامله
7: واضح واضح
5: تكلمت مع الكذا قال لك في بروتوكول عملها مدير اقليم قبل وتوما جا مدير اقليم الصحه
7: واضح واضح يا كمال يعطيك الصحه شكرا لك كمال شكرا سي محمود عندك ما تجاوب كمال على الانتردي
6: اول حاجه حتى قصص شعبان السكه نتاع قصص شعبان هابطه ومعناتها وفيها خلل في معناتها تشغيل الحواجز هذيك الشركه التونسيه للسكك الحديديه اذا معناتها تشوف فيه محل الديفوات هذوما بالنسبه للمفترق بالنسبة لتنوير البستان صحيح الضيف شوية هما توك عندهم كعبة بكعبة ويستنوا في منشور جديد
7: يظهر اللي قللنا عليه سي محمد لزيز مع الفيتا جاوبنا عليه الانتردي
6: نقبل المفترق متاع خمسة أوت شارع الشهداء هذاك أكيد راهو ثم بصفة وقتية راهو صحيح راهو وقت اللي ما يشعلوش باراليل ثم وقت تكون مش تتعدى فيه
7: على السينكرونيزاسيون يقصد
6: 30 ثانية هي باش يعطيوك أخضر باش يعطيوك 15 ثانية خاطر باش يقسموهم على اثنين نتصور بصفة وقتية من دام سي محمد لزاز قالوا راهو ثم أباري عدمت راهو هذيك بصفة وقتية وتجي لأباري ويرجع كيف ما كان
7: واضح به وبالنسبة للانتردي اللي حكى لهنا بحذا شارع موريتانيا
6: بالنسبة لنهج موريتانيا شارع الجزائر نهج موريتانيا نهج واسع معناتها عريض اوتوروت كما نقولوا احنا قبل كان ذو اتجاه واحد التو مازال ذو اتجاه واحد ممنوع الدخول من شارع الجزائر هذا راهو البلدية صفاقس هي اللي لازم تنظر فيه في لجنه مرور وجولان
7: واضح
6: بالطبيعه بعد استشاره شرطه المرور لانه ماشي يولي اللي يخرج من نهج موريتانيا جاي من شارع الجزائر ماشي يولي يتصب في المفترق الاتجاه الدوراني نتاع
7: بيكفيل
6: نتاع بيكفيل نتاع شارع شو اسمه اتحاد المغرب العربي الكبير هذاك يلزم تهيئه يلزم معناتها تهيئه وتصير العمليه لانه يلزم مطلب نعمل مطلب للجنة المرور والجولان ببلدية صفاقس باش تنظر في الموضوع لأنه الحركية في الاقتصادية تبدلت تماما ما عادش تم حركية اقتصادية ما اللي سكرت الشركة ولا معناتها كي يرجع ذو اتجاهين يكون أفضل لحركة المرور يصرح حركة المرور أكثر
7: سي محمود. بالنسبة للاستاد وإحنا معناها بدينا الموسم الرياضي معناها بالحق رجاء كل رجاء يراو استراتيجية خاصة باستاد مش نهار لحد راهو العبيد المصالح متاحة تتعطل معناها هذه التشكيات هذه راهو عنا قديش من عام المواطنين في صفاقس كيبدأ فما ماتش يقول لك راهو تعطلنا راهو ما نجموش نخدموا راهو ما نجموش نمشي بالحق معناها متساكنين ربما المحارزة وسكرة وغيره مش يتعطلوا برشا
6: راهو نهار لحد راهو مقبول نهار لحد مقبول أما أيام الأسبوع
7: في الأيامات الأسبوع
6: أيام الأسبوع راهي تشل الحركة الحركة وال معناتها والخدمات مش تقف والعباد ماهوش باش يوصل لخدمهم ومش باش يوصل لمدارسهم والمؤسسات
7: هذيك علاش يلزم استراتيجيه نفضلكم هاوكا على وساع معناها توا معناها فما رجوع للناس الكل استراتيجيه تكون واضحه على وساع باش هكاك ما تعطل مصالح حد على خاطر حد هذا هو المطلوب
6: نلفت النظر لمصلحه شرطه المرور
7: واضح يعطيك صحه سي محمود المكلمه اللي بعدها الو على السلامه
8: الو على السلامه
7: مرحبا شكون معنا
8: مقام التربيه في نجوى
7: اهلا وسهلا يا نجوى ايش نحوالك اي
8: أنا بس
7: الحمد لله
8: أنا عندي زوج دخلت عندي على الكيس هيك اللي مسكرينه وعندي تحت الواد احنا صغارنا يقرأ وكلهم نتعدوا شقوا الواد الكل ما سمى شيء زوج كيسات هما
7: أنا هو الكيس اللي مسكرينه يا نجوى
8: هيك نديروا يلزم نديروا من المعطال على العظمة
7: الكيس هذيك جاوبنيك عليه المرفيتة يا نجوى
8: قالوا باش يحلوا زوج كيسات
7: مش قالوا مش قالوا يا نجوى مش قالوا مش قالوا راهو جاوبنيك عليه وكنت كلمت سي عاطف التلمودي مشكور مدير جهه التجهيز بصفاقس وراهو جاوبنا هذيك يصير على اثر مش تجتمع اللجنه من جديد فما الفتحات سي محمود نتاع طريق المطار زنقه المصمودي بالتحديد وغيرها وبرشا فتحات راهو مش يخليوا الفتحات اللي هي فيها الكثافه السكانيه واللي لا استنى يا نجوى راهو مش مفهم
6: شوية صبر
7: راهو اللجنة مش تجتمع اليوم ولا غدوة يبارك فيك معناها نعم
8: برشا عباد يسرقوا ويدوروا هكا
7: راهو اللي يدخل قاعد يتسبب راهو في كارثة اللي هو والغيره معناها الرجاء اي فوالا شوية وصعبين نعم فوالا معناها راهو جاوبتك عليه الموضوع هذا وبالنسبة حتى اللي تحت الواد يا نجوى راني بعثتك قديش من مرة للبلديات وخرجت لك راهو زوز معناها
8: الله فيك جاء الشانتي وصورنا وقالوا ترجلوا لكم ملي دخلوا الصار ثم إنارة ما سماش معنا
7: لا يا نجوى راهو من قبل برنامج الشانتي راهو معناها توا سنوات بعث لك زوز رؤساء دوائر يا نجوى اي وقلت لك يا نجوى انتم تعودوا تمشيوا كمواطنين يبارك فيك راهو الاشكاليات نتاعك انت كمواطنه كلمتك معناها قديش من مره في الاوف وحليت لك الاشكاليات نتاعك معناها الرجاء انتم تتبعوا معناها محنش احنا باش نقعدوا نتبعوا زيد مع المسؤولين انتم تبعوا انا واجهتكم وخليتكم على السكه شنو تعملوا وكلمنا المسؤول مشكور راهم متجاوبين معانا انتم عليكم كان تتبعوا كمواطنين كمتساكني منطقه نمشي التليفون اللي بعده الو على السلامه مرحبا شكون معنا مرحبا سي فوزي تفضل اي
9: عسلامة محمود
6: اهلا وسهلا سي فوزي مرحبا بك
9: فوزي كاشف انا حبيت نتكلم في نفس الموضوع نتاع ضوء التقاطع انا مش نبدك على شريان معين خطر مخطر ياسر بان العمل نتاعي غاديكا قلت له مش سمك شويه في البي تي تي اليوم الشريان هذيا نهج الفردوس عرفت نهج الفردوس
6: عرفتوا نهج الفردوس
9: هو اسمعوا بيناتها لا يقتل الفردوسي بحد شيء من
6: نجل الفردوس جاي ورس بيتار ورس بيتار
9: جمع العذار وتمشي
6: اي بالضبط يمشي حتى يوصل لحتى للضوء متاع مركز شاكر
9: احنا مش تحدث حتى الضوء نمشي هذاك اول ضوء متاع مركز شاكر اللي قدام بلدية تخلي على يمينك
6: اللي بحث الدائرة ايوه
9: تقني سي عمود ما يقعش دي سكونت ما عملت انت بدلت السمو البيتات مش تخرج فهمت والضوء يشعل وهذاك مخطر ياسر خاطر ثم غادي يقلش من تقاطع معناها مخطر ياسر
6: اي تعديله ضروري
9: بالكل ماشي لا شوف ما حوزم لي تكتوب هو مش كان هو ذكر هو في صفت برشا هذو محوش ندخل الباحة انا خط المهم بالنسبة لي انا هذك الضوء اللي نتعدى منه كل نهار وشوف فيه وما انا مش فكبير ياسر خطر في قسم انتقاط عبا منه الضوء الاخر بعيد شوية من اللي عملوا جديد كيف جديد والتليق مازل شاكر وفرشا هذو تقاطع غادي
6: اي ضو يجي من قصص نمبر 5 وضو اللي يجي من مازل شاكر
9: اي مخطر اي قصد سيكوند تعرف من قصد سيكوند معناها معني جست واحد مش حتى ما يعملش دي مارش بيه ولا تقاوتو الكل معناها مش
6: يعطل ايه
7: واضح واضح سي فوزي فما ملاحظة أخرى
9: لا هذيك هو بسمين خطر
7: شكرا من
9: جد وانا
7: به شكرا ليك شكرا شكرا لك صحة إلى لقاء بسلامة سي محمود رجاء الملاحظات هذو ما
6: باش نوصلهم
7: ولا صحيتك التليفون اللي بعده ألو عسلامة
10: ألو
7: مرحبا شكون معنا
10: ألو
7: ألو أي أنوري أنور نمشي للتليفون اللي بعده في انتظار السيد اللي معنا. يفضلكم اسمعنا فقط من التليفون. اللي عنده راديو محلول بحذاه يسكروا. ألو عسلمة.
10: ألو
7: ألو عسلمة مرحبا بكم معنا. ألو ألو أنور فما تليفون. ألو شكون معنا؟
10: ألو
7: مرحبا نسمع فيك مدام تفضلي. أي
10: مدام شقير معاك شنحوالك
7: سماح. مرحبا تفضل مدام مرحبا بيك.
10: أي مشكلة أنا حبيت نقول لك المشكلة عندنا في محرز وحدايا غادي على الكورنيش فما قهوة عاطية على الدور العقارب بلا يحطوا قدامها برشة سكوترات وموبيلاتات والله أكبر خطر. نجيب الشق من غادي وأنا ديما نتعدى من غادي نمشي ديما. كانت تعطى التروتوار تلقى رجالة قاعدين ما يجيش تعثر تطيح. كان شقيتك شقة معناها دورة كبيرة فما الكراب جايين من الفقش وطلعين عقارب ومشين القارب ما تقاش كيفاش تمشي. والله لازم كل مرة نقول كلمت عليها قلت عمناه ولا عمناه ولا الموضوع هذايا باش نبنوا سلامتنا وسلامة صغيراتنا. تو جاي وقت مكتب يجعل منكم كيف عملنا حل ينجم ونحيو السكوترات تحت حيط غادي الفوق شوية. وعمك محمد سلم عليك برشا محمد شقير وسلم عليك برشا راهو
7: سلام علي برشا عم محمد ربي يبارك فيك وفيه مدام شقير يعطيك الصحة يعيشك يعيشك يعيشك
10: والله راني ما نتعدى والله والله من هذا بدل طحت والله بدل طحت.
7: بسم الله عليك بسم الله عليك. انا نقول لك معناها هذي راهو معناها الاحتلال نتاع الكياس
6: نتاع الرصيف واحتلال حتى المعبد
7: معبد موجود تقريبا في كل الولايات. انتم فقط هذا تصير مدام شقير هذه تصير على مستوى محلي وخاص جدا. الرجال حتى واحد منكم يقف على البلدية نعم سمح
6: لهم مقابل شرطة المرور نتاع المحرس.
7: يقول لك سي محمود مقابل شرطة المرور المحرس صحيح هاك غادي ما
10: لا لا نقول لك مقابل الكورنيش بالضبط وانك الحصان وانا دوره هاني ما نزلش
7: تلك الاسم واضح ما تذكر ليش الاسم باهي يعطيك الصحة.
10: ما نزلش نقول لك انت جاي من فاقس وماش طلع الفرقة قارب أو طلع الكياس عقارب أو الدورة
6: واضحة واضحة
7: واضح واضح
10: هدون معها واضح هذيك حاطين سكوتراتهم في الدورة عسنية والله شيء أسف من جوش تعدى
7: واضح واضح واضح. شكرا لك شكرا يعطيك صحة. واضح سي محمود.
6: عندي عنا فريق ممتاز في محرس تابع الجمعية التونسية للوقاية من حول الطرقات مكتب محلي ممتاز برشا وعلاقته طيبة مع شرطة المرور ومع البلدية ومع المعتمدية كل شيء مش نلفت له النظرة وهو كي نقول لك معناتها عنده كلمة
7: نعم.
6: عنده كلمة ونعرف اللي راهو مش يلقاو الحلول ثمك ومش ينبوا على
7: سي محمود. نحب نقول الحقيقة الوضعية هذه مش موجودة كاين في المحرس راهي موجودة بارتو. إذا كان صفاقس تو تخرج تو في اللحظة هذه تو ترى الموبيليتات ولا غيره اللي محتلين الرصيف ولا الكراهب ولا غيره ولا المراكين معناها هكاك عشوائيا في كل الطرقات محتلين الرصيف ومحتلين المعبد ومحتلين جميع الأماكن. الرجاء كل الرجاء تطبيق القانون على الناس الكل سواء موبيليتات ولا كراهب ولا أي واحد يخالف الطريق وقته توا ما هو باش نحيو الموفمون. ربما تكون من بين الحلول سي محمود ومش ربما هي من بين الحلول بالحق
6: أكيد.
7: اللي باش توسع معناها الكياس واللي باش توسع المعبد وتخلي السيركيلاسيون تمشي والعباد تمشي براحتها وأنه نقاوموا الظاهرة متاع احتلال الرصيف واحتلال المعبد في نفس الوقت. سي محمود ناخذ تليفون ونرجع نواصلوا. ألو عسلامة.
11: مرحبا بك.
7: مرحبا شكون معنا؟
11: معكم نبيل الزين رئيس المجلس المحلي بالحنشة.
7: مرحبا سي نبيل تفضل.
11: اي مرحبا
7: يعيشك.
11: والله نطبع فيكم الصباح موضوع مهم مهم خاصة نحن طوى على أبواب العودة المدرسية.
7: نعم.
11: الإشكاليات ما تقفش كان على سفاق المدينة. الإشكاليات تمتد حتى للمعدات الخارجين بين معتمدية الحنشة وعماداتها. تبدأ الإشكاليات هو بالتقصير ولا بعدم الالتزام القانون. تبدأ لنا نحكيه على الخطر ونحكيه على خطر التلامذة اللي هما نحطهم في المرتبة الأولى خاطر عنا كياسيات غاديك ما نحكي لكش طرقات في ما غير مهيئة باش يخرجوا فيها تلامذة مما يتسبب نحن عنا غاديك النقل الريفي. الريفي ما يخليش النقل الريفي يدخل باش حتى يعاون الحافلات اللي تهز في تلامذة. على ذكر الحافلات معناتها زادة فما إخلال إنه ما يوقعش الإعلام إنه تصير معناتها الكار تطيح مثلا يقع عطب ولا حاجة ما يوقعش إعلام مسبق مما يخلي تلامذة يروح على سقيهم في جي بي ان يمشوا على سقيهم مثلا من معهد بير صالح. صارت قديش مثلا من حالة غاديكا حتى خرجت لجنة السلامة المرورية وعلى أساس عملنا غاديكا حملة باش نعملوا فما مخفضات سرعة ما فماش على الليسي. الحالات هذه تخلي حتى الكيران تهز في طاقة طاقة الاستيعاب كبيرة برشة تهزت لهم بيبان محلولة يتعداوا فما تصير ساعات يتحلك تلميذ تلميذ كما جيش الكار يتلزي يروح في الصوب يطلعوا 20 تلميذ من تالي معناتها تتيح واحد زادة من تالي تصير كارثة ولهذا الحاجات هذوما أنا مانيش عارف أنا كيفاش بالتنسيق معناتها صوتنا يوصل نحن كمجلس محلي عملنا جلسات مع عديد الهياكل المتداخلة في الصوت. طالبنا لكن
7: سينابيل سينابيل يفضلك ما تقعدش في بقعة فيها الريحة يفضلك حاول تبعد شوية تكنن شوية على الريحة
11: ايوه عشان يكون صوتي واضح هكاي من بين هذه الاشكاليات معناتها نشوفوا كيفاش حتى طبعا نشوفوا معناتها بالحافلات ما فماش العدد الكافي نحن في الاخر نخدموا في معادلة مجهود الدولة لكن فما متطلبات اساسية بينها النقل معناتها معدلية الحنشة اكبر مشكل اساسي عندها نقل صدقني اليوم انا جاي لصفاقس تشوف في حاجات اخلالات في الثنية شيء يندله الجبين معناتها اولياء تصور انت خارجين اليوم السوق الاسبوعي نتاع الحنشه باش يمشوا ويقضوا لصغيراتهم كذا اللي يطلع في الستوب اللي يطلعوا 8 يطلعوا 9 يطلعوا في سيزي
7: يا سينابيل هذا ولا موضوع النقل واحنا موضوعنا السلامه المروريه به على كل خليني نقول لك يا سينابيل انتم كنواب مجلس معناها المجالس المحليه المفروض انتم اللي توصلوا صوت المواطن الحقيقه خاصه بالنسبه على مستوى محلي جدا مستوى المعتمديات والعمادات وغيرها انت قلت لي ملمين بكل الاشكاليات وين وصلتوا في الاشكاليات شنو الحلول
11: نحن كمجالس محلية طول الخدمة نتاعنا نخدموا ميدانيين ونخرج ونشوفوا في الاشكاليات لكن في الاخر كي نستدعوا الادارات الجهوية ونعملوا محاضر جلسات الاجراءات نعطوا مقترحات نحن في الاخر قوة مقترح نعطيه اقتراحات لكن ما شفناش معناتها سرعة الانجاز
7: فوالا معناها ابقوا المحاضر جلسات وبقاو الاجتماعات وبقاو كل شيء بقى حبر على ورق وفي الرفوف هكا ولا سينابيل
11: هذا هو محاضر جلسات في الرفوف لم ينجز شيء نحن محاضر جلسات تتمر في كل المعتمديات معنا تعطينا حتى مقترحات ولكن الله غالب تشوف نحن هذا دورنا نوصل صوت كل الطرق على موجات إذاعاتكم على محاضر الجلسات
7: مرحبا بكم والله مرحبا
11: نحن هذا الحاجة اللي تزيد للبلاد وللبلاد وتضمن معناتها سلامة صغيراتنا والمواطنين نحاولوا نوصلوا هذا حبيت نعرج على الموضوع هذا خاطر هني قلت لك فما برشا حاجات خاصة للتليان يمشيش يقرأ في ريحية يقراش التلميذ يمشي يقرا يروح معناتها
7: سينابيل بقى معايا فما موضوع النقل الريفي سي محمود وفما برشا النقل حتى الغير مقنن واحنا توا باش معناها مع عوده مدرسيه توا كما قال سينابيل برشا مناطق عندهم نقص الحقيقه في النقل وفي غيره وحتى الكيران راهو الحافلات راهو موجوده على مستوى الجمهوريه كامله تقريبا ولايه صفاقس حتى على مستوى الولايه راهو سينابيل خليني نقول لك فما نقص في الحافلات ورغم الحافلات اللي وقع تدعيمهم واللي وقع جابوا رغم ذلك لابد فما النقص معناه حتى احنا هوني في على مستوى الوسط مدينة صفاقس فما تشكيات من القبيل هذية لكن فما سي محمود النقل الغير مقنن فما النقل الريفي علاش ما يوقعش بالحق معناها باش يكون النقل متاحهم آمن وما يوقعش الحوادث معناها
6: أكيد عندنا جوز منظومات النقل الريفي اللي هو معناتها ولا السائق مطالب باش يكون عنده رخصة سائقة مصنف زام يعني
7: ابقى معايا سينابيل ابقى معايا
6: عبارة لواج ولا تاكسي معناتها ما عادش هذاك رخصة سائقة مصنف باي سوق نقل ريفي نتحمل مسؤولية أشخاص معه دونك كذا معناتها القانون طلبنا من عديد مرات والحق الأمر الوزاري 910 510 نص على ذلك دونك ثم يلزم تدعيم الخواص لممارسة النقل الريفي والنقل التاكسي الجماعي تاكسي الجماعي زاد
7: على خاطر زاد توا سي محمود حتى على مستوى جهة ولاية صفاقس مستوى الولاية مش راهو فما العديد من الروضات العديد من لي غاردوري غيرهم راهم يهزوا الصغيرات الكل يعبيهم البريفي يعبيهم معناها في استافات والا في حتى في كرهبة وفي ظروف غير آمنة ونقل غير آمن وراهم يتسببوا في برشا حوادث معناها بالحق
11: هذا المشكل الكبير نحن كما معناتها تأكيدا الكلام وحتى على مستوى الولاية معناتها طبعا نستناه في القرار الجديد متاع منح رخص هذه التاكسي جماعي اللي هي مش تكون معناتها تفض إشكالية كبيرة خاطر توا النقل الريفي المشكلة متاعه اليوم ما يلتزمش باش يخدم الخط متاعه والتركوية متاعه كتولي تاكسي جماعي تلزم عليه التاكسيات الكل تخدم على خط المعتمديه الكل، وحتى بين المعتمديات معناتها بين الولايات ولا حاجه.
7: نعم.
11: يسهل هذايا ويولي يفرض على الناس. اخاطر صدقني المواطنين مش طالبين انه توفر لي حافله معناتها تجيني في اي وقت، المهم وسيله نقل نخرج بها.
7: واضح واضح سي نبيل، واضح. شكرا لك، يعطيك صحه ومرحبا بك في اي وقت. شكرا سي نبيل، ننسق معك اكيد اي اشكال يخص السلامه المروريه بالنسبه لكل المعتمديات احنا على ذمتكم، مرحبا بكم. مش ناخذ تليفون اخر. الو عسلامه. الو
12: الو عسلامه،
7: مرحبا. شكون معنا؟
12: معك هيدا غرباء.
7: مرحبا، تفضل.
12: وبيك عايشك بربي. حبيت نحكي في موضوع وين بابور قرقنا.
7: ايوه.
12: القياس واحد كي جاي يشق السكه يلقى البريير طايح، سميات متعديين سنتين ما يقفوش في ستوب، معناها مشكله كبيره. الدوره مقصيه، اللي بيجي يعمل دوره لازم يطلع على التورتوار، هو مش تورتوار.
7: أيوة.
12: معناها كاينو تورتوار، معناها العجل نتاع الكراهب تتقرب، مشكله كبيره غادي كما نعش. يوسعوا لنا الدوره، ما يخليوش العباد تراكي تجي تعمل دوره تلقى جماعه مراكين باش يستنوا في اهلهم جايين من قرقنا.
7: نعم.
12: انا نعش نجيش الانسان.
7: واضح
12: السيد اللي معاك يعرف شي البقعه.
7: واضح.
6: تحكي بجنب السكه، تحكي بجنب السكه.
12: بجنب
7: السكه. واضح واضح واضح. شكرا لك مدام، يعطيك صحة.
6: سكة.
7: سي محمود،
6: سكة قريبة ياسر، وزيد عملوا توك حواجز
7: أي
6: باش السيارات ما يمشيوش طول، لازمهم يدوروا على اليمين جهة التروتي جهة السيرفيس ديمين باش باش يدخلوا البابور قرقنا. ما عادش ثم أشغال، ثم تهيئة المحطة
7: الجديدة، وهو مش يوقع تهيئة المنطقة كاملة الحقيقة. أي. للأمانة، لكن وخروا برشا راهو في تهيئة المنطقة هذيك الخاصة ربما بغاديك ببابور قرقنا والمحيط نتاعه والسيرفيس ديمين كما قلت. فترة
6: صعيبة صعيبة للنهاية.
7: نعم.
6: صحيح.
7: نعم. صحيح. غالة وخرت برشا، أما هو المكان كامل مش يوقع تهيئة متاعه. دونك معناها الرجاء، كل رجاء تعجيل أي تدخل، معناها بالحق احنا المشكلة متاعنا سي محمود كي عندنا أي تدخل مش يصير وإلا أي تهيئة راهو نقعد ونحكيه عليها سنوات. وإحنا تقريبا كل المشاريع هذا هو يبقى الحال على ما هو عليه،
6: نسكروا سنية ونقعدوا شهور وإحنا. نعم. معناتها نستناو في المعدات حتى تتحط في بلاصتها وحتى تبدأ الأشغال وحتى معناتها صحيح.
7: ثم تأخر كبير برشا، وهذا هو اللي عطل الناس الكل واللي تسبب في برشا حوادث وبرشا كوارث في الطريق. سي محمود الوقت زربنا، خلي نجي معاك للحلول. يا سي محمود قلت لي عندي برشا حلول بالنسبة للعودة المدرسية، تفضل.
6: دونك الحلول كونه الإنسان كي يلقى روحه ماشي ماشي تشد في أمبوتياج، ماشي اكتظاظ مروري طويل، أول فرصة يقف على اليمين كما عملت أنا، ورقيت كرهبتي على لقيت فرصة ونزل 300 متر و 400 متر ونكمل مع ساقية إذا كان ممكن، وحتى صغيرات راهم مشيوا على الرصيف ما حتى مشكل.
7: إذا كان إذا كان فما وين يراكي على اليمين، أنت ذكرتني
6: لازم تلقى فرصة.
7: والله يا سي محمود من بين الحلول هذية، مرة أنا وقعت في أمبوتياج في لهنا في السيركيلاسيون في النصرية، نعرفوها كي تتسكر من رون بوان هذايا نتاع منزل شاكر اللي بحذانا،
6: حتى العين
7: حتى للعين حتى الجرمدة مش العين
6: حتى
7: الجرمدة كلها مسكرة، نعرفوها كيف تسكر بالفعل. انا راكيت الكرهبه وقعدت كي نقول لك قرابه ساعه وانا مراكيه نستنى لين تتصرح السيركيلاسيون. انا راكيت على خاطر كملت قضيتي، ورغم اللي انا تعبه برشا ورغم ذلك قعدت نستنى، لكن فما غيري اللي هو مستعجل يا سي محمود.
6: أكيد.
7: فما غيري اللي عنده قضيه معناها ايرجون،
6: فما اللي عنده شكون مريض،
7: فما شكون مريض، فما اللي عنده وقت يحكم فيه، معناها فهمت معناها ما نجموش، ماهوش حل من الحلول وانك تراكي على اليمين وتقعد تستنى، معناها بالحق
6: نحكي اذا تلقى بلاصه تكمل على ساقيك.
7: لا إذا كانت القبلاصة نجم تراكي وتكمل على ساقيك إذا كانوا قريب بالفعل به. هذا من بين الحلول. شنو آخر سي محمود؟
6: بين الحلول مش الناس كل تخرج في نفس الوقت.
7: صحيح هذي يبارك فيكم بالحق، وانا ديما احنا نقولوها سي محمود ونعاودوا، اذا كانت نجم تخرج بكري اخرج بكري، امشي روح بكري، راكي كرهبتك في المكان متاع العمل متاعك، امشي اعمل القهوة متاعك، صغيراتك في عراضك وصلهم للمكان متاعهم، ما تسيرش حتى كان مثلا ما يحلوش مثلا بكري نقولوا احنا المؤسسة التربوية ولا الجارد ولا اللي هو، خليهم بحذاك بعد تمشيوا على سويقاتكم. والله من بين الحلول بالحق سي محمود. نعم.
6: بين الحلول زاد سماح كي نشوفوا احنا في الدول المتقدمه يقول لك راهو ثم اكتظاظ على مستوى على مستوى الشارع الفلاني ولا الشارع الفلتاني انت تجتنب تعمل ديفياسيون معناتها تسلك مسار اخر.
7: لكن المشكله احنا عندنا سي محمود ما هو لحتى تخطيط مدينه صفاقس اللي هو تقريبا نصف شعاعي والناس الكل تتصب في المدينه يعني في نفس التوقيت كما قلت معناها حتى مش تهرب اثنيه مش تروح في اثنيه اخرى هيك المشكله اللي عندنا سي محمود
6: اكيد
7: معناها احنا هنيه راهو من اهم الحلول اللي نتصوروها بالفعل واللي هي من بين الاحلام نتاع مدينه صفاقس سي محمود المترو اللي هو النقل العمومي يجمعها يعني توصل في ثنية تخليك رهبتك قبل ما توصل انت للمبوتياج وسي المترو يدور بينا في مدينة صفاقس لذا معناها هذك هو الحل ربما اللي هو الحل معناها اللي هو يجب يكون في أقرب وقت محمود هكا ولا النقل العمومي نعم.
6: النقل العمومي وسمى برشا مبادرات من طرف الجمعية التضامنية حاولنا وقتها باش نعملوا محطات السيارات على مسافة 4-5 كيلومتر وناخذوا معناتها تاكسي جماعي ولا تاكسي ولا دراجات
7: باش نقول لك فوالا فما تو حتى هيك لي تروتينات اللي ولا يستعملوا فيها فما الدراجات الهوائية معناها فما برشا حلول هما قاعدين يراو فيهم لكن النقل العمومي هو معناها من أكثر الحلول ربما اللي تخرجنا احنا من المأزق نتاعنا هذايا علاش خاطر قاعد أسطول السيارات قاعد يتطور سي محمود وصلنا تو في ظهر لي ل 264
6: فوالا
7: في 264 فوالا قريب يكمل ومش يخرج 265 الأسطول قاعد يكبر وفي المقابل عندنا نفس البنية التحتية المهترئة اللي هي معناها ما تستوعبش كامل الأسطول هذية اللي ما تطور فيها حتى شيء بل بالعكس محمود قاعدة تتأخر وقاعدة تدهور على مستوى تقريبا نقول أنا ولاية صفاقس كاملة سي محمود
6: أكيد وينو ما كان المينيبيس اللي يطير المتعليم السورة الشركة الجهوية للنقل باش يعملوا معناتها سيركوي فيرمي بالمدينة
7: نعم صحيح
6: ويحلوا مشكلة
7: صحيح هذه من أبسط الحلول السريعة الآنية إذا كان ما نقولش حنا فما حلول آنية حلول على المدى البعيد على الأقل نبدأ بالمينيبيس كما قلت أنت سي محمود اللي ينجموا يدوروا وينجموا ينقذونا شوية معناها نقل عمومي يجمعها نقل عمومي ينجم يحل الأزمة ولو قليل سي
6: أكيد في بلاصة 4-5 كراب معناتها كهرباء واحدة ومينيبيس راهي تتعدى بسهولة مش كما الحفلة الكبيرة
7: نعم يعطيك الصحة سي محمود باش تخدم شنو عندك آخر في دقيقتين
6: باش نخدم في دقيقتين احنا نحب نقدم تحية للمندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس 1 وصفاقس 2
7: نعم
6: لأنهم يتعاونوا معنا بشكل معناتها منظم وكذلك حتى المؤسسات التربوية اللي تعتزم القيام بتكوين أو أيام تحسيسية يتصلوا بالمندوبية ما يتصلوش بنا احنا
7: واضح.
6: المندوبية هي اللي تعمل
7: نسق.
6: برمجة رزنامة واللي يطلب قبل مش ياخذ مثلا كل واحد يقول انا نحب في بداية شهر
7: واضح.
6: اكتوبر بداية شهر نوفمبر بداية شهر ديسمبر وتقع رزنامة ويتصلوا بنا احنا
7: واضح سي محمود
6: هذا من شو اسمه من الحويجات اللي جبتهم باش حبيت نعطي شوية وسط على البرنامج
7: المرة الجاية إن شاء الله المرة الجاية
6: برنامج التكوين وبرنامج التحسيسي اللي فيت تلاميذ السنوات الكل السنة خاصة الخامسة والسادسة
7: واضح يعطيك الصحة سي محمود شكرا ليك يعطيك الصحة سي محمود التركي وإن شاء الله عودة مدرسية موفقة سيسر ويحكم إن شاء الله بالنجاح وتوفيق لكم سي محمود كلمة الختام
6: كلمة الختام لي احترموا قانون الطرقات
7: احترموا
6: قانون الطرقات
7: نعم
6: وتنازلوا شويه عند الضروره
7: يعطيك الصحه يا سي محمود هذا هو احترموا قانون الطرقات وتنازلوا شويه اقول لكم سي محمود انا اقول لكم تنازلوا برشا عند الضروره ان شاء الله السلامه للجميع تحيه كامل الفريق شكرا لكم تحيه اسامه منعم انور وانا سماح رنان نقول لكم بالسلامه وفي لمانه

0: على خاطرك غالي علينا سلامتك بين ايدينا.
1: طريق السلامة
0: طريق السلامة.
2: الواحدة ظهرا
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: مرحبا بكم. اضطراب متوقع على مواعيد سفرة اللود بين صفاقس وقرقنة بسبب قوة الرياح، وتوقعات بتوصل نزول الغيث النافع اليوم وغدا على مناطق متفرقة من البلاد. عدد من سواق سيارات الأجرة لواج في صفاقس يحتجون على عدم إدراج أسمائهم بقائمة المتحصلين على الرخص ويطالبون بالشفافية. الأعداد النفسي للتلاميذ الجدد خطوة مهمة من أجل مستقبل دراسي ناجح. وفي العالم، قوة الاحتلال تصعد من اعتداءاتها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، واتساع موجة النزوح في اليمن جراء تصاعد المعارك بين الحوثيين والقوات المدعومة سعوديا. تعلم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة عن إمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرات اللود المبرمجة اليوم السبت وغدا الأحد بين صفاقس وقرقنة، تبعا لإعلام مصالح الرصد الجوي بهبوب رياح قوية. وفي آخر تحيين للوضع الجوي بالبلاد، يتواصل نزول الأمطار اليوم بالشمال محليا بالوسط، وتكون مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة بأقصى الشمال والمناطق الغربية لتتراوح أعلى الكثير كميات بين 20 و 40 مليمتر، مع تساقط محلي للبرد لتشمل بعد ذلك الجنوب الغربي أثناء الليل مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب تكون مثيرة للأتربة والرمال. وحسب نشرة المتابعة للوضع الجوي الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، فإن الوضع الجوي يكون غدا الأحد أيضا ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. نأتي إلى موضوع الساعة، موضوع العودة المدرسية. فقد أعلنت وزارة التربية عن استكمال 1,100,000 تلميذ إجراءات التسجيل عن بعد للسنة الدراسية المقبلة وفق المعطيات المحينة من 20 أوت الماضي إلى حدود يوم أمس الجمعة. وبلغت نسبة التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية 100%، فيما بلغت نسبة عملية دفع معلومة الترسيم 96%. وفي مثل هذه الفترة تعمل العائلات على حسن تهيئة الظروف ليوم العودة المدرسية، وتعمل على الإعداد والتحضير الذهني خاصة بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي، باعتبار انتقالهم إلى مرحلة جديدة تستدعي جهد كل أفراد العائلة. ويعد الاستعداد النفسي للطفل مهما لضمان مرور فترة العودة وباقي السنة الدراسية على نحو جيد يضمن نجاح التلميذ في تحصيله العلمي. روبورتاج زهور العبيب.
5: عندي سنة ثانية وسنة رابعة، وهم ديجا توقلهم العطلة سنة صيف سنة جا صعيب ياسر ويستنوا، فهم نفسانيا حاضرين أكثر من اللي حضرتهم أنا. أنا مش حاضر كولي، مانيش حاضر نفساني. تلمدت زوز صغار وتعرف الغلاء وتعرف الأدوات المدرسية قداش غلاء وقداش متكلفين. الولي هو اللي يهز في اللعبة، الصغير ولا بوت صعوبية الصيف هذا ولا يستنى في العودة المدرسية باش يرى أصحابه باش كذا وباش يلعب وباش يقرا وتنقري. عندي نص شهر التالي جديد، معناها دي نقري فعليا الجارد تعرف وقيدنا وكذا سي دخلوا في جو المد.
6: انا فرحانه باش نقسم نقرا باش نتعرف على تلامذه باش نتعرف على انستي. ماما قالت لي حاجه تليها على المدرسه
7: اي سنه اولى ان شاء الله هكا حطيتها المره الاولى في تترينا هكا كاراتي، وحبيت تحط الثقه في نفسها شويه خاطر هي برشا عاقله وبرشا هكا تخاف، وحبيتها تستانس شويه بالصغار وتستانس شويه. كان احكي معها ديما ديما ديما وان شاء الله ربي يستر ان شاء الله. ديما خلي ايمانك بربي قوي، ديما ما نحكوش العيب وما نقولش العيب وما نخرجوش الكلمه ملعيبة باش العباد باش الصغار الاخرين زادة كيف كيف كيما تحترمهم يحترموك زادة.
1: القراية مقدسة والخدمة مقدسة وحاجة لازمة اوتوماتيك موراهم مش يبعدوا معناتها مش يقعدوا هما هكا يشوفوه على عينيه دونك مش يقعدوا يحبوا يقراوا يحبوا يسعوا من اول اوت نبداو نحضروا شوي شوي بريتم لون اما نحضروا
8: نقول له راهو مش كيما الروضة مش كيما وين كان هو يقرا في الجامعة الكتاب نحضروا نفسانيين ويقرا في الدار من اللي يسمع روحه باش يرجع يقرا ولا يمد في الكراسة ولا يكتب في اسمه في اسمي في اسم بوه ما شاء الله لي.
4: الأعداد النفسي للتلاميذ الجدد خطوة مهمة من أجل اندماج سلس في الفضاء الجديد فضاء المدرسة من أجل مستقبل دراسي ناجح والدور الأساسي في ذلك موكل للأولياء حسب المختصة في التربية الوالدية والمرافقة النفسية نجاة السحباني.
9: عمر هذاك حساس برشا هيك علاش الولي يجب ينتبه انه يكون يعمل اعداد نفسي جيد للولد اللي هو باش يكون تلميذ. كيفاش نعدوه نفسيا؟ اولا الساعه نفسروا له شنو معناها دراسه شنو معناها قرايه شنو معناها راه فما معلمين جدد باش يتعرف عليهم فما تلامذة جدد هيك علاش يجب نهزوه للفضاء الجديد اللي باش يتعرف عليه اللي هو فضاء المدرسه كسوة سنه اولى ولا تحضيري خاطر هما زوز يسموا جدد والاكثر جديد اللي هو التحضيري خاطر باش ينتقل من فضاء العائله ولا فضاء الحضانة إلى فضاء أوسع وأرحب اللي هو فضاء المدرسة غاديك باش يتعرف على المربي نتاعو على تلامذة جدد ماذا بيا أنا الولي حاول يعاونه باش ينفصل عليه شوية شوية خاطر كما نعرفوا صغيرات ذوكم مرتبطين نفسيا وحتى سلوكيا بالأولياء نتاعهم حاول أن الأم تعودوا على أنه يعمل على روحه في تصرفاته في سلوكه في أنه يعمل على روحه باش يربط صباته باش يأكل وحده حتى المعلمة ولا المربي نتاع التحضير نتاع سنة أولى هي بيدها عندها دور هيك علاش ماذا بيا اليوم الأول من الدراسة يكون كله فرحة وكله بهجة وكله ألوان مزيانة وألوان حلوة في المدرسة باش يعدوهم أنهم يستقبلوا استقبال حسن تلامذتي ذوكم خاطر راهو وقع اليوم الأول ما تصوروش قديش مهم في الحياة المدرسية متاع التلميذ.
4: في صفاقس ينظم المركز الوطني للبحوث في علوم التربية اليوم يوما علميا بعنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب بمشاركة باحثين ومهنيين في قطاع الصحة ومختصين في التكنولوجيات الحديثة للتطرق إلى الأسس التقنية للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة وتطبيقاته في عدد من الاختصاصات. في موضوع آخر عبر عدد من سواق سيارات الأجرة الواج في صفاقس اليوم عن غضبهم واستيائهم بعدما تم استثناؤهم حسب تعبيرهم من قائمة الحاصلين على رخص جديدة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة الأجرة الواج التي كانت أعلنت عنها ولاية صفاقس الاثنين الماضي وطالبوا في تصريحاتهم للأخبار بإعادة النظر في القائمة وبمزيد الشفافية.
10: احنا سواق سيارة أجرة على ولاية صفاقس صبينا ما طلبنا في الأجال القانونية بعد ما رعنا هبطت الخيمة واسمنا ما هبط المرفوضين قالونا نقصين وثائق رسلتنا للولاية كملنا الوثائق متاعنا في الأجال القانونية وبعد ما رعنا كي هبط الخيمة الأولية ما هبطتش الأسماء متاعنا جينا نشوف قالك أخويا أنتم معنا مرفوضين ما رعنا لنا ما حد يسمع رانا احنا متعرضين لمظلمة كبيرة.
11: كما طلبنا السيد الوالي انه سوينا وضعيتنا قانونية. احنا وضعيتنا قانونية قدمنا اعتراضاتنا في الاجل القانونية وامورنا واضحة بعد ما رعنا اللي اسامينا مش هبطة في القائمة مع العلم انه مازالوا 70 رخصة فضلين ما اسمتوا حتى رخصة المعتدية من الشاكل
12: هم مش تعطي مهبطة بلاغ في 289 رخصة ما رعنا تهبط كان 220 بركة زادتهم 69 الناس الكاملة توثيقة على ما زادتهم مش خي احنا في جرتنا عائلات نصيبوا عائلاتنا نقعدوا نجروا في جرة طول ولاية يعطي صومات مضربات يترشني
13: راي ثم عباد خبطة تسميها راي ما عندها حتى علاقة باللواج راي كنترية وراي معناتها أصحاب محلات وصحاب وعندها دجاج وخضار وكل هذه هبطت أسماء في القائمة واللي هم ما خدموا حتى نهار في في في في شكل لواش رانا يومين على الكياس من المزمر فينا عندها 15 عام على شوفير لواش
14: الولايات صفاقس نحبوا باش يدخلونا في امتلاب باش يكملونا الرخص نتاعنا علاش كان من الولايات نتاع الولايات 24 ولاية كان صفاقس فم العطوم وفم المعطوم.
4: للتذكير ولاية صفاقس كانت أعلنت أنه بإمكان من لم يتحصل على رخصة تقديم اعتراضه حسب بل عبر سحب وإيداع المطبوعة المعدة للغرض بمكتب الضبط المركزي بمقر الولاية، ولا يقبل الاعتراض إلا من قبل الشخص المعني بالأمر مصحوبا بجميع المؤيدات في أجل أقصى 15 يوما من تاريخ نشر القائمة الأولية والذي كان يوم الاثنين الماضي. ينظم مجلس الأعمال التونسية الإفريقية اليوم بالعاصمة فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسية الإفريقي، وهو مناسبة هامة لتبادل وجهات النظر وتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين في المجال. وفي جلسة الافتتاح أكد رئيس المجلس التونسي الإفريقي للأعمال أنيس الجزيري أن الدورة الجديدة تأتي في إطار مسؤولية جديدة لتعزيز حركية تونس في القارة الإفريقية، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها الدول الأفريقية وسعيها إلى استرجاع ثرواتها وتعزيز سيادتها الاقتصادية. أشار إلى أن المجلس يضع ضمن أولوياته مواصلة تموقع تونس ومؤسساتها داخل الأسواق الأفريقية.
15: يوم مجلس عمل تونس الأفريقي نجم نقول أصبح منظمة رائدة في تونس وخاصة في أفريقيا. ساهمنا في مرافقة مئات المؤسسات التونسية في أفريقيا، انتساب كذلك ما يقارب 150 مؤسسة في كوت ديفوار، 30 مؤسسة في السنغال، عدد من المؤسسات في الكاميرون، في الار دي سي، حتى في كينيا 9 دورات منتدى تمويل استثمار وتجارة بإفريقيا. خلات هذا المؤتمر يعتبر من أرقى المؤتمرات اللي يعد فيها في إفريقيا. اليوم باش نقدموا رؤية مجلس عمل التونسي الإفريقي لخمس سنوات القادمة، واللي مش تركز على أن كونسوليد اللي عملناه في مرافقة المؤسسات، في دخول الأسواق الإفريقية، اكتشاف أسواق جديدة، تطوير صادرات المؤسسة التونسية نحو هذه الأسواق الواعدة. لكن الأهم من هذا كل، مجلس عمل التونسي الإفريقي ماشي في تطوير لجروبمون لكونسورتيوم. بدينا عملنا وشفتوا تيكاد اللي هو في مجال البنية التحتية، برنامجنا على خمسة سنوات إحداث 6 كونسورتيوم جروبمون آخرين تاع شركات رائدة في كل مجال.
4: إلى آخر المستجدات عربيا وعالميا، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 10 شهداء جدد و56 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة ومداهمات لمنازل الفلسطينيين في عدة مناطق، أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص منهم أسرى محررون. اتسعت موجة النزوح في عدد من المناطق في اليمن جراء استمرار المعارك بين القوات الحكومية المدعومة من المملكة السعودية وجماعة الحوثي، وسط تحذيرات أممية أطلقتها بعد نزوح نحو 6000 أسرة خلال أيام، ما يفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين. بدأت السلطات العراقية باتخاذ إجراءات قانونية وإطلاق تحقيقات استخباراتية لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات على المعابر مع إيران بعد الهجمات التي طالت المملكة السعودية. ألمح الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان إلى احتمال إعادة فتح مضيق هرمز شرط إنهاء واشنطن لحصارها البحري واعتداءاتها العسكرية. قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أمس أن العالم شهد أشد شهر أوت حرارة على الإطلاق بحسب بيانات مناخية صادرة مؤخرا، مؤكدة أن تأثير ذلك امتد ليشمل جميع أنحاء الكوكب. في تذكير بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم، اضطراب متوقع على موعد سفرة اللود بين صفاقس وقرقنا بسبب قوة الرياح، وتوقعات بتواصل نزول الغيث النافع اليوم وغدا على مناطق متفرقة من البلاد. عدد من سواق سيارات الأجرة لواج في صفاقس يحتجون على عدم إدراجهم بقائمة المتحصلين على الرخص.

0: الله. تقبلوا أجمل تحيات فدوى الجربي وموارد قطاطا. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس.
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: سبور نيوز.

مرحبا بكم في موعدنا الثاني من سبور نيوز. طبعا نهاية أسبوع إفريقي على مستوى مشاركة الأندية التونسية في المسابقات القارية في كرة اليد. اليوم لاختتام البطولة الإفريقية للأوسط في أبيجان العاصمة الإيفوارية. الدور النهائي اليوم منتخبنا باش يواجه المنتخب المصري في 5:30 تاع العشية. نذكر منتخبنا كان تأهل على نيجيريا 44-22، ومنتخب مصر كان تأهل على أنغولا 37-10. المباراة هذه منقولة على الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة اليد. إلى كرة القدم الإفريقية، تتواصل منافسات الأندية التونسية نهاية هذا الأسبوع مع إياب الدور التمهيدي الأول في رابطة أبطال الأندية. النادي الإفريقي اليوم في مهمة صعبة في باماكو العاصمة المالية. اليوم في 5 باش يكون ضيف على جوليبا المالي. انتصار النادي الإفريقي في مباراة الذهاب 1-0 ما هوش مطمئن مع فريق جوليبا المعروف على الساحة الإفريقية. في النادي الإفريقي التشكيلة متاعه باش تعرف عودة المهاجم الكامروني تادوس كينغ بعد ما تجاوز مخلفات الإصابة. في المقابل نلقاه وغيابات نوعية أبرزها هيكل الشيخاوي وبلال آية ملك. في كاس الكاف ترجي الجرجيسي اليوم النجم يقول حظوظ وافرة للعودة من السنغال بورقة التأهل للدور التمهيدي الثاني. اليوم الترجي الجرجيسي في 6 متاع العشية باش يكون ضيف على ديان بارس السنغالي. طبعا نذكروا أنه 3-1 للمنتخب أو للفريق الترجي الجرجيسي. نتيجة النجم يقول مطمئنة إذا عرف كيفاش طبعا يسد منافذ الهجوم الفريق السنغالي. بطبيعة باش يلعب الكل في الكل اليوم لتدارك هزيمة مباراة الذهاب. غدوة النادي الصفاقسي باش يستضيف شوتينغ ستار النيجيري في 6 بتاع العشية في ملعب الطايم هيري بصفاقس دون حضور الجمهور. طبعا النادي الصفاقسي كان هزم في مباراة الذهاب 1-0. نذكروا سي اس اس في مباراة الذهاب ما قدمش مردود ربما يليق بسمعته وتاريخه على المستوى القارة. ومع هذا انتظارات لحباء غدوة باش يدارك الفريق الهزيمة بتحقيق انتصار يأهله باش يمر مباشرة إلى الدور التمهيدي الثاني. ديما مع أخبار السي اس اس في مباراة غدوة تدعيم مهم في تشكيلته بدخول مومن الرحماني بعد تعافيه من الإصابة، وهي المباراة الرسمية الأولى لي مع فريق السي اس اس باعتباره منتدب جديد في الميركاتو الصيفي. لكن في المقابل فما أخبار عن إصابة محمد طرابلسي وإيمانويل أوغبولي. إن شاء الله الإصابة تكون خفيفة وما تحرمهمش من المشاركة ولو لبعض الوقت في مباراة غدوة. ذكروا كما قلنا المباراة غدوة باش تكون دون حضور الجمهور باعتبار العقوبة اللي سلطتها الكونفدرالية الأفريقية لكرة قدم في آخر مشاركة للنادي الرياضي الصفاقسي. وبالنسبة للفرجة باش تكون حصريا عن بعد على منصة CSS Forever وبسعر موحد 10 دينارات. بإمكانكم الدخول على الصفحة الرسمية للنادي الصفاقسي على الفيسبوك للاطلاع على المراحل اللي تسبق الحصول على البث المباشر غدوة يوم المباراة وكيفية اقتطاع التذكرة الافتراضية. ثم

يهم النادي الصفاقسي نذكروا به أمس إدارة السي اس اس أعلنت بصفة رسمية على انتداب لؤي الترايعي لمدة عام إعارة من فريق الوحدة الإماراتي. إلى الكرة المحلية، البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، مباراة الجولة الرابعة بشكون على ثلاثة دفعات بالنسبة للدفعة الأولى والثانية. الأولى اليوم مستقبل المرسى النجم الرياضي الساحلي، مستقبل المرسى يبحث على أول انتصار ليه، حكم الساحة باسم بالعيد، في الفار أمين الفقير. اليوم أيضا أمام الحمام سوسة الملعب التونسي، حكم الفار درساف القنواتي، في الساحة خالد قويدر. زوز فرق يبحثوا على أول انتصار في الموسم هذا، الاتحاد مناسيري مع اتحاد بن قردان، تحكيم لأسامة بن إسحاق في مستوى الساحة وهيثم قيرات في الفار. الدفعة الثانية بشكون غدوة الحد الأربعة نتاع العشية، كذلك شبيبة العمران نجم المتلوي، محمود قصيعة في الساحة، حمزة جعيد في الفار، نادي حمام الأنف الترجي التونسي، حكم الساحة أيمن نصري في الفار، حسني النالي، ونادي حمام الأنف يبحث على أول نقطة باعتباره انهزم في المقابلات اللي أجرها منذ بداية الموسم. الأولمبي الباجي من أجل أول انتصار باش يستضيف تقدم ساقية الدائرة المتصدر، وأفضل دفاع باعتباره مقبل حتى هدف لحد الآن، ويلعب من أجل الانتصار الثالث بعد زوز انتصارات والتعادل. حكم الساحة الصادق السامي في الفار أمير لصيفة. ذكروا أواسط الأسبوع المقبل تحديدا الأربعة 16 سبتمبر في الأربعة باش يكون الموعد مع زوز مقابلات مؤجلة من الجولة الثالثة، اتحاد بن قردان يستقبل النادي الصفاقسي، الترجي الجرجيسي مع الاتحاد المنسيري. نهار الخميس 17 سبتمبر ختام الجولة الثالثة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي. اليوم أجرت في سوسة قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس الخاصة بأندية رابطة الهوات مستوى الأول. المباريات هذه باش تدور نهار 17 أكتوبر المقبل، ونعطيكم بالنسبة للفرق اللي موجودين في المجموعة الثالثة واللي همونا على المستوى الجغرافي. الملعب الصفاقسي مع نادي جبنيانة، أولمبيك سيدي بوزيد مع قرقنة الرياضية، الأهلي الصفاقسي مع النصر أطبلبة. نذكروا بالنسبة لل البطولة الجولة الأولى باش دور بعد أسبوع من مباراة الدور التمهيدي الأول للكاس، يعني يوم 24 أكتوبر. في آخر أخبار أنديتنا التونسية، الاتحاد الرياضي المنستيري، الهيئة تمكنت أمس من رفع المنع من الانتداب وبدأت في تسجيل لاعبين جدد. في خبر آخر، توصلت إدارة اليوسمو إلى فسخ عقد اللاعب أيمن بن محمد بالتراضي. ذكروا في الترجي التونسي أخبار عن تدعيم الإطار الفني باللاعب السابق مجدي تراوي اللي كان سبق له باش شغال نفس الخطة مع معين الشعباني لما كان يدرب فريق الترجي. الرابط الوطني لكرة قدم وخبر يتعلق بالترجي التونسي، كانت سلطة تامس عقوبة على الترجي بمباراة واحدة دون حضور الجمهور بعد أحداث مباراة الفريق مع مستقبل المرسى. نذكروا كذلك بخبر يهم النجم الساحلي، الرابطة كانت قررت أمس رفض مطلب الاعتراض متاع النجم الساحلي على مشاركة يوسف البليلي مع فريق الترجي في مباراة الجولة الافتتاحية للبطولة لجمعة زوز فرق. نحكيه على قرار الهيئات الملعب الجبسي، مستقبل الجبس وأمل بوشمة، اللي كانت تقدمت باستقالات جماعية للصورة الجهوية في جبس بسبب معاناتها في الإيفاء بالتزاماتها، وهذه خطوة تصعيدية تعكس الأزمة المالية الخانقة اللي تعاني منها الأندية هذه وعديد الأندية في الحقيقة، وتأتي بعد استنفاذ كافة المساعي لإيجاد الحلول في الحد الأدنى لمواصلة النشاط. طبعا الموضوع يبقى للمتابعة. في المباراة الودية اللي تم فرق الرابطة الثانية اليوم في 3:30 في ملعب 2 مارس، محيط قرقنة يلعب مع القلعة الرياضية، غدوة في الأربعة أمل بوشمة مع كوكب عقارب. نهاية سبور نيوز، شكرا لك أنور بوجلبان، كنت معي في الإخراج الإذاعي، تحياتي لك منعم جمال في الإخراج المرئي، تحياتي أنا منجع تطلع، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبر عدد من سواق سيارة الأجرة لواجه في صفاقس اليوم عن غضبهم واستيائهم بعدما تم استثناؤهم بحسب تعبيرهم من قائمة الحاصلين على رخص جديدة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات الأجرة لواجه، كانت أعلنت عنها ولاية صفاقس الاثنين الماضي، وطالبوا في تصريحاتهم بإعادة النظر في القائمة وبمزيد من الشفافية. نظم المركز الوطني للبحوث في العلوم اليوم في صفاقس يوما علميا بعنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب، بمشاركة باحثين ومهنيين في قطاع الصحة ومختصين في التكنولوجيات الحديثة، للتطرق إلى الأسس التقنية للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة وتطبيقاته في عدد من الاختصاصات الطبية. كشفت جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة عن الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين بزيادة قدرها 16.6%، بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين. شنت طائرات الاحتلال بعد ظهر اليوم غارة على حي الصبرة جنوب مدينة غزة. عرض قادة مجموعة بريكس التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء استمرار العنف بالقطاع على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: ديما أقرب
4: والعشرة ديما.
2: لحد هذا مع نوري شعري في الويكند
4: تتعرفوا على أهم العناوين، الفضاءات والمنوعات
2: في الشبكة البرامجية الجديدة لإذاعة صفاقس
4: اللي تنطلق نهار الاثنين 14 سبتمبر 2026.
2: كونوا في الموعد.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر عدد من برنامج ما يفوتك شيء، عدد الويكند، لأنه انطلاقا من يوم الاثنين إن شاء الله 14 سبتمبر مش تكون عنا برمجة جديدة على إذاعة صفاقس. إن شاء الله هتكون في مستوى انتظاراتكم مستمعين الكرام، نحاول نحن نجتهدوا قدر المستطاع لتلبية أذواقكم وراكم متبيعة. نجموا أنتم راهو تتواصلوا معنا في كل وقت باش تتحدثوا على رومان وعيد بعض البرامج اللي تحبوها تلقاها موجودة في إذاعتنا، ومرحبا بكم من كل غد الحي تكتشفوا كل العناوين الجديدة مع زميلنا النوري وزميلنا زياد خنفير في المباشر. تحية كبيرة لكم الناس الكل، توا ساعتين واربع دقايق تعرفوا في ما يفوتك شيء، نحاول نقدم جملة من الأخبار للناس اللي ربما ما نحبوش يفوتوها حتى أخبار، وأيضا الموسيقى والإيقاعات مع الاستضافات. تحية كبيرة لكم، ما ننسيوش عاد المسابقات والجائزة متاعنا 150 دينار مهدات من إذاعة صفاقس. الموسيقى خليكم معنا، خليك هنا وردة. خليك هنا هي الوردة، لكن حابين نسمعها بصوت وائل جسار.

وفي حد النهارده بيفتكر وائل جسر. تحيه كبيره لكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في المتابعه والاستماع لبرنامج ما يفوتك شيء على البوند اف ام على 3W.radiusfax.ae. تسمعونا في تونس وخارجها، تحيه كل مستمعينا خارج حدود الوطن، تحيه كبيره لكم. نعرف انتم في الاستماع وتحنوا برشا للصفاقس وتحنوا برشا لكل مكان انتم تنتميوا له، بطبيعه الحال كل ولايه انتم تنتميوا لها في تونس العزيز علينا. بعض الاخبار ربما فيها اللي فرح وفيها اللي قلق شوية، هذيك علاش نحن نحاولوا نكونوا معاكم مع كل الأخبار كيف كيف. منذ قليل القصرين مشيوا الأمطار الغزيرة بالقصرين، هي مش أمطار كهوة، هي فيضانات في وادي بن عمامة بالقصرين، تسبب خسائر كبيرة برشا، تضررت برشا من المنازل، وتسبب أيضا هذا الفيضان في نفوق عدد كبير من الحيوانات. الحقيقة وأنا نتبع في الفيديوهات والصور اللي وصلتني من القصرين تحديدا مشاهد مؤلمة جدا. هذيك علاش احنا ديما قبل الشتاء يلزم نحضروا تدابير، لازم تكون فما لجنة لمجابهة الكوارث، تشوف شنو باش يصير، شنو المناطق اللي ربما منخفضة برشا، في شنو المناطق اللي بحذاها الوديان، شنو المناطق اللي يلزم نجهروا فيها ربما البلوعات والرقارات. هذاك الكل راهو يلزم يصير مسبقا وقبل بمدة كبيرة برشا، معناتها ما نستناوش حتى الحادثة تصير ولا المشكلة تصير بعد نلوجوا لها على حل. يلزم الحل يكون قبل أشهر باش نحميو الناس وممتلكات الناس، وأيضا نحميو الحيوانات، لأنه الحقيقة قداش غضوني الحيوانات اللي ماتوا في الفيضانات. إن شاء الله بالحق ربي يعوض على ماليهم خير، وهما زادة كيف كيف إن شاء الله. ما نعرفش والله، مش قول ربي يرحمهم، والله شيء يوجع القلب، والله شيء يوجع القلب على الحيوانات هذية والصور اللي نشوف فيها تباعا. كيف كيف زادة أيامات قليلة تفصلنا عن العودة المدرسية، نهار الثلاثاء 15 سبتمبر هو انطلاقة السنة الدراسية 2027-2027. تحب نعرف معكم انتوما مستعدين للعودة المدرسية؟ خفيتوا الأدوات متاع صغيراتكم الطبلية والكرتابلة، أموركم واضحة، ولا لقيتوا بعض الصعوبات في شراء الكتاب المدرسي، ولا ما زلتوا تجاهدوا من هنا لنهار الاثنين تقولوا بالك ربما نكملوا نقضي كل القضيات؟ فما اللي يسمع فينا توا يغلف في الكتب متاع صغيراتهم ولا يغلف الكراسات، هذي نعرفوا يعني في كيما كل عام يصير في العائلات التونسية. الكل تحية لكم وين ما كنتوا، الموسيقى ما زلت متواصلة والمسابقات نذكر بها إن شاء الله بعد شوية 70-164-280. لكن قبلها نغم ونستقبلوا ضيفتنا اللي بتكون حاضر معنا على الخط الهاتفي في المباشر بعد شوية.

الغنية هذية اسمها يا ليل. الغنية هذية هي من نص المسابقة بتاعنا اليوم. شكون اللي يغني في الغنية هذية؟ زعما عرفتوه سويته؟ هو ما هوش الغنية عندها سنوات ربي. الغنية هذية البدايات ربما كانت بالنغم هذية. نحب معاكم انتوما نعرف شكون اللي يغني. توا سمعته صوته هذيك هي. بعد شوية باش تكون حاضرة معنا طالبة فاطمة لا تشهد بقيس باش نحكي أوفر تفاصيل حول تظاهرة موجودة إن شاء الله الأيامات الجاية في المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس. باش تكون التظاهرة هذية من 21 ل 25 سبتمبر. باش ناخذوا أوفر تفاصيل كما قلت والأهداف نتاعها بعد شوية مع فاطمة في المباشر. نحاول الاتصال بيها تقول لي ميساج 5 مينوت اخرين ونتواصل معكم. مرحبا بك يا فاطمة، تدلل علينا. مرحبا، احنا مش نسمع موسيقى جديدة، موسيقى اخرى، نمط اخر من الموسيقى، ونرجع لكم. مرحبا بكم الناس الكل.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ما يفوتك شيء للرابعة ونصف مساء على راديو صفاقس. مرحبا مستمعين الكرام وين ما كنتوا، تحية كبيرة لكم. احنا بعد شوية بش نسمعوا بهاء سلطان. بهاء دي البارح غنى على ركح مش مهرجان، هو على ركح كارتاج، لأنه برشا ناس يغلطوا يقولوا مهرجان كارتاج الدولي. ليه المهرجان وفاة دورة 60، لكن الحفلات وسهرات اللي قاعدين نراو فيهم ليامات هذية رأيي سهرات ربما خاصة، حفلات خاصة لكن على ركحة كارتاج، على المسرح الأثري بكارتاج. برشا ناس عجبتهم السهرة البارحة بإمضاء بهاء سلطان، وبرشا ناس ما عجبتهمش، وبرشا ناس قالوا نحبوا نسمعوه برشا بهاء سلطان وعنده صوت مزيان برشا، لكن على الركحة ما كانش عنده الحضور اللي هكاك الكاريزما اللي استناو فيها المواطنين والمستمعين والمتفرجين والجو ذيك المزيان اللي عملوا ذيك. علاش شفت برشا حدا من تعليق الزملاء الصحفيين ما كانوش راضيين على سهرة البارح. ماذا بينا نعرف رأي الجمهور في هذه هي السهرة، لأني شفت على عميدة الصحف عدم رضا الصحفيين الإعلاميين على السهرة هذه، وركزوا أكثر على الحضور الركحي للفنان بهاء سلطان اللي عنده عدد كبير من الإيقاعات وعدد كبير من الأغاني، منهم الأغنية هذه اللي عندنا برشا عليها نعديوها وانا راجعين.

يا ترى يا حبيبي نذكروا سبت اللي تعدى كيما اليوم تحدثت عليه به سلطان بالحادث المروع اللي تعرض له، لكن الحمد لله لاباس. نعاود نذكروا الحفلة ذي في كارتاج للتحديث سبتمبر، هو يعد الظهور الأول لبهاء سلطان بعد نجته من حادث سير في طريق وادي النطرون العالمين بمصر. تم الجمهور التونسي متاعه على صفحته الخاصة فورا، والبارح كان الحفل انقسمت فيه الآراء إلى قسمين، وكان فما جدل على المستوى التقني رغم الإقبال الجماهيري الكبير ونفاذ التذاكر مسبقا. أثار الحفل جدل كبير برشا، أثار كما قلنا الحفل جدل كبير ياسر، واشتكى بعض الحاضرين والمتابعين من مشاكل تقنية في الهندسة الصوتية وأيضا من الفرقة الموسيقية، لكن البعض الآخر دافعوا على حضور بهاء سلطان وأشاروا للأخلاق العالية متاعه وخاصة الحشمة والخشل وصوته الطربي الجميل جدا. ما نعرفش مش معنا، مش حاضر معنا فاطمة، ما سهلش نعمل شوية استراحة نغمية اليوم. عملت فينا فاطمة خدومة، مرحبا بيها، بعد شوية نعود الاتصال بيها. الحقيقة ان نقدم في الميسيون هاي تطلبني ان نعلق ويتطلب بعد ما عشتهز حاسيل، هو هذه ظروف المباشر، هذه ظروف المباشر كما قال زميل. هنا رجعين، مرحبا بكم الناس كلها.

معنا نجوى كرم، تحية كبيرة لكم الناس الكل. الأربع الساعتين واثنين وخمسين دقيقة على موجاتنا، بعد الساعة الثالثة مساء نستقبل تليفوناتكم على 70-164-280 وزميلنا وسام عبيبسية في استقبال مكالمتكم الهاتفية. بعد الثلاثة جيزتنا قيمتها، جيزتنا اللي مش قيمتها فلوس، نعم فلوس فلوس كاش حب ذيك، هي 150 دينار مهديت من إذاعة صفاقس في آخر عدد من برنامج مي فوتك شيء حتى للأربعة ونص اليوم. مرحبا بكم الناس الكل، كما قلت بعد شوية نستقبل تليفوناتكم المسابقات والجوائز، ومرحبا بكم الناس الكل من هنا للثلاثة. الموزيكا على راديو سفيقس من حبها تكون كان تونسية. هنا رجعينا

0: الثالثة بعد الظهر.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. تعلم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة حرفائها الكرام بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفراتها المبرمجة بقية نهار اليوم وغدا الأحد حسب تطورات الوضع الجوي وملائمته لسلامة السفرات البحرية من وإلى جزر قرقنة، وسيتم إعلام الجميع بكل تغيير في الإبان. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي توجد لديها أموال منهوبة ذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية. تقرر أمس إحالة المحامي غازي مرابط وستة متهمين بينهم مروج مخدرات وموظف على أنظار قاضي تحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي بالعاصمة، وتقرر تمديد الاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق. يأتي القرار في إطار تحقيقات تجري بشبهة حيازة مواد مخدرة. في العالم، استشهدت سيدة فلسطينية وجنينها اليوم متأثرين بالإصابة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جنوبي قطاع غزة. أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم في اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لقريتي ماركة وفاقوعة بجنين بالضفة الغربية المحتلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وأن أسعار النفط ستنهار، مضيفا أن الإيرانيين لو كانوا يملكون حقا سلاحا نوويا لكانوا فجروا إسرائيل في تقديره. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026. أي عدل الموجة،
3: احنا ديما اقرب،
0: والعشرة ديما
3: الشبكة البرامجية الجديدة.
0: صباحكم يفوح باحلى صباح،
3: الكلمة ليكم،
0: وفي الضحى متونسين بيكم،
3: في العشوية
0: متابعات
3: مواكبات،
0: ومعكم تحلى السهرية.
3: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما.
0: إذاعة العشرة ديما.

0: أجاوب على الغنية هذية للرحل الموسيقار ملحم بركات. مرحبا بكم زميلنا وسيمة بيبسية في استقبال المكالمات الهاتفية اللي تحب تشارك معنا بتبيعة في المسابقات متاعنا لليوم. قبل شوية مع سمير عدينا غنية اسمها ياليل. الغنية هذية بصوت فنان تونسي. عرفتوش صوت هذية بتبيعة؟ عنا مجموعة أخرى من الأسئلة ليكم انتوما واللي جاوب على أكثر سؤال واللي جاوب على أسئلة صحيحة بتبيعه هو اللي بيدخل معنا في القرعه بتاع 150 دينار. الو مساء النور. اهلا وسهلا
1: عسيمه.
0: الله يسلمك. مرحبا بك. شكون معنا؟
1: اميره كمون من صفاقس.
0: اميره كمون من صفاقس. مرحبا بك يا اميره.
1: من صفاقس الدائر وبيك عايشك.
0: مرحبا بك يا اميره. اعطينا اجابتك يا اميره.
1: احسن الدهماني.
0: احسن الدهماني بعيد شويه في بالي على احسن الدهماني. ليه؟
1: بالله
0: لا ما نعرفش. انت قلت احسن الله اعلم الحقيقه. ما نحبش نقول تو هو ولا بيه. نعطيك سؤال ثاني مدام. نعطيك سؤال ثاني سهل برشا مش صعيب. ذكرته ام محمد عندها 3 اولاد علي وحسن. الاسم الاولاد الثالث شنو اسمه؟
1: علي وحسن. علي الاول علي والثاني احسن.
0: الاولاد الثالث شنو اسمه؟
1: محمد.
0: اسمه محمد. تقول انت اسمه محمد.
1: اي
0: بيه. شكرا لك يا اميره يعطيك الصحه ربي فضلك.
1: اسمع عندي ديديكاسي عايشك
0: خلي لي
1: بارك الله فيك سي محمد صالح القليل اليوم انت عارس البنت ويمين على الشيب محمد القطي.
0: محمد القطي ايمان ومحمد. امين يا ربي الف مبروك وان شاء الله ربي يهنيهم. لا لا
1: يعيشك وعندي سكري تيلتي ولا لا
0: مثال شي قال لي
1: عايشك لطفي انت مش عارس ولد محمد
0: هي.
1: على البنوته هند المعلول
0: محمد وهند. ربي تم فرحكم ان شاء الله بالخير والهنا والف مبروك مسبقا للعائلتين المتساهرتين. شكرا لك يا اميره. التليفون الموالي لعسليمه. اهلا واهلا وسهلا.
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور. مرحبا بك. شكون معنا؟
2: اهلا بك مهدي البرادعي من الصفاق.
0: مهدي البرادعي. مرحبا بك يا مهدي.
2: يعيشك وبيك.
0: مرحبا بك. الصوت اللي كنت تسمع فيه الفنان شنو اسمه؟
2: والله ما تنفش عودني ما سمعتوش في البيت.
0: لا عادين احنا عادينيه قبيله شويه يليل للفنان التونسي. يعني قلنا هو فنان تونسي ونجم نعاودوا نسمعوكم شويه ربما من النغمه هذه. نعطيك سؤال ثاني في انتظار نحضروا النغمه. اسمع اسمع طول خلي لي في بيلي. واضح توا هكا الصوت يا مهدي.
2: تعود لي
0: كهو عاد شنو متقعد تعود لك في الغنية مهدي. به نمشيو للسؤال الثاني مهدي. إذا كان عندك عود كبريت. عود كبريت تعرف عود كبريت؟
2: أكيد.
0: داكوغ الوقيدة نقول واحد متقبل لي حصرة. أنا عندي سنوات ما ريتهاش الوقيدة مازال موجودين سمير الوقيدة. داكوغ به عود كبريت واحد ودخلت البيت فيه شمعة وفيها مصباح. دخلت الدار فيها شمعة وفيها مصباح وفيها موقد. الموقد عرفت شنو الموقد العربية؟ شنو تشعل أول حاجة يا مهدي؟ عندك عود كبريت ودخلت الدار فيها شمعة ومصباح وموقد. شنو أول حاجة تشعلها؟
2: الضوء.
0: تشعل الضوء. خد الدنيا ظليم تقول أنت. باي شكرا لك يا مهدي يعطيك الصحة. نمشي المكالمة موالية رقم 3. لو عسليمة. أهلا وسهلا. مرحبا بيك. ألو مرحبا بيك. شكون معنا؟
3: غفران العامري.
0: غفران العامري شتعمل في الدنيا يا غفران؟
3: نقرأ.
0: ربي نشحك إن شاء الله قريب القراية. فاش تقرأ أنت يا غفران؟
3: نبي
0: سنة 9. ربي نشحك إن شاء الله.
3: عايشك.
0: أمين. هيا غفران تعطيني إجابتك غفران على الصوت اللي كنا نسمع فيه. صوت شكون؟
3: حسن الدهماني.
0: حسن الدهماني بيه. وبالنسبة للسؤال الثاني اللي ما جاوبش عليه صحيح توا مهدي اللي هو يقول لك دخلت البيت ولا الدار عندك عود وقيت عود كبريت وعندك موقد وعندك مصباح وعندك شمعة.

0: شنية أول حاجة تعملها أو حاجة تشعلها؟
1: عرف لقيد.
0: عرف لقيد تقول أنت بيه. يعطيك صحة غفران، شكرا ليك. رقم أربعة، نمشي للتليفون رقم أربعة. لو عسلامة.
1: ألو عسلامة حنان،
0: مرحبا بيك، شكرا معنا.
1: يا مساء النور، معك فاطمة الشطور من سكة الدير.
0: مرحبا بيك يا فاطمة.
1: يعيشك يا حنونة.
0: مرحبا بيك، أعطينا الصوت هذي اللي كنا نسمعه فيه.
1: الصوت أكيد الصبر الرباعي، والأغنية اسمها خليك أه يا ليل، غناها في برنامج المواهب عام 1984.
0: عام 84.
1: أيوة.
0: إيه هو بالنسبة للسؤال الثاني، مش تكمل لي البيت هذي يا فاطمة. الأم وإحنا قادمين على عودة مدرسية، الأم مدرسة إذا عددتها
1: عددت شعبا كاملا. عددت شعبا، استنى لحظة، عددت شعبا طيب الأعراقي.
0: عددت شعبا طيب الأعراقي، يعطيك الصحة يا فاطمة، شكرا ليك، عجبتني عددت شعبا شعبا كاملا. مزروبة فاطمة على الإجابة. نمشي رقم خمسة. لو عسليمة. ألو عسليمة، مساء النور. ألو سهلة.
2: ألو عسليمة، تحية ليك أخت حنان، كيف الفريق العامل؟
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
2: عاطف الرباعي من الساخن.
0: عاطف الرباعي، مرحبا بك يا عاطف.
2: وميك أكثر يا عائشة،
0: ربي يخليك. هيا سي عاطف، تعطينا الصوت اللي كنا نسمع فيه، صوت شكون؟
2: صابر الرباعي.
0: صابر الرباعي. نعطيك سؤال، نعطيك سؤال ثاني. الأسئلة هذه لو تسمح يا عاطف تجاوبني بسرعة، داكوردو؟ قديش بسرعة بسرعة بسرعة، داكوردو؟ قديش من شهر في العام؟
2: 12.
0: عاصمة تونس؟
2: تونس.
0: قديش من نهار في الجمعة؟
2: 7.
0: شو الحيوان المعروف بسفينة الصحراء؟
2: الجمل.
0: داكخ، شكرا ليك يا عاطف، شكرا، يعطيك صحة. رقم ستة، المكالمة رقم ستة قبل ما نمشي ومن جديد للموزيكا. ألو عسلامة. مساء النور. مساء الخير. ألو. ألو ألو، مساء الخير. إيه مين معنا؟ مرحبا، شكون معنا؟
3: ملكي هنان.
0: الحمد لله، شكون معنا؟
3: حميدة معك. حميدة كسودة.
0: محويلة. حميدة كسودة، مرحبا بك يا حميدة.
3: لاباس عليك؟
0: الحمد لله بخير، ربي فضلك يا حميدة.
3: صحة يا حنان.
0: شكرا، ربي يخليك. هيا حميدة، شكون الصوت اللي كنا نسمع فيه؟
3: اي صوت لك صابر الرباعي.
0: قول اكثريه انت، الاكثريه صابر. الاكثريه زعما هو ولا لا، الله اعلم. نعطيك باش تكمل لي البيت الشعري هذايا. وما نيل المطالب بالتمني، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن
3: اي
0: كمل انت عاد. اي
3: ولكن وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تاخذ الدنيا غلابه هكا.
0: غلابه تقول انت. يعطيك صحه يا حميده، شكرا ليك. نمشي قبل ما نمشي لدفعه ثانيه من المكالمات اللي فيها، خبينا ستة مكالمات، من بعد الدفعه الثانيه باش ياخذ ستة مكالمات اخرى ونواصلوا في النسق هذا. نرجعوا للموزيكا من جديد، مرحبا بكم الناس الكل على احلى راديو في ما يفوتك شيء في اخر عدد. هذه البرمجه قبل انطلاق البرمجه الصيفيه.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. 33 دقيقه لموجتنا من جديد. نرجعوا لاستقبال دفعه ثانيه من المكالمات الهاتفيه. الو، اهلا وسهلا ومرحبا. الو، على السلامه.
1: مساء الورد.
0: مساء النور. مساء الخير، مرحبا بك.
1: المحبه،
0: ربي يفضلك.
1: حنين وكل العاملين معك.
0: شكرا لك. شكرا معنا للا
1: معك. ساميه المجدي من الساقس.
0: ساميه المجدي، مرحبا بك يا ساميه.
1: وبيك عايشك يا
0: حبيبي. بفضلك. هاي يا ساميه، الحمد لله. لو تسمح تعطينا اجابتك على سؤالنا الاول، هو صوت شكون اللي كنا نسمعه فيه يا ساميه؟
1: سامحني والله انا سمعتك.
0: صوت الفنان اللي كنا نسمعه فيه صوت شكون؟
1: انا ما كنتش في الدار، انا ما سمعتش. تعود لي مثال
0: باش نقعدوا كل مره نعاودوا. انا وسمير. سمير على انا خاطيني يا سمير، على راحتك يا سمير، اللي تحب انت نعملوه. هاي
1: عايشك الله يبارك.
0: اسمعي

0: داكوغ، هذا هو الصوت، صوت شكون هذا؟
1: ولا تونسي؟ مصري ولا تونسي؟
0: تونسي تونسي.
1: جمال الشابي.
0: يشبه برشا الجمال، جمال الشابي. بي
1: ما بين جمال ورياض الشابي.
0: لا جمال ولا رياض. بي اعطينا، نعطيك سؤال ثاني سامية لو تسمح. سؤال سهل برشا، مش صعيب بالكل. داكوردو باهي. أمينة فاخت وصابر الرباعي ولطفي بوشناق شاركوا مع بعضهم في أداء النشيد الوطني عام 2019. الثلاثة هذو مشاركوا مع بعضهم ولا فما واحد ناقص ولا واحد زايد ولا
1: أنا نقول شاركوا مع بعضهم.
0: الثلاثة شاركوا مع بعضهم
1: في الأغنية التونسية
0: هذية. باه يعطيك الصحة يا سامية، شكرا ليك. نمشيو المكالمة رقم 8. ألو عسلامة. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بيك، شكون معنا؟
2: أهلا مدام حنان. يا مدام حنان صوتها وصابر دي أنا ملي عديت الأغنية أول ما
0: يا مدام لله يا مدام، شكون معنا الساعة؟
2: فتحية بن عيد.
0: ما هي عطيني الاسم قبل، واحدة يا مدام فتحية الدنيا. ها فتحية بن عيد، مرحبا بيك يا مدام فتحية.
2: بن عيد أنا قديش مرة نشيرك وعمر ما يعديوني هذا، الله يحميكي.
0: مرحبا لا لا والله نعدي وناس كل وقت اللي خاطر بارك الله ضغط كبير على التليفونات راهو هذيك، علاش ما عندكمش فكرة قديش ناس تحب تشارك في المسابقة.
2: أنا صوتك وصوت ريم باسي داويلي نطلعها من العيني في الأصوات
0: ما شاء الله، رغم أني مشبوش بعضنا في الأصوات. يلا مرحبا بيك يا فتحية، ربي يخليك. هاي فتحية الصوت اللي كنا نسمع فيه، قلت لي صوت
2: صابر
0: الرباعي. باهي. وبالنسبة لي سؤالك الثاني، سؤال الثاني اللي خاص بك أنت سهل راهو برشا، سهل برشا برشا. قف مش تكمل لي أنت البيت الشعري، قف للمعلم يوفيه التبجيلة.
2: لا
0: قف للمعلم يوفيه التبجيلة، وإحنا قادمين على بداية سنة دراسية.
2: كيد المعلم أن يكون رسولا؟
0: والله أنت تعرف عاد.
2: هيك حد عارفي بنيتي.
0: هيك حد عارف.
2: اسمع، نحب نقدم تحية عيشتي.
0: تفضل حاجة. تفضل.
2: نحب نقدم تحية لوجدي هني دمق في أفريقيا الوسطى تبع الجيش.
0: أي ربي يوفقه.
2: صبرك ورجع لك إن شاء الله ترجع لي فيلم.
0: أمين يا ربي، ربي يوفقه.
2: تحية لوجدي حسين ومرته وإيام وبنته جوليا في إيطاليا، نقول لهم الله يجمعني بيك في ساعة سيدة على القريب يا بنيتي.
0: أمين أمين. ربي يجمعك بيهم وربي يفرحك بيهم. عندك حق، ربي يفرحك بيهم ان شاء الله.
2: ربي يطول عمرك في ساعه سيده الله يا ربي.
0: امين امين يا ربي، ربي ربي يقرب البعيد ان شاء الله وتسمع عليهم كاين الاخبار الباهيه تعيش. بارك الله فيك لله، شكرا ليك والله لا يبكيك. هذيك هي الحياه وظروف العمل، تبعد العائلات على بعضها وهذيك هي الدنيا، ان شاء الله تشوفهم ديما في خير وتسمع عليهم الخير وتراهم ناجحين وفرحانين يا ربي. بعد مدام فتحيه رقم 9، وين مش نمشيو برقم 9. الو الو عسلامه. الو عسلامه مرحبا بيك. يا مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا بيك، شكون معنا؟
3: احمد الهاني.
0: احمد الهاني مرحبا بيك يا احمد.
3: من المهديه.
0: مرحبا بيك احمد.
3: وبيك عايش.
0: مرحبا. هاي يا احمد اعطيني اجابتك لو تسمع.
3: صابر الرباعي.
0: صابر الرباعي. وبالنسبه للسؤال ليك انت، سؤال هذية، اذا الشعب يوما اراد الحياه
3: فلا بد ان يستجيب القدر.
0: باش نعطيك اسئله باش تجاوب بعجاله، في ساعه تجاوبنا داكوردو. مرحبا بك. هاي شنو الحيوان المعروف بسفينه الصحراء والملقب بسفينه الصحراء؟
3: الجمل.
0: قداش عندنا من شهر في العام؟
3: 12.
0: قداش عندنا من نهار في الجمعه؟
3: 7.
0: قداش شنو هي عاصمه تونس؟
3: تونس.
0: باه يعطيك صحه يا احمد.
3: ابي مدام البرنامج مش يتواصل في البرمجه الشتويه؟
0: ليه مش كون برامج اخرى توا في البرمجه الشتويه؟ ان شاء الله
3: المسابقات زاده موجوده،
0: ان شاء الله تكون موجوده.
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله. مرحبا بيك، خضر حي تحب تاخذ اوفر تفاصيل على البرامج الجديده مع زملائنا من انطلاقا من الساعه 10 تقريبا مع زميلنا نوري وزميلنا زيد خنفير. شكرا لك سيد احمد. رقم 10. الو عسلامه.
4: سلامة، تحية لي.
0: مرحبا.
4: للناس اللي يحبوك ويحبوا تونس الكل.
0: ربي فضلك، شكون معنا سيدي؟
4: إن شاء الله يا ربي أحفظ تونس وديما في خير.
0: أمين يا ربي، إن شاء الله ربي يحفظ تونس ويحفظ ناسها الكل.
4: إن شاء الله.
0: مرحبا بيك.
4: فطوم الداش من دوار الويتا.
0: فطوم الداش من دوار الويتا.
4: إن شاء الملك حنونة وعلى الناس اللي يحبوك الكل.
0: ربي فضلك. هاي كنت تسمع في الصوت هذيك اللي كنا عديناه قبيلة شوية أنا وسمير، حسب رأيك الصوت هذي لشكون؟ صوت شكون؟
4: صابر الرباعي.
0: صابر الرباعي. نزيدك سؤال آخر، أم محمد عندها 3 أولاد، علي وحسن والاسم ولد الثالث شنو اسمه؟
4: علي محمد.
0: زعم شنو اسمه ولد الثالث؟
4: زعم
0: واحد اسمه علي واحد اسمه حسن واسم الثالث شنو اسمه؟
4: محمد حسن حسين.
0: محليكي محليكي مفتو، ربي فضلك. هاي شكرا شكرا لي كاكا هواك قاتلك حسين كاكا هوا، لازم يكون حسن مع حسين زيد يا ودي حسن وحسين. نمشي والمكلمة موالية. هلو عسلامة، هلا وسهلا، مرحبا بيك. تليفون رقم 11. عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟ يا مرحبا، شكون معنا؟ زارتنا البركة للعسلامة جيت. مرحبا بيك يا للا، شكون معانا؟
5: معك حليمة الغربي من صفاقس.
0: هاي الحمد لله كسمعنا هالصويت يا مدام حليمة. مرحبا بيك.
5: خاصة إلى أخ وسامة، شكرا له.
0: شكرا لك يا وسامة،
5: يرحم أميك.
0: ربي فضلك.
5: إن شاء الله.
0: شكرا لك. هاي للا تعطينا إجابتك لو تسمح على
5: الفنان التونسي هو صابر الرباعي.
0: صابر الرباعي تقول أنت بيه. وبالنسبة للسؤال الثاني اللي وراه موش صعيب بالكل، لطي بوشناق صابر الرباعي أمينة فاخت يا هلدرا صحيح غنيوا بعضهم النشيد الوطني التونسي ولا لا؟
5: في بالي غنيوا.
0: في بالك؟ لا قولي صحيح ولا غلط. مش في بالي.
5: صحيح صحيح
0: صحيح تقول انت.
5: ايوه
0: بيه، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة. مدام حليمة
5: عايشك عايشك،
0: شكرا لك، ربي فضلك. شكرا لك، ربي خليك. نمشي المكلمة مولي لو عسلامة.
6: عسلامة،
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
6: كمال بن معلم.
0: كمال بن معلم من صفاقس. مرحبا بك يا سي كمال،
6: الله يحفظك.
0: مرحبا بك. هاي تعطينا اجابتك لو تسمح.
6: ايه نسمع.
0: هاي
6: اسم الفنان، الفنان الكبير سامر عبد الجواد.
0: سامر عبد الجواد.
6: نعم.
0: بيه. وبالنسبة للسؤالك، السؤال الخاص بيك سهل برشا زد كيف كيف. ومن يتهيب صعود الجبال شاعر بالقاسم الشابي. ومن يتهيب صعود الجبال بيه. نعطيك مثلا بيت آخر، الأم مدرسة إذا عادتها. الأم مدرسة، الأم مدرسة إذا عادتها عادتها. أيوة يا سي كمال، تستحضرهم رغم أنهم معروفين برشا يا سي كمال هذوم البيت الشعرية. دكار، شكرا لك على المحاولة سي كمال، ربي فضلك، مرحبا بيك. نمشي والمكلمة مواليا. لو عسلامة، لو سهلة، مرحبا بيك.
7: الو
0: عسليمة، مرحبا بيك.
7: مساء الفل يا عسل،
0: ربي فضلك. مرحبا بيك. راضية؟
7: لا لا،
0: عندي من نزيهة.
7: لا، رؤية طيحي مرقي.
0: رؤية خدت شبه برشا صوت، صوت نزيهة وراضية. رؤية اللقب يا رؤية
7: طيحي.
0: صيحي مرقيب.
7: أيه.
0: مرحبا بيك.
7: ما يعيشك ربي خليك، ما نسبش ندخل في المسابقة. حبيت نسلم عليك انت والفريق على خطر اخر عدد من برد قائلة لو حل هو
0: ما يفوتك شيء.
7: اسمه
0: اسمه ما يفوتك شيء.
7: ايوه اي اخر عدد،
0: ربي فضلك.
7: صوتك
0: عايشك يا ربي، عايش اختي، فضلك. مرحبا بيك، ودي ما تشارك معنا يا رؤية. تحية ليك. قلي
7: باش نطلب منك غنية نهدى ليك انت.
0: عايشك، شنو هي الغنية؟
7: ملحم دين طلعت شمسة، وانت احلى من الشمسة.
0: يا عيني يا عيني يا عيني، صح عليا والله. يهدي لي في غنية ملحم دين وطلعت شمسة، والله ما نعرف الغنية ما محليها. تعال نسمح. ربي فضلك يا رواية، شكرا ليك. تحية ليك، تحية لكل العائلة يا رواية، ربي خليك. شكرا شكرا ليك. نمشي المكلمة رقم 14. الو عسلامة. بعد نمشي لدفعة ثالثة من المكالمات الهاتفية، لكن قبلها نرجع من جديد للموزيكا. لا مش حضرنا نحن سمير، نمشيو للموسيقى. هنا راجعين على راديو صفاقس في ما يفوتك شيء وما نحب شيء يفوتكم على راديو صفاقس، وانا ديما نتبع الاخبار اول باول. ثم جدران متكم بيه

صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: لطفي بوشنيق تشهد علي الامطار والامطار تصب في عديد المناطق في تونس ولا وين ما تصب تنفع الناس الكل. تحيه كبيره لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا على البوند فيم، وتحيه كل المستمعين اللي شاركونا. ونمشيو لاخر مكالمه هاتفيه في ليبيسيون تاعنا لليوم ونقولوا الو عسلامه. مرحبا، شكون معانا؟ الو عسلامه.
1: مختار همامي من الوسلاتيه.
0: سي مختار الهمامي من الوسلاتيه.
1: من الوسلاتيه القروان.
0: من القيروان. مرحبا بك يا سي مختار.
1: اهلا بنتي واهلا بك انت وبالجماعه اللي معاك الكل.
0: يعيشك ربي فضلك وربي يبارك لك يا سي مختار. كنت تسمع فيه الفنان اللي غنى من قبيله، شكون زعما الصوت هذاك؟
1: اللي كان يغني توا.
0: اي لا مش اللي كان يغني توا، اللي احنا نلوجوا عليه من قبيله. اللي لوج على صوته صابر.
1: صابر الرباعي ظهر لي. والاسماء نتاع ابناء الرسول تحب نجاوبك عليهم؟
0: لا ما قدمت، ما عطيتش سؤال حول اسماء ابناء الرسول، ما عطيتش سؤال هذايا. انا قلت لك ام محمد ما نحكيش على الرسول عليه الصلاه والسلام. عندها ثلاثه اولاد.
1: ايوه
0: عندها ثلاثه اولاد. علي وحسن والوليد الثالث شنو اسمه؟
1: ابراهيم.
0: باهي عاود ركز معايا شويه بركه سي مختار.
1: نعم.
0: ام محمد عندها ثلاثه اولاد.
1: اي
0: علي وحسن، الوليد الثالث شنو اسمه؟
1: محمد.
0: اسمه محمد. برافو، سهل الحكي، سهل اسمه محمد مش ابراهيم. داكوردو لا لا يعطيك الصحه يا سي مختار اللي جبتك.
1: قال لي تعديني بخت من محلاها عيش الفلاح نتاع رجل الصغير.
0: محلية عيش الفلاح لجت صغيرة.
1: اي وزيد بقولك عيش بنيتي قول لهم ربي يعينكم ولادي على وليداتكم وربي يعطيكم الوقت الطيب.
0: امين ربي يفضلهم لك ان شاء الله يا سي مختار. شكرا شكرا ربي يفضلك يعطيك الصحة سي مختار ربي يخليك.
1: عدي لي مقطع منها عيش بنيتي.
0: الله يبارك كان موجود نعدي ومنها مقطع بطبيعة الحال. توا 3:58 دقيقة نواصلوا معاكم المشوار إلى حدود الساعة 4:30 على راديو صفاقس. مازلنا في الموسيقى والإيقاعات والمتابعات من هنا وهناك. سألتكم قبيلة شوية على أمينة فاخت وصابر الرباعي ولطفي بوشناق. قلت لكم يلدراهم مع بعضهم الثلاثة غنيوا النشيد الوطني الرسمي التونسي ولا لا؟ قلتوا لي اي، وصحيحه اجابتكم. هم عام 2019 قدموا بعضهم وغنيهم وبعضهم شاركوا في اغنيه في اداء مش اغنيه شاركوا في اداء النشيد الوطني الرسمي عام نعاود نذكر 2019. قلت لكم كملوا هذه الابيات هذيا سهلين برشا. اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. نعم فلا بد ان يستجيب القدر. عطينا اي نعم اي نعم ما نسمعوها بصوت اي
2: اتمنى
0: لا
2: اتمنى على ارض رحمة.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أكدت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة في بلاغ لها اليوم على إمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفراتها المبرمجة بقية نهار اليوم وغدا الأحد حسب تطورات الوضع الجوي ومدى ملائمته لسلامة السفرات البحرية من وإلى جزر قرقنة، وسيتم الإعلام بكل تغيير في الإبان. جددت البعثة الدائمة لبلادنا لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي توجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادتها إلى الدول النامية إلى التي نهبت منها حتى يتسنى استثمارها في التنمية. قرر أمس حالة المحامي غازي مرابط وستة متهمين بينهم مروج مخدرات وموظف على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة وتمديد الاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق بتهمة حيازة مواد مخدرة. في العالم استشهدت سيدة فلسطينية وجنينها اليوم متأثرين بإصابة برصاص قوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة. أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم في اقتحام قوات الاحتلال لقريتين بجنين بالضفة الغربية المحتلة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في تصريح خلال جولة له صباح اليوم في مدينة النبطية جنوب لبنان أن انسحاب الكيان الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الأعمار هي ثوابت وطنية تلتزم الدولة اللبنانية بتنفيذها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وأن أسعار النفط ستتراجع، مضيفا أن الإيرانيين لو كانوا يملكون سلاحا نوويا لكانوا فجروا إسرائيل حسب قوله. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
4: في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

عن حب كمين الفاخت، تحية كبيرة لكم من الناس الكل في ما يفوتك شيء في آخر عدد للويكند في زعز فاقس. إن شاء الله البرمجة جديدة نفتح عليها ستار غد والحي إن شاء الله مع زميلنا النوري وزياد. تحية كبيرة لكم الناس الكل. قبل ما نمشي نعلنوا على الفائز نجاوبوا على الأسئلة اللي طرحناهم اليوم. إذا دخلت البيت وعندك عود كبريت، عندك وقيدة عود وقيد، فما شمعة وفما مصباح وفما موقد، شنو تشعل أول حاجة؟ تشعل الموقد، تشعل المصباح، تشعل الشمعة، بتبيع مشعل عود لقيت باش تشعل دم الكل هكا ولا يا سيدة؟ الحكاية هذه اللي جايبها الصحيحة. السؤال الثاني اللي هو جاوبتكم عليه قبل شوية صحيح. أمينة فاخت، صابر الرباعي ولطفي بشناق شاركوا بعضهم في يدي النشيد الوطني الرسمي كمل البيت هذية. إذا الشعب يدوم من أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر بالقاسم الشابي، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفار بالقاسم الشابي. لأم مدرسة، إذا أعددت شعبا طيب الأعراف ومنيل المطالب بالتمني، ولكن تأخذ الدنيا غلابة، تأخذ الدنيا غلابة. الشاعر المصري أحمد شوقي، قفل المعلم بوفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، كاد المعلم أن يكون رسولا. أحمد شوقي كيف كيف سهل برشا، عنا 12 شهر في العام، عنا 7 أيام في الأسبوع، وعنا زد كيف كيف عاصمة تونس هي تونس، والحيوان المعروف والملقب بسفينة الصحراء هو الجمل. أم محمد عندها 3 أولاد، علي وحسن ومحمد، بطبيعة لمن هي أم محمد. بلي سهلت لكم برشا اليوم، سهلت برشا الأسئلة، حبيتكم تكونوا فايزين معنا، لكن عنا برشا إجابات غلطة وبعض الإجابات الصحيحة، ومن اللي جاوبوا صحيح كانوا عندهم 2 على 2 هما 1 2 3 4 5 6 6 من 14 عندهم إجابات صحيحة. صوت اللي كنا نسمعه فيه هو صوت الفنان في البدايات متاعه صابر الرباعي، هو صوت صابر الرباعي. أنا بدي شكيت صابر ولا مش صابر حتى لين تأكدنا اللي هو صابر الرباعي، هذاك هو الإجابة الصحيحة، الفنان التونسي صابر الرباعي. وبعد عملية القرعة الفيز معانا والفيزة معانا بال 150 دينار الخاضعة على الضريبة. كنقول راه 150 دينار وخاضعة على الضريبة، راهي ما تكونش 150 دينار، تكون أقل شوية من 150 دينار. الفيزة معانا هي حميدة كسودة، ألف مبروك ليك مدام حميدة كسودة ل 150 دينار. وكا نوصل بكم نهاية المشوار ونهاية اللقاء هذية. أجمل تحية وسامة بابسية اللي عادينا المكالمات الهاتفية، سمير تقتق اللي هندس هذا اللقاء، وحنان الحشيشة من قدام الميكروفون. مش نتلقى بكم في مواعيد جديدة، اسمعوا مليح، نهار 2 ما عادش نهار 3، خاطر برشا يقولوا لي بربي بربي عقول لنا وقتاش يكون باش نكون معاكم. نهار 2 في إعداد وتقديم برنامج الكلمة ليك من 9 إلى 10 متاع الصباح، نفس العنوان نهار الخميس الكلمة ليك من 9 إلى 10 متاع الصباح، 2 و5 الكلمة ليك من 9 إلى 10، ونهار السبت نرجع لكم في كول تايم من 6:30 ل 8:30. بطبيعة مش كون عن المسابقات والجوائز والأجواء المزيان الكل مع الاستضافات داكوردو، مش كون معكم في 3 مواعيد 2 و5 و7 على راديو صفاقس. إن شاء الله موافقين كل الزملاء في هذه البرمجة الطويلة، خلينا نقول برمجة مطولة. باش نختم معكم نسمعوا صوت وائل كفوري في أمان الله، نسكل باي باي.

0: اغنيتنا على موجاتنا
1: تبدلك جوك
0: تبدلك جوك.
2: حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بو

0: بيوم.
1: يوم بيوم.
0: يوم بيوم.
2: جنبي راقصني بالحب حسسني غنوا معايا ومعايا
1: يوم بيوم يوم بيوم يوم بيوم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات، وبلغت 44671 مليون دينار مقابل 41372 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير 7 بطاقات إيداع بالسجن في حق شبكة تضم عددا من مستلزمي الأسواق والموظفين العموميين، فضلا عن أجنبي مسؤول عن إدارة أحد مصانع السمك بالمنستير أثر تعمدهم استلزام أسواق بالجهة والحصول على باتات عمومية باستعمال طرق غير قانونية وباستغلال النفوذ. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة بجنيف دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي توجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادتها إلى الدول النامية التي نهبت منها حتى تستثمرها في التنمية. العالم استشهدت سيدة فلسطينية وجنينها اليوم متأثرين بإصابة برصاص قوات الاحتلال جنوبي قطاع غزة. كما أصيب 3 فلسطينيين في اقتحام قوات الاحتلال قريتي مركة وفاقوعة بجنين بالضفة الغربية المحتلة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في تصريح في جولة له صباح اليوم في النبطية جنوب لبنان أن انسحاب الكيان الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الأعمار هي ثوابت وطنية تلتزم الدولة اللبنانية بالعمل على تنفيذها. تحدثت تقارير إخبارية اليوم عن طلب سعودي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم مساعدة عسكرية لمواجهة تقدم الحوثيين وسيطرتهم على باب المندب بالبحر الأحمر وعدة مواقع في اليمن. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس. تلتقون الأخبار إن شاء الله في تمام 6 مساء ضمن نشرة أنباء المساء. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: أي عدل الموجة
4: احنا ديما اقرب
1: والعشرة ديما
4: الشبكة البرمجية جديدة.
1: صباحكم يفوح باحلى صباح
4: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
4: في العشوية
1: متابعات
4: مواكبات،
1: ومعكم تحلى السهرية.
4: إذاعة صفاقس إذاعة العشرة ديما
1: إذاعة العشرة ديما.
5: يا غالية ما بغيت غير تكوني معايا. يا غالية يا غالية يا غالية.
1: العشوية.
6: العشوية
7: العشوية
1: العشوية
8: خليك معنا
9: خليك معنا.

0: دقائق بعد الخمسة. مساء الخير، مساء النور للجميع. هذا موعد جديد من برنامج العشوية، يبدأ معكم توا يتواصل حتى الثمانية ونص متاع الليل. نتقابلوا مع بعضنا في ويكاند جديد، اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، آخر ويكاند النجم نقولوا المرة هذه رسميا في البرمجة الانتقالية لإذاعة صفاقس، في انتظار إن شاء الله برمجة جديدة تبدأ معكم رسميا نهار الاثنين الجاي. احنا لا محالة في البرمجة الصيفية والانتقالية، كنا معاكم كل سبت في عشوية رياضية 100% بديناها مع ستوديو صيف. من بعد العشوية حاولنا بطبيعة نتجول معاكم ونواكب معاكم أكثر من حدث رياضي من خلال بطبيعة استضافات في الستوديو بالتليفون، وبالمناسبة نحييو كل من تعدى معنا وكان معنا في لقاءاتنا على المباشر في إذاعة صفاقس في عشويات كل سبت. اليوم حصة جديدة هي الأخيرة كما قلت، وبطبيعة باش تكون عنا فيها برشا فقرات وبرشا متابعات أمنها معاكم كل سبت. أنس رباعي فتح صامت فتحي، مساء الخير.
1: مساء الخير أنس، تحية كبيرة لكم وأنتم الناس كل المستمعين الكرام في متابعة هذه الحصة الأخيرة كما قلت على مستوى الشبكة الصيفية. أكيد استمتعنا أكيد أنس بالعمل معك العادة في هذه الحصة في تأثير مختلف الفقرات اللي تقريبا على امتداد شهرين هكاك، طبعا مع ضيوف متعددين في مختلف الاختصاصات الرياضية. إن شاء الله بالتوفيق ليك في البرمجة الجديدة أنس،
0: وأنا
1: كيف عنا كيف البرامج الرياضية متواصلة على موجة إذاعة صفاقس مع عودة طبعا النقل الرياضي لمواكبة المقابلات الرياضية في كرة القدم أو في رياضات القاعات. إن شاء الله موسم متميز بطبيعة لكل زملائنا المعلقين اللي مش يكونوا حاضرين في المباشر في مختلف الملاعب وفي مختلف القاعات. ندخل إذن هذه الحصة بفقرات كالعادة متنوعة، وأكيد أنس الحدث يفرض نفسه على مستوى طبعا المقابلات الخاصة بالفرق التونسية في المسابقات الأفريقية لكرة القدم. نهاية أسبوع ستكون حاسمة لعديد الأندية التونسية، خصوصا أن نتائج الذهاب لم تكن لربما بالطمأنينة الكبيرة لمختلف الأندية. اليوم عندنا زوز فرق باش نتعرفوا على مصيرهم على مستوى كأس الكاف وكذلك على مستوى كأس رابطة الأبطال الأفريقية.
0: بالضبط، باش تكون إذن عندنا قراءة لمقابلات العودة في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف. كيف كيف نعرفوا فتحي اليوم فما بطولة رابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم دفعة أولى من المقابلات، غدوة فما دفعة ثانية، فما مقابلات تتلعب حاليا، وكان ذكرنا بنتائج الأشواط الأولى في مختلف المواجهات.
1: نعم، في الحقيقة الجولة الرابعة ذهب نعم. أنس الأشواط الثانية توكي بدأت كيف كيف الأشواط الأولى، إذا نتائجها مستقبل مرسى متقدم على النجم الساحلي بهدف مقابل صفر في ملعب الشتوي بالمرسى، نقولوا حالة رديئة جدا لأرضية ميدان هذا الملعب اللي قاعد تدور فيه هذه المباراة. صورة مش حلوة بالكل اللي قاعدين نشوفوا فيه على مستوى نوعية الأرضية الميدان، بصراحة بعديد الأماكن في هذا الملعب ما فيهاش عشب تماما. ملعب مسوسة والملعب التونسي أنا في الشوط الأول متعادلين 1-1، والاتحاد المنستيري في ميدان ومنهزم في نهاية الشوط الأول ضد اتحاد بن قردين بهدفين مقابل هدف. مقابلة في رابطة أبطال أفريقيا انطلقت منذ قليل أنس بين جوليبا والنادي الأفريقي، 6 دقائق لعب 1-0 مقابل 0 بين الفريقين، والنادي الأفريقي نذكروا فاز 1-0 في لقاء الذهاب بملعب حماد العقبي براتس.
0: ساعدنا رولي إذن باش يكون مخصص كما قلنا لمشاركة الأندية التونسية في المسابقة الأفريقية لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وكيف كيف زاد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي تستنى فيه الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا اللي باش تدور في ملعب رادس يومي 24 سبتمبر 28 سبتمبر، كل من أوغندا وبوتسوانا هما منافسين المنتخب، وباش تكون عندنا قراءة في مختلف هذه الأحداث الرياضية مع المحلل الفني أحمد ضيف الله، ضيفنا بعد شوية في استوديو واحد بإذاعة صفاقس.
1: نعم، كذلك على مستوى المواكبات ما نساوش على لقاء في كرة اليد انطلق في هذه الآونة بين نادي ساقية الزيت واتحاد مازن التميم على مستوى الجولة الثانية لبطولة النخبة لكرة اليد. إن شاء الله نعملوا حوصلة بعد هذه المباراة مع زميلي حسين قوبعة، ناخذ فكرة عن الأجواء الخاصة بلقاء نادي ساقية الزيت في اللقاء الأول بالنسبة لي على مستوى بطولة النخبة لكرة اليد.
0: والحدث في تونس بامتياز في الكرة الطائرة بطولة أفريقيا اللي تنطلق رسميا 13 سبتمبر تتواصل حتى 26 من نفس الشهر، باش تكون عندنا طبعا استضافة اليوم للسيد بسام الفراتي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة الطائرة، قراءة في حظوظ منتخبنا في البطولة هذه، فكرة زادة كيف كيف على المنتخبات المشاركة والأجواء بصفة عامة، باش تكون في حدود 6:30 مع ضيفنا بسام الفراتي.
1: نعم، أكيد كذلك على مواكبة للجلسة العامة الخاصة بين نادي سيفاكس الرياضي هذه طبعا نتابعوها في المباشر ناخذ تقريبا مختلف الاطراف الخاصه بهذه الجلسه العامه. وبطبيعه كالعاده انس كما تعودنا في النص على الاخير من هذه الحصه ورقه من اعدادك انت المره هذه وعندها علاقه بالحدث الرياضي على مستوى الدولي.
0: اي نعم. جوائز فرانس فوتبول بدا الحديث طبعا على الجائزه هذه بعد ما تم الكشف عن القائمه اللي تهم الملاعبيه المرشحين للفوز بالبالون دور. هذا الكل طبعا تكتشفوه معنا في لا شويه على موجاتنا. تحيه سمير تقتق في الاخراج التقني، اسامه في استقبال المكالمات واستقبال الضيوف، انس فتحي معكم من قدام الميكرو حتى 8:30.

0: هذه هي العشوية، هذه هي أجواءنا معاكم في حصة اليوم السبت 12 سبتمبر 2026. تحية لكل الناس اللي اختارت باش تسمعنا وترافقنا في الموعد هذايا، في اللقاء هذايا. تسمعونا على البوند اف ام، على موقعنا على الانترنت www.radiosfax.in. ذكركم زادة كيف كيف صفحتنا على الفيسبوك راديو سفاكس، تلقاو بث إذاعة صفاقس بالصوت والصورة، تلقاو برشا اخبار كواليس. تابعونا بتبيعة، وخاصة تفعلوا معنا من خلال موقع إذاعة صفاقس على الفيسبوك وصفحة إذاعة صفاقس على الفيسبوك راديو صفاقس. إذن ساعتنا الأولى كما قلت باش نبداوها مع المشاركة التونسية في المسابقات الإفريقية. حدث يفرض نفسه أكيد اليوم وغدوة عن مشاركات تونسية في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف. باش نعمل قراءة في المقابلات وفي المواجهات هذه، مواجهات الإياب هذه الكل بتبيعة. باش يكون مع ضيفنا في الاستوديو منورنا سي احمد ذي فلة، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: تحيه ليك انس الفتحي ولكل مستمعي اذاعه صفاقس. ان شاء الله نعملوا امسيه رياضيه رائقه وان شاء الله نفيدوا المستمعين ان شاء الله.
2: ان شاء الله. تحيه ليك احمد ذي فلة، اذا معنا على مستوى المتابعه الخاصه

0: فيقسي كان انهزم في لقاء ذهاب 1-0، ربما كانت نتيجة مفاجئة لأحبة لأنصار نادي الرياضي الصفاقسي. غدوة لقاء العودة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس دون حضور جمهور، وهذه طبعا نقطة هامة برشا لازم ننشيروا لها. كيفاش تشوف المواجهة هذية سي أحمد، نادي صفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري غدوة؟
1: والله مباراة صعيبة، نادي صفاقسي. أنا كنت أتفرجت في مباراة الذهاب شونتينغ ستارز النيجيري والنادي صفاقسي. نادي صفاقسي ما قدمش الأداء اللي نجم يقدمه في مباراة الذهاب. مباراة مش تكون صعيبة في الإياب، ولو أنه على المستوى الذهني نعتقد اللي الإطار الفني يحضر مليح قاعد في المباراة. هو أنا أعتقد اللي هي مباراة الموسم للنادي صفاقسي، لو قدر الله يخرج من المسابقة هذه تنجم تأثر على بقية الموسم. فما برشا حلول للنادي الصفاقسي، يلزم ينتصر في المباراة باش ينجم يكمل الموسم بطريقة جيدة. نعتقد اللي نبيل الكوكي واللي تعرف مفني المصاحب ليه خدموا برشا على الجانب الذهني في في في وسط الأسبوع. إن شاء الله النادي الصفاقسي غدوة يكون حاضر 100%. فما حاجات فنية في المباراة باش ينجم النادي الصفاقسي يسهل على المباراة من الربع ساعة الأولى أو من الشوط الأول، باش تعقدش الوضعية أكثر، يكون أكثر توازن في الميدان. الخطة التكتيكية زي ما تكون جيدة باش النادي الصفاقسي يخرج بالثلاثة نقاط اللي يخليه يضمن ترشحه للدور القادم إن شاء الله.
2: نعم، وهذا ربما السؤال يطرح نفسه سي أحمد على مستوى ربما الانتقادات اللي طالت الإطار الفني في لقاء الذهاب، ربما أنه الخطة التكتيكية وكذلك طريقة انتشار اللاعبين وتطبيق الخطة كان ربما أمر سيء جدا بالنسبه لفريق النادي الصفاقسي. وحديث لربما ان النادي الصفاقسي لربما بالغ في التخوف من الفريق النيجيري، والفريق النيجيري اللي ما كانش لربما من امكانيات كبيره برشا، كان متوسط الامكانيات صراحه. النادي الصفاقسي ربما فرط انه كان لعب لعبه العادي والمستوى اللي مستنسين به قبل حتى في الوديات، كان بامكانه انه يخرج بنتيجه افضل بكثير من الهزيمه. يعني ثم انتقادات على مستوى ربما الخطه الدفاعيه المبالغ فيها اللي لعب فيها النادي الصفاقسي في نيجيريا.
1: انا نعتقد في ماتش الذهاب النادي الصفاقسي اعطى برشا حجم لفريق الشوتينغ ستارز النيجيري، ولو انه فريق متواضع النادي الصفاقسي ما مشاش برشا للهجوم، فما برشا اشكاليات في في في وسط الميدان في النادي الصفاقسي. الاجنحه ما خدموش مليح، ما وصلش النادي الصفاقسي باش يضغط برشا وخلق فرص في مباراه الذهاب. الفريق حتى من تصريح فريق مدرب فريق النيجيري قال كنا نجم نخرج بنتيجه خير من هكذا ضد النادي الصفاقسي. نعتقد ان النادي الصفاقسي الماتش ذهاب للنسيان يحاول توا يجتهد باش يجيب الانتصار على الاقل بزوز اهداف باش النادي الصفاقسي يقدم في المسابقه هذه. النادي الصفاقسي تاريخه كبير في كاس الكونفدراليه، عنده تقريبا اكثر فرق متوجه. المسابقه هذه تعتبر مسابقه النادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي نعتقد اللي غدوه لازم يكون حاضر 100%، ما فماش اغلاط، فما حلول. لازم نادي الصفاقسي يضغط مبكرا منذ بداية المباراة، لازم يسهل اللقاء على نفسه من 15-20 دقيقة الأولى مع التوازن الدفاعي مع خطة لعب أخرى. خاطر نادي الصفاقسي لما كان علي معلول يمشي أكثر الخدام بالتمريرات متاعه ويعطي أكثر عمق لنادي الصفاقسي، بوجود بكار كان علي معلول يكون أكثر وضوح في تشكيل النادي الصفاقسي، أكثر فاعلية. نعتقد اللي نبيل الكوكي يلزم يبدل في الخطة التكتيكية باش النادي الصفاقسي يلقى ليكيليبر متاعه في المباراة ويلقى روحه معناه في المباراة باش ينجم يسجل. خاطر كنشوفه في اللقاء الذهاب النادي الصفاقسي تقريبا ما خلقش فرص في مباراة الذهاب باستثناء فرصة ولا اثنين. دحمين كان فاعل في المباراة تقريبا، خلى النادي الصفاقسي في المسابقة هذه. ان شاء الله غدوة يتلافوا الاغلاط اللي صارت في خاصة على المستوى التنظيم الدفاعي. نادي الصفاقسي كارثي في المباراة الفارطة في التنظيم الدفاعي، في التنظيم زاد في وسط الميدان ما لقاش الفاعلية متاعه الهجومية. ان شاء الله غدوة نبيل الكوكي والإطار الفني اللي معاه يلقاو الحلول ان شاء الله.
0: نعم، احسن سيناريو.
2: بل بتكمل أنس جولي با افتتح النتيجة ضد النادي الافريقي. جولي با المالي اذا المتقدم عن النادي الافريقي بهدف مقابل صفر بعد مرور 18 دقيقة فقط من الشوط الاول. ذكروا لقاء الذهاب 1-0 للنادي الافريقي كما قلت، مقابله صعبه طبعا نرجعوا لها بالنسبه للنادي الافريقي.
0: بالضبط، باش نختم ربما مع مباراه النادي الرياضي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري احسن سيناريو بالنسبه للسياسات سي احمد من اجل انتصار وضمان التاهل للدوره القادم؟ شنو تشوفوا

0: سيناريو، وحبيت نعرف يعني هل أن الضغوطات المسلطة على الإطار الفني والملعبية معناها بعد هزيمة الأسبوع الماضي نجم تأثر سلبا على المردود وعلى حضور الفريق عموما في المقابلة متاع غدوة؟
1: لما أنت تكون تدرب في النادي الصفاقسي وتكون لاعب في النادي الصفاقسي لازمك تكون تتحمل الضغط باش تنجم تخرج كما نقولوا أحسن ما عندك تحت الضغط، خاطر أنت في فريق كبير كما النادي الصفاقسي يلعب على ألقاب، عنده مسابقة قارية نادي الصفاقسي ديما يتألق فيها، عنده مسابقة وطنية بطولة وكأس، معناها نادي الصفاقسي يلزم غدوة يعرف لاعبين تتحمل الضغط، مدرب يتحمل الضغط، جمهور حتى كانوا مش حاضر ولا أنه ديما اللاعب رقم واحد في طيب المهيري الجمهور يلزم يدعم نادي الصفاقسي حتى من على في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه ديما غالبية جمهور نادي الصفاقسي يكون قاسي على اللاعبين والإطار الفني يخلي الناس تخدم. أنا نعتقد أن نادي الصفاقسي غدوة باش يعمل مباراة كبيرة، ما ينجمش يكون نادي الصفاقسي بالوجه اللي ضرب فيه في مباراة الذهاب، غدوة باش تنجم تسهل على روحك المباراة من 15-20 دقيقة الأولى، لازمك تسجل، لازمك تستغل الفرص اللي تجيك، تقعد متوازن، لازمك تضغط على الفريق المنافس، ما تخليش مساحات للفريق النيجيري اللي باش يكون متكتل غدوة دفاعيا وباش يحاول يحافظ على أسبقيته. نادي الصفاقسي لازمه يعرف كيفاش يتصرف في مجريات المباراة، الإطار الفني لازمه يعرف كيفاش يختار الخطة التكتيكية اللي تناسب اللاعبين متاعه، خطر المدرب راهو أكثر إنسان توصل الانتقادات. نبيل الكوكي نعتقد في النادي الصفاقسي في تجربه السابقة كان ناجح نوعا ما، إن شاء الله تتحسن النادي الصفاقسي، يتحسن المردود، وبطبيعة الحال لم يتحسن المردود النتائج تكون التبع إن شاء الله.
2: نعم نعم، في الحقيقة السؤال اللي سألته هونس على مستوى الضغوطات، أكيد أحمد بالنسبة للإطار الفني ككل الضغوطات هذه باش يقاه اللاعبين في مباراة غدوة، لأنه أكيد اللاعب كما المدرب يحس أنه الكرة ما مشاتش معاه كما ينبغي، بداية الموسم ربما بيتعادل ضد ملعب التونسي وانتصار صعب ضد فريق الترجي الجرجيسي وهزيمة في نيجيريا، الأمور ما مشاتش كما ينبغي بالنسبة للاعبين اللي كانوا يتوقعوا والجمهور كان يتوقع معهم أنه البداية مش تكون طيبة. يعني حتى اللاعبين عندهم مسؤولية كبيرة في مسألة أنهم كذلك ينجحوا عمل المدرب، مش كل شيء المدرب المدرب المدرب، كذلك اللاعبين مطالبين أنهم يحطوا مسؤوليتهم كذلك فوق كل اعتبار ويفرحوا الجمهور نتاعهم، لأنهم كيف ثم بعض اللاعبين ربما ما عرفناهمش في بداية هذا الموسم، ثم برشا لاعبين ما همش في المستوى اللي انتظرناه منهم يعني في الأخير.
1: بطبيعة الحال احنا كنا حكينا وقلنا اللاعب في النادي الصفاقسي يزمه يتحمل الضغط، لما انت تشوف هدف الفريق النيجيري في مباراة الذهاب معناها في كرة ثابتة تتلعب بالطريقة ذيك بالنايفتي متاع اللاعبين على المستوى المحاصرة، لما تشوف نادي الصفاقسي يخسر برشا ثنائيات، نادي الصفاقسي لعب كرة طويلة في مباراة الذهاب ما خلقش فرص، نادي الصفاقسي ما ضغطش على الفريق المنافس، ما كانش اجريسيف في التدخلات متاع لاعبين، تشوف اللي اللاعب زاد يزمه يتحمل مسؤوليته، يزمه يتحمل الضغط متاع الجمهور، يزمه يطبق اللي يقوله عليه المدرب، خاطر اللاعب في النادي الصفاقسي يزمه يعطي 100% باش ينجم يقتلع على البلاصه نتاعه في ال11 الاساسي، ولا يعتقد اللي النادي الصفاقسي بالمردود متاع لاعبين في بدايه الموسم، فما برشا لاعبين كان مردود متاعهم كارثي، ان شاء الله يتلافاو في قادم الجولات في البطولة، خاصة مباراة الاياب غدوة ان شاء الله نادي الصفاقسي يكون حاضر 100% باش ينجم يخرج بالانتصار ويقتلع ورقة الترشح ان شاء الله.
0: خلينا نذكر فتحي انه المقابلة هذه باش دور غدوة لحد 13 سبتمبر 6 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري. تساؤلات عديدة حول النقل التلفزي للمقابلة هذه، بطبيعة اخر المعلومات باش
2: تفيدنا
0: على التلفزة الوطنية اثنين،
2: وبطبيعة لجانب النقل التلفزي ثم منصة السي سي اس فور ايفر، لازم يعني في الأخير ثم بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية الخاصة بالنادي الصفاقسي على الفيسبوك يؤكد أنه بناء على رغبة العديد من الأنصار اللي يودوا متابعة التغطية الخاصة لمباراة النادي الصفاقسي وشوتينغ ستارز عبر منصة سي سي اس فور ايفر .com وما عندهمش وسائل الدفع الإلكتروني، النادي الصفاقسي يعلم أنه تم وضع تذاكر ورقية بقيمة 10 دنانير على ذمتهم بمقر النادي بدأت من اليوم وتواصل إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، وتتواصل عملية البيع حتى يوم المباراة طبعا للناس اللي يدعموا في فريق النادي الرياضي الصفاقسي واللي يحبوا يتفرجوا في نفس الوقت يدعموا فريق النادي الرياضي الصفاقسي على هذه المنصة. كما قلت هذه التجربة عملها النادي الفريقي في المقابلة الفارطة،
0: نعم نعم
2: شليبا يظلي وليت حاجة جديدة صداع مثلا هي ربما صحيح برشا ناس يمكن ما عندهمش الإمكانيات باش يتفرجوا، لكن طريقة من الطرق لربما دعم
0: الخزينة تاع الفريق.
1: بيئة الحال ديما التو الفرق ولات ديما تلوج على الجانب المادي، تشوف كل مره منصه، حتى كنا تابعنا مباراه نادي الصفاقسي على اليوتيوب في الاسبوع الفارط، كان
0: تقنيا ما كانتش جيده للامانه، يمكن من المصدر
1: حتى بتفرج في المباراه كانت مقلقه بصراحه. كيف كيف النادي الافريقي ما تابعناش ضد جوليبا في الاسبوع الفارط، زاده اليوم زاده كيف كيف جوليبا
2: النادي الافريقي عدل 1-1 ضد جوليبا 1-1 بين الفريقين،
1: ان شاء الله النادي الافريقي يطلع على نقاط الترشح، لو انه جوليبا موش الفريق اللي جوليبا متاع المواسم الفارطة. تقريبا في المباراة الفارطة كان بزوز في بنك الاحتياط 11 اللاعب، فما شوية مشاكل في فريق جوليبا. نعتقد النادي الافريقي باش يقتلع ورق الترشح من مالي ان شاء الله.
2: واضح
0: نحكيو على مباراة الترجي الجرجيسي الان في نفس مسابقة كأس الكاف بالضبط الستة تبدا مباراة ديان بارز السينيغالي الترجي الجرجيسي، مباراة الذهاب الشهيرة نجم نقوله في ملعب طيب الميري بصفاقس الأسبوع الماضي، وفات بانتصار الترجي الجرجيسي 3-1. الترجي الجرجيسي كيفاش تشوف المهمة متاعه في مباراة العودة اليوم سي أحمد؟
1: والله الترجي الجرجيسي كنت بعد المباراة متاعه في الأسبوع الفارط قدم مباراة لازم يقدمها، انتصار 3-1 بفضل ثنائية خليل القصاب وديوب. نعتقد اللي الترجي الجرجيسي في مهمة مش صعيبة، لو يعرف يحافظ على الأسبقية متاعه، لو يعرف يجري المباراة، لو يعرف يستغل التحولات اللي باش تجي، خاطر الفريق المنافس باش يخرج أكثر الهجوم، يلزم يصبر في بداية المباراة، يعرف يكون متوازن، يكون يستغل المرتدات كيما مع خليل القصاب ولا مع العبيدي آدم الطاوس. عنده فريق محترم ترجي جرجيس، تقريبا فريق منظم، أنا عجبني بصراحة في المباراة الفارطة. إن شاء الله ترجي جرجيس يعرف كيفاش يجري، خطر هو ما عندوش الخبرة الكبيرة في إفريقيا، نعرف الفرق الإفريقية عندها تقاليدها في في في التأثير على الحكام في الملعب في تشجيع جماهير. إن شاء الله ترجي جرجيس يعرف كيف يتصرف في المباراة. نعتقد إلي جرجيس بالمستوى اللي قدمه في المباراة الأولى إن شاء الله يقتلع ورق ترشح ويشرف تونس إن شاء الله.
2: نعم، لأنه حسب الأخير الأخبار لأنه أرضية الملعب صعبة في السنغال، لأنه تقريبا الفريق ديان بيرس مقاش ملعب مش يلعب فيه، الملعب اللي بستنسين يلعبوا فيه مغلق للصيانة، والملعب كذلك اللي سنغور اللي يلعبوا فيه العادة في السنغال كيف كيف مغلق للصيانة، ذلك علاش الفريق اضطر انه يلعب في ملعب اخر، ارضية ميدانه صعبة. لكن يظل العوامل هذه في تونس مستنسين بها في الاخير، ملعبنا ما مش حاجة كبيرة نشوفه في لقاء المرسى والنجم هذا الساحلي بارضية ميدان سيء جدا، يعني في الاخير عائق الميدان معاش ولا مشكل بالنسبة للفرقة التونسية خارج تونس.
1: بطبيعة الحال لما انت تلعب في تونس في ملاعب كما نشوفه تو مباراة المرسى كما برشا ملاعب تقريبا، فما رداء على مستوى حالة العشب كسوا العشب الطبيعي ولا حتى الاصطناعي، وليت عدنا العادة باش نجم نجاري الوضعيات هذه. إن شاء الله ترجي جرجيس يستغل العامل هذا اللي فريق مش يلعب بعيد عن ميدانه، ويستغل الظروف اللي في المباراة باش ينجم ينتصر وباش ينجم يحافظ على الأسبقية متاعه. جرجيس باش نعقب فتحي عجبني برشا في التنظيم نتاعو في الاجريسيفيتي في الفولونتي نتاع الفريق نتاعو، سيرتو الجروب تحس اللي ترجي جرجيس مجموعه طيبه يطمحوا باش يتقدموا في الدور هذا. نعتقد جرجيس بالمستوى اللي قدمته في مباراه الذهاب تنجم تترشح وتنجم تكون تدخل دوري المجموعات ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي حظ سعيد على كل لي فريق ترجي الجرجيسي ونادي الرياض الصفاقسي في مسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. مسابقه دوري ابطال افريقيا عنا فيها النادي الافريقي في الدور هذا في انتظار طبعا التحاق ترجي الرياضي التونسي في الدور القادم. مباراة تتلعب حاليا جوليبا مالي النادي الافريقي، نتيجة الانية هي 1-1 تعادل بين الفريقين. نذكر الذهاب كان في فاز النادي الافريقي هوني على ملعب حمادي العاقر ببرادس هدف مقابل صفر. اخر هزيمه لجوليبال مالي على ارض سيد احمد ترجع ل 23 نوفمبر 2025، كانت ضد اولمبيك اسفي وقتها هدف مقابل صفر. يعني انه الفريق هذا يعني جيد على ميدانه، لكن الفوز عليه يعني ما هوش بالحاجه الصعبه.
1: بطبيعة الحال النادي الافريقي فريق كبير، يعرف المتمرس في افريقيا، يعرف كيفاش يجري مباريات، وهو حتى كان متاخر عاد في المباراه. جوليبا موهوش الفريق، انا كنت تفرجت شويه في الملخص في في في في الاسبوع الفارط، موهوش الفريق اللي نجم يقلق النادي الافريقي. ان شاء الله النادي الافريقي يستطيع بالخبره نتاعو وبالفولونتي نتاع اللاعبين نتاعو بحنكة ماهر الكنزاري باش يخرج مباراته ويكون مترشح للدور القادم ان شاء الله.
2: نعم، هدف النادي الافريقي كالعاده صادق قديده اللي ديما ينقذ النادي الافريقي في المقابلات الاخيره هذه.
1: مهاجم ممتاز بصراحه، كان فعال في النادي الافريقي الموسم الفارط، هدف تعادل مع النادي الصفاقسي في صفاقس، كان فعال في في في في البطوله في الموسم الفارط، فعال في النادي الافريقي في بدايه الموسم. نعتقد اللي مستحقين طينه اللاعبين هذوما باش يعاونوا الفرق نتاعهم ويكونوا في مستوى جيد، حتى ينجم لاعب ينجم يكون في في في في المنتخب في السنوات القادمه ولا حتى في ليزيشونس الجاي ان شاء الله.
2: نجمنا لا نجم نقولوا الفرق التونسيه ان شاء الله نقاهم الكل في الدور الثاني ان شاء الله. سيد احمد بالنسبه لكاس ربطها بطوله كاس الكاف، رغم انه كما قلت النتائج مش مطمئنه برشا في الذهاب، لكن لحد الان المؤشرات واضحه بالنسبه لافريقيا ان شاء الله بالنتيجه اللي حاصله لحد الان الامور لاباس. ترجي جرجيس كما قلت انت نتيجه الذهاب تعاون شويه، نادي صفاقسي بالخبره نتاعو بالعزيمه نتاعو باسمه قادر انه ان شاء الله يكون حاضر في الدور الثاني، على الاقل فرق التونسيه تكون حاضره في الدور الثاني، وهذه حاجه لازمه يظهر لي في الاخير. صحيح تراجعنا برشا على المستوى الافريقي، لكن مش لدرجه ان يقع اقصانا من الادوار التمهيديه.
1: بطبيعه الحال خاطر تو انت كتشوف راهو الفرق عندها دور كبير باش تحسن المنتخب. نادي صفاقسي لو ما يعود في المسابقات الافريقيه، النادي الافريقي، الترجي، النجم الساحلي، ترجي جرجيس، ان شاء الله يكونوا موفقين فرقنا، وان شاء الله اليوم يكون الترشح من نصيب النادي الافريقي ترجي جرجيس، غدوه نادي صفاقسي. ولو انه مش جديد على الفرق التونسيه، كنا في السنوات الماضيه كنا ما نجموش نحكيو برشا بدون ما يكون عندنا ثلاثه على الاقل، زوز ثلاثه فرق في المسابقات الافريقيه.
2: نعم، احنا نشوفوا الرابطه المحترفه الاولى الانصا يعني باعتبار انه بعد نحكيو شويه على المنتخب الوطني التونسي
0: في البطولة. إذا ذكرنا فتحي بالنتائج الآنية في المقابلات اللي قاعدة تدور حاليا،
2: ربع ساعة تقريبا مازالوا على نهاية المباريات. مستقبل مرسى مازال متقدم على النجم الساحلي بهدف مقابل صفر، ملحم سوسة منهزم ملعب التونسي 2-1 رغم أنه كان مبادر بالتهديف. الاتحاد المنسيري كان خاسر 3-1 يرجع 3-3 ضد الاتحاد الرياضي بن قردين. الاتحاد المنسيري إذا متعادل مع الاتحاد بن قردين 3-3، واللي سيما البارز أنه برشا أهداف.
0: نعم برشا أهداف بالفعل، ما تعودناش بالكم هذايا نتاع الأهداف. العادة نشوفوا برشا مقابلات توفى بالتعادل السلبي 1-0، إذا كان معناها طارت نجم نقولوا هذيك النتيجة اللي نخرجوا بها. منعش سيد أحمد كيفاش شفت بداية الموسم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على مستوى النتائج على مستوى الأداء، كيفاش نجم نقيموا بداية الموسم ككل؟
1: منذ سنوات ما ريناش بداية موسم خير من بداية الموسم هذا على مستوى اللعب، ما فماش برشا حتى على مستوى التحكيم برشا كلام، الفرق مركزة برشا على الكرة، حتى الفرق اللي كانت تنهزم. أنا كنت فرشت في مباراة المرسى والترجي الأسبوع الفارط، مستقبل مرسى عمل مباراة كبيرة، قاعد يدعم في كلامي تو بانتصاره على النجم الساحلي بتقدمه
2: بربع ساعة
1: قبل ربع ساعة من نهاية المباراة 1-0 بفضل مهاجمه نورماني اللي كان في الرابطة المحترفة الثانية، هداف الرابطة المحترفة الثانية الموسم الفارط. أنا نعرف شخصيا الوليد
0: ضربة معلمية نجم نقولوا
1: الانتداب ضربة معلمية، سجل الترجي في رادس اليوم، سجل النجم الساحلي. الفرق نقولوا احنا الصغيرة انتر بارونتيز بين قوسين قاعدة تقدم في اداء جيد، شفنا سقيت الدائر شبيبة العمران عمل مباراة كبيرة ضد النجم الساحلي الاسبوع الفارط، انتصر على الترجي الرياضي التونسي، كيف الاولمبي البيجي ونادي البنزرتي في الاسبوع الفارط عملوا مباراة كبيرة. فما حجم نجم لعب. الفرق قاعدة تركز أكثر على الكرة في بداية الموسم. إن شاء الله نشوفوا التواصل متاع المباريات الطيبة هذه. كم كبير من الأهداف، فما لعب هجومي، فما فكرة في الفرق. إن شاء الله نواصلوا في نفس المستوى، وإن شاء الله نشوفوا بطولة جيدة سنة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. كيف فقط أعتقد بسقيط الدائر قبل مباراة ضد أولمبي البيجي غدوة لحد؟
1: والله تقدم سقيط الدائر قاعد يقدم في بداية موسم طيبة. الفضل كبير للإدارة متاعه، للإطار الفني يسري بن كحلة وحمدي بركلة وكل إطار الفني المساحب ليه. كنا حكينا على تقدم سقيط الدائر في فترة التحذيرات، أنا أخذ لك سقيط الدائر باش تعمل موسم ممتاز، قاعدة تجسم في في في في في الكلام نتاعنا، قاعد تجسم في الخدمه نتاع الاداره نتاع الاطار الفني. تقريبا سقيط الدائر من 3 مباريات، 2 انتصارات، تعادل، 7 نقاط، 0 هدف مقبول، اداء جيد، بدا يتمرس في الرابطه المحترفه الاولى، قاعد يربح في المباريات اللي لازمو يربحها باش يبدا البطوله بالباهي. ان شاء الله سقيط الدائر نشوفوها تقدم اداء جيد طيله الموسم، وان شاء الله نشوفوها في مراتب جيده ان شاء الله في البطوله ان شاء الله.
2: ان شاء الله. اذا هذا تقريبا حديثنا على المستوى الافريقي وحديثنا على المستوى الوطني
0: بالضبط، وبعد شويه باش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم، انطلاقه المغامره في التصفيات المؤهله لكاس افريقيا. هذه الكل باش نرجعوا له باكثر تفاصيل بعد شويه بعد ما نسمعوا هذا النغمه.

0: أحمد سعد وسع وسع الخمسة واثنين واربعين دقيقة. احنا معكم في المباشر في العشوية حتى للثمانية ونص متعليل عشوية رياضية 100% تعودت واستنست أكيد بالموعد هذية على امتداد الصيف وبداية شهر سبتمبر. فتحي قبل ما نفتح ملف المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تذكير سريع بالنتائج الحاصلة الآن في البطولة.
1: نعم قبل البطولة نمشي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية باعتبار أنه تقريبا مازالوا ثمانية دقائق على نهاية الشوط الأول في لقاء جولي بابا مكو المالي والنادي الإفريقي. النتيجة مازالت متعادلة هدف مقابل هدف بين الفريقين. كويتي 17 دقيقة سجل جولي با وعدل محمد قديدة لصالح النادي الإفريقي في الدقيقة 18. بعدها بدقيقة فقط عدل محمد قديدة. هذه حاجة مهمة جدا بالنسبة لفريق النادي الإفريقي على مستوى العودة في نتيجة المباراة. بالنسبة للدفعة الأولى من لقاءات الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لحد الآن تقريبا 82 دقيقة لعب في لقاء مستقبل مرسى والنجم الرياضي الساحلي. مستقبل مرسى متقدم بهدف مقابل صفر. ملحم سوسة والملعب التونسي في الربع ساعة الأخير الملعب التونسي متقدم 2-1. والربع ساعة الأخير أيضا في لقاء الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردين نتيجة متعادلة 3-3.
0: المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم إذن باش يدخل لمغامرة التصفيات الإفريقية نهاية شهر سبتمبر الجولة الافتتاحية والجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا باش تدور زوز مقابلات في ملعب حمادي العقرب برادس. موعد أول 24 سبتمبر تونس تواجه أوغندا وموعد ثاني 28 سبتمبر تونس تواجه بوتسوانا. سيد أحمد إذن هذا أول اختبار للمدرب معين الشعباني مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في مغامرة التصفيات الإفريقية. زوز مواجهات منتظرة أوغندا بوتسوانا. شنو النجم نقوله على المواجهات هذية؟
2: والله مرحلة جديدة في المنتخب التونسي بعد كأس العالم. مرحلة معين الشعباني بعقد بأربع سنوات. نعتقد أن معين الشعباني توا قاعد يخدم في قائمة جديدة متاع لاعبين قاعد يشوف اللاعبين معها إطار فني كامل. فما رؤية أخرى في المنتخب. كان حكاها حتى في الديكلاراسيون اللي عملها في الندوة الصحفية. قال راه الباب مفتوح للاعبين التونس اللي يلعبوا في تونس المحليين واللاعبين اللي يلعبوا محترفين ولزاد اللاعبين مزدوجي الجنسية. إن شاء الله المنتخب يكون في زوز مباريات هذوما. فما تربص نعتقد في قادم الأيام المنتخب باش يحضر مباراة أوغندا 24 سبتمبر بوتسوانا 28 سبتمبر. فما لاعبين باش يقعدوا في المنتخب فما لاعبين باش تجي. إن شاء الله معين الشعباني يعاود يرجع هيبة كرة القدم التونسية على المستوى الإفريقي. وحتى في الترتيب متاعنا تأخرنا في الترتيب الإفريقي والترتيب العالمي خطر تقريبا من أسوأ الفترات اللي عديناهم في كأس إفريقيا في كأس العالم عفوا. وحتى من تصريحات اللي قاعد نسمعوا فيها في كأس العالم توا تصريح علي العابدي مثير للجدل لما لعب كادر في المنتخب يتكلم بالطريقة هذيك. نعتقد قد فما برشا نقاط استفهام كانت في المنتخب ان شاء الله نتلافاوها توا في قادم الايام في قادم الاسابيع والاشهر باش نعاودوا نرتقيوا بكورتنا ان شاء الله.
1: نعم اللي فهمته كذلك سيد احمد انه بعض المؤشرات والكواليس تشير انه ثم تغييرات عديده ستكون موجوده على مستوى قائمه المنتخب الوطني التونسي في الاستحقاقات القادمه. حديث ربما عن مغادره بعض اللاعبين السابقين اللي كان عندهم وزن في المنتخب الوطني التونسي مش يكونوا حاضرين. كذلك حديث عن استقطاب بعض العناصر الأخرى خاصة المحترفة واللي ربما صغيرة السن واللي عندها ازدواجية في الجنسية واللي نتبعوا فيهم عندهم مدة وجاء الوقت سيقع إدماجهم على غير أدم العياري اللي يظل معين الشعبين مش يمشي لفرنسا مش يعاين أدم العياري يمكن يحكي معاه. طبعا فترة الآن مع اللاعب العياري الثاني اللي كان في بي جي وتحول البطولة الفرنسية مع طبعا باريس سي وغيره. يعني ثم برشا حديث ربما أنه عديد العناصر أخرى اللي في وقت سابق ما خذتش فرصتها كما ينبغي العناصر الشابة خاصة يمكن أنا مش تلقى الحظ الآن مع حديث ربما هل نعيم السليتي كذلك مش عاود يرجع للمنتخب الوطني التونسي أو لا. كلام كذلك على مستوى الاعتزال تعراني خذيرة مؤخرا نسمعنا بيعتزل بعد أنه ما قدم حتى شيء للمنتخب الوطني التونسي وهذه نقطة كبيرة برشا. كذلك على مستوى اللاعبين اللي يجيوا يعبيوا السي في بتاعنا السبب بتاعهم على حساب المنتخب الوطني التونسي ويروحوا ثم حتى ربما حتى الملاء يقع بفتح الملف هذا وتحقيق حتى على مستوى الملاعبيه ذوما اللي يجوا في سن متقدمه شويه وفقط يشاركوا في دوره او اثنين او في بطوله قاريه او في بعض المقابلات فقط لانهم بشعبيه السيفي بتاعهم لما عدم مشاركه في كاس عالم او عدم مشاركه في تظاهره معينه ثم يمشوا على روحهم من غير ما يقدموا حتى اضافه للمنتخب الوطني التونسي. برشا تحديات قدام معين الشعباني في مباريات باش تكون صحيح ماهيش من حجم الثقيل 100% لكن مباريات مهمة على مستوى بداية المشوار على مستوى التصفيات الإفريقية.
2: والله معين الشعباني نعتقد اللي تدريجيا باش يبدا يغير في قائمه نتاع المنتخب، نجمش يجي منتخب يحول الكل وتوا باش يبدا تدريجيا يبدا يبدل في القائمه، فما لاعبين جدد على غرار ادم العياري، على غرار سامي شوشين ينشط في ديجون، على
1: خليل العياري زاد يكون يخلص
2: خليل العياري، على غرار محمد طرابلسي لاعب النادي الصفاقسي، فما اسماء جديده تنجم تكون موجوده في قائمه المنتخب، اسماء قديمه باش تخرج من المنتخب، اسماء جاءت كيما راني خذيره شارك في المنتخب مشاركة لأجل كأس العالم لأكثر لفيد المنتخب، بالعكس صارت برشا مشاكل في المنتخب، برشا حكايات نشوفه في تصريح علي العابدي أخيرا، لما أنت لاعب يجي المنتخب التونسي يتقمص زي ومن بعد يطلب من, من, من, من الإدارة والجامعة التونسية بعاش كما قولوا يكون موجود في المنتخب، هذو ما حاجات بصراحة محيرة جدا. فما شبهات متاع لاعبين فيهم تقريبا كلام، فما حاجات في المنتخب صارت بصراحة فيها برشا نقاط استفهام. إن شاء الله معين الشعباني ينحي اللبسة
1: هذه أحمد، يعني حتى معين الشعباني في الندوة الصحفية الأخيرة كان حكى على نقطة مهمة هم التصريحات متاع اللاعبين، قال له الملاعبي لازم كما يعرف يلعب كما يعرف يشكل يشكله مش يخرج من فمه، يعني لازم حاجات ما يعني اللاعب يوزن كلامه قبل ما يكون حاضر في المنتخب الوطني التونسي، لأنه ساعات كلمة كما تحكي أنت تفسد الجو كامل بتاع المنتخب الوطني
2: لما
1: التونسي.
2: أنت تشوف تو علي العابدي لاعب ممتاز يلعب بالروح مع
1: المنتخب،
2: أنا والله استغربت من تصريح علي العابدي، علي تصريحه جاء هذا قبل كأس العالم بعد عمل نفس التصريح في كأس العالم بعد المباراة الثانية، أنا نعتقد اللي عليه عمل غلطة تواصلية كبيرة، ينجم يكون عليه نهايته مع المنتخب ولو أنه خرج التصريح هذا متأخر، تقريبا عليه كان قائد في المنتخب ليدر في الجروب يعرف خفايا المنتخب، المفروض حتى حاجات كما ذوما ما يتحكيوش حتى على للمجموعة، حتى الاسم علي العابدي، حتى الاسم تونس، بصراحة فما حاجات في المنتخب كانت فيها برشا نقاط استفهام. إن شاء الله معين الشعباني يتلافى الحاجات ذوما، ولو أنه لما لاعب يخرج باش يتكلم في المنتخب التونسي يزم يعرف شي يتكلم، أنت تمثل
1: طبيعة.
2: تمثل من
1: ولأنه والله متفائلين شوية، لأنه كذلك بخلاف معين الشعباني ثم تو كما سي معز مسيري مسؤول على المنتخب الوطني التونسي قادر باش يفرض كذلك الانضباط، يعرفوا عنده شخصية كذلك تجم تفرض الانضباط في المنتخب الوطني التونسي، قادر يمكن باش يسيطر كذلك على الأجواء اللي كانت فيها شوية انفلات في الفترة السابقة، يعني ثم المسير والمدرب قادرين مع بعضهم مش يحاولوا أنهم يكونوا مجموعة قادرة أن تفيد المنتخب الوطني التونسي باللعب وكذلك باللحمة بين كل العناصر اللي افتقدناها لربما الجو العام
2: الدائم. شفنا برشا فوضى في كأس العالم، أنت لاعب يخرج يتكلم يعمل ديكلاراسيون بالطريقة هذيك اللي يمثل بلاد كاملة ويمثل تونس كاملة يتكلم بالفاسون هيك، معناه فما حاجات في المنتخب كانت ما تمشيش، معناه لازم خطر الإدارة هي اللي تفرض الانضباط، الجامعة هي اللي تفرض انضباط، المدرب ديما في الليزيشيونس الكبار، فما لاعبين هما تواصلين هما اللي يخرجوا يتكلموا في المنتخب، كل ما هو فني ولا كل ما هو فيستير راي حاجة سكرية هذيك ما يزمكش تحكي فيها، المنتخب منتخب يمثل تونس كاملة، لما انت لاعب كادر كيما علي العابدي يتكلم بالطريقة هذيك ما فهم باش نجم انت تطلب من اللاعب معناه يجيك من برا وبش يتكلم كيما راني خذيرة عادي مش تشوف الحاجات هذه، في المنتخب التونسي مش عادي لنا احنا، يمكن عادي للي هم اللاعبين خاطر ما يحسوش بالدرابو، ما يحسوش بقيمه المنتخب التونسي، ما يحسوش بالجماهير. تقريبا في كاس العالم الناس كلها عديت الماتشوات على عصابه، ناس تحيرت على مردود تونس، ناس تحيرت ناس تعيش بالكوره. احنا في المنتخب التونسي مباراه تفرح شعب كامل، احنا ما فرحناش معناها في الفتره هذيك. ولما تشوف التصريحات نتاع اللاعبين زاد تزيد تتقلق اكثر. ان شاء الله الانضباط تفرض بوجود سي معز المستيري، اسم كبير يعرف يتعامل مع اللاعبين كيف كيف مع الاطار الفني الجديد. معين الشعباني اسم كبير عنده شخصيته، ان شاء الله يفرض اهم حاجه فرضان الانضباط في المنتخب التونسي، وزاد حتى في اختيار اللاعبين اللي باش يكونوا لي جوير كادر اللي باش يكونوا تقريبا هم اللي مش يمثلوا المنتخب تواصليا. ان اعتقد راه التواصل والكلام مهم برشا في المنتخب الوطني التونسي، من الحاجات اللي خلت المنتخب يوخر في السنوات الماضية، ولا حتى في الكوب دافريك، ولا حتى في الكوب دي موند اللي فات اللي الفارطة، هي طريقة الكلام متاع اللاعبين متاعه. قلة احترام للجمهور، وقلة احترام ليهم في استيرهم، وقلة احترام كيف للمدرب، خاطر المدرب هو اللي يختار اللاعبين اللي باش يمشيوا ويعملوا الندوة الصحفية.
0: نقطة هامة برشا، الجانب الاتصالي اللي كان يحكي عليه سيد أحمد أكيد هام برشا. في المنتخبات في النوادي لازمك تعرف شنو تخرج من فمك قدام الميكرو ولا قدام الكاميرا، حاجة ياسر مهمة. على كل هي مرحلة جديدة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وكما كنا نحكيو تحديات كبيرة قدام المنتخب بقيادة معين الشعباني، أبرزها إعادة هيبة المنتخب، تحسين الأداء وطي صفحة المشاركة الأخيرة في المونديال. بالتوفيق إذن للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المغامرة هذه الخاصة بالتصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا. نذكر تونس أوغندا 24 سبتمبر، تونس بوتسوانا 28 سبتمبر، وزوز مقابلات هذوما باش يتلعبوا في حماد العقربي برادسة.
1: نعم تكسح لكم سيد أحمد لسنا برشا على مجد عصيقش من جديد، صار نتلقى معك في مناسبة أخرى، وأكيد الحديث جهودي معك وعلى مستوى الأندية التونسية والمنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله نسمع كل الأخبار الطيبة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في قادم الفترات، وإن شاء الله كذلك نسمع الأخبار الطيبة على مستوى مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الأفريقية لكرة القدم.
2: مشكور فتحي، مشكور أنس، إن شاء الله فدنا المستمعين إن شاء الله.
0: شكرا لك، إحنا مواصلين معكم حتى 8:30، بعد شوية نشرة أخبار 6، قدوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. هذه النشرة توقعات بتوصل نزول الغيث النافع على مختلف أنحاء البلاد واضطراب متوقع لسفرة اللود بين صفاقس وقرقنة اليوم وغدا بسبب شدة الرياح. احتجاج عدد من سواق سيارات الواش في صفاقس على عدم إدراجهم بالقائمة الأولية للمتحصلين على الرخص. الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب، محور يوم علمي في المركز الوطني للبحوث في العلوم بصفاقس. وفي العالم، شهيدان في غزة برصاص الاحتلال، والمملكة السعودية تطلب مساعدة عسكرية أمريكية لمواجهة توسع الحوثيين. في آخر تحين للوضع الجوي بالبلاد، يتواصل نزول الأمطار اليوم بالشمال ومحليا بالوسط، وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال والمناطق الغربية مع تساقط محلي للبرد، ثم تشمل محليا الجنوب الغربي أثناء الليل مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب. وحسب نشرة للمتابعة الخاصة بالوضع الجوي والصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، فإن الوضع الجوي سيكون غدا أيضا ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. وتبعا لقوات الرياح، أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرات اللود المبرمجة اليوم وغدا بين صفاقس وقرقنة، وأكدت أنه سيتم إعلام الحرفاء بكل تغيير على المواعيد في الإبان. من أخبارنا الجهوية، عبر عدد من سواقي سيارات الأجرة اللواج في صفاقس اليوم عن غضبهم واستيائهم بعدما تم استثناؤهم حسب تعبيرهم من قائمة الحاصلين على رخص جديدة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات الأجرة اللواج، وطالبوا في تصريحاتهم للأخبار بإعادة النظر في القائمة بمزيد من الشفافية.
1: احنا سواق سيارة أجرة على ولاية صفاقس صبينا ما طلبنا، قالونا نقصين وثائق، رسلتنا للولاية كملنا الوثائق متاعنا في الأجل القانونية، وبعد ما رعنا كي هبطوا القائمة الأولية ما هبطتش الأسماء متاعنا، جينا نشوف قالك أخويا أنتم معنا مرفوضين.
2: ما طلبنا السيد الولي أنه سوينا وضعيتنا، احنا وضعيتنا قانونية، قدمنا اعتراضاتنا في الأجل القانونية وأمورنا واضحة.
3: ومش تعطي مهبطة بلاغ في 289 رخص، ما رعنا تهبط كان 220 برك، زادتهم 69، الناس الكاملة توثيقة على ما زادتهمش.
2: ما زالوا 70 رخصة فضلين، ما أسندوا حتى رخصة المعددية من الشاكل.
3: خي احنا في جرتنا عائلات، نصيبوا عائلاتنا نقعدوا نجروا في جرة طول ولاية، يعطي صامات، مضربات، يترشني.
4: راي ثم عباد وهبطة تسميها، راي ما عندها حتى علاقة باللواج، راي كلنترية وراي أصحاب محلات وأصحاب وعندها الدجاج وخضار، وكل هذه هبطة أسميها في القائمة. واللي هم ما خدموا حتى نهار في في في في اللواج.
3: سنحبوا باش يدخلونا في امتلاء باش يكملونا الرخص نتاعنا، علاش 24 ولايه كان صفاقس، فهم العطوم وفهم المعطومش،
1: رانا احنا متعرضين لمظلمه كبيره.
0: وكانت ولاية صفاقس أعلنت أنه بإمكان من لم يتحصل على رخصة تقديم اعتراضه عبر سحب وإيداع المطبوعة المعدة للغرض بمكتب الضبط المركزي بالولاية، وذكرت أنه لا يقبل الاعتراض إلا من قبل الشخص المعني بالأمر مصحوبا بجميع المؤيدات في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ نشر القائمة الأولية الموافق ليوم الاثنين الماضي. نبقى في صفاقس، حيث اشتكى سكان بداية طريق منزل الشاكر ووسط مدينة صفاقس من اضطراب وانقطاع في الماء منذ 3 أيام، رغم تطمينات مصالح الصناد بإصلاح الأعطاب وتقوية ضخ المياه عبر الشبكة. وفي المركز الوطني للبحوث في العلوم بصفاقس انتظم اليوم يوم علمي بعنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب، بمشاركة باحثين ومهنيين في قطاع الصحة ومختصين في التكنولوجيات الحديثة للتطرق إلى الأسس التقنية للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة وتطبيقاته في عدد من الاختصاصات الطبية. تربويا، أعلنت وزارة التربية عن استكمال 1,100,000 تلميذ إجراءات التسجيل عن بعد للسنة الدراسية الجديدة وفق المعطيات المحينة منذ 20 أوت الماضي وإلى حدود يوم أمس. وبلغت نسبة التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية 100%، فيما بلغت نسبة عملية دفع معلوم الترسيم 96%. وفيما يفصلنا يومان عن انطلاق السنة الدراسية الجديدة، تواصل العائلات العمل على حسن تهيئة الظروف ليوم العودة، ويمثل اليوم الأول هاجسا لبعض الأولياء الذين يبدأ أبناؤهم مشوارهم الدراسي، والمعنيون هنا تلاميذ السنتين التحضيرية والأولى ابتدائي باعتبار انتقالهم إلى مرحلة جديدة. ويمثل الأعداد النفسي للتلاميذ الجدد خطوة مهمة من أجل اندماج سلس في فضاء المدرسة، والدور الأساسي في ذلك موكول للأولياء حسب المختص في التربية الوالدية والمرافقة النفسية نجاة السحباني.
5: عمر هذاك حساس برشا، هيك علاش الولي يجب ينتبه انه يكون يعمل اعداد نفسي جيد للولد واللي هو باش يكون تلميذ. كيفاش نعدوه نفسيا؟ اولا الساعه نفسروا له شنو معناها دراسه، شنو معناها قرايه، شنو معناها راه فما معلمين جدد باش يتعرف عليهم، فما تلامذة جدد، هيك علاش يجب نهزوه للفضاء الجديد اللي باش يتعرف عليه اللي هو فضاء المدرسه، كسوة سنه اولى ولا تحضيري خاطر هما زوز يستماو جدد، والاكثر جديد اللي هو التحضيري خاطر باش ينتقل من فضاء العائله ولا فضاء الحضانة إلى فضاء أوسع وأرحب اللي هو فضاء المدرسة. غاديك باش يتعرف على المربي نتاعو وعلى تلامذة جدد. ماذا بيا أنا الولي حاول يعاونه باش ينفصل عليه شوية شوية، خاطر كما نعرفوا صغيرات هذوكم مرتبطين نفسيا وحتى سلوكيا بالأولياء نتاعهم. حاول أن الأم تعودوا على أنه يعمل على روحه في تصرفاته، في سلوكه، في أنه يعمل على روحه باش يربط صباته، باش ياكل وحده. حتى المعلمة ولا المربي نتاع التحضير نتاع سنة هي بيدها عندها دور، هيك علاش ماذا بيا اليوم الأول من الدراسة يكون كله فرحة وكله بهجة وكله ألوان مزيانة وألوان حلوة في المدرسة، مش يعدوهم إنهم يستقبلوا استقبال حسن تلميذات هذوكم، خاطر راهو وقع اليوم الأول. ما تصوروش قديش مهم في الحياة المدرسية متاع التلميذ.
0: في جلسة افتتاح المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقية اليوم، أكد رئيس المجلس أنيس الجزيري أن الدورة الجديدة تأتي في إطار مسؤولية جديدة لتعزيز حركية تونس في القارة الإفريقية، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها الدول الإفريقية، وسعيا إلى استرجاع ثرواتها وتعزيز سيادتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن المجلس يضع ضمن أولوياته مواصلة تموقع تونس داخل الأسواق الإفريقية. ويأتي انطلاق هذا المؤتمر في وقت سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات، مسجلة نموا بنسبة 8%، في المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 11.6% حسب ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء اليوم. ومن جانب آخر بلغ العجز التجاري 17,853 مليون دينار، ويعود أساسا إلى العجز المسجل في قطاع الطاقة والمواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية، وفي المقابل سجلت مجموعة المواد الغذائية فائضا قدره 983 مليون دينار. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. استشهدت سيدة فلسطينية وجنينها اليوم متأثرين بالإصابة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جنوبي قطاع غزة. قال الدفاع المدني في غزة أن طواقمه انتشلت اليوم رفاة 13 شهيدا من تحت الأنقاض في منطقتي الزيتون ومخيم أنصرات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في تصريح خلال جولة له صباح اليوم في مدينة النبطية بالجنوب إن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار ثوابت وطنية تلتزم بها الدولة ومصرة على تنفيذها. تحدثت تقارير إخبارية اليوم عن طلب سعودي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم مساعدة عسكرية لمواجهة تقدم الحوثيين وسيطرتهم على باب المندب بالبحر الأحمر وعدة مواقع حساسة في اليمن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن بلاده هي من يسيطر على مضيق هرمز، وأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا لتتراجع أسعار النفط. وأضاف ترامب أن الإيرانيين لو كانوا يملكون سلاحا نوويا لكانوا فجروا إسرائيل. في المقابل ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء على حساب مانش أوشنيت المعني بتتبع الملاحة البحرية أنها لم ترصد اليوم سوى ناقلة نفط صينية وهي تعبر المضيق. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا مع موجز الأخبار في تمام الثامنة. دمتم جميعا بخير.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
7: إذاعة صفاقس،
8: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
7: عشرة ديمة العشوية.
9: العشوية
10: العشوية
7: العشوية،
9: خليك معنا.
7: خليك معنا.

مرحبا بكم الناس الكل معانا في العشوية توا 6:17 رجعنا لكم بعد الأخبار، رجعنا لكم في الوقيت هذا بتبيعة باش نعطيكم نتائج الحاصلة اليوم في المقابل.

0: الهدية في الدقيقة 7، عاد الفريق اتحاد بنقردين الدقيقة 17، أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق عبد الوهاب بكوش، ودريس المحيرسي كان سجل كذلك الهدف الثالث في الدقيقة 53. 3-1 تقريبا السباقين كانت مريحة لاتحاد بنقردين. اتحاد منسيري رجع في المباراة في مناسبة أولى عن طريق رايد بوشنيبة في الدقيقة 60، وأحمد بوسعيد في الدقيقة 63. إذا أحمد بوسعيد ذهب السبق للرلوي والترجي هو اللي عدل النتيجة لصالح اتحاد منسيري، يعني 3-3. يعطينا الترتيب المؤقت طبعا قبل دفعة أخرى من قبل باش يكون غدوة طبعا تعرفوا على البرنامج. سقيت الدائري يبقى في المركز الأول مع النادي البنزرتي 7 نقاط، النادي الإفريقي 6 نقاط مع الترجي، المركز الخامس اتحاد منسيري 5 نقاط، المركز السادس اتحاد بنقردين والنادي الصفيقسي والملعب التونسي والشبر الذهبي العمران كذلك النجم الساحلي ومستقبل مرسى كلهم 4 نقاط، الترجي الجرجيس 3 نقاط مع نجم تلوي، الأولمبي البيجي أمل الحمسوسة نقطة، ونادي حملان في 0 من النقاط. هذا على مستوى الترتيب المؤقت طبعا بعد الدفعة هذه.
1: غدوة لحد الأربعاء متاع العشية نادي حملان في وجهة الترجي الرياضي التونسي بدارة الحكم أيمن نصري، حكم الفار حسني النيلي، شبيبة العمران يستضيف نجم المتلوي بدارة محمود قصيعة، حكم الفار حمزة جعيد، الأولمبي البيجي في مواجهة التقدم الرياضي بسقيط الدير، الحكم هو صادق السلمي وحكم الفار هو أمير لوصيف. هذه إذن دفعة يوم غد ذكرنا فتحي بنتيجة مباراة النادي الإفريقي جوليبا المالي.
0: جوليبا أضاف الهدف الثاني، فريق جوليبا ومكوس أصبح متقدم في النتيجة 2-2 على النادي الإفريقي. ذكر كويتي كان سجل جوليبا دقيقة 17 وبعد دقيقة عاد محمد صادق قديدة في دقيقة 18. حاليا جوليبا متقدم 2-1. نذكر لقاء الذهاب في ملعب حماد العقبي بيرارس كان انتهى لصالح النادي الإفريقي 1-0. مقابلة ما زالت صعيبة أكيد فريق النادي الإفريقي المطالب بالحذر لأنه هدف آخر لجوليبا يعني الإقصاء بالنسبة لفريق النادي الإفريقي من هذه المسابقة مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة قدم. بالنسبة لكأس الكاف فريق الترجي الرياضي الجرجيسي يلعب في السنغال ضد فريق ديامبرز السنغالي تقريبا 4 ساعة في المباراة، والنتيجة ما زالت متعادلة 0-0 مع أسبقية الترجي الجرجيسي في مباراة الذهاب 3-1.
1: بعد شوية إن شاء الله باش نفتح صفحة خاصة بالكرة الطائرة. الحدث في تونس بداية من يوم غد هو البطولة الإفريقية للكرة الطائرة اللي تحتضنها تونس حتى لنهار 26 سبتمبر. نعرفوا البطولة هذه فتحي كانت باش تتلعب في الكونغو لكن لأسباب صحية
0: بالأساس
1: بالضبط فما فيروس يدور فيروس قاتل وخطير برشا تم نقل البطولة هذه لتونس. نجم نقولوا تونس أمام زوز تحديات كبيرة، تحدي له اللي تمثل فيه نجاح وإلا في النجاح في تنظيم البطولة هذه، والتحدي الثاني هو التتويج باللقب الإفريقي. احنا بعد شوية باش يكون حاضر معنا المدير الفني للجامعة التونسية الكرة الطائرة سي بسام الفراتي بالتليفون حتى ناخذ فكرة على آخر التحضيرات واللمسات الخاصة بالبطولة هذه من الناحية كما قلنا التنظيمية وكذلك خاصة الفنية. هذه طبعا بعد شوية زاد كيف كيف عنا مواكبة للجلسة العامة لفريق سيفاكس الرياضي نادي سيفاكس الرياضي، وزاد كيف كيف عنا متابعة لنتائج بطولة كرة اليد مع حسام قبع. مع هذا الكل برشا موسيقى برشا أجواء فنية برشا جو تفرهيد إذا كان اخترتوا بطبيعة باش تقعدوا وترافقونا وتواكبوا معنا عشويتنا حتى 8:30 متاع الليل. تحية لكل مستمعات ومستمعي إذاعة صفاقس، شكرا لكم على اختياركم المتابعة والمرافقة. المراوحة الموسيقية والغنائية بين الجديد والقديم التونسي الشرقي الطربي هذا الكل تسموها معنا في العشوية. We'll be right back.

0: العشوية.
1: العشوية.
2: العشوية.
0: العشوية.
2: خليك معنا.
3: خليك معنا.
4: واسمع جوك.
0: واسمع جوك.
2: واسمع جوك.

0: أدفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: يتقبل الله صلاة الجميع. نرجع معكم لأجواء برنامج العشوية توا 6:34 دقيقة. نعود نسلم عليكم ونحييكم، أنستونا برشا، وإن شاء الله يا رب تكون المتابعة رائقة على موجات إذاعة صفاقس في عشوية اليوم.
3: أكيد أنس متابعتنا مش فقط لكرة القدم بل كذلك الحدث الأفريقي الكبير اللي باش تعيشه تونس، بطولة أفريقيا للأمم للرجال. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية، وإن شاء الله أكيد اللقب الأفريقي ما يخرجش من تونس إن شاء الله.
2: احنا اليوم باش نواكبوا الحدث هذا من خلال استضافتنا للسيد بسام الفراتي المدير الفني للجامعة التونسية للكرة الطائرة، معنا عبر الخط الهاتفي مباشرة. سي بسام، مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
4: مساء الخير انس، سي فتحي، مستمعي
2: اذاعة. اذا تونس باش تعيش على ايقاع البطولة الافريقية رقم 25 للكرة الطائرة في تونس العاصمة من 13 ل 26 سبتمبر الجاري، حدث هام جدا اكيد لتونس، واكيد زاد كيف كيف سي بسام نحكيوا على زوز تحديات في انتظاركم: النجاح في تنظيم البطولة هذه، وكذلك التتويج بهذا اللقب الافريقي.
4: والله ان شاء الله تعرف شرف كبير لي نحن باش الاتحاد الافريقي، وعطانا مسؤوليه باش ننظموا بطوله الافريقيه بعد تعذر على الكونغو من على جائحه كيبولا. والحمد لله بتضافر جهود الاخرين الكليك ان شاء الله، سورتو خصوصا مع الدعم الكبير اللي خلينا من اعلى اهم السلطه وكذلك وزاره الشباب والرياضه اللي كان مع الدعم الكبير لي نحن باش نكونوا في التحدي هذا في وقت قياسي. تعرف معناتها وقت قياسي، معناتها من بعد جسمان
2: صحيح.
4: وان شاء الله نكون واحد في مستوى الحدث تنظيميا ورياضيا. بطبيعة احنا اهم حاجة هي كون الترشح للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس، هذا الحدث اللي نطمحوا له ان شاء الله كليك، وربي ان شاء الله يكون في العون، ربي يوفقنا ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
3: والعادة سي بسام ديما المنافسة تكون بين المنتخبين التونسي والمصري عادة، هذايا ويظل الأمر هذايا باش يتعاود من جديد في هذه البطولة الأفريقية الأمم، تنافس كبير برشا كالعادة مع المنتخب المصري، والمنتخب الوطني التونسي أكيد يعرف كل كبيرة وصغيرة على المنتخب المصري، والمنتخب المصري يعرف كل كبيرة وصغيرة كذلك على المنتخب الوطني التونسي. أكيد واخذين حذركم من الأمور هذه، وأكيد عندكم كل المعلومات اللي تقريبا المنتخبات باش تنافسوها كليما ربما على المستوى الفني المنتظر من هذه الدورة، وخاصة المنافس الأول المنتخب الوطني التونسي هو المنتخب المصري.
4: والله ما فيش كل المنتخب المصري، هو تويك احنا محافظين روحنا جميع المنتخبات. تعرف لما برشا تحسنوا برشا المنتخبات، سيرتو منتخبات الكاميرون الكونغو، معناتها عندنا ثقة في المجموعة نتاعنا، وبالطبيعة معناتها احنا كل مباراة باش نعطيوها قيمتها. وان شاء الله اهم حاجه هو يكون مستوى نتاع المنتخب يقعد في حالته، طب معناتها ان شاء الله ما يصير شي اصابات، هذه حاجه مهمه برشا. وان شاء الله نكون واحنا في مستوى الحدث المره الاولى، مش يكون فاز دوبول معناتها ثلاثه مقابلات، معناتها ثلاثه مقابلات، معناتها مازال ما نعرفوش المجموعه نتاعنا. وبالطبيعه بعد دور ثم النهائي، دور ربع نهائي، دور نصف نهائي، ودور نهائي مش يكون ان شاء الله نهار 25. ان شاء الله نكون واحنا حاضرين بالمباراة ما تسبقوش برشا الأحداث، كل مباراة تعطيها قيمتها إن شاء الله.
2: نعم، ذكروا 14 منتخب باش يشاركوا في البطولة هذه: تونس، مصر، الجزائر، الكاميرون.
4: يكونوا 13
2: يمكن يكونوا 13. نعم، شكون المنتخب اللي يمكن يتغيب؟
4: ممكن منتخب زيمبابوي معناتها
2: مازال بين الشك واليقين معناتها دونك تونس مصر الجزائر الكاميرون جمهوريه افريقيا الوسطى تشاد جمهوريه الكونغو الديمقراطيه غامبيا غانا كينيا المغرب نيجيريا رواندا نسال وكيد زاد كيف كيف سي بسام على جاهزيه المنتخب فنيا للحدث هذا يعني اكيد عندك اخر الاخبار تتبع يعني لحظه بلحظه خطوه بخطوه التحضيرات والنسق نتاعها يعني اعطينا فكر على الاجواء
4: منتخب تو تخلى اليوم في تربص جديد ماشي تتواصل حتى بعد نهايه خطر كنا خرج المنتخب التربص يوم الخميس الفارط عطايا مدابعه راح اللاعبين نهارين بالطبيعه رجعنا اليوم ان شاء الله للتمارين وبالطبيعه مش يكون يتواصل حتى نهايه بطوله افريقيا ان شاء الله
2: نعم وبش يكون ثم نقل تلفزي للبطوله هذه
4: ان شاء الله ان شاء الله ثم نقل تلفزي وثم نقل على ستريمينج وجميع المقابلات باش تكونوا معقوله سواء كان على ستريمينج ولا على التلفزه الوطنيه ان شاء الله
2: نعم نذكروا غدوه يعني توصل تقريبا كل الوفود المشاركه في البطوله هذه
4: كل ثم مجموعه تجي يوم 14
2: نعم 14 هو الاجتماع الفني للبطوله
4: اجتماع الفني للبطوله نهار 14 سبتمبر
2: نعم
4: طبيعه وتعرف انت تقسيم الفرق وال لي بول لي فاز بول والبرنامج الرسمي نتاع البطوله مش يكون نهار 14
2: نعم احنا نقولوا ان شاء الله موفقين وان شاء الله اللقب يقعد في تونس هذه اهم حاجه سي بسام ان شاء الله يا ربي
4: اهم حاجه هي اهم حاجه ان شاء الله
2: نعم.
4: ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله
2: شكرا لك سيد بسام الفراتي
4: دعم الجماهيري
2: اكيد أكيد أكيد جدا شكرا لك سيد بسام الفراتي المدير الفني الجامعة التونسية للكرة الطائرة كنت معنا في المباشر في متابعة ومواكبة للبطولة الإفريقية 25 للكرة الطائرة اللي كما قلنا تحتضنها تونس من 13 ل 26 سبتمبر ونذكر فتحي النسخة هذه مؤهلة لبطولة العالم للكرة الطائرة 2027 وكما قال سي بسام لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وقتلي نقول 13 وإلى 14 منتخب معنا بشيركوا في البطولة هذه يعني رقم محترم جدا وننتظر ان شاء الله نسخه مشوقه وفيها معناه تنافسيه قويه بين كل المنتخبات
3: اكيد نذكر دائما انه في اطار مشاركه تونس في البطوله الافريقيه الامم هذه تم رسميا تعيين الحكم الدولي هاني كوكي حكم مرافق للمنتخب الوطني التونسي الاكابر والتعيين هذايا ياتي تتويجا لمسيره تحكيميه حافله بالنجاحات والتالق على المستويين القاري والدولي الحكم هذايا هاني كوكي يمتلك سجل حافل بالخبره والتميز واحنا اكيد في المتابعه الخاصه لهذه البطوله بطولة الأمم الأفريقية مواكبة طبعا لحظوظ المنتخب الوطني التونسي وتنظيم تونس لهذا الحدث نسمع عبد الجليل جراد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة شنو قال عن التنظيم التونسي وعن حظوظ المنتخب الوطني التونسي
5: البطولة هذه هي كانت منذ سنتين اعطاتها الاتحاد الافريقي لجمهورية الكونغو لكني بعد ما صارت الجائحة هذه جائحة الإيبولا في الكونغو ونظرا لتفادي جميع الإشكاليات الصحية طلبنا من الاتحاد الافريقي كنا اول جامعه اللي طلبت من الاتحاد الافريقي باش تحول البطوله هذه من كونغو الى مكان اخر مع اقتراحنا لتنظيم البطوله ولهذا ولو عندنا زوز تحديات التحدي الاول هو نجاح البطوله هذه التحدي الثاني هو باش تقعد البطوله بتاعنا في تونس 14 فريق بتونس اللي باش يشاركوا في البطوله هذه باش نلعبوها في قبه المنزه ان شاء الله وفي سيدي بوسعيد
3: نعم هذا عبد الجليل جراد بطبيعه كذلك من اللاعبين اللي عولوا عليهم برشا انس على مستوى انجاح مسيره المنتخب الوطني التونسي في هذه الكاس الافريقيه خالد بن سليمان من اللاعبين اللي ان شاء الله يكون يعطي الاضافه بشكل كبير للمنتخب الوطني التونسي لاعب خبره اكيد واللاعب هذا خالد بن سليمان باش يحكي ربما عن خاصه التحديات تنتظر كل اللاعبين من اجل اهداء تونس هذا اللقب الافريقي
6: مش من الجامدة تراني أبدينا نحضر ظهر لي الكيب هذا يتخدم مع بعضها تو عندها على الأقل عامين ثلاثة سنين وإحنا معناها عايشين مع بعضنا برسك معناها يدخل اللي ما سنين يتبدل دونك ما فهمش واحد قديم واحد جديد واحد كبير واحد صغير الناس كل معناها عندها الرول متاحة الناس كل تعرف كل واحد شنو عليه وشنو عليه إن شاء الله بقدرة ربي الناس كل معناها فوكاليزي الأوبجيكتيف واحد إن شاء الله اللي هو شامبيونات دافريك إن شاء الله بون حطينا كل الأوبجيكتيف واحد اللي هو عاملين شامبيونات دو موند السنة الأوبجيكتيف البرانسيبال هو الكوب دافريك هذا كما قلت أنت آخر إديسيون كانت معناها ديسيبسيون زادا ما ننساوش اللي معناها الجينيراسيون اللي قبل هذه زادا هزت ثلاثة كوب دافريك ورا بعضهم اللي هي مش حاجة سهلة دونك إن شاء الله في تونس نعاودوا الفرحة اللي عشناها 2019 إن شاء الله وبقدرة ربي نعاودوا نفكوا البي نتاعنا للجزء الاولمبيك ان شاء الله.
3: إذن هذا خالد بسليمان لاعب المنتخب الوطني التونسي، إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية وإن شاء الله لقب الفريق ما يخرجش من تونس.
2: إن شاء الله هذه أهم حاجة بتبيع بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة. خليني فقط نذكر بقائمة الملعبية اللي يشاركوا حاليا في التربص الأعدادي لبطولة إفريقيا للأمم مع المدرب طبعا الإيطالي. خليني نذكر بالقائمة: خالد بن سليمان موزع، علي الأشعل موزع، علي بنجي لاعب مركز 2، محمد بن يوسف لاعب مركز 2، الياس القرموصلي لاعب مركز 4، حمزة حفيظ لاعب مركز 4، هادي الخزري لاعب مركز 4، أسامة بن رمضان لاعب مركز 4، الياس بوعشير لاعب مركز 4، مهدي بن طاهر، أحمد القاضي، سليم المباركي، وجدي البارودي، معاوية بن رمضان وسط شبكة، وزوز ليبيرو، طيب القرموصلي، ومحمد ريدان. هذه إذن قائمة المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة، طبعا قائمة المدرب الناخب الوطني كاميلو بالاتشي اللي قاعد يحذر في كل كبيرة وصغيرة من أجل النجاح كما قلنا في التتويج باللقب هذية، وما أحوجنا إلى لقب إفريقي في الفترة هذية
3: إن شاء الله. أكيد احنا كبير بعد مش نرجع مش نعود نذكره بالنتائج الخاصة بالفرقة التونسية، لأنه جولي با الفريق يعدل النتيجة ضد جولي با 2-2. تيديوس كانغ نجح في تعديل النتيجة في دقيقة 75، نلعبوا تقريبا دقيقة 78، 2-2 بين جولي با والنادي الإفريقي. وكذلك مازال التعادل 0-0 في لقاء ديامبرز والترجي الجرجيسي 40 دقيقة لعب في الشوط الأول. النتائج هذه ونتائج أخرى خاصة بالبطولات الأوروبية بعد النغمة.

0: سمعنا ويل جسار قبل سمعنا فضل شاكر خلطنا معكم التوقيت 6:55 دقيقة. برنامج العشوية مازال متواصل معكم حتى 8:30 متاع الليل. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا وتتبع فينا وخاصة عاملة جو معنا في الفضاء هذي وفي اللقاء هذي. نهاية أسبوع إن شاء الله تكون يا ربي رايقة ومزيانة لكم الكل. الحركية الحقيقة موجودة الفترة هذي الأيامات هذي ونعرف أنه في الويكاند هذي يعني اليوم وغدوة باش تزيد تقوى الحركية هذي. قضيات مشتريات مستلزمات العودة المدرسية وقيتك هو العائلات الكل النجم نقولوا متجندة للحدث هذية. رب إن شاء الله يوفق تلامذة الكل, رب يكون في عون العائلات الكل البو والأم والعائلة الكل وحتى تلامذة خاطر مش سهل بالكل النسق متاع التحذيرات هذية والاستعدادات هذية تحبلها ميل وصحة تبدين مع الطقس المتقلب. نجم نقولوا في النهار نشوفوا 4 فصول هاو مرة ريحة ومرة سخانة ومرة شوية بخناس وبصراحة معناتها نجم نقولوا تعودنا احنا مع الطقس المتقلب هذية. اما ساعاتي تعب ساعاتي وتر شوية احنا نقولوا قدرة ربي لباس نتأقلموا مع كل هالمتغيرات والمهم انه تكون العودة بالنسبة للتلامذة الكل في احسن وافضل الظروف. تتواصل اذا متابعاتنا ومواكبتنا لليوم العشية في العشوية فتحي واليوم باش تكون عندنا مواكبة خاصة للجلسة العامة لفريق نادي سيفاكس الرياضية.
1: أكيد جلسة عامة أكيد باش نواكبوها ونواكبوا المخرجات نتاعها, لكن قبل ذلك نذكر أنه تقريبا 90 دقيقة لعب في لقاء دوري أبطال أفريقيا بين جوليبا المالي والنادي الأفريقي النتيجة متعادلة 2-2 والشوط الأول من مباراة كأس الكاف بين ديامبرز السنغالي والترجي الجرجيسي انتهى لصالح فريق ديامبرز السنغالي هدف مقابل 0. طبعا لحد الأمور طيبة بالنسبة للفرق التونسية.
0: نعم.
1: إن شاء الله الترجي الجرجيسي شوية حذر خاصة على مستوى النتيجة لأنه تقريبا هدف آخر يمكن يقصي, لكن لحد الآن الأمور طيبة. النادي الأفريقي تقريبا سائر نحو التأهل للدور القادم بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. إن شاء الله كذلك بالتوفيق لممثل كرة القدم التونسية النادي السيغسي غدوة في كأس الكاف ضد فريق شوتينج ستارز النيجيري. إذا المواكبة الخاصة بالجلسة العامة لفريق نادي سيفاكس الرياضي, وسعيد جدا يكون معي المدير الرياضي الفريق مراد الرنيني اللي هو كذلك محلل فني معنا في إذاعة سيفاكس. مراد مساء الخير.
2: أهلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بأختنا أم.
0: مرحبا.
2: مدير فني
1: مستمعين
2: والمستمعات
1: إذاعة
2: الفيقس
1: الإذاعة الأولى استماع
2: في
1: الفيقس. نسنا برشا مراد
2: تعكين مباشرة. أنا قاعد في وسط الجلسة العامة تعرف أنت في كل سنة تصير الجلسة العامة جلسة عامة انتخابية الانتخاب بون هو الانتخاب الرئيس لكن تقريبا الأغلبية مش يكون التصويت على نفس الرئيس المدة المدة النيابية القادمة تقريبا مدة 3-4 سنوات.
1: نحكي لنا شوية على الأجواء.
0: احنا ماذا بينا ناخذ أكثر معلومات على نادي سيفاكس الرياضي معناها مراد للناس اللي ما تعرفوش ما عندهاش فكرة عليه.
2: بالضبط يا وقت الصحة تعرف نادي سيفاكس عنده تو عمره 6 سنين في جوان بالضبط سنة 2000 كانت فكرة من الأول ببداية أكاديمية كبرت الفكرة حتى وصلنا الحمد لله السنة أنا طبعا عندي الرابعة موسم على التوالي نشرف على الإدارة الفنية عندنا ستاف ممتاز عندنا دي زونترنور معناها أسامي كبيرة ديجا الناس كل تعرفهم سي نور الدين بن ابراهيم سي نزال قمر مش غريب على ذاك فيه دونك وسام الرباعي دونك جبت تقريبا حاولت جبت من احسن الكفاءات الفنيه في سباق دونك
1: يعني المعلمين نتاع ذاك فيه نقلتهم من نادي سيفاكس الرياضي.
2: بالضبط ما الحمد لله الحمد لله تعرف انت كي تبدا يبدا المدير الفني عنده ثقه وعنده كلش نشكر روحي برشا لكن كيف عند كلمتي ما تعرف انت شنو اللي شنو اللي شنو اللي يخلي المدرب يخدم مرتاح اول تبدا الظروف ممتازه ثانيا يبدا خاصه الخلاص في وقته هكا ولا
1: ما القيوم الاول صحيح صحيح صحيح دونك ثم ثقه يعني ثم ثقه متبادله.
2: لا صحيح على عكس الجمعيات الاخرى الحمد لله فريق سيفاكس طبعا عندي تقريبا الموسم الرابع على التوالي ما ثم حتى تاخير ولا يكون نهار في في في في خاصه في الاجور دونك هذه من الناحيه الماليه. دونك في الناحيه الفنيه سنة الموسم الماضي الحمد لله وصلنا باش عملنا فريق كبير نعطيك فكره لان عملناه الموسم الماضي كان عنده عملنا ثلاثه فرق اداني واحد واداني اثنين واداني ثلاثه لانه كان عندنا افكتيف كبير كيف بالنسبه للصف الاصغر اللي كان فيه بالنسبه للصف الجونيور وصلنا هزينا كاس الرابطه الجهويه احنا فتره مازلنا نصه في الرابطه الجهويه وبالنسبه للموسم الماضي الفريق الاكابر لعب على مستوى لعبنا الفريق تقريبا على ضد ثلاثه لاعبين اكابر البقيه الكل اواسط لعبنا ضد ما بتعرف الرابطه الجهويه ضد بير علي ضد الحنشة ضد الحذاء معنا لعبنا ضد فرق تسمع فيها
1: تسمع فيك
2: تسمع فيك الفرق في العمار ممكن كان يوصل حتى 20
0: سنة. فرق قديمة عندها اسمها في صفاقس.
2: دونك كانت تجربة عملنا رودات السنة إن شاء الله مش نعود التجربة الجديدة مش نشاركوا إن شاء الله في في في, في الأكابر وسنة السنة إن شاء الله مش نتربي مش نحفو للفتيات معنا الإناث. لأنه الجامعة التوفيق لكل قدم
1: كما قانون في الأمور هذه
2: بالضبط يعطيك صحة وتعرف أنت المواكبات ما نعرفش مازال ما تطبقش على الفرق متاع الرابطة الأولى لكن الجامعة خلينا نقول لك كانت بحضور حتى سي ذكر داعي وبحضور برشا وجوه من الرابطة أكتو لأنه القانون يدور باش يتفاعل حتى فرق متاع الرابطة الأولى مش يبدأ ملزمين إيش يحصل فريق الفتيات فريق يفتحي ويونس ممكن تعرف ثم نقص كبير ياسر ثم بالحق خاصة كي وليد فاقس ما فماش تأثير خاصة كي نشوفه منطقة الساحل نشوفه طولة العاصمة نشوفه المناطق الداخلية في ديبوزيد قفصة زغوين عندهم الكل تقريبا فرق كان المنطقة الفريق الوحيد هنا عندنا فريق جوهر النسائية بالساحل فيه برشا مشاكل هذاك علاش حتى انا اتصلوا بيها برشا بنات معناها بتاع الفريق هذا ويحبوا يجوا فريق سيفاك لكن احنا في انتظار كما قلت التأشيرات هيك عاد شفت لك انا هذه لمحة بخلاف من فرق باش نكمل لك بخلاف عندنا زوج فرق في البرام يوم مواليد 2015-2016 وبخلاف الفرق معناها فريق المدارس 2013-2014 نكونوا من لون الأكاديمية احنا نكونوا وتقديم قاعدين نعاونوا على الاكتفاء الذاتي
1: احنا ماذا بينا اكثر فرق نسائيه في صفاقس بالحق ماذا بينا ما معكم انتم الجوهره وفرق اخرى تنضاف لانه هذوما قاعدين يقوموا بعمل جبار صراحه نعرف المشاكل صحيح ماديه كبيره لكن قاعدين يقوموا بعمل جبار وقاعدين ياطروا في برشا فتيات وقاعدين يمولوا حتى في المنتخبات الوطنيه حاجه ماذا بينا نشوفوها في اكثر من فريق في صفاقس على مستوى رياضه كره القدم النسائيه
2: المستوى قدر المو فما قاعده تصير فما بطوله العالم يضري في الدنيا نتاع اللي اقل من 19 سنه نتاع الفتيات اللي هنا شفت المستوى الكبير شفت المستوى وين وصلوا دونك لما لا اولا كما قلت انت وخاصه نستحضر على البنات وثانيا مشكل حتى البنات هو احنا الغايه نتاعنا الاولى هي
0: تأثير
2: نعرف ويا فتحي نعرف يا أول ما عادش عندنا هو فضاء باش الناس تتفرج الناس تكون صغيرات احنا نحاول ان شاء الله بال يعني ده عبر على الأقل باش يسهلونا شوية البلديات يسهلونا شوية على الأقل في كراء الملاعب باش نسبوا على الأقل هكاك خاطر مثل ما عندناش ملعب طار في المشروع الجاي على الأقل باش نحتفظوا هكاك صغيرات الكل باش ما نخليهمش يلعبوا في الكيات ويمشيوا تخريب دوك على الأقل
1: احنا نقدروا
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله على كل فقط بولد قبل ما نكمل الحوار معك لقاء جولي با ونادي افريقي وقع ايقافه والنتيجه 2-2 بين الفريقين يظل ثم مشاكل على مستوى مواصله هذه المباراه يظل ثم مشاكل على مستوى خاصه الاجواء العامه في الملعب ذيك علاش المقابله وقع ايقافها والنتيجه 2-2 بين الفريقين يعني تقريبا الامور ماشيه نحو تاهل النادي الافريقي للدوره القادم لمسابقه دوري ابطال افريقيا لكره قدم ثم امكانيه نتحاور مع رئيس نادي مراد
2: كانت حد خليلي زوز
1: دقائق باه نعطيك زوز دقائق نذكر فقط بالنتائج الحاصلة حد الآن على مستوى الأفريق والمستوى الوطني جولي با كما قلنا مع نادي الأفريق المقابلة وقع إيقافها في دقيقة 94 90 زي 4 والنتيجة التعادل 2-2 نادي الأفريق إذا إن شاء الله نقوله الأمور حسمت بالنسبة إليه وتأهل للدور القادم في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إياب الدور الأول ديومبرس السنغالي متقدم على ترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر وال الشوط الأول انتهى ونذكر نتيجة الذهاب 3-1 لترجي جرجيس نذكر على مستوى الوطني مقابلات لعبت على مستوى الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم سجلنا الانتصار مستقبل مرسى على النجم الساحلي بنتيجة هدف مقابل صفر وكذلك أمل حمسوس انهزم ضد الملعب التونسي 3-1 والتعادل 3-3 في لقاء الاتحاد المنسيري واتحاد بن قردين تقريبا هذه النتائج الخاصة على الصعيد الوطني والأفريقي
0: على فضل
1: مراد
2: يا فتي مساعدين لك ساعات متباش وريت
1: مرحبا مرحبا بسعاد اهلا وسهلا اخويا عاطف مرحبا نسنا برشا
2: الحمد لله اخويا يبارك لك
1: ويطولكم عايشكم تعطينا كليم على الجلسه العامه والظروف الخدمه
2: بصفه عامه اخويا كيف صوتنا باش يكون على المصبح
1: مرحبا
2: فتحي من احسن العالمين بارك الله
1: مرحبا معايا انس رباعي كذلك
0: تحيه ليك عايشك مرحبا بكم
2: عائله راديو صفاقس
1: عايشك
2: الكبيره اللي تربينا عليها وسمعناها من احنا الصغار وعايشنا معه حتى في الغربة. يعني يا أخويا نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. ومناسبة لي سعيدة أنه تقربنا أكثر وكان صوتنا مش تسمع عن طريق الراديو القريب إلى قلوبنا راديو صفاق إن شاء الله. هي مناسبة بالنسبة لنا مناسبة حلوة برشا، يعني منا جلسة انتخابية في صفاق، هذه تعتبر الجلسة الثانية بعد الجلسة التأسيسية، والجلسة اللي بعدها كانت انتخابية، وتقريبا هذه الانتخابية. النادي الفتي هذا النادي صغير جدا ولكن كبير بمشاريعه وبرؤيته المستقبلية، وقاعد حاضنة كبيرة، مجموعة كبيرة بقات بركلة عندنا جي 600 صغير. عائلتنا كبرت برشا في الفترة هذه. بالمناسبة هذه احنا تو في المقر، وفرناه مقر اجتماعي وثقافي وتربوي جديد لتيفاكس في منطقة بوزيان، تعبنا فيه هنا حضرناه، وهو تو تبارك الله حاضنا للاجتماعات وحاضنا اكثر للتربوية وكل شيء، فهمتني؟ والحمد لله قاعدين نتمشيوا مع الصعوبات اللي ما نعترضوها، نحاولوا قدر المستطاع نتمشيوا معها.
1: نعم.
2: وان شاء الله من ونسيفاكس اسم كبير في المستقبل ان شاء الله.
1: ان شاء الله اكيد ثم برنامج عمل واضح، وثم يعني رغبه من انه الفريق هذا يمشي خطوه خطوه نحو انه يخصيت.
2: صدقني بالنسبه لي معناها احنا في الامور اللوجستيه الحمد لله ماشيين، والامور الفنيه اكيد بالقامه من قامات الكره في صفاق السيد مراد رنان، يعني اكيد لازم النجاح يكون متوفر في صفاق في صفاقس بصفه عامه. اختيارنا على فكرة صفاقس حتى اخترنا الاسم لأنه يعني ديما ناس نحبوا جهتنا ونحبوا
1: اسم صفاقس. نعم.
2: وسي مراد قاعد قايم بدوره في تأطير الشباب والتكوين،
1: وحتى في ذات صفاقس قايم بدوره، لو أنا مش كان عندكم أنتم قايم بدوره.
2: الحمد لله نتصفوا النجاحات في مراد ربي يوفقه وربي يعطيه الوقت الطيب، وان شاء الله من حسن الى احسن
1: ان شاء الله. يعطيك صحه سي عاطف، ان شاء الله بالتوفيق ليكم في نومتكم
2: ان شاء الله، وان شاء الله يكون صوتنا يوصل اكثر للمسؤولين واحاطه اكثر للنادي اللي هي العائله الصغيره هذه. نعم. ينظروا اكثر لمشاكلنا، هي مشاكلنا بسيطه، احنا ما نهتموش في المشاكل اللي موجوده على نطاق كبير قاعدين نتحملوا، حتى عندنا مشكله الملاعب متحملينها، يعني وصلنا انه ناجر الملاعب من وقاعدين نحاولوا ان شاء الله نلقاو حلول اكثر في المقر الجديد اللي هو الاشكال الكبير نوعا ما في المقر نوعا ما. ثم بعض الادارات هي رافضه انه المقر يكون موجود، نحاول ان شاء الله في المستقبل القريب نتلافوا هالاشكاليات الكل
1: ان شاء الله.
2: وان شاء الله
1: ان شاء الله
2: فتحي على هذه.
1: خويا مرحبا مرحبا بالعكس،
2: ونشكر الاخت الغاليه
0: على يعيشك يعيشك سيدي، شكرا.
2: وان شاء الله في القادم الايام نشوفوا نجاحات اكثر واكثر راديو شفاطس وبالاعلامين وبقيمتكم انتم ان شاء الله.
1: يعيشك يعيشك سي عاطف دبيش، نسنا برشا على موجودات صفاقس رئيس فريق نادي صفاقس الرياضي. تقريبا حكينا كل كبيره وصغيره على الجلسه العامه هذه. معش مراد رجع معايا في المباشر. اهلا وسهلا مراد، نرجع معك باش نختم معك يا مراد. فقدت يعني كلمه على الملعب اللي باش تلعبوا فيه المقابلات الرياضيه بتاعكم في الموسم هذايا، والاشكال ربما اللي حكى عليه سي عاطف على مستوى الملاعب. شو انت تجم تقول كمدير فني طبعا الفريق؟
2: انا نحب نعطيك لمحه اللي مباراه الشبان، ما تعرف انت فما مباراه نتاع البرام تتلعب على ملعب خاصه، فما ديكاج سبيسيال، دونك المرمى لازم يكون خاصه. المشكله انه في سياق احنا ما عندناش المرمى الخاص هذا، دونك من اوبليجي الرابطه قعدت معناها نمشيو نلعبوا في عقارب والا في جبنيانه والا في الحنشه، لانه هذوما ثلاثه ملاعب تابعين للفريق هما اللي توفر فيهم ليكاج. معناها هذا تربي نداء والله ماذا بينا قداش حكينا عليه، راه ما في حتى شيء كاج سبيسيال لانه المرمى دونك بالنسبه للاسماك الاخرى دونك موزعين. اذا كان نبداو احنا مش نستقبلوا ملعب اكثريته في حي الحبيب ولا ملعب في بدر العين ملعب في العين، والا كي احنا مثلا مع محيط ملعب الصيق مع فرق اخرين ولا رلوي نلعبوا خاصه في الدمار. دونك هذوما تقريبا الملاعب اللي نلعبوا فيه.
1: واضح واضح. على كل ان شاء الله بالتوفيق ليكم يا مراد. ان شاء الله كنا قدمنا فكره للمستمعين الكرام ومشاهدينا كذلك على مستوى الظروف فريق
2: الانسي فاكسي.
1: تفضل تفضل.
2: راهو بالحق راهي بالحق احنا خاطر فما برشا ممكن جماهير تقدر كان الفرق نتاع الرابطه الاولى سيرتو في الساق سنه. راهو بالنسبه للاصناف الشباب والفرق راهي معاناه صدقني معاناه. دونك احنا قاعدين الحمد لله نقوموا في مجهود عندنا قلبش عندنا قلب نوصل وكذا صغيرات انه فما دي دي دي فما فما فما فلاتات كرويه والله ليش باش نختم لك الشيء اللي الموسم الماضي كانوا عندنا زوج ملاعبين مشاو للسيسيس 2012 اللي هو جود بن
1: أنا براعم ومواهب صاعدة
0: قاعد يصدر
1: الفريق قاعد يصدر فيها الفرق الأخرى المعروفة.
2: تذكر إن شاء الله إن شاء الله كان خلتنا القدرة إن شاء الله بعد 5-6 سنين إن شاء الله كان خلتنا القدرة. اسمع حاجة أخرى بأنه أنا الحمد لله محبش نذكر مشاو وما زال معناها عملية
1: كبيرة.
0: عاود ذكرنا بزوز أسماء مراد
2: جود بن هلال مواليد 2012 ايوب الفريدي مواليد 2011.
1: دونك هذوما تحيه ان شاء الله بالتوفيق لبقيه العناصر ان شاء الله.
0: شكرا لكم
1: صحه على كل اللعب. استؤني في فريقات جوليبا وليد افريقي والنتيجه 2-2 نلعب في دقيقه 104 ما زالت المقابله ما انتهتش لكن الامور سائره نحو ترشح النادي الافريقي. يعطيك صحه مراد. شكرا بالتوفيق لفريق ليد سيفاكسري هذه في مشواره الرياضي.
0: واحنا الحقيقه فرحانين انه اتحنا الفرصه لاكثر من جمعيه واكثر من نادي واكثر من فريق انه تعرفنا عليهم من خلال فضاء هذي. نذكر زد كيف كنا أتحنا الفرصة في يوم من الأيام الجمعية الرياضية بالحزق وبرشا جمعيات أخرين وبرشا نوادي أخرين. كانت الفرصة الحقيقة مواتية في الصيفية هذي وفي البرمجة هذي أنه عرفنا بيهم وعطينا عليهم فكرة للسادة المستمعين. وأكيد معناها المجهود هذي ما زال متواصل من أجل وأنه نوصلوا أصوات النوادي هذي اللي ما زالت ربما في بداية المشوار والطريق وتستحق للدعم. معناتها بالضبط تستحق للدعم وحتى وسائل الإعلام عندهم أكيد حق علينا الجمعيات هذي. دقيقة وامضى من بعد نغم تحية للناس الكل.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين

0: خليكم معنا تابعونا واكيد ديما تلقاو النتائج لحظه بلحظه معنا في العشوية باعتبار اليوم النجم نقولوا فما كثافه على مستوى الماده الرياضيه. فتحي بديناها بالبطوله زاد كيف كيف المسابقات الافريقيه فمعنا نادي الافريقي في دوري ابطال افريقيا وترجي الجرجيسي في كاس الكاف. بالطبيعه نبداو بالنادي الافريقي.
1: النادي الافريقي ظل بصفه رسميه ترشح للدور القادم بعد تعادله 2-2 مع فريق جولي باباكو المالي في دور التمهيد الاول مستفيد من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل صفر ومش يقابل تي بي مازامبي
0: فريق اللي عنده تاريخ مش بيه برشا
1: مع نادي الفريق.
0: ذكرنا بالنتيجة العريضة اللي تخسر بها النادي الفريقي 8 بلاش وقتها.
1: تي بي مازامبي طبعا ذكر انه ترشح للدور ذاته بعد تجديد فوزه على فريق ميديا مال غاني 3-1 في مباراة الإياب اللي دارت اليوم. كذلك الفريق الكونغولي كان حسم مواجهة الذهاب ايضا بنتيجة هدف مقابل صفر لفايدتو. إذن الدور الثاني بالنسبة لفريق النادي الافريقي دور التمهيد الثاني كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة قدم مش تكون بين النادي الافريقي ونادي مازامبي
0: يعني مواجهة من العيار الثقيل.
1: هل يثأر النادي الافريقي من هزيمة الثقيلة في ذلك العام ام انه فريق تي بي مازامبي سيؤكد اسبقيته وتفوقه دائما على ممثل كرة قدم التونسية النادي الافريقي. على كل ذلك الافريقي انجز المهم في البداية بترشحه الصعب. صحيح كان المقابلة مش سهلة من فريق جولي باباكو المالي. النادي الافريقي عرف كيفاش يتمكن من كسب ورقة التأهل للدور القادم.
0: بالنسبة للمطروح زاد فتحي هل ترى تي بي مازامبي متاع 2026 هو نفسه
1: ما نتوقعش فيه هو بنفسه المستوى بتاعه طاح شوية فريق تي بي مازامبي الكونغولي على السنوات الماضية. هذا شيء حتى شفناه في المسابقات الافريقية الماضية
0: أنا ما وصلش الأدوار متقدمة برشا. صحيح ما سمعنيش
1: ان شاء الله تكون فرصة مواتية لفريق النادي الافريقي انه يرجع ويثأر من فريق مازامبي على مستوى النتائج الأخيرة معاه في المسابقات الافريقية لكرة القدم.
0: كاس الكاف
1: ديامبرز والترجي الرياضي الجرجيسي مقابلة هذه تقريبا نلعبوا في 4 ساعة الأول من الشوط الثاني. نتيجة دائما لصالح ديامبرز السنغالي هدف مقابل صفر. الجرجيسي صحيح فاز 3-1 في مباراة الذهاب لكن الأمور صعيبة شوية لأنه كما قلت هدف آخر لديامبرز يقصي الترجي الجرجيسي من المنافسة. هذاك علاش الحذر مطلوب وواجب على فريق الترجي الجرجيسي في النص ساعة اللي ما زالت من المباراة طبعا دون الحديث عن الوقت البديل في هذه المباراة على المستوى الافريقي. ان شاء الله بالتوفيق على كل ممثلي كرة القدم التونسية في انتظار ان شاء الله غدوة النادي الصفاقسي يكون حاضر ويتأهل للدورة القادمة من فريق شوتينغ ستارز النيجيري. مقابلة باش تكون على حد دون حضور جمهور بملعب التيميري في 6 ان شاء الله نقول النادي الصفاقسي عنده كل الاليات ان شاء الله باش يكون حاضر للدورة القادمة لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. النادي الصفاقسي ان شاء الله ينسينا في اللي شفناه في الذهاب واكيد عندنا ثقة كبيرة في اللاعبين وفي الاطار الفني انهم باش يكونوا جاهزين لبلوغ الدور القادم من مسابقة كأس الاتحاد الافريقي.
0: إذن الحدث الاسبوع القادم بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم زاد كيف كيف بطولة عندها جمهورها عندها عشاقها عندها برشا يتبعوا فيها. واحنا زاد كيف كيف في صفاقس عنا 3 نوادي يمثلوا صفاقس في الرابطة الثانية.
1: حاضرين في الرابطة المحترفة الثانية مقابلات المجموعة الاولى اللي فيها فرق صفاقس باش تكون نهار السبت كلها 19 سبتمبر ولا لحد المجموعة الثانية. المهم النهار السبت 19 سبتمبر لقاءات الكل باش تلعب في 3:30 نادي سبورتينغ بن عروس مع مكر المهدية مستقبل سليمان مع الاتحاد الذي بتطوين النجم الخليدي مع بعث بوحزة ملعب السوسي كوكب عقارب هلال الشاب السيكاك الحديد صفاقسي محيط القرقني هلال مساكن ومستقبل الذي بقبس مع جمعية

0: مجرين الرياضية. ونهار لحد بقية المقابلات الخاصة بالمجموعة الثانية كيف كيف 3:30 جمعية ريانا مع الملعب الجيبسي، أولمبيك الكيف تحرق صور الصيف، سبورتينج المكنين مع هلال رديف، شيوط القيروان مع جندوبة الرياضية، ملبو شمة مع النادي القربي، قواف القفصة مع مستقبل قصرين، ونادي أولمبيك مدين مع القلعة الرياضية.
1: وعلى ذكر نادي محيط قرقنا اليوم لعب مقابلة ودية ضد القلعة الرياضية، فاز فيها 5-0. وخماسية المحيط سجل كل من عمر بليل في زوز مناسبات، عزيز السكرافي، بليل الشبار، ومدافع ضد مرمى. هذه ذا النتيجة تهم نادي محيط قرغنة اللي كما قلنا لعب اليوم مقابلة ودية ضد القلعة الرياضية وفاز فيها 5-0.
0: نعم، بالنسبة للمقابلات على المستوى الأوروبي أنس،
1: فما سمحني فاتحي مقابلة أيضا ودية اليوم جمعت بين هلال مساكن ولا رلوي وفات بالتعادل السلبي 0-0.
0: نعم، إذا فرق رابطة ثانية أكيد تحذيرات متواصلة. يمكن هذه آخر مقابلة ودية طبعا لهم الكل، لأنه طبعا الموسم مش يبدأ جمعة جاية، ذيك علاش يعني إن شاء الله بالتوفيق لفرق صفاقس الكل. كوكب عقارب كذلك تحية ليك، لعب بآخر مقابلة ودية ضد شيب قروان انهزم فيها، لكن كما قلت الوديات هي
1: ماهيش معيار نجمو نعتمدوه،
0: نصلحوا به أكيد المقابلات القادمة، وإن شاء الله كما قلت فرق صفاقس الكل اليوم تحقق نتائج إيجابية على مستوى انطلاقتها في مشوارها في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. عشنا فرحة صعود تقدم ساقية الدير الموسم الماضي، إن شاء الله نعيش فرحة أخرى في هذا الموسم بالنسبة لأحد فرق جيت فيقس بالصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الليغا الإسبانية مقابلات وفات، راسينغ سانتاندير فاز على ديبورتيفو ألافيس 2-1، وساسونا انهزم ضد إسبانيول 2-0، أتلتيكو بلباو وإلشي تعادل 1-1. ثمانية متاع الليل بعد شوية أونس تنطلق مباراة ريال مدريد وريو وفاليكانو، إن شاء الله بالتوفيق للفاليكانو.
1: يتغشوا عليك احب الريال اليوم عددهم كبير برشا في صفاقس،
0: مش مشكله غدوه يلعبوا برشلونه 3-4 تلعب مع ليفانتي خارج ميدانه، قلت الصراع مازال طويل برشا بين الريال وبرشلونه هذا الموسم بالنسبه للليغا الاسبانيه، ويظل الصراع باش يكون كبير كبير برشا، لانه زوز فرق تحسنوا بشكل كبير، ريال مدريد على العام الماضي ثم برشا انتدابات غيرت نسق الفريق، والبرسا كيف كيف تقريبا بانتدابات موجهه، الوجه كذلك تبدا، يعني حسينا زوز فرق يفرجوا اكثر الموسم هذايا من الموسم الماضي. على كل ان شاء الله ما يتغشوش علينا جماعه الريال، لكن ان شاء الله البرسا نقولوا الموسم هذا يكون بالنسبة لي خاصة في دوري أبطال أوروبا اللي سنين احنا نستناو لقتاش البرسا تهز اللقب هذايا، لانه عندنا مدته الريال يظل تتنفس هذا اللقب منذ مده، وكذلك عند صحيح عامين ثلاثه ما زدش اللقب، لكن بصفه عامه نجم نقولوا انه الموسم هذايا اكثر من فريق معني بالتتويج بدوري ابطال اوروبا لكره القدم. في البطوله الانجليزيه تقريبا ابرز النتائج اليوم العشيه، استون فيلا نزام ضد توتنهام 2-1، تشيلسي والسيتي تعادلوا 2-2، ليفربول تعادل مع فولهام 0-0، توتنهام كذلك تعادل مع إيفرتون دون أهداف، بعد شوية ساندرلاند وأرسنال في 8 متاع الليل المباراة هذه. ونختم بالبطولة الفرنسية، ستراسبورغ وموناكو تعادل 1-1، والسير مع نيس تبدأ بعد شوية 8-4، كيف كيف لوهافر مع أنجي، لوريون مع تولوز، وباريس سان جيرمان مع أولمبيك ليون، مقابلة ذلك كل يتعدوا في 8-4 بالنسبة للبطولة الفرنسية لكرة القدم. تقريبا هذه أبرز المواجهات الأوروبية هذا المساء.
1: 27 دقيقة هذا هو التوقيت في استوديو واحد بذات صفاقس، تتواصل معكم عشويتنا حتى 8:30 متاع الليلة.

0: وقتنا 37 دقيقة ديما معكم في العشوية. تحية الفيصل مرزوقي معنا في الإخراج التقني, خذ المشعل على سمير تقتق. تحية لكل الزملاء في تأمين هذا البث المباشر على موجات إذاعة صفاقس. ظهلي فتحي خلطنا توا للهوند جورني دو, الجولة الثانية اليوم
1: بطولة النخبة, طبعا مهمة جدا اليوم الثاني هذا بالنسبة لبطولة النخبة لكرة اليد, والنادي الرياضي بساقية الزيت الموسم فتحوا في قاعته بمباراة ضد فريق اتحاد الذي بمنزل تميم. وفي حالة قبل ما نحكي على كرة اليد على المستوى الوطني خبر بصراحة ما حبيناش يكون خاص بكأس أفريقيا الأواسط اللي في أبيدين تابيجون الإيفواري, خسارة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي للقب بعد الهزيمة في الدور النهائي ضد المنتخب المصري بنتيجة 29-31.
0: قاسية النتيجة
1: بصراحة, لأنه 14-11 منتخب تونسي متقدم في
0: الشوط الأول,
1: خسارة أنه خسرنا اللقب هذا وتتويج المنتخب المصري ذن بلقب كأس أفريقيا الأواسط على حساب المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله أوفر لعناصرنا الوطنية في بقية الاستحقاقات. إذا نمشي مع زميلي حسام قوبة على الخط الهاتفي. حسام مساء الخير.
2: مساء الخير فتحي, مساء الخير أنس, مساء الخير فيصل.
0: مرحبا بك حسام.
2: مرحبا بأنس, مرحبا فيصل, مرحبا أحباء رياضة على موجات إذاعة صفاقس. أكيد جاتي المستمعين متاعكم لأن كنت تسمع في الرائعة متاع ميتاليكا Nothing Else Matters. نحييكم للأمانة, نحييكم أنت وأنس وفيصل على الاختيار الأنيق والأنيق جدا, معناتها تقطوقة Nothing Else Matters متاع ميتاليكا.
1: وكذا
2: مش غريب على فتحي على
1: أنس
2: وعلى فيصل.
1: اي والله باش نقول لك صراحه, باش نكون صريح معاك, لاني لا فتحي ولا أنس اختاروا الميتاليكا هذيك, اختار فيصل مرزوقي, ما عندي حتى دخل في الاختيار. باش نكون صريح معاك, ماني خاطر انا صريح
0: صراحه راحه
2: مش يمتاز بالامانه.
1: انا راني كان مش نختار, تعرف شنو نختار
0: ماني بوب مارلي
1: نتاعي هذاك
0: القليم نتاع بوب مارلي,
1: اما هذه الميتاليكا حاجه اخرى بصراحه. هذه امور فيصل
2: مرزوقي مش
1: أما ممتاز, أما اختيار موافق.
2: أنت يوبي فورتي وبوب مارلي.
1: بالضبط بالضبط, الرقي فقط فقط.
2: أكيد
1: على كل على كل, حتى الاختيار تاع فيصل ممتاز.
2: مش بدأوا فتحي من أنهيت أنت وأنس للأسف, معناتها حبينا المنتخب يرجعنا باللقب الإفريقي من الكوت ديفوار. أنا شخصيا تبعت المقابلة, 3 أهداف فارق في الشوط الأول, كانت سيطرة طفيفة لأبناء المدرب سامي السعيدي, للأسف ما عرفوش يجي الشوط الثاني وشويه من التحكيم زاد كيف تحكيم ديفواري, وهنا لعبه الكواليس اكيد تخدم الكفه بتاع المنتخب المصري. ان شاء الله في الاصغر ما زالت البطوله الافريقيه للاصغر, ما للاسف حبينا نوقفوا السيطره نتاع كره اليد المصريه. ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله فتح.
1: نعم ناس حسام كي تتبع في رياضه القاعد وخاصه في كره اليد, معش يعني النتائج الخاصه بالمنتخبات الوطنيه على مستوى الاصناف الفئات السنيه مختلفه, معش ثم شويه تحسن على مستوى اداء المنتخبات الوطنيه في هذه الاصناف, اما انه الامور ما زالت في حاجه لروشك, يعني حاسين انه نجموا خاطر المنتخب المصري الاوسط راه مش شويه في الاخير, منتخب عنده قيمته ونعرف المنتخب المصري الاكبر منتخبات عالميه يعني مش منتخب افريقي, يعني في الاخير هل هناك نجم نقولوا جيل قادر انه يكون يحمل المشعل كما ينبغي في السنوات القادمه على مستوى تعزيزه لبعض العناصر المهمه في منتخب الاكابر من العناصر اللي شفتهم في نقاط اليوم؟
2: والله فتحي اذا كان نكملوا بالتوجه هذايا, معناتها نمشي ونعملوا استراتيجيه نتاع نبنيه كما عملنا مثلا المنتخب هذايا والمنتخب الاواسط, شاركنا به في تورنتو في الألعاب المتوسطية باش حضرنا فيه البطولة الإفريقية وشفنا المقابلات. أنا اتفرجت على المقابلات اللي في الألعاب المتوسطية, كل مقابلة تزيد كل المردود يتحسن, وشفنا المنتخب المصري اليوم سير دي ديتاي, قلت للأمانة ربح 3 أهداف في الشوط الأول وخسر بنقطين, مع تعمل موان سانك في الشوط الثاني, وهذا يعطي فكرة اللي ما عرفناش نجريو النتيجة وما عرفناش نجريو المقابلة. ان شاء الله نفوز تهدى ونعرف شو نقول, معناتها نفوز تهدى, خلي الناس تخدم وخلي نرجعوا, معناتها لان عندنا القماش ماذا يكفي باش نقولوا عندنا خماسي من ساقية الزيت معناتها في المنتخب الاواسط, عند الحارس ادم شبشوب, مصطفى جمور, ريان بن فرج, حمزه البحري, فهد درغام, الخماسي هذايا قاعد يلعب معناتها في المنتخب الاواسط واكيد باش يعز الصفوف الاكابر, دونك عندنا القماش موجود. ان شاء الله معناتها العائله الكامله نتاع كره اليد معناتها تلف معناتها حول الموضوع والناس الكل تمشي في نفس الاتجاه، وان شاء الله معناتها في القريب العاجل فما بطوله افريقيا 2028 اللي مش ننظموها ان شاء الله في تونس، وان شاء الله تكون مؤهله للاولمبياد، وان شاء الله يرجع معناتها البناء ديما اصعب صعيب برشا البناء لان تعدينا بفتره صعيبه برشا كره اليد من وقت الكورونا من 2020 2021 وقاعدين توا معناتها نخلصوا في الحوايج اللي صارت في الفتره هذيك.
1: نعم اكيد. والمنتخب المصري صراحه كذلك منتخب صعب مراس بصراحه اللي شوفوا فيه، لان يعني منتخب مصري بعناصر تنشط في اعطى البطولات العالميه يعني حاجه ما تجيبش تنافسها 100%، خصوصا انه حتى تصديرنا لبعض العناصر الناشطه في تونس باش تحترف في اوروبا لحد الان ما عندناش الكم الكافي باش نجاريو باش نجموا ننافسوا منتخب عتيد كما المنتخب المصري لحد الان. ان شاء الله المشكله هذه تتحل في اقرب وقت، وان شاء الله كذلك نلقاو بلاعبيه تعطي الاضافه لما تحترف في البرة وتحترف لازمها تكون زاده في بطولات قويه مش في بطولات خليجيه او غير ذلك.
2: يعطيك صحه يا فتحي، حكيت الصباع نتاعك على الدال الامانه على النقائص اللي بالجمله. المنتخب المصري خذا علينا با كبير برشا لان عنده 20 لاعب التمام والكمال يلعبوا في البطولات الاوروبيه ويلعبوا حتى في الشامبيونز ليج، حتى المدربين اللي كان يشرفوا على المنتخبات كسوا الاكابر والا منتخبات الشبان مدربين معناتها من الطراز العالي معناتها من المدرسه الاسبانيه من المدرسه الالمانيه، هذا اللي قاعد يعمل الفارق معناتها فما بروجي امي والون تيرم معناتها عكس المنتخب الكره اليد التونسيه اللي قعدنا كل مره معناتها في الحلول الترقيعيه. ان شاء الله بالمنتخب هذا ومنتخب الكبريات زاد ما ننساوش اللي قاعد يبلي البلاء الحسن، وعنا إشيانس قدامنا في ديسمبر إن شاء الله بطولة إفريقيا إن شاء الله رجع التاج الإفريقي إن شاء الله القادم أفضل يا فتح
1: إن شاء الله. به نمشي المقابلات الخاصة اليوم بالنسبة لبطولة النخبة لكرة اليد وفريق نادي ساقيت الزيت. ما تلعبت جولة طبعا نادي ساقيت الزيت ما كانش حاضر فيه ذولي حسين.
2: صحيح يا فتحي صحيح، الجولة الأولى احنا حتى المقابلة هذه كنا نظن لساقيت الزيت باش يأجل المقابلة متاعه، لأن في القانون يقول لك إذا كان عندك أكثر من لاعب في المنتخب ما تجم تعمل مطلب وما تلعبش المقابلة متاعك ويتم تأجيلها. دونك بعد المقابلة الأولى اللي تأجلت ضد المنزل الرياضي في تونس بسبب تواجد الخماسي اللي كنت نسمي فيه المنتخب الأواسط اللي تابع لساقيت الزيت، ساقيت الزيت اليوم افتتح الموسم بالنسبة لي في مقابلة سهلة ضد الوافد الجديد من القسم النخبة اتحاد التميمي. مقابلة كانت في اتجاه واحد أكيد، بعد النتيجة 8 أهداف فارق في الشوط الأول 19-11 لصالح أبناء المدرب إبراهيم لاغا، وفي الشوط الثاني كان في فتحة ساقيت الزيت وأنهى اللقاء 14 الهدف فارق 35-25
1: تقريبا في اتجاه واحد المباراة يعني.
2: دونك في اتجاه واحد خلى المدرب إبراهيم لاغا يعمل يدور الإفكتيف ويشرك العديد من اللاعبين الشبان بشار الحيمي شهاب الشاري صالح نسيري، معناتها عمل معناتها في راحة كان ساقيت الزيت في انتظار المقدمات المقابلات المواجهات القادمة الصعيبة. ولو أنه ساقيت الزيت عكس اتحاد الرياضي التميمي اللي يبدأ ممكن القرعة متاع صاحب البرنامج ما انصتوش، لأن بعد ما لعب مع الترجي في الجولة الماضية ولعب اليوم مع ساقيت الزيت مش يلعب الجولة القادمة مع النادي الفريقي وبعد يتحول للسوسة. ساقيت الزيت عنده مواجهة في المنزل في مقابلة مؤجلة يوم 23 سبتمبر لقاء مؤجل، لعب اليوم ضد اتحاد منزل التميم وبعد مش يلعب في المهدية مش ضد الحمامات ومكارم المهدية. أكيد مقابلة ما تعني حتى شيء، ما تجمش تعطي فكرة على ساقيت الزيت، ولو أنه انتدابات بالجملة اليوم في السباعي الأساسي اللي بدأ به المدرب إبراهيم لاغا باستثناء الحارس طالع أبرام، بقية اللاعبين معناتها كلهم منتدبين واسامي كبيرة معناتها نحكيه على أسامة غشام نور الدين ماوى رمزي المجدوب رفيق باشا أيمن بوحوالة، اللاعبين هذوما عملوا ربيع النجم الساحلي والنادي الفريقي وفازوا بالعديد من الألقاب. أكيد اللي انضمامهم لساقيت الزيت، وساقيت الزيت في المواسم الفارطة أصبح ترامبلان معناتها اللاعب يحب يلعب لساقيت الزيت باش يحرك المسيرة متاعه ويمشي الفريق معناتها أقوى.
0: شكرا لك حسام، احنا نشكرك على المتابعة والمواكبة هذه. مباراة إذن الاتحاد التميمي ضيف نادي ساقيت الزيت اليوم في قاعة ساقيت الزيت. شكرا لك. احنا باش نقعدوا الحقيقة مع التصريحات اللي كنت قمت بها والاستجواب للمدرب إبراهيم لاغا مدرب منتخب نادي ساقيت الزيت.
3: الحقيقة ان شاء الله معناتها كيما حكينا البروجي ان شاء الله السنة في ساقيت الزيت باش يكون معناتها برجي معناتها ليكيب كاملة اللي فيها معناتها ميلونج ما بين جوار اكسبيريمونتي دي جوار جون اللي معناتها تالونتيو سيرتينمون اللي قادرين زادا كيف كي فون فير لا ديفيرونس سيرتينمون زادا في الماتش. دونك الميلونج هذا باش نحاولوا الماكسيموم نخرجوا معناتها منها من ليكيب معناتها هوموجين اللي قادرة باش بو امبورت شكون في الدراما معناتها ليكيب واللي روتاسيون كل ما ياثروش في الانتونسيتي تاع الماتش.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب. العشوية
1: العشوية
2: العشوية
3: العشوية،
2: خليك معنا
3: خليك معنا
4: واسمع جوك
3: واسمع جوك
2: واسمع جوك.

0: تحياتنا طيبة وأهلا بكم إلى هذه المواد الإخبارية. تتسم حالة الطقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال والوسط لتشمل لاحقا الجنوب الشرقي، وتهب الرياح من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل، ويكون البحر شديد الاضطراب بخليج قابس، وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 17 و22 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 23 و28 درجة ببقية الجهات، وتصل 32 درجة بأقصى الجنوب. أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرات اللود المبرمجة اليوم وغدا بين صفاقس وقرقنة، وأكدت أنه سيتم إعلام الحرفاء بكل تغيير على المواعيد في الإبان. عبر عدد من سواق سيارات الأجرة لواش في صفاقس اليوم عن غضبهم واستيائهم بعدما تم استثنائهم حسب تعبيرهم من قائمة الحاصلين على رخص جديدة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات الأجرة لواش، وطالبوا في تصريحاتهم للأخبار بإعادة النظر في القائمة وبمزيد من الشفافية. في العالم، أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارنا في محافظة خميس مشيط ومدينة أبها جنوب غربي المملكة للتحذير من خطر أمني. دعا داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك شركات الذكاء الاصطناعي لإبطاء وتيرة تطوير قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي وسط دعوات في الكونغرس الأمريكي لإيقاف مؤقت لتطوير الذكاء الاصطناعي بعد تحذيرات من خبراء عن إمكانية خروجه عن السيطرة. ختم هذا المواد الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في قابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
1: العشوية.
4: العشوية.
5: العشوية.
1: العشوية.
6: خليك معنا.
7: خليك معنا.

0: العشوية.
1: العشوية.
2: العشوية.
0: العشوية.
2: خليك معنا.
3: خليك معنا.
4: واصنع جو.
0: واصنع جوك.
2: واصنع جوك.
5: خلطنا معكم للجزء الأخير من العشوية في توقيت 38. فتحي بتبيعة تعطينا فكرة على نتيجة مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي وفريق الجامبرز السنغالي.
6: إذن مبروك للترجي الجرجيسي, إذن ضمن ورقة العبور للدورة الثمانية الثانية من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الهزيمة. صحيح كانت الجامبرز السنغالي في السنغال 1-0, لكن لقاء ذهب 3-1, نتيجة رشحت فريق الترجي الجرجيسي للدور القادم. مبروك إذن للترجي الجرجيسي, مبروك قبلها النادي الافريقي في رابطة ابطال افريقيا اللي ترشح بعد تعادل 2-2 في مالي ضد فريق جوليبا. ان شاء الله ممثل الثير في كره القدم التونسيه غدوه النادي الصفاقسي يواصل المشوار, يواصل النتائج الخاصه بالفرق التونسيه على مستوى التاهل للدور الثاني ويكسب ورقه التاهل. نذكر غدوه ان شاء الله ضد شوتينغ ستارز النيجيري في 6 متاع العشيه في ملعب طيمهيري دون حضور جمهور, لكن اكيد جمهور النادي الصفاقسي باش يكون حاضر بقلبه على مستوى متابعه هذه المباراه. وان شاء الله ياكد النادي الصفاقسي كالعاده انه كاس الاتحاد الافريقي اختصاص نتاعه, وكذلك قيمه النادي الصفاقسي على المستوى الافريقي ديما تبقى موجوده, تاريخ كبير على مستوى كاس الكاف. والنادي الصفاقسي ان شاء الله كما قلت اللي شفناه في لقاء الذهاب ما يتعاودش في مقابله العوده, وان شاء الله يكون تاكيد من مباراه الغد ضد فريق شوتينغ ستارز.
5: كيف العادة الجزء الأخير من برنامجنا نخصصوه للورقات, واليوم الحقيقة باش نحكيه على جائزة, جائزة يحلم بها كل لاعب في العالم, جائزة يعتبرها تتويج لمسيرته, تكريم لموهبته والتألق متاعه فوق الميدان. جائزة نجم نقوله تختزل سنة كاملة من العطاء والأهداف والتمريرات الحاسمة والانتصارات واللحظات التاريخية. الجائزة هذه هي اللي تخلي اسم اللاعب يدخل سجل كبار نجوم كرة القدم العالمية, جائزة الكرة الذهبية بالوندور. اليوم مش نتعرفوا على حكاية الكرة الذهبية كيفاش بدأت وشنية المعايير اللي يتم على أساس اختيار أفضل لاعب في العالم, هذي الكل مش نتعرفوا عليه بعد شوية في الورقة. لكن قبل فتحي ذكرنا بالقائمة متاع المرشحين, خلينا نقول أبرز المرشحين لينيل الكرة الذهبية الموسم هذايا.
6: هو لاعب عربي وحيد فقط حاضر, لاعب المغربي أشرف حكيمي فقط لاعب البي جي, واللاعب العربي الوحيد موجود في هذه القائمة اللي ضم تقريبا 30 لاعب, أبرزهم جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد, كذلك كوبارسي كوكوريا ثم ينشطوا كذلك في الليغا الإسبانية, ثم طبعا لامين يامال من أبرز اللاعبين الأخرين, كذلك هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني اللي ربما يفوز بهذا اللقب, أيضا ساديو ماني اللاعب الأفريقي اللي في النصر السعودي واللاعب السنغالي كذلك موجود ضمن القائمة, لاوتارو مارتينيز هدف المنتخب الأرجنتيني ولاعب الانتر ميلان موجود, كيليان مبابي بطبيعة هذا كما نحكيوش عليه هو من أبرز المرشحين للفوز بهذه الكرة الذهبية, كذلك لقاو الفرنسي وليسي, كذلك من جملة اللاعبين الأخرين رودري لاعب البارسا ولاعب المانسيتي اللي ساهم في تتويج المنتخب الإسباني بكأس العالم, توريس كذلك لاعب برشلونة سابقا والبي اس جي اللاعب الإسباني اللي ساهم كذلك في تتويج إسبانيا بكأس العالم نقاوه موجود, وبطبيعة لاعب فينيسيوس لاعب ريال مدريد اللي موجود أيضا ضمن هذه القائمة, ولو أنه مستبعد برشا أنه مش يفوز بهذا اللقب. على كل هو في الحقيقة نجم نقوله أنه أبرز اللاعبين اللي غايبين رونالدو اللاعب البرتغالي ماهوش حاضر, كذلك اللاعب باركولا, محمد صلاح اللاعب المصري, بيدري من أبرز اللاعبين الإسبان اللي ساهموا في كأس العالم ولاعب البرسا,
5: نعم.
6: رافينا اللاعب
5: نعم.
6: البرازيلي كذلك غايب, ثم ساعات مقاييس ما تفهمهمش علاش النجوم هذوما الكبار ما تمشي اختيارهم
5: في القائمة الموسعة.
6: طبعا الفوز بهذا اللقب
5: يقعد اكيد السؤال المطروح, شكون اللي يستحق الكرة الذهبية؟ يا هل ترى اللاعب اللي يسجل اكثر اهداف, ولا اللاعب اللي يقود الفريق نتاعو للالقاب, ولا اللاعب اللي يقدم مستوى استثنائي حتى كان ما تتوش بالقاب جماعية؟ هذه هي طبعا الاسئلة اللي تقعد ديما مطروحة في كل معناها حفلة متاع كرة ذهبية. احنا توا باش نسمعوا كيما قلت تاريخ الكرة الذهبية, وقتاش انطلقت المسابقة, كيفاش انطلقت, وشنو كيما قلت المعايير اللي تم خلال اختيار الملاعبية هذوما اللي يفوزوا باللقب في الورقة هذه.
0: تستعد كرة القدم العالمية لحدث استثنائي مع اقتراب موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 بالون دور, حدث يمثل النسخة 70 من الحفل السنوي اللي تنظمه مجلة فرانس فوتبول لتكريم أفضل لاعبي كرة القدم في العالم عن موسم 2025-2026. وللمرة الخامسة في تاريخ الجائزة باش يتم الاعتماد على نتائج الموسم الكروي بدلا من السنة الميلادية في تحديد الفائز، على أن تمتد الفترة التي تحتسب خلالها إنجازات اللاعبين من 3 أوت 2025 إلى 19 جويلية 2026 لتشمل أبرز المنافسات والأحداث اللي شهدها الموسم. ومع اقتراب موعد الحفل المرتقب تتجه الأنظار إلى قائمة أبرز المرشحين للجائزة في انتظار لحظة الكشف عن صاحب الإنجاز الأكبر ومن سيتحصل على الكرة الذهبية ويخلط اسمه بين أساطير الجائزة على مر التاريخ. الجائزة هذه جائزة الكرة الذهبية تعتبر واحدة من أشهر وأهم الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، وتمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنويا منذ عام 1956 تكريما للاعب اللي يعتبر صاحب أفضل أداء خلال الموسم السابق. الجائزة هذه كانت تعتمد بشكل حصري على تصويت الصحفيين الرياضيين لاختيار الفائز. قبل ما تشهد قواعدها ونظام التصويت عليها عدة تغييرات على مدار تاريخها. في بدايتها أيضا كانت الجائزة هذه مقتصرة على اللاعبين الأوروبيين، وكانت تعرف أيضا باسم جائزة أفضل لاعب كرة قدم أوروبي، لكن في عام 1995 جرى توسيع نطاق الجائزة لتشمل جميع اللاعبين بغض النظر عن أصولهم، شريطة أنهم يكونوا ينشطوا مع أندية أوروبية. وفي عام 2007 تحولت الجائزة هذه إلى جائزة ذات طابع عالمي لتشمل جميع لاعبي كرة القدم المحترفين حول العالم. كذلك تم منح المدربين وقادة المنتخبات الوطنية حق التصويت على الفائز قبل ما يقتصر التصويت مجددا على الصحفيين في عام 2016. وخلال الفترة بين عامي 2010 و2015 دخلت مجلة فرانس فوتبول في اتفاقية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. انتج عن الاتفاقية هذه دمج جائزة الكرة الذهبية مع جائزة أفضل لاعب في العالم واللي كان يقدمها الاتحاد الدولي، اللي تصبح الجائزة تحت مسمى كرة الفيفا الذهبية. الشراكة هذه انتهت عام 2016 لتعود الجائزة إلى اسمها الأصلي الكرة الذهبية، في الوقت اللي أعاد فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديم جائزته السنوية بشكل مستقل تحت اسم الأفضل من فيفا. وفي عام 2022 أجرت مجلة فرانس فوتبول تعديلات جديدة على قواعد جائزة الكرة الذهبية، وأصبح اختيار الفائز يعتمد على أداء اللاعبين خلال الموسم الكروي بدلا من السنة التقويمية. كما تم استحداث لجنة تحكيم دولية تضم صحفيين متخصصين بواقع ممثل واحد عن كل دولة من الدول المئة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للمشاركة في عملية اختيار الفائز بالجائزة. ومنذ عام 2024 أصبح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم شريك في تنظيم حفل الكرة الذهبية، مع استمرار مجلة فرانس فوتبول في الاحتفاظ بنظام التصويت واسم الجائزة. وعلى مدار تاريخ الكرة الذهبية نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالجائزة، بعد ما توج بها 8 مرات، متفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو واللي تحصل عليها 5 مرات. ونذكر زيادة أنه الفرنسي عثمان ديمبيلي يحمل لقب الكرة الذهبية حاليا بعد ما توج بالنسخة 69 من الجائزة في عام 2025، ليضيف اسمه إلى قائمة النجوم اللي تركوا بصمتهم في تاريخ واحدة من أعرق الجوائز الفردية في كرة القدم.

0: هنيك ثم هنيك على عيد ميلادك.
1: شكرا. هذه أحلى مفاجأة من أحلى فيصل. إحنا مواليد الثمانينات أنا وفيصل.
0: تحية لكم. أهلا كبير عليكم شوية.
1: أنتم مواليد السبعينات.
0: كبير برشا كبير برشا. نصف السبعينات منتصف السبعينات معناها في الأخير. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
1: ميرسي بوكو. شكرا ليك. شكرا فيصل. شكرا ليكيب الكل. هو عيد ميلادي لمحلة غدوة إن شاء الله. أما ليلة تسمى ليلة عيد الميلاد الليلة.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: شكرا.
0: فما شماريخ واحد باش
1: الفلامات شماريخ. ان شاء الله ما يعاقبونيش برا.
0: لا لا لا رابطة تعاقب كيف في كرة قدم ما تعاقبش في الأمور الأخرى. على كل إن شاء الله بالتوفيق ونص ليك في مسيرتك المهنية مسيرتك الحياتية. تحية لزوجك رياض. حب تحية ليه كبيرة برشا.
1: شكرا.
0: إن شاء الله فرحت صغارك أنس وإن شاء الله أكيد من حسن إلى أحسن.
1: وأنا زاد بدوري نوجه لهم تحية عائلتي خاطر كيما تعرف معناها هما سند الأول معناها في الحياة وفي العمل وفي الخدمة وفي كل المهام. تحية لزوجي رياض وبنتي بيا اللي هي زاد كيف عيد ميلادها 13 سبتمبر يعني نتقاسموا نفس التاريخ. هي 13 سبتمبر 2009.
0: تحية البيوت طبعا.
1: تحية ليها وتحية لأحمد زادة ولدي الغالي ربي يفضلوا إن شاء الله يفضلهم الكل.
0: يعيش كده الأنس. هكا كونوا كملنا هذا الموعد من العشوية. سعدت جدا كالعادة بالعمل معك يا أنس في تقريبا الموسم الخامس هذا على
1: التوالي. نعم
0: إن شاء الله ديما مع بعضنا في البرمجات السابقة خاصة في الصيفين نتلاقاو احنا خاصة في الأمور الرياضية وإن شاء الله ديما موجودين على مستوى تأثيث مختلف البرامج الرياضية لإذاعة صفاقس.
1: شكرا لك فتحي زادة كيف كانت مميزة الحقيقة كل الحلقات اللي خدمناها مع بعضنا الموسم هذايا والمواسم الماضية. شكرا لك مرة أخرى. شكرا لكل الزملاء طبعا اللي أمنوا معنا البث هذايا تقنيا مرئيا. شكرا ليهم الكل. فيصل مرزوقي اليوم كان معنا في الإخراج التقني ومعه سمير تقتق زادة كيف. شكرا للجميع وإن شاء الله كل عام والجميع بألف خير.
0: نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة في البرمجة الشبكة التعديلية طبعا الخريف شتاء 2026-2027 إن شاء الله برمجة موفقة لكل الزملاء على موجات إذاعة صفاقس. مع الخير.

خانتك عينك في زيف وفي كذب أم غرك

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: أغنية مضناك جفاه مرقده قصيدة خالدة من روائع أمير الشعراء أحمد شوقي، صاغ لحنها وغناها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب بعد أن رحل شوقي عن الدنيا بأكثر من 10 سنوات، لتبقى من أجمل ما جادت به القصيدة المغناة في التراث الموسيقي العربي. فلنستمع لقصيدة مضناك جفاه مرقده والإلقاء ليوسف العزعزي.
1: مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذبه، مقروح الجفن مسهده، أودى حرفا إلا رمقا يبقيه عليك وتنفده.

0: مطوقة شجنا في الدوح تؤدبه، وتأدب لا يتصيده، فعساك بغمض مسعفه، ولعل خيالك مسعده.
1: وفي هذا الأداء تقدم المطربة ولاء الجندي مذناك جفاه مرقده بصوت يحمل روح الطرب الأصيل.

مذناك جفاه مرقده. كلمة مذناك تعني أسير حبك وهواك، وجفاه مرقده أي خاصمه ولام عليه السرير أي مكان نومه، وبكاه ورحم عوده المقصود ترحم عليه أي فقد الأمل. والمعنى قتيل حبك خاصمه سريره ولام عليه. قصيدة مذناك شفاه مرقده ليست غزلا بامرأة، وربما كانت تنتمي للشعر أو النفس الصوفي. هي قصيدة حب راقية يصل فيها التوحد بالمحبوب حالة الهيام، مع أن صاحبها أحمد شوقي لم يكن شاعرا صوفيا. مذناك جفاه مرقده، شعر أحمد شوقي، ألحان وغناء محمد عبد الوهاب، سنة 1944. هذه أنغام تغني في مهرجان الموسيقى العربية دار الأوبرا العربية أغنية مذناك جفاه.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: المعروف أن أحمد شوقي ولد في قصر الخديوي إسماعيل، وعاش في قصر الخديوي عباس حلمي، وكما يقال ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ولهذا لقب شاعر الملوك. كتب في الحب دون أن يعيش تجربة حب، زوجته لا يكاد أحد يعرف من هي ولم يذكرها في شعره. كان بيته على شط النيل والمسمى كرم ابن هانئ نسبة للشاعر الأندلسي. الفنانة مي فاروق تغني مضناك جفاه في مهرجان الغناء بالفصحى سنة 2024.

0: ذاكرة أغنية.
1: مذناك جفاه مرقده هي في الأساس معارضة شعرية لقصيدة أبي الحسن القيرواني التي مطلعها: يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده. وهي قصيدة محكمة الصنع جميلة الإيقاع، غناها محمد عبد الوهاب وكذلك فيروز ومي فاروق وأنغام وغيرهم من المطربين والمطربات. من تونس الفنان أحمد الرباعي يغني مذناك جفاه مرقده.

0: ذاكرة أغنية.
1: في سنة 1953 وفي فيلم أنور وجدي والطفلة الموهوبة فيروز التي شاركته بطولة فيلم ذهب، تغنت فيروز بلحن القصيدة كما هو في أغنية كروان الفن وبلبله بعد تغيير كلماتها لتناسب موضوع الفيلم، وهي أشهر أغنية بالفيلم وأحد أسرار نجاحه. الفنانة سيندي لاتي تغني مذناك جفاه مرة.

أجمع النقاد على أن أغنية مضناك جفاه مرقده أفضل ما قيل في شعر الغزل في العصر الحديث، ويقولون إن أصحاب الحس المرهف يتأثرون بها إذا ما فهموا معانيها الصعبة. والحقيقة أن مفردات وتراكيب القصيدة اللغوية ليست من البساطة والوضوح. ختاما نستمع لمضناك جفاه مرقده بصوت عبد الوهاب.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.
3: عشرة دايما
4: التاسعة ليلا.
1: إذاعة صفاقس،
5: الأخبار.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرات اللود المبرمجة اليوم وغدا بين صفاقس وقرقنة، وأكدت أنه سيتم إعلام الحرفاء بكل تغيير في المواعيد في الأبان. دعا الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري للإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين، وذلك استعدادا للموسم الفلاحي القادم. سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية. في العالم، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه انتشلت رفات 13 شهيدا من تحت الأنقاض خلال اليوم، بينها رفات 8 شهداء من منطقتي الزيتون واليرموك بمدينة غزة، وخمسة شهداء من مخيم سيرات بالمحافظة الوسطى. واصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على مناطق جنوب لبنان. خلال الساعات الماضية نفذ الاحتلال عملية تفجير في عيثاء بقضاء بنت جبيل وفي بلدة الطيبة بقضاء مرج عيون. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.
7: اتخلى القصف، قلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
8: كافح الفساد خليها تنضاف.

0: مرافق الليل.
1: مرافق الليل.
0: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق الليل.

طافئ الليل، ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم الناس الكل، يهنيكم الرواية، يهنيكم الخير والرضا. طيرة سمحة قاعدة صبتة وفي ربوع صفاقس ولا الجنوب بصفة عامة، ما شاء الله ربي يرحمنا، وأمطار الغيث النافع تكون أمطار رحمة بحول الله تعالى، أمطار الخريف ما أحوجنا إليها، أمطار تغسل القلوب قبل أن تغسل التراب. 6 دقائق بعد 9، مرحبا بالجميع في مرافق الليل من الآن حتى ينتصف الليل. مرافق الليل السبت 12 سبتمبر 2026 ميلادية، 30 ربيع الأنور 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 14 يوم في الخريف. تحية الجميل فيصل المرزوقي في العزف التقني على الكونسلت. الليلة في تأمين المكالمات الهاتفية صديقي وصديقكم سالم في انتظار المكالمات الهاتفية المشاركة في الحلقة الأخيرة من مرافق الليل، اللي تطلبونها على 70 164 280. مرحبا بكل الأصدقاء والأحباء في كل أنحاء الدنيا على المتابعة على www.radiosfax.in، مع قبل كل شيء على رداءة الصوت، شوية قريب شوية كحة ولبس، أو بدينا من الخريف، من أول أيام الخريف. على كل، استحفظوا على رواحكم وإن شاء الله كل الصحة والسلامة أتمناها للجميع. هذا يا قيسي، سلام عليكم الناس الكل، أتمنى من كل قلبي كالعادة قضاء سهرة رائقة حتى ينتصف ليلنا نيلة في مرافق الليل زي الهوى ولأنغامنا في سهرتنا الليلة بإمضاء أصل نصري.

23 دقيقة بعد التسعة. مرحبا بالجميع في الحلقة الأخيرة من برنامجكم مرافق الليل. الليلة نسهروا على حاول ولا قوة إلا بالله. يادي بتضحكنيش فيصل مرزوقي يرحم الأم اللي جابت كان شادت في شعرها ومتساعدنيش المقالب متاعك. كنت قلت خليلي الموسيقى تمشي, الموسيقى فضل شاكر من أجمل أغانيه مش نسهروا بها الليلة. عادي بيه معناتها نعرف في وجهه تحت الكونسول بعد كده فهمش. قلت خليلي الموسيقى تمشي مش انت اللي تمشي. الليله نسهر في اخر حلقه من مرافق الليل. سفينتنا الليله ما تبحثش عن مرفأ جديد. الليله سفينتنا تستعد للعوده الى الوراء قليلا, مش باش نعيش الماضي من جديد ولكن باش نغذروا له بعين مختلفة. باش نفتح حقائبنا الليلة ونفتش داخلها. أكيد مش نلقاو برشا حاجات, مش نلقاو ضحكات ودموع وأشخاص مروا من حياتنا, أبواب فتحناها أبواب أغلقناها, أحلام تحققت أخرى ما زالت تنتظر. لكن من بين كل هذه الأشياء هناك شيء أهم من كل الذكريات, هي دروس الحياة.

سفينة الدروس يعني مش نسهر معها ونبحر عليها هذه الليلة حتى المرفأ الأخير في منتصف الليلة. الدروس في حياتنا هامة، نعرف اللي احنا بعد أيام بعد نهارين وتنطلق سنة دراسية جديدة، إن شاء الله تكون يا ربي مكللة بكل النجاح وكل التوفيق رغم التعب ورغم الإرهاق اللي يصاحب العملية الدراسية. حبينا ولا كرهنا وما نكذبوش على بعضنا، وليت الدراسة متعبة بالنسبة للعائلة عموما، اللي عنده صغيرات يقرأ وربي معه، ما هوش كان على المصروف والكلفة لا، لكن حتى على الأعصاب، معناتها البو والأم، وخاصة الأم إذا ما نكذبوش على بعضنا، خاطر الأم اللي قاعدة تقوم على الأقل 80% إذا كان ما كانش أكثر من تحمل العبء هذايا، معناتها الأعصاب تتعب في كل بداية سنة دراسية، ما نطمعوا بالله تجي عطلة، ما نطمعوا بالله معناتها نرتاحوا شوية وناخذوا تذهينة للعودة من جديد. إن شاء الله يكونوا موفقين أبنائنا في دروسهم، وزاد الوالدين زاد كيف كيف اللي مش يقرأوا مع صغارهم ومش يراجعوا الدروس ومش يتعلموا حتى هما كل المواد حفظا وكتابة عن دروس الحياة وما أكثرها في الحقيقة. برشا دروس، والإنسان اللي ما يتعلمش من دروس الحياة يزمو يراجع روحه، بالفعل يزمو يراجع روحه، على خاطر ساعات درس الواحد ناخذوها أكثر من مرة، الكف الواحد ناخذوها أكثر من مرة، السقطة الواحدة نسقطوها أكثر من مرة وما ننتبهوش وما ما نتعلموش. ربي كرمنا بالعقل وربي نعرفوه بالعقل، والعقل هذية مهمته أنه يتعلم ومهمته أنه يفهم الدرس، وما أكثر من المعلمين في الحياة. ابدأ من الفشل اللي هو المعلم رقم واحد. الإنسان اللي ما يفشلش في حاجة مرة واثنين وثلاثة وكل فشل يتعلم منه ويعتبره خطوة نحو النجاح، معناتها سمحني فيه، ما يزمنيش الفشل نخاف منه في أي شيء. كل العظماء وكل الاختراعات اللي غيرت وجه البشرية والإنسانية بدأت من تجارب فاشلة أكثر من مرة، لكن النفس طويل طويل باش ينجح باش يستمتع بالنجاح. من بعد الحب معلم، ساعات يكون معلم ناجح ساعات يكون معلم فاشل، الأمومة معلم، الأبوة معلم، الزمالة والصداقة معلم في الحياة. كل العثرات تعلمنا برشا حاجات. سؤالي اللي مش نسهروا به الليلة، مجموعة أسئلة في الحقيقة، لكن السؤال الأهم هو أهم درس تعلمته أو من أهم الدروس اللي تعلمتها في الحياة بعد العمر هذه. وربي يبارك في كل أعماركم وربي يعطيكم الصحة خاصة والوقت الطيب. شنو الدرس اللي تعلمته ووقتاش تعلمته وشكون اللي علمك الدرس هذايا؟ الحياة ما تعطيناش ديما الحاجات اللي نحبوها، لكن غالبا الحياة تعطينا أشياء نتعلم منها، خسارة تعلمنا، فراق يعلمنا، خطأ يعلمنا، حب يعلمنا، حتى الانتظار يعلمنا الصبر. لذلك في آخر رحلة لينا في مرافق الليل هذه الليلة وفي هذه البرمجة نسألوا ماذا، مش نسألوا شنو اللي صار لنا، مش نسألوا شنو تعلمنا من اللي صار لنا. مرحبا بكم هذه الليلة في سفينة الدروس. في الحقيقة الريبرتوار متاع الأغاني اللي تحكي على التعلم والدروس بأشكال مختلفة طويلة ياسر، انتقينا منها أنا وفيصل زميلي العزيز.
برشا تقطقات منها تقطقة اللي مش نسمعها تو للعملاق عدنان شاوشي.

علمتنا الحياة أن هناك أصدقاء وأقارب حسب الظروف، وأصدقاء وأقارب في كل الظروف. وعلمتنا الحياة أن عدوا صريحا واضحا أفضل 1000 مرة من صاحب أو صديق أو حتى قريب منافق مخادع ومتلون. وعلمتنا الحياة أن الطعنات الأشد هي ممن كانوا يوما الأقرب لنا. وعلمتنا الحياة أن الصفعة التي لا نتعلم منها نستحقها من جديد. علمتنا الحياة أنه يجب أن نتعلم من دروسها، وإلا ستعيدها علينا.

0: 40 دقيقة بعد التسعة. شكرا لك فيصل على الاختيار هذايا، بخلاف الاختيار النغمي معناتها الحكمة والعبرة اللي بالحق معناتها مهمة ومهمة جدا. بعد إذنك فيصل نعود نسمعها.
1: علمتنا الحياة أن هناك أصدقاء وأقارب حسب الظروف، وأصدقاء وأقارب في كل الظروف. وعلمتنا الحياة أن عدوا صريحا واضحا أفضل 1000 مرة من صاحب أو صديق أو حتى قريب منافق مخادع ومتلون. وعلمتنا الحياة أن الطعنات الأشد هي ممن كانوا يوما الأقرب لنا. وعلمتنا الحياة أن الصفعة التي لا نتعلم منها نستحقها من جديد. علمتنا الحياة أنه يجب أن نتعلم من دروسها، وإلا ستعيدها علينا من جديد.
0: أول درس يتعلمه الإنسان غالبا كما سمعت هو أن الناس ليسوا كلهم كما نظن. هناك من يدخل حياتك ويترك فيها نور، هناك من يدخلها ليترك جراح، هناك من يساندك عندما تحتاجه، هناك من يختفي عندما تحتاجه، هناك شخص ربما ظننته عابرا ثم اكتشفت بعد سنوات أنه كان من أجمل الذين عرفتهم. الحياة تعلمنا ألا نحكم على الناس بسرعة، ألا نعطي ثقتنا بسهولة، في الوقت نفسه ألا نغلق قلوبنا بسبب شخص واحد، لأن شخصا ما في وقت ما خذلك لا يعني أن الجميع سيخذلونك، وأن شخصا أحبك بصدق لا يعني أن كل الناس سيكونون مثله. الدرس ليس أن نتوقف عن الثقة، الدرس أن نتعلم كيف نضع الثقة في مكانها الصحيح. من بين أسئلتي لكم هذه الليلة، ما أهم درس تعلمتموه من الناس؟ هل خذلك شخص ما يوما ما كنت تثق به؟ من هو الشخص الذي علمك درسا في الوفاء؟ 42 دقيقة بعد التسعة، سهرتنا مازالت متواصلة في مرافق الليل حتى ينتصف الليل.

كم مرة ظننا أن الفشل هو النهاية، ثم اكتشفنا بعد سنوات أنه كان مجرد تحويل في الطريق، مشروع لم ينجح، وظيفة لم نحصل عليها، علاقة انتهت، امتحان لم نوفق فيه، فرصة ضاعت. وقتها نسأل لماذا أنا؟ لكن بعد سنوات ربما نفهم أن بعض الأبواب التي أغلقت في وجوهنا كانت تحمينا من طريق لم يكن يوما مناسبا لنا. الفشل مؤلم، نعم، لكنه أحيانا يكون معلما قاسيا، لكنه صادق، يعلمك أن النجاح ليس دائما في أن تحصل على ما تريد. أحيانا النجاح الحقيقي هو أن تنهض بعد أن لم تحصل عليه. السؤال من بين الأسئلة، ما أكبر فشل في حياتك تحول بعد ذلك إلى درس؟ 70-164-280 سالم، في انتظار كل المكالمات الهاتفية التي نستقبلها تباعا بإذن الله مباشرة إثر رشة الأخبار. ابقوا معنا.

0: باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. أمطار رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بمناطق الجنوب الشرقي متوقعة غدا. اتحاد الفلاحة والصيد البحري يدعو إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية. احتجاج عدد من سواق سيارات اللواج في صفاقس على عدم إدراجهم بالقائمة الأولية للمتحصلين على الرخص. مجلس الأعمال التونسي الأفريقي يطلق برنامجه للفترة القادمة 2025-2030 لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا. وفي العالم تفجيرات للاحتلال الصهيوني في عدة بلدات في جنوب لبنان. إلى التفاصيل، يكون الوضع الجوي غدا ملائما لنزول أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بمناطق الجنوب الشرقي مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر، وتكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع تساقط محلي للبرد، وفق ما أفاد به المهندس بمعهد الرصد الجوي سليم بن ميلاد.
1: يتميز الوضع الجوي لهذه الليلة بسحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار ضعيفة والمتفرقة خاصة بمناطق الشمال ومحليا الوسط وجنوب الشرق، وتكون مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية خاصة في بداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا لبقية المناطق. بالنسبة للبحر يكون شديد الاضطراب خاصة بخليج جابس ومضطرب بقية السواحل، وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بخليج جابس. بالنسبة للحرارة اليوم في الليل بتتراوح بين 17 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 23 و 28 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للغدوة الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار متفرقة خاصة بمناطق الساحلية للشمال الوسط، وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بمناطق الجنوب الشرقي مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع تساقط محلي للبرد.
0: وعلى خلفية التقلبات الجوية، أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفارات اللود المبرمجة اليوم وغدا بين صفاقس وقرقنة. وأكدت الشركة في بلاغ لها أنه سيتم إعلام جميع المسافرين بكل طارئ في الأبان. أيضا وفي ظل التغيرات المناخية، دعا الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين، وذلك استعدادا للموسم الفلاحي القادم، وفق ما صرح به عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى في اتحاد الفلاحة حمادي بوبكري، الذي شدد على ضرورة تسهيل عملية انخراط الفلاحين في صندوق الجوائح الطبيعية، وذلك لحمايتهم وحماية القطاع الفلاحي.
2: استبشار بموسم طيب ان شاء الله يكون موسم فلاحي واعد. الامطار كانت بشر خير للفلاحين دائما وابدا، الامطار تبقى من اوكد الحاجات اللي تنجح المواسم الفلاحيه سواء زراعه كبرى او الاجار نصر، وخاصه موسم زيتين اللي نحن توا على الابواب، كذلك موسم زراعه كبرى، وخيان الفلاح بقاو يستنوا على اساس باش يبداوا يحصدوا تو بعد الامطار ان شاء الله، خيان الفلاح ينكبوا على خدمه الارض نتاعهم. امام التغير المناخ ربما حصل مؤشرات باش يكون خريف قوي، ماذا بين تفعيل دور صندوق الجوائح الطبيعيه يكون بكر السنة، هو تسهيل حتى عملية الانخراط في الصندوق قضايا، وباش يحمي خيان الفلاحة ويحمي القطاع الفلاحي.
0: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. وفي شأن جهوي، عبر عدد من سواق سيارة الأجرة لواش في صفاقس اليوم عن غضبهم واستيائهم بعدما تم استثناؤهم حسب تعبيرهم من قائمة الحاصلين على رخص جديدة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة الأجرة لواش، وطالبوا في تصريحات لهم بإعادة النظر في القائمة وبمزيد من الشفافية. وللتذكير، فإن ولاية صفاقس كانت أعلنت أنه بإمكان من لم يتحصل على رخصة تقديم اعتراضه عبر سحب وإيداع المطبوعة المعدة للغرض بمكتب الضبط المركزي بالولاية، ولا يقبل الاعتراض إلا من قبل الشخص المعني بالأمر مصحوبا بجميع المؤيدات، وذلك في أجل نقصها 15 يوما من تاريخ نشر القائمة الأولية الاثنين الماضي. نبقى في صفاقس إذ يشتكي متساكنو بداية طريق منزل شاكر وسط المدينة من اضطراب وانقطاع في الماء الصالح للشرب منذ 3 أيام رغم تطمينات مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بإصلاح الأعطاب وتقوية ضخ المياه عبر الشبكة. وفي المركز الوطني للبحوث في العلوم بصفاقس انتظم اليوم يوم علمي بعنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب بمشاركة باحثين ومهنيين في قطاع الصحة ومختصين في التكنولوجيا الحديثة للتطرق إلى الأسس التقنية للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة وتطبيقاته في عدد من الاختصاصات الطبية. اقتصاديا، سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، فقد بلغت الصادرات 44 مليون دينار فاصل 671.6 مقابل 41 مليون دينار فاصل 372.4 خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلتان نموا بنسبة 8% في المقابل. ارتفعت الواردات بنسبة 11.6% لتبلغ 62 مليون دينار فاصل 525.4 مقابل 56 مليون دينار فاصل 11.3 قبل سنة حسب ما كشفه المعهد الوطني للإحصاء اليوم. نبقى أيضا مع عالم المال والأعمال. إذ أعلن مجلس الأعمال التونسي الأفريقي اليوم بتونس عن برنامجه للفترة الممتدة من 2025-2030 الذي يرتكز بالخصوص على إحداث عدد من المجمعات القطاعية بهدف تعزيز حضور المؤسسات التونسية وتوسيع نشاطها في الأسواق الأفريقية. ويعتزم المجلس على المدى البعيد تجميع مختلف هياكله ضمن الشركة أم تحمل اسم الشركة القابضة لمجلس الأعمال التونسي الأفريقي، وستضم المجمعات القطاعية وبنك أعمال، على أن يتم لاحقا إدراج الشركة في بورصة تونس للأوراق المالية والبورصة الإقليمية للأوراق المالية التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في أبيدجان. رئيس المجلس أنيس الجزيري أوضح في تصريح له أن برنامج السنوات الخمس المقبلة يهدف إلى هيكلة المشاريع وتجميع الخبرات والبحث عن التمويلات وإرساء شراكات بين المؤسسات التونسية والإفريقية والدولية. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. أفاد دفاعه المدني في غزة بأن طواقمه انتشلت رفات 13 شهيدا من تحت الأنقاض خلال اليوم، بينها رفات 8 شهداء من منطقة الزيتون واليرموك بمدينة غزة و5 شهداء من مخيم سيرات بالمحافظة الوسطى. وصل العدو الصهيوني اليوم اعتداءاته على مناطق في جنوب لبنان، وخلال الساعات الماضية نفذ الاحتلال عملية تفجير في عن عناثة بقضاء بنت جبيل وفي بلدة الطيبة بقضاء مرجعيون. شارك عشرات الآلاف في مظاهرات شهدتها مدن ألمانية عدا احتجاجا على صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات ولاية ساكسونيا الأسبوع الماضي. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دائم الترحال، بينما لدى موسكو أعمال تنجزها في الداخل، وذلك ردا على تصريح زيلينسكي بشأن استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة 20 في الولايات المتحدة هذا العام، في حين أفاد الكرملين بأن هذا اللقاء مستحيل خارج العاصمة الروسية. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
4: إذاعة صفاقس تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
5: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
6: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
7: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
8: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
7: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
8: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
7: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
8: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
7: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
8: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي في الأفكار بالفرص.
7: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
8: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
7: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: فكونوا في الموعد.
9: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق

شاطئ الليل، ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.

0: بموسيقى فضل شاكر معقول انساك معقول. نرجع لسهرتنا الليله في مرافق الليل 29 دقيقه بعد ال11. نجد لكم التحيه والسلام للناس الكل. انا قيس القران سلام عليكم, وتحياتي ايضا لكل زملائي الاعزاء فيصل مرزوقي في العزف التقني على الكونسوليت, وسالم في استقبال مكالماتكم الهاتفيه على رقمنا المجمع 70164280. اخر سفينه ليله في مرافق الليل, سفينه دروس الحياه. نبدأ بالمسافر رقم واحد من وراء البحار من هولندا, عم خليفة بوهليل. مرحبا بك, مساء الخير.
1: يا هولتي قيس,
0: ايش حالك يا بابا؟ لاباس؟
1: عايشك يا اخوي قيس,
0: ايش حالك انت؟ صحة؟ لاباس بخير؟
1: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله. شنو اهم درس او من اهم الدروس اللي تعلمتها في الحياة سيدي خليفة؟
1: الدرس تعلمت برشا حاجات من كارولين. أنت الصبر والثقة والمثابرة والعمل كل شيء.
0: معناتها ساعات الشخص يمثل دروس في الحياة, شخص واحد يمثل لنا درس هكا ولا ويعلمنا.
1: معناتها رغم الفشل في تونس وكل شيء, معناتها الصعوبات متاع الإقامة والقرار باش تسافر وكسترة.
0: الغربة شنو علمتك عم خليفة؟
1: الغربة علمتني حب تونس.
0: محلها الجملة, الغربة علمتني حب تونس. الوحدة شنو علمتك؟
1: الوحدة علمتني الصبر.
0: الصبر السفر شنو علمك؟
1: علمنيش النسيان.
0: السفر علمك النسيان.
1: ما علمنيش النسيان.
0: موت كارولين الله يرحمها شنو علمك؟ الفراق.
1: معناتها قعدت اكثر من 20 عام وما نسيتهاش. نقص في حياتي.
0: شكرا لك عم خليفة, يعطيك الصحة. عايش بابا, عايش. كل اللقاء 32 دقيقة بعد تحتش. خويا حاتم مرحبا بك, مساء الخير.
2: الله يبارك فيك وتحية ليك وسي فيصل وعم سالم وكل المستمعين الأوفياء بدون استثناء.
0: الله يخليك. من بين أهم الدروس اللي تعلمتها في حياتك يا صديقي شنية؟
2: والله صديقي العزيز, مرة عملت حاجة باهية وأنا الحمد لله ديما معناها ناخذ قاعدة من الوالدة الله يرحمها, تقول لي حاتم يا ولدي إذا كان ما تنجمش تعاون ما تضرش, وإذا كان تنجم تعاون ما توخرش. مرة معناها معاونته بسذاجة, نلقى روحي فهمتني ولا معناها شاهد في جريمة قتل.
0: كيف؟
2: والله عملت الباهي في شخص فهمتني ولا معناها وقدام الناس يا ربي والحمد لله الله ورضيت والدين, لكن بعد فهمتني ولا شخص اللي عملت معه الباهي معناها مورط في برشا جرائم فهمتني ولا, وربي ان شاء الله ربي ظهر الحق ان شاء الله, ظهر الحق بحولها فهمتني. يعني من ساعتها للامانه تعلمت باش فهمتني لما نعاون وما نكونش ساذج ولا ابله.
0: درس مهم من دروس الحياه يا حاتم.
2: نعم
0: قلت لك هذا درس مهم من دروس الحياه يا صديقي.
2: شو درس مهم هذا؟ اكثر من اللي تتصور انت في بالك. فما دروس أخرى اللي هي فهمتني لا معناها الخيانة.
0: أي.
2: الخيانة سيرتو من كي تكون من حبيب ولا من فهمتني لا أقرب الناس ليك تخلي لك جرح, لكن تعلمك فهمتني لا ما عادش تعطي ثقة للناس الكل, تخليك تطلب السماح من روحك أصلا كيفاش انت تعاملت مع عباد ما ان اكرمت اللئيمة تمرد. بالنسبه حاجه اخرى بالنسبه فهمت الى الصفر صفرت مع رجال صناديد وعلمني وانه باش فهمت الى معناها سما الرفيق وقت الضيق هذه معناها من الايجابيات. من السلبيات قلت لك انا مع الاسف سيدي قايز رانا شفتك الاصل نتاعنا نبقوا ديما نعملوا في الباهره وديما ربي يوقف معنا وديما ربي ينجينا بحول الله راه ما نجموش فهمت ولا نرجع بالتوالي نتكلموا كيمكا ونحبوا معنا فهمت نقوى في قلوبنا وكذا لكن الطيبه ديما تغلب الطيبه اللي يبلع اللي يعفسوا عليها العباد ويستغلوها فهمت ولا كضعف. ربي يهدي الناس كل وليلتهم زينه
0: وبركه. شكرا لك صديقي بارك الله فيك يا حاتم. خلود مرحبا بك مساء الخير 10:35 دقيقه تفضلي.
3: مساء الخير خويا قيس وربي عندكم والتحيه لخويا فيصل ولليكيب الكل اللي معك.
0: الله يخليك يا خلود. هاي لله نحكيو على دروس الحياه الليله في سفينه الدروس. شنو اهم درس او من اهم الدروس اللي خذيتها في حياتك وتعلمتها وشكون ممكن المعلم اللي علمك الدرس هذا يا خلود؟
3: الدروس هي الحقيقه برشا دروس. درس تعلمته في حياتي انه الصبر الصبر هو مفتاح الفرج. والدرس اللي تعلمته في حياتي انه هو ما تعطي ثقة في حتى حد مهما كانت حتى في عائلتك. ايوي سامحوني كان باش نقول لك دائما هذي انا الحقيقة ما لقيتش الرحمة من اقرب الناس لي ديما كل شيء نقف الروحي كوتي سنتي يعني طابت برشا واخر مرة 31 جويليا درس تعلمته في ذلي باش نلقى أقرب إنسان لي ما لقيت حتى حد رصدتي 3 شوية وانا سبران في يدي ما لقيت حتى باش يجيب لي حتى باش يجيب لي قهوة. درس تعلمته في حياتي أخويا قيس انه ما تتعامل على حتى حد. درس اللي في حياتي 4/12 وديما نتفكره 2025 وما يتنسيش.
0: ايوه
3: وقت أنا أوسبيتاليزي ما كنتش كون باش يقايدني في الإدارة ما كنتش كون باش يسجلني تسامفلمو يعني الادميسيون ما كنتش كون باش يسجلني. وقفت على روحي وأنا بالبرام في يدي وهزيت الأوراق ومن الكاشي وأنا نمشي ونرجع بين الإدارة وبين المستشفى. درس تعلمته في حياتي إنه ما نتخلي حتى حد بدي يستغلني. خدمت في سونتر دابير 8 سوايع لا رحمة ولا شفقة. كي جي وقت قلت لهم راني ما عادش نجم خرجوني على برا.
0: برشا دروس
3: ونتعلموا منهم.
0: صح. أما أهم درس يبقى أنه ربي ما يخليش بعبيد وراه ما تمام ما تخافش. ربي يجعل أسباب وربي يخلي عبيد في ثنائتنا وفي طرقنا وفي حياتنا ساعات حتى ما نعرفهمش يا خلود.
3: أما ثم درس لقيته أنه هو رحمة العبيد البراينية الحقيقة.
0: قلت لك
3: قداش من بيرسون في لوبيتال حتى ديزانفيرمي ودي ميسا يسهلوني المأمورية نتاعي والحق يكونوا معايا اون ليت ويقفوا معايا. اخر درس باش نوفى بيه انه انا ما نجمتش نجيب السكانيغ نتاعي بحكم الظروف المادية. كلمت اختي أقرب الناس لي قلت لها ما قلت لي ليه انا باش نجيب لك. وكلمت واحده نعرفها في لوبيتال قالت لي تعطيني كون عندي وما راني انه جابته لي ويرحم والديها بالحق. هذه الدرس اللي تتعلمه.
0: شكرا لك خلود يعطيك الصحه ليتك زينه صباح الخير. بس مرحبا بك.
2: مرحبا اخويا
0: قيس. عاش عليك. لاباس عليك. صحه لاباس الحمد لله.
2: هاي بس
0: يعيشك بس ما عاش خير
2: كامل الفريق خاصه في سلم.
0: الله يخليك. هاي بس دروس الحياة متعدة. دروس الحياة ساعات جينا بالسهل ساعات خفيفة وساعات تخلف ساعات تخلي ديت راس.
2: الحياة قد ما تعيش تتعلم
0: أكيد.
2: معناتها الحياة هي كلها دروس وكلها مراحل وكلها كما قولا غفرات وفترة باهية وفترة زاهية وفترة خايبة. والإنسان لهنا أهم حاجة هو الصبر. فهمت الإنسان يزمو. أنا من الناس تعلمت الصبر
4: الحمد لله يا ربي.
0: والله الحمد
4: لله. اي معناتها انا تو كما قلوها في بالك معناتها بالظرف اللي صالي ذا المرض واحد وكذا والحمد لله يا ربي صابر وكذا وربي ان شاء الله يجبنا بالصبر. لكن زيد قيس الحاجة المؤلمة الثقة في العبيد ياسر خايبة. تمشي معناتها انت ساعة ساعة انسان تعطي فيه ثقة مفرطة وتوصل حتى باش كما قلوها تنسى روحك وتنسى حقك وتنسى امورك وفهمت تقول العبد هذاك ما يخليش بي انا الاخر لكن مالوريزمون ما تلقى شيء. باركونتر عبيد اخرين تجي من ناس كما يقولوها من برا ناس حتى معرفتك بهم ساعات سطحية ويرحموك وياخذوك وكما يقولوها يواسيوك حتى بالكلمة الطيبة. فهمت؟
0: والخير يبقى في الدنيا ما يوفيش يا صديقي.
4: الحمد لله الحمد لله دي موجود مدام احنا على وجه الارض مدام ربنا كما قولوها كريم
0: معقول
4: ديما الخير موجود وديما العباد الباهية موجودة والعباد الخايبة موجودة ولهذا الانسان يزم كما قولها يزم الانسان يميز ما يرميش روحه يا قيس معناتها مشكة معناتها انا عشرت كلينة في الفترة قصيرة ولا كذا نرمي روحي ونسيب روحي فهمت ونسيب له كل شيء كما يقولوها. لا يلزم الانسان يرزم ويشوف العبد ذاك ويدرسه بالباهي ويلزم تصير معناتها كما يقولوها كما الانسان يصير يجيك ظرف كما الامتحان فهمت الامتحان ذاك تتعب منه فهمت وابتلاء في الاخر
0: والابتلاء من من من من بين اهم الدروس معناتها الانسان يخرج منها معناتها في الحياه هذه.
4: الابتلاء الحمد لله الانسان اللي يحب ربي يبتلي فهمت كل والمؤمن مصاب معناتها كما يقولوه والابتلاء يجي باي طريقه معناتها يجي في كل شيء سواء مرض سواء الانسان في عائلته في مرته في ذريته في كل شيء فهمت والانسان لهنا يسيز مش يعمل يزم يعالج الامور بالسياسه يربص يراجع روحه يمشكي كما نقولوا احنا يمشكي المخ نتاعه واحد وكذا ويعمل اتجاه اخر ممكن الاتجاه نتاع كما نقولوا احنا اشطر رحيته كان ماشي بالغلط ممكن
0: صح
4: يصير
0: صح يعطيك صحة يا بسام شكرا لك
4: يعيش
0: صديقي بارك الله فيك عايش
4: إلى اللقاء
0: تحياتي لك ليديك زينس على خير بسلامة. حتى في الألم هناك دروس الألم ليس دائما عدوا أحيانا يأتي الألم ليكشف لنا أشياء لم نكن نراها يكشف لنا من يحبنا من يتظاهر بحبنا يكشف لنا قوتنا يكشف لنا أيضا الأشياء التي تحتاج إلى إصلاح في داخلنا وبعد الألم قد لا نعود الأشخاص أنفسهم نصبح أكثر هدوء أكثر فهما أحيانا أكثر رحمة بألام الآخرين. لذلك لا أقول إن الألم جميل ولكن يمكن أن يصبح مفيد إذا خرجنا منه بدرس. سؤالي لكم الموالي ما الألم الذي تعيشه اليوم وتعتقد أنه سيعلمك شيئا في المستقبل؟ ذكرى محمد.

الدنيا مدرسة مديرها الزمن وأستاذها القدر وتلاميذها البشر. نتقابل غرباء ونعيش أصدقاء،

0: 55 دقيقة بعد العشرة، سهرتكم زيت متواصلة في مرافق الليل حتى ينتصف الليل بإذن الله. أربعة مسافرين في دفعة ثانية، بدهم بوليد. مرحبا بيك، مساء الخير وليد.
1: أهلا، مساء الخير أخويا، أهلا
0: بخير، الحمد لله، صحة لباسة
1: عليك، والله الحمد لله يا رب،
0: هنيك الخير. سبت نطير عندكم بحثيكم؟
1: الحمد لله بخناس،
0: بخناس
1: الحمد لله،
0: لله.
1: الحمد لله
0: خير من بلاش،
1: احنا نسكب اليوم ده
0: جا عارض سميح، احنا ماش توا مازال متواصل ولا امام جا عارض سميح السعيد؟
1: لا لا توا الناس الدار، ما ربي يرحمنا،
0: الحمد لله. ايه وليد، دروس الحياة،
1: دروس الحياة اخوك وليد، الحمد لله نزل خال الرجل واقف وما كدنيش السيد عمر مكعب على الخمسين من الاخر،
0: الحمد لله به.
1: اما نصيح ونقوم وديما صمديد وديما الحمد لله.
0: اهم درس تعلمته ولا خذيته في حياتك ولا هديه لك شكون؟ ساعات فما دروس تهدى.
1: اهم درس في حياتي عندك الصبر.
0: اي
1: صبر، واحد يسمور يتا اي بشر في الدنيا دي بعض ربي يستيلها مهما يكون، أما يكون سوى غني فقير مطلق، فمي لازم أعرف ربي ابتلاء. احنا الحمد لله ربي بعثنا ببرشة ابتلاءات والحمد لله نتعديهم منهم، فمي كيفاش والحمد لله شو لازم واحد يصبر خير طول ربي. وثاني حاجة لازم إيمانه بربي قوي، إيمانه لازم بربي قوي، لا يعمل على إيك ولا فلسان ولا إيك ولا إيك ولا فلان الشعطيني، عمل على صحة ابنه وعلى مخه. والله ورضيت الوالدين هاك الباس. أنا أكثر درس حيث بحياتي هو أول حاجة لازم واحد يسمع كلام والدي هاك الباس، كلام والدي هاك نقص الحجر، وكلام الولاني زيادة هاك زيادة الباس في الحياة. وعندك حاجة أخرى يقول لك اللي نقول وإحنا كلام الولاني للرجال الكبار والرجال الكبار نقص على حجرك واحد في كلمة كبيرة يقول لك احنا كلمة يقول لك اي كلمة يجب واحد يحطها في مخه شيء حطها الذي يستوكيها في مخه زاد الابد الابدي. والدنيا هذه شوف خويا قيس دروس دروس دروس دروس كبيرة. تو ولينا ريتا عشيتنا تو اقبل كيفاش عشنا احنا مولد 77 كيفاش عشنا وتربينا، نربطوا بالستة سبعة في بيت واحدة ويتغطوا بثلاثة أربعة وكبيرتات مع بعضهم، وثم تزاحم وتراحم وكلهم كيف كيف ويلبسوا الظهر لبسوا من بعضنا وكرتبات من بعضنا وكل شيء بعضنا. سوى ولينا عايشين في عالم يندب له الجايبين في كل المجالات، ما في الترحم ولينا ما عاش نرفقوا على بعضنا، ولينا بشكل آخر من الخير. صدقني خويا قيس، واحد ولينا يشوف الناس تلف حاجة في في في في تقنية في الخدمة في الصفور في كل شيء في كل ميادين مع هذا التستروفي كلنا نعيش في عيشة. الواحد يقول صلى عقبتنا خير وبركة.
0: أمين يا ربي، شكرا لك يا وليد.
1: كشاف طولتي صلى عقبتنا خير وربي يحل لك.
0: أمين يا ربي، عايشك يا وليد.
1: وأنا أخوي قيس شوف أنا خديت برشا دروس وحياة، وقفوا معايا وقفوا معايا أخواتي دارنا
0: الحمد لله.
1: الله يرحم والديك والدي مسيدي وخواتي برغم انا كبير في الاولاد، صحيح ما مشيتش معايا الدنيا، كنت سبور كنت خدمه كنت الحمد لله ديما الواحد ندير معرس وعنده ذريات والله وضيت والدي هذاك الاساس، لكن الحياه صابت ياسر وما عادش تنفع اصحاب. انا كنت صدقني اصحابي نقول لك كان تعرفت عندي بالسبت ونمشي عندي اصحاب ونمشي ريتا ونمشي
0: هي صاحب تيح بيه البشر يبدأ تغرب بشوية بشوية صحيح.
1: يبدأ تغرب صفية غرب
0: وهيك بيه يا رأو حتيك درس حتيك درس مهم رأو يا يا وليد والله والفايدة مش في الكثرة رأو في الأخر بالكل
1: صحيح درس صحيح يعني.
0: يعطيك الصحة.
1: أنا نطلب منك خويا يا حمدين في البرنامج هذا
0: عايش خويا عايش خير
1: وأنا من المتتبعين.
0: شكرا لك يا وليد.
1: وأنا نطلب منك طلب خويا
0: تفضل
1: غنية لطفي الغني الله يرحمه إن شاء الله.
0: أمين يا رب.
1: لطفي غنية لطفي لا إله غنى حتى هو صبر باهي لا إله الله وصلنا الله كنت مذكر
0: عجيبة الدنيا عجيبة
1: عجيبة الله يبارك
0: فيك الله يبارك
1: ليه صوت لك شوية شوية
0: إذا كان قناع إذا كان عندنا والله طبعا عديها لك
1: شكرا لك
0: شكرا لك صديق بيتك زين صباح الخير بسلامة رمزي مرحبا بك مساء الخير
2: مرحبا بك شكرا تحية لك وتحية كل مستمعين في إذاعة الثقة الجميلة
0: شكرا لك صديقي دروس الحياة ما مستمرة مدامة الحياة
2: والله صحيح صحيح في قيس إنسان على قد ما يعيش ما أنت تشوف ما أنت وتواجه برشا دروس الحياة وكل مرة معناتها معناتها كي تمر التجربة ديما تاخذ الباهي متاعها وتبني عليه وكيفاش يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله معناتها وضربة اللي ما يقدرش
0: قوي
2: في العظام ثم ثلاثة حاجات ثم ربي ورضيت والديك صاحب ابنك هذا هما ثلاثة فهمت وكو معناتها أنا مدى بيا هكا ديما الإنسان يكون إيجابي ما نحبش نشوف الدنيا هكا واحد فهمت كحلة وبرطون راهي ثم برشا صعوبات مي الإنسان ديما مدام ثم ربي في الوجود أي مشكلة أي عقدة باش تتحل معناتها فهمت جيست الإنسان ياخذ تجارب فقط معناتها فهمت وراني هالسي في قيس راني عرفتها شليلة ومليلة من فضل ربي معناتها فهمت كيما ما انت حكيت مع المواطن العادي كيما حكيت مع معناتها أعلى مستوى فهمت معناتها سبحان الله ديما هكا تقني اللي هو شو التجربة نتاعه وشكل الحاجات اللي نجم نستنفع بها شني فهمت في قيس وبالنسبة للأصحاب كيما السيدة ودي قالوا قبلي صراحة ما عشهم أصحاب في قيس كنت ما عشهم أصحاب معناتها صاحب هكا اللي عرفت ماذا بيه كيفاش ما نسخب تكون لك ناري ولا تكون حسدون هو ما يمشيش بالمثل هذا هذا تحسه معناتها ما يحبلكش الخير معناتها وربي يدي
0: امين شكرا لك رمزية حياتي
2: ماشي في قيس ماشي
0: بيتك زين صباح الخير بسلامة زوز دقائق بعد الحديث فدوة مرحبا بك مساء الخير
3: عسلامة في قيس
0: عايش حالك
3: تحية ليك واللي يخدموا معك
0: الله يخليك شبيه هكا صوتك مرتبك شوية ولا
3: متعب شوية
0: اي ان شاء الله لاباس ان شاء الله بلطف عليك
3: فضوي خويا يبارك لك
0: عين ايوا خيتي اي نحكيو على دروس الحياة شنو قداش عمرك انت قبل كل شيء فضوي
3: 30 سنة
0: 30 سنة في 30 سنة هذوما اكيد معناتها تعلمت برشا دروس هكا ولا نتصورها
3: اي تعلمت لكن وقت اهم درس معني علمني كل شيء وقت اللي ربي ابتلاني وقتها معني عرفت قيمة العائلة قبل معني قبل ما يبتليني ربي ما كنت معني ما كنتش نعرف اليوم يحبوني اللي فهمت اللي باش يقفوا معاك اللي لكن في الابتلاء هذاك خرجت برشا حاجات خرجت يعني بقوة من ربي سبحانه أعطاني قوة من وقتها وليت عندي قوة معني رهيب تعلمت الصبر تعلمت انه الانسان ما يعملش على العباد ما يقعدش معناه يقول هذيك يحبني هذيك يكرهني هذيك يلزم معناه يعيش على طبيعته يعني وربي يقرب لك الانسان الباهي بعد عليك العباد الخايبه ما نمنش بالاصحاب نمن بالعائله
0: علاش علاش العائله سمحه زاد ما حتى الاصحاب مهمين زاد في الحياه
3: الأصحاب يحبوك تضحك يحبوك ديما لاباس باش تكلمهم باش تحكي معهم باش تخرج معهم باش تسمع مشاكلهم لكن ما يحبوكش وقت تبدا عندك مرض ولا حز يعني تخليو عليك أنا نحكي لك من يعني
0: من منطلق تجربة ترى تقصد
3: أي منطلق
0: هو عموما شوف معناتها صحيح هو الإنسان مستحق لشكون هكا يفرغ قلبه ولا يشكي همه لكن حتى للعائلة في حد ذاتها الإنسان كي يبدأ ديما مهموم وديما شكاء وبكاء وديما معناتها ما عجبه حد شيء وديما مريض زاد هكا يقلق راهو حتى في التعامل معه سواء في الأصحاب ولا في العائلة في العائلة معناتها العائلة ممكن مرغمة على القبول معناتها تقول لي أنت أما بوك ولا أمك ما يجموش معناتها ما يسمعوكش ولا ما يحكيوش معاك
3: لا خط اي لكن انا الحمد لله يا ربي لقيتهم
0: الحمد لله
3: ولقيت الناس يعني ربي يحبني الحمد لله. انا عرفت اللي ربي يحبني خاطر يعني سخر لي عبيد بيه يا
0: الحمد لله
3: معايا عبيد تحبني عبيد تدعي لي عائلتي يعني الحمد لله
0: مازال الحمد
3: معني الحمد لله الدنيا مازال فيها خير والحمد لله ورماني وخديت قوه كبيره وصبر.
0: هو أكبر درس في حياة الناس الدرس الحقيقي هي الكلمة اللي انت عودتها أكثر من مرة يا الحمد لله. هيك أهم درس الحمد لله عن قناعة الحمد لله عن وعي الحمد لله عن حسن ظن بالله عرفت
3: الحمد لله الحمد لله مجيش ربي هيحبني ما يبتلينيش
0: الحمد لله
3: الحمد لله على نعمة
0: الحمد لله. شكرا لك يا فدوى يعطيك زين صباح الخير يا اختي بسلامة. سعد العزيز مرحبا بك.
4: هاي السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
4: عايش ايش احوالك خويا؟
0: الحمد لله والله الحمد.
4: الحمد لله جل ام سمري حيث شئتي فكل مخروجك لي. ما نعرفش والله احد الخلفاء الراشدين
0: هذا هارون الرشيد على ما اتذكر معناتها كي شاف وقتها معناتها الامبراطوريه الاسلاميه ممتده معناتها شاف غمامه معناتها وغيمه معناتها متعديه قال امطري ان شئتي فان خراجك لي. اي
4: يعطيك الصحة. أنا علشان أنا ثقافتي محدودة
0: يعطيك الصحة
4: ما شاء الله مزوعية
0: الله يخليك.
4: شو يقول صبر شراش ينور جيجا حمى مجاش الغالي جيبة ما تنسى ما تحدث أي قوة رو غناها ربي قاسم كافي هذه باش تسمعها لي ولا تسمعني
0: صبر شراش مش يا باهية مش جوها تو في الليل وما رفع الليل
4: تتهاط الأمطار نحن تو أنا أكلم فيك من الفيرانتا مبرمك عامل السرير ما شاء الله
0: يعني
4: حتى بركه ما شاء الله
0: زيد
4: على ذلك وزيد على ذلك حتى لك احنا نقولوا معناتها لازم نقول لوليد سيدي مزيد راهي مطمور تونس على تصدر الخاصه بالخضر الورقيه من الحشاك من البصل والطماطم الغير وغيره كي تمطر انا برشا معناها ما شاء الله ان شاء الله ربي يعطينا
0: امين. نرجعوا دروس الحياه خويا عبد العزيز. شنو الدرس اللي تعلمته من الحياه؟
4: الدرس اللي تعلمته
0: وتعلمهونا معناتها كي نقول لك انت الدرس احنا باش نتعلموه زاد
4: اي نتعلموه ماذا بينا نتعلموه الناس وكل كي خاطر يسمع اي في الوقت هذايا الكد والجهاد في العمل في اي شغل بالخاصه في الوقت الراعي هذايا انا حسب ما نرى وكل شيء ما نرى كما نرى ما نوضحوش الاوضاع ما تعب والناس تعبه كل شيء اما يجب الانسان يثني الركبه وكد ويجاهد يحول الله ربي باش يبارك له منا بالقسم ويجيبه هذه نجم تقول الخلاصه نتاع النصيحه نتاعنا بالنسبه لنا وحتى الناس متعلم الحياه نتاعي كبه وتقعيده كعبه وتقعيده والحمد لله اذا كان الانسان اما الانسان مش يطيح من الضربه الاولى معناها طول تطيح لا مره معناها تتكب ومره تتقعد وين توصل معنا المبتغى نتاعك وتكون امورك وثاني الانسان يحاول في الدنيا دي يا اخوي قيس نرين جيل الثمانينات ما تعملش على غيرك تتكل على الغير لا وسمى ما قولة يقولوا نحن شعب نأكل لنعيش ليس شعب نعيش لنأكل. ألو
0: نعم معك سعد العزيز.
4: اي معايا وانت ما ثقافتك ما شاء الله انا مفسر ناكل معنى الانسان يستجيب كما يقولوا باش يتحرك باش يمشي باش يخدم باش ينتج باش يجيب مش يقول لك يا عيش لا ياكل يا عيش ليأكل اذا كمان انسان معناها متفرهد من خمن حتى شيء اما نحن كما يقولوا ناكل لنعيش معناها ناكل نستجيب كل شيء ونتحرك منتج العجله باش تدور يعني هذه النصيحه نتاعي. الو
0: معك شكرا لك سعد عزيز بارك الله فيك
4: عايشك بألو
0: معك يا سعد عزيز.
4: اي خليني كاكر وعندي احباب واصحاب ياسر ما نيش تنسمي انا عبد العزيز العكروتي
0: مرحبا بك الله يخليك لخليك تكمل تسمع البرنامج على الفيراندا. شكرا لك سعد عزيز بارك الله فيك. بعض الاوطان دروس. خذوا بيروت مثلا. بيروت تعلمنا ان الخراب ليس آخر الحكاية، أن المدينة تجم ترجع تفتح شبابيكها للشمس، أن المقهى ينجم يرجع يستقبل العشاق، أن المدرسة نجم ترجع تعمر بالأصوات، وأنه الطفل الذي خاف من صوت الانفجار ينجم يوما ما يتعلم يفرق بين صوت الخوف وصوت الألعاب النارية. لكن الدرس الأعمق هو أن الوطن مسؤولية، مش مجرد أغنية نسمعها في المناسبات. الوطن ما يتبناش بالكلام واحد، ويتبنى بالصدق، بالعمل، بالرحمة، باحترام الإنسان، بأن ما نخليوش بعضنا وحدنا وقت الشدة. بيروت تقول لنا ما تسألوش المدينة فقط ماذا خسرت، سألوها أيضا ماذا بقي فيك، بقيت الأغاني، الذكريات، بقيت الأمهات اللي استنوا أولادهم، بقيت الأرصفة شهيدة على ناس مروا من هنا وهناك، وبقيت إرادة الإنسان في أنه يعيش رغم كل شيء. الوطن يعلمنا أن الصمود مش معناه أنه ما نبكيوش، الصمود هو أنه نبكيو ثم نمسحو دموعنا، نحاول نصلح ما يمكن إصلاحه. الصمود هو أنه نحزن على اللي ضاع، لكن ما نسمحوش للضياع باش يسرق من المستقبل. الوطن مرآة تكشف أخلاقنا. وقت الوطن يكون في رخاء سهل برشا باش نحبوه، باش نفتخروا بيه. أما وقت يمرض، وقت يتعب، وقت يحتاجنا، وقتها يظهر الحب الحقيقي.

0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
1: مرافق الليل.

19 دقيقة بعد الحدش، والرحلة تقترب من نهايتها الليلة في مرافق الليل. نسأل أنفسنا ماذا علمتنا الدنيا للناس اللي تعبت، والناس اللي تألمت، والناس اللي طاحت، والناس اللي تكربصت، والناس اللي ضعفت، والناس اللي ضربت. الدنيا ما كانتش ديما ضدنا، أحيانا كانت تدربنا. الفشل دربنا على الصبر، والفراق دربنا على التقدير، المرض دربنا على معرفة النعمة، الوقت دربنا على المسؤولية، الوطن دربنا على الوفاء، الحب دربنا على العطاء. الدنيا مدرسة، لكنها مدرسة بلا جرس، بلا سبورة، بلا معلم واحد. كل إنسان نلقاوه ينجم يكون درس، كل وجع نعيشوه ينجم يخلي فينا حكمة، كل باب يتسكر ينجم يوجهنا لباب آخر، في كل ليلة صعبة نجم تكون مقدمة لصباح جديد. سؤالي ليكم بعد شوي، شنو الدرس اللي تعلمتوه من الدنيا؟ شنو الدرس اللي ما زلتوا ترفضوا تفهموه؟ شنو الدرس اللي تحبوا تخليوه للناس من بعدكم؟ لأنه أجمل إنسان مش هو اللي عاش بلا أخطاء، هو اللي عاش وتألم وتعلم ثم قرر

0: 25 دقيقة بعد الحديث نصيف ساعة ونكمل الرحلة الليلة في مرافق الليل بإذن الله. ثالث الدفعات المكالمات الهاتفية، أربع تليفونات كالعادة. نبدأها بآية. مرحبا بك، مساء الخير. ألو، أهلا يا عمو، ويني آية؟ شبيها صوتها بعيد، عايش حالك؟ إيه؟ لا بأس،
1: حالك يا قيسي؟
0: بأس. هذه تميمة، أعطيني آية. علي جايك، أنا رجع لك تميمة. أي المكالمة اللي فيها الأولى؟ ألو.
1: ألو عفيمة يا مخيم.
0: أهلا، علي صوتك شوية. أية كيفاه؟ ما نسمعش فيك بالبي. أية باهي، تو نرجع لك من بعد شوية يا أخي، نعاود نتصلوا بيك. تميمة مرحبا بك، مساء الخير.
1: ألو عايشك،
0: شحالك يا أختي؟ لاباس الحمد لله. يعيش،
1: نحبكم اللي في الإذاعة، الكل نحبكم
0: إذاعتكم. بارك الله فيك، يعيشك يا لله. أهلا تميمة. الدروس الحياة كثيرة، بعضها هكا يفرح هكا يبدأ درس سمح، أما ساعات يكون درس قاسي في الحياة. أما نتعلمه الباهي، نتعلمه. شنو هو الدرس اللي أو من بين أهم الدروس اللي تعلمتها في حياتك؟ شنو هي الدنيا علمتك؟
1: أنا تعبتني برشا الدنيا،
0: تعبتك ما علمتك نتصورها؟
1: بالطبع.
0: أيوة، احنا نحكيه على ال ال اللي تعلمته، الدرس اللي تعلمته.
1: تعلمته في الدروس باهي. اسمع، نجيت بنيتي معاهم الكل، مع سيرتو مع اخواتي مع الاقارب نتاعي. اي. نجيت بنيتي وفضلتهم حتى عليا انا. وفي النهاية خدعوني الكل وبعد عليا. متأثرة برشا انا.
0: هوني ما رجعتش نفسك انت تميمة؟ ساعات الخطأ يكون فينا احنا، راه احنا ما واحنا ما عالبناش واحنا ما نعرفوش، على خاطر تقول لي واحد قطعني، واحد اثنين، معناتها ممكن المشكلة فيه هو. اما كي يجتمعوا برشا ناس باش يقاطعوا شخص ويولي، معناتها هوني الشخص لازم يراجع نفسه، ممكن يطلع هو الغلط وهو ما في بالوش.
1: بالعكس، اذا كان
0: غلط نقول غلط،
1: انا نعرف روحي.
0: ساعات ما تعرفش، ساعات الانسان ما يعرفش روحه غلط يا تميمه، والله ما يعرف الا بعد.
1: والله لا، انا نعرف روحي صحيحه 100%.
0: ماشي، طيب
1: اذا كان
0: حد
1: ما
0: صارحش نقول لك. لا، احنا نحكيه برا، احنا في دقيقه دقيقتين في المكالمه، مش من
1: اي انا كي نحكي نرتاح، نحس روحي مرتاحه. على خاطر اسمع يا سيدي، البدايه وقت قال لي مش نسمعوا الدار بونا نتاع الورثه. ما فيا.
0: ايوه.
1: مش نسمعوا، يعني مش نسمعوا بها الاختي. مشيت قلت لهم انا يسمع عندي قهوه في الزنب وحانوت عطريه.
0: يا تميمة شوف أنا مذبية في الأمور هذية وأمور الإرث والتفاصيل. والناس تسمع مذبينا، معناتها من أنا واحد من اسم مذبية ما نسمعش لا خليني باهي باهي. المهم أنت ضميرك مرتاح هكا ولا
1: باهي؟ ضميرك مرتاح
0: كهو، مع أنت أما قلبك موجوع وقلبك مكسور في نفس الوقت. باهي، حاول أنه الدرس اللي تتعلمه في الحياة يا أختي تميمة، وانتي أكبر مني قدر وقيمة. شوف الدنيا هذه من بين دروس الحياة، انه الدنيا هذه ما تسوى حتى شيء. الإنسان، خليني نكمل، سمحني يا تميمة عايش أختي، خليني نكمل لك الدرس ونسلم عليك إذا كان تقبلوا مني. بالطبيعة تقبلوا من خوك الصغير يرحم بوك. شوف الدنيا هذه تميمة ما ما ما ما تسوى حتى شيء، وصدقا ما تسوى حتى شيء. وقتاش نعرفوها ما تسوى حتى شيء؟ وقت نقيسوا ربحنا وخسارتنا بالناس اللي نحبوهم، بأهلنا وبمالينا. كي تتذكر روحك وانت صغيرة واخوتك معاك، شكليتوا مع بعضكم، شلعبتوا مع بعضكم، شرقدتوا مع بعضكم، شمشيتوا المدرسة مع بعضكم، شضحكتوا مع بعضكم، شسهرتوا في ليالي الشتاء والبرق والعد وانتم مرصوصين في بعضكم، تعرف ان الرابط اللي ما بيناتكم اقوى برشا من كل ارث الدنيا. الارث الحقيقي اللي يخليه الوالدين لابنائهم هو المحبة اللي تجمعهم. هو الأخوة والود اللي يبقى. فما امرأة القاضي الجائر أو السلطان الجائر قال لها خيارها ما بين ثلاثة، خوها ولدها وزوجها. قال لها مش نقتل زوز مش منع واحد، ولك الاختيار. شوفك الموقف الكبير والعظيم والقاسي والمر في نفس الوقت، ما بين تختار ما بين كبتك، ما بين زوجك عشير عمرك، ما بين خوك. بدون تردد المرأة قالت جملة ممكن تكون قصة حقيقية، ممكن تكون أسطورة من الأساطير، لكن تبقى الجملة هكية درس نتعلمه. قالت الزوج موجود، بمعنى أنه إذا كان مات زوجي نجم نتزوج مرة ثانية. وقالت الولد مولود، بمعنى إذا كان ربي ابتلاني في ابني نجم نعود ننجب ابن آخر. لكن قالت الأخ مفقود، إذا كان مش أخويا ما نجمش يكون عندي أخ في بلاستو. رابطة الأخوة كبيرة برشا، صلة من صلة من أهم صلة الرحم الموجودة في الحياة. لا تسوى قدامها دار بو لا خربة لا قهوة لا وتيل لا عمارة، يخسارة ويخسارتنا ويخسارة الدنيا اللي فرقت ما بين الأخوات على وسخ دار الدنيا. إنسان كي مش يودع ومش يستقبل وجه رب كريم في اللحظات الفاصلة هيك هي في حياته، الناس الكل دايره بيه. هو يفكر، وقال انه شريط العمر الكل يتعدى قدام عيني في ثواني. وقتها يعرف انه يقطع اخوه على خاطر طرف تراب راهو ظلم كبير، راهو ما يسواش، راهو ماذا بيه توا اخوه يغزله ويدو فيدو ويودع فيه. نعرف شكون الحق على اخوه بعد ما توفى، يطلب في السماح. اما بعدش روضة مرحبا بيك، مساء الخير.
2: نحويك في قلب
0: لباس
2: لباس، عايشك
0: يا عايش اختي لباس. الحمد لله
2: عايشك الحمد لله.
0: اي روضة دروس الحياة عايش اختي.
2: انا دروس الحياة الصبر، الصبر كثير من الصبر، كنت صبورة كثيرة. نتحمل حتى واحد يقول لي حاجة نتحملها، وشي باين لك عديت 12 سنة ما بل الترسيم من معاملات متاع العبيد اللي أكبر منا معناها الشركة، معاملات سيئة جدا. وكنت أقول ربي من فوق وربي يرد لحقوق معناها،
0: أكيد أكيد
2: وربي يرد لي حقي الحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: رسمت وليت في مكانة مرموقة وربي عطاني الحمد لله يا ربي.
0: ما ضاع حق وراءه طالب،
2: هي أول حاجة ورضاء الوالدين معناها،
0: وهيك أهم دروس الحياة صديقتي.
2: لا الحمد لله.
0: شكرا لك يا روضة، بارك الله فيك، يعيشك. نرجع الآية رجعتها. ألو
3: ألو عسيمة.
0: أهلا يا عمو، شحالك إيه؟
3: الحمد لله. شحالك؟
0: لبس الحمد لله. أي أي في العمر الصغير هذايا ما زلت وين عادك وين عوادك وعصاتك ما زلت في التبن، شنو الدرس أو الدروس اللي تحب تتعلمها في الحياة واللي تعلمتها؟
3: تعلم أنك برشا حاجات الإنسان ديما يتعلم من البشر، ديما أنه ما يعطي ثقته في حتى حد من الأقارب، وأنه مش كل إنسان يحب لك الخير.
0: إذا تعلمت تو في العمر متاع 15 سنة ها؟
3: اي مش كل شيء تحكى،
0: ومش كل شيء تحكى، هذا درس سمح انه الانسان يعس على لسانه شنو يخرج، ومش كل انسان يحب لك الخير، راهو هاو درس تعلمه انت. والله
3: ملح مش زيدة على البشر بالمظهر زيدة كمان، مع بعض وقت طويل.
0: صح صح صح، هاو اذا دريسات سمح ان شاء الله يعاونك في حياتك يا ايه.
3: عايشك يا مقيش،
0: عايشك ليتك زين اسمع الخير. سماح مرحبا بك، مساء الخير.
4: أهلا يا قيس، مرحبا.
0: عاش حالك، إيه لباس؟
4: شباب لباس عليك.
0: الحمد لله والله الحمد، عايشك يا سماحة. عايشك.
4: تحية ليك يا قيس.
0: عايشك
4: الله يبارك فيك. اللي معك الكل.
0: شكرا لك. دروس الحياة الليلة نحكيو فيها سماحة.
4: دروس الحياة.
0: برشا تعلمت يا تعلمت برشا دروس ولا شوية دروس ولا؟
4: ليه برشا يعني. برشا دروس. عد على راسي برشا.
0: أعطيني أهم درس أو من أهم الدروس اللي تعديت عليك.
4: شوف يا قيس، أنا شخصيتي قوية برشا راني. حتى كان كل درس يتعدى عليا صعيب ويطيحني نتيح ونرجع نقف من جديد ونكون أقوى راني. ما يمكن التجربة اللي كانت صعيبة عليا طلع من هذوما اللي فقدت أمي وبابا ما أصعبها. هيك التجربة هذيك تقسم الظهر متاع العبد، الفقدان متاع الوالدين طيب على الاخر جمش تعوضهم خاطر فهمت. الحمد لله يا ربي انا ما بعتش عليهم ما سيبتهمش، الاخر لحظة انا معاهم، الاخر نفس فيهم انا بحذيهم، وتعلمت انه العبيد اللي بعيد على والديها ما تبعدوش على والديكم، تلهيوا بوالديكم وعطيهم وقتهم ووقتكم وجهتكم وفلوسكم ومحبتكم، خاطر ما يدوموش راهو ما يدوموش.
0: صحيح.
4: فهمت للأسف خاطر نخدم أنا في قطاعي ظهر لي برشا حاجات ساعات. أيه. نقعد قلبي يوجعني فهمت، معناتها على الأم ولا على البو ولا.
0: صحيح.
4: فهمت خاطر ما والحمد لله معناتها الله يرحمهم حتى كيف مشاو الحمد لله عائلتي وأخواتي وما ينجم يفارقنا حتى شيء إن شاء الله بقدرة ربي.
0: وهذا هو درس الحياة اللي لازم نتعلمه.
4: هذا هو دور الأم راهو شفتو يا قيسوني كيفاش
0: تخلي. والبو هذا كيف راهو لا حتى البو هذا دور الوالدين عموما.
4: البو ساعات بحكم خدمته ينجم يكون راهو ديما معاك ديما وبعيد فهمت شي. أما لهنا ساعات الأم راهي تاخذ دور الأم والبو فهمت شي، وهي اللي تحافظ على الحزمة هذيك معناها باش ما تتفرقش فهمت شي كيفاش كيفاش حبوا بعضكم وحلوا على بعضكم ومن صوت في التليفون تعرفني أختي أنا مقلقة ولا أخويا وأنا كيف كيف فهمت كيفاش. دونك حاجة تريز امبورتونت. وثم حاجة أخرى تعلمتها يا قيس، أنا تعلمتها في وقت الكورونا لأنه أنا في قلب الحدث موجودة معناها فهمت شي في قطاع الصحة والكل، انه ما فهمش فرق راهو لما بين الغني والفقير واللي عنده السلطه واللي عنده الجاه واللي صاحب عمارات ولما بين الابيض ولما بين الاسود ولا المزين ولا كل الناس كل سويسيه ولا هذاك الوقت فهمت. هذاك درس خليني نفهم برشا حاجات انه راهو لا يدوم لا فلوس لا يدوم سلطه لا يدوم جاه لا يدوم حتى شيء.
0: صح.
4: انك انسان ضعيف قدام ربي سبحانه.
0: صح.
4: بس الكل كي بعضها قديش هكا تمد في صدرك للناس وانا وانا راهو ينجموا شوف يتسلطوا يتجبروا يعملوا الكل ويظلموا الشخص اللي كانت تحكي قبلي معناها فهمت شي. نجموا نمروا بنفس التجربه اللي كانت جوبونس روضه ولا جوبا قالت يظلموا صحيح كي تدخل في مؤسسه وتكون انت جديد والكل يحبوا يركبوا عليك وديما انت تولي جديد انت لازمك تعمل كل شيء وتخدم كل شيء والدوبلاج واكسترا اكسترا اكسترا، اما راهو ما يدومش فهمت. واللي عنده السلطه زاد راهو ما يدوم له شيء، اليوم مالك غدوه يصبح كيري راهو.
0: لو دامت لغيرك ما قالت اليك. جميل.
4: اي وي
0: يعطيك الصحه يا سما.
4: ما فماش وفي راهو غير ربي سبحانه فهمت، الوعود نتاعو هي اللي تكون صحيحه معناها.
0: ونعم بالله. شكرا لك يا سما. يعطيك الصحة. شكرا على مرورك الكريم الليلة في مرافق الليل. النغم قبل الأخير في سهرتنا الليلة بيمضى محمد منير.

0: مرافق الليل.
1: مرافق الليل.
2: ستة وأربعين دقيقة بعد الحدش نرجع لدفعة موالية وأخيرة من المكالمات الهاتفية والمعذرة لبقية المكالمات. منذر مرحبا بك، مساء الخير. ألو، معايا منذر عيباية على الخط الهاتف يقول ألو.
3: ألو
2: ألو، عسلامة هدى. مرحبا بك. نعم
3: جميلة.
2: جميلة، مرحبا بك يا جميلة، تفضل اختي.
3: جميلة من المنشئ.
2: مرحبا بيك. مرحبا بيك. مرحبا.
3: يعيشك.
2: خليك. يعيشك يا جميلة. أول مرة تسمعنا ولا أول مرة تكلمنا ولا وشي؟
3: شاركت معك قبل العام ناوي.
2: باه.
3: أنا نسمعك الحقيقة.
2: يعيشك يا جميلة، بارك الله فيك.
3: يعيشك.
2: هاي تفضلي.
3: نور الصحية.
2: أيوة.
3: أنا يعيشك. هو لا إيش نقول لك، حد ما يجي شبه الحضرة. كل حد نعيش في الساعة وكل حد يتصرف فيه، أما القناعة. القناعة هي كل شيء خويا قيس.
2: أيوة.
3: ولازم يكون مثلا من الصغرى أنت ومعنى سامحني والتربية.
2: أيوة.
3: يكون إنسان متربي معناتها على القناعة، مش متربي مثلا على الغرور ولا التكبر، ولا يكون ذلك يوعد نفذ وعده، ويقول لك هي من وعده
2: وفاء.
3: وفاء معناها مش يوعد من بعدك كما نقولوا سامحني يعطي بتلف. الحمد لله أنا ربيت شكاك، ربيت بالقناعة، والحمد لله ربيت ولدي بالقناعة، والصراحة هي الكل. ألو.
2: جميل معك يا جميلة.
3: الصراحة هي الكل يكونوا غن عندي ما عنديش.
2: ما عنديش.
3: فمش علش بش نتكبروا على غيرنا، لأنه الناس كل ولد 9 شهور.
2: صحيح. ومن أهم دروس اللي تعلمها الحياة معناتها إنه نتواضعوا. إنه
3: إيش أقول لك، إنسان ما يتعلم درس ويقيس من حياة اللي يكون ما يتعرض لدرس قاسي.
2: صحيح.
3: من جمش إنسان خاطر الدروس الدرس هذاك القاسي يكون عبرة.
2: صح.
3: حتى ولو جي مش يغلط لا قدر الله.
2: صح.
3: يذكرك الدرس اللي صار له وما ينسيشه. يقول مثلا في التسرع، انسان كي ساعات يتسرع كما انا عندي، معناها انا قبل تسرعت الحقيقة، يعني عمري 19 سنة وظل الله نقدر نحب نعرف نعرف وتسرعت وندمت برسمي، ندمت لاني وقت صغيرة ومنعرفش معناه كاو معناه كنت مخطوبة 27 يوم. يعني هذا تسرع راه، لذلك اللي تسرع مش به يلزم هو،
2: وهذا الدرس اللي يزموا يتعلموها الشباب متاع تو معناتهم
3: يزمهم يتعلموا ما يمشوش انسان كي يمشي بقلبه لا
2: بالعاطفة،
3: بالعاطفة لا مخك وعقلك.
2: صحيح. صحيح.
3: إنسان ساعات القلب راه يطيح مولاه في هاوية. سامحني بالكلمة.
2: معقول معقول يا جميلة. شكرا لك يا جميلة.
3: ساعات ما تغرد راه.
2: الله يخليك. شكرا لك جميلة. عايش أختي، عايش كنسني برشا. تحياتي ليك وللمنستير الجميلة هدى، مرحبا بك مساء الخير.
4: عسلامة قيس، تحياتي.
2: أهلا يا هدى، إيش حالك؟ إيه؟
4: شحوالك لاباس؟
2: الحمد لله.
4: حوالكم الكل، العائله الكل، ربي يفضلك والحب الحي بربي ما دمينا قبل ما ننسى. وبربي يا سي قيس اني نحب نحكي لك على حاجه، بما اني قبل كنت نمشي للقطعه بابا كان يهدني. بصراحه اني نحب نكرم بابا ونحب نكرم معلمه قراتني قبل اسمها حميده قويدر، معلمه كفيفه. قلت لها مره نحب نكرمك ونتيت على خطرها بالحق أعطت الكثير والكثير. معلمة معناتها وقت بالقطعة نتذكر متكينة كانت هي يعني البلسم اللي تنسينا جروحنا. أني نعتبرها من الناس اللي معناتها مسحت لي برشا جروح في قلبي.
2: سمع.
4: خاطر كي كنا صغار دخلت عمري راني 6 سنين ولا 7 سنين بابا رماني بالقطعة، يعني دخلني بالقطعة وخليني في بياتة تصور انت في وسطك الجوج ما وسطك الذراري من قفطه من جابس من تطاوين من كل بقعه فهمتني, وانت خليوك والديك وتبات واحد غادي معناتها المدربين المعلمين الناس كل قاسين عليك تلقى كل قساوه الكل, وتصور انت كنت فيك البيئه يعني مع عائلتك مع اخواتك مع معناتك ومالك وفجاه تلقى نفسك البيئه هذيك بالقطعة معناتها في ناس حاجة أخرى فهمت عالم آخر هكي العالم هذاك تقيت علمني برش حاجات علمني الصبر علمني القناعة علمني أني نكون قوية في إيماني معناتها صور أنت بابا يجيني كلمة معناتها من جمعة لجمعة وساعات يخليني معناها باش يعلمني يقول لي نحب نخليك باش تتعود بك الشيء ذاك وبك الغرفه
2: هذه سما دروس تعلمته وانت صغيره بالباهي ما عرفت
4: اي والله تقيت بعد مشيت عاد المعهد هذا كيف معناتها برشا حاجات تعلمناهم بالحق من صغرنا ويقولوا ومعناتها حتى تو في حياتي قاعده نستنجد بهم اكيد تجارب ذوكم ونمشي بهم تو في حياتي في خدمتي في حتى كي تواجهني صعوبات نقول الحمد لله تعرف كلمة الحمد لله ريت نفسك كل شيء الحمد لله معناتها أني نستحن بها في كل حاجة فهمتني معناتها وكل الحمد لله وقول يا ربي صبرتني ونقرأ قل هو الله أحد وكل المعوذات صدقني يا سيقي تراه أعز حاجة تكتبه في قلبك والله
2: شكرا لك هدى
4: إن شاء الله ما كنتش طولت عليكم ليك مني كل الحب والاحترام والتقدير
2: شكرا لك ليتك زينة صباح الخير سميحة مرحبا بك آخر مكالمة هاتفية في السهرة عايش حالك لا بس الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله
2: أيوة أنت يا
0: أمي أحسن حاجة علمتني
2: أمك
0: علمتنا لكلنا
2: أي
0: معليت نعتمد على رواحنا مثلا نمشي للطبيب وحدي للكلام وحدي نقضي وحدي ساعات واحد يقل لي شبيه علاش مثلا خوك ما يقضي لكش ولا واحد من الاولاد خوك ولا لا لا قلم نحب نقضي وحدي علاش خاطر حاجه عندي ما نشريهاش حاجه ما عنديش نشريها ونخلي الفلوس الحاجه اخرى
2: سمح
0: فهمتي
2: معقول
0: معناتها حاجه باهية ياسر كي علمتنا هكا والله خاطر ما كنتش نتخيل روحي باش نقعدينا يلزمني نعمل وحدي
2: واضح
0: هيك هو هيك كيفاش هيك هي الحاجة اللي هي اللي علمت هنا
2: يعطيك الصحة ربي يرحم الوالدة يا سامي
0: يعيشك
2: تحياتي ليك اللي تجزينا صباح الخير بعض السفن تغير مكاننا وبعضها يغير اتجاهنا أما السفينة الليلة التي غيرت حياتنا فهي السفينة التي تذكرنا بأن الإنسان قد يحتاج إلى لحظة واحدة فقط حتى يبدأ حياة مختلفة ليلة واحدة كلمة واحدة قرار واحد لقاء واحد وربما حتى دمعة واحدة قد تكون كافية لتغيير الطريق احفظوا لياليكم الجميلة تعلموا من لياليكم الصعبة ولا تخافوا من الليل فكم من بداية عظيمة خرجت من ليلة ظنها أنها لن تنتهي كانت هذه سفينة الليلة التي غيرت حياتنا ربما دون أن ندري تكون الليلة التي نعيشها الآن هي نفسها الليلة التي ستغير حياتنا أصل معكم إلى نهاية مرافق الليل ألتقيكم بإذن الله وحوله في سهرة جديدة من نجوم الليل البرنامج العائد السبت المقبل بإذن الله تصبحون على خير وراحة دين.

0: الليل
1: مرافق الليل.
0: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق الليل.

الليل ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.

0: وللشوق حكاية. منتصف الليل
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون اليوم الأحد مفتتح شهر ربيع الثاني 1448 هجري وفق ما أعلنه سابقا مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود. يتواصل الوضع الجوي اليوم ملائما لنزول أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وفق توقعات الرصد الجوي. أعلنت الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه سناد قليم جابس ومدنين وتطاوين أنه على إثر العطب الفجائي الذي طرأ على قناة الجلب الرئيسية من محطة تحلية مياه البحر بالزرات قطر ألف، فأنه من المنتظر أن يتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب هذه الليلة بالمناطق التالية: معتمدية مارث من ولاية جابس، معتمدية تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين، معتمدية مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية والجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين. هذا ومن المنتظر استئناف التزود بصفة عادية تدريجيا بداية من الساعة منتصف النهار من اليوم الأحد بعد استكمال أشغال الإصلاح التي ستتواصل على مدار الساعة. في العالم، جددت إيران رفضها التفاوض مع واشنطن إلا بعد قبول شروطها في ظل تصاعد التوترات. أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وثكنات للحوثيين في التبة سوداء وجبل المنعم بجبهة الضباب بثلاث غارات جوية. قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية يحيى سريع أن الطيران السعودي شن 129 غارة خلال 48 ساعة الماضية استهدفت محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة. ختم هذا المواد الإخبارية في أمان الله.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: عشرة ديمة.